حسيت اني عديت للامان في عينيها للامان في عينيها حسيت اني عديت.

قيل عنها الكثير. قال عنها الموسيقار محمد عبد الوهاب: للبحيرات أزهار، وفيروز زهرة كل البحيرات. أغنية فيروز: تطير الأيام كما تطير أسراب اليمام، ثم تعيد ترتيبها في إناء بلوري على ظهر مهر النزق، كم تنكسر دون أن تنكسر. قال عنها الشاعر الراحل نزار قباني: أغنيات فيروز هي القناديل التي تعثر أخيرا على المنازل التي أطفأتها الأيام. قال عنها الموسيقار العالمي موريس جار: إن فيروز تنتج نوعا معينا من الآهات، كما لو أن قوس قزح يتحول إلى أصوات يهطل منها المطر. قال عنها الموسيقار الراحل منصور الرحباني: صوت فيروز يصلك بالكون مباشرة، من خلاله تتذكر الرحمة، صوت يدفعك إلى الصمت والتأمل، لا إلى التصفيق، إلى الوقار والاحترام، وإلى الخشوع والفرح. قال عنها الصحفي التونسي صلاح الدين العبيدي: فيروز تاج مرصع بأجمل المجوهرات، حط رحاله على جبين لبنان. فيروز أبدا تبقى بلا عريس، تبقى أبدا فتاة عانسا، لأنها مخطوبة للبنان، العريس الوحيد الذي تزوجها وتزوجته على العرف الجاري. قال عنها الشاعر الراحل عبد الوهاب البياتي: صوت فيروز هو المكان الوحيد الذي يتحمل قلبي. وقال عنها الموسيقار الراحل رياض السنباطي: صوت فيروز صوت من ألماس.

منذ ما يقرب 70 عاما وصوتها هو الأنقى والأبعد والأعمق، تحلق به ويحلق بها كأنها القمة التي لا تستريح إلا في القمم. قالوا عن صوتها إنه الماء الذي يحرسنا من جفاف العالم والرحيق، وصوت الروح الذي يترك زرقة في القلب ويطرد عن أيامنا الصقيع ليملأها بالدفء. وقالوا إن حنجرتها من ذهب، وإن عزلتها من أدب، ولا جدوى من إضافة الاستعارات والتخيلات. إنها فيروز سيدة لبنان الشامخة وسفيرة العرب إلى النجوم وجارة القمر، والحديث عنها عادة ما يأخذ طابعا ذاتيا، بل إن المرأة يشعر حيالها أنه منحاز أبدا لا يستطيع أن يبقى على الحياد. لكن قبل كل شيء فالحديث عن هذه المنشدة المسحورة التي هي أكثر كثيرا من مطربة وأقل قليلا من أسطورة، يظل حديثا عن حكاية نغم بدأت كمغامرة في الخمسينيات لتصبح فيروز الرمز والظاهرة.

ولدت الفنانة فيروز في عام 35 900 في منزل صغير من منازل بيوت العتيقة في محلة زقاق البلاط بالذات، حيث قضت فيه طفولتها وصباها الأول. وكثيرا ما كانت تهرع إلى مطبخ ذلك البيت لتسترق السمع إلى الغناء المنبعث من راديو الجيران، لكون عائلتها لم تتوفر أيامها على جهاز الراديو. كانت فيروز تطيل عملية غسل الأطباق قدر ما تستطيع ليتسنى لها الإصغاء إلى الأغاني، كما كانت تحفظ عن ظهر قلب تلك الأغاني لأن صوت المذياع كان يأتي إلى المطبخ بشكل أفضل. وبدأت فيروز أو جارة القمر رحلتها مع الغناء بداية من عام 1945 عبر إذاعة بيروت ضمن مجموعة فتيات الإنجاد. كانت تغني في تلك الفترة مرددة المذهب وراء كل مطربة كبيرة أو مطرب شهير، ثم في مرحلة ثانية انطلقت من وراء الصفوف لتبرز في المقدمة وتطل بوجهها على الملايين. منذ البداية اتضح أن تلك الفتاة النحيلة جاءت بثوب غنائي جديد تأكد بأنه يختلف عن اللون الكلثومي الذي سعى الجميع إلى النسج على منواله. والواقع أن جل مطربات مصر والعالم العربي دخلنا في نشأتهن الفنية مدرسة أم كلثوم، لكن ثمة بعض الاستثناءات القليلة جدا، وتتمثل قديما في أسمهان ولاحقا في فيروز. صحيح أن فيروز

فيروز أو نهاد حداد نشأت ضمن أسرة ضمت إلى جانب الأب والأم أربعة إخوة كانت هي أكبرهم. كان والدها وديع حداد يعمل في مطابع جريدة لجوغ البيروتية، وفيروز حينما تسأل عن نشأتها تشير إلى أن طفولتها كانت سعيدة رغم عدم وجود ما يدعو للسعادة. فبيت الأسرة كان صغيرا جدا، وإلى الآن تقول فيروز أذكر ليالي الأنس وأرى أبي وهو يلف اللمبة بالجريدة لكي تتسنى له القراءة ونحن نيام. أذكر ليالي الأمس، وتقول بأنها كانت أكثر شجاعة من أخيها وأنها كانت عاقلة في الصف وشيطانة في الملعب. لم تكن تعرف جدول الضرب، واليوم أيضا لا تعرفه. مرة واحدة نجحت في الحساب، والسبب كانت ضربة حظ لا شطارة. لكن فيروز الرقيقة كشلالات لبنان وروابيه وجداوله ستنجح في إضاءة الدروب والقلوب بصوتها الذي يظل كواحة في صحراء العمر وكشمس لا تغيب.

إذا كانت فيروز من بين أعظم أربعة مغنين في العالم مع باربرا ستريسند وفرانك سيناترا وإديت بياف، فإنها لم تصل إلى هذا الموقع المتقدم إلا بعد جهود مضنية وعطاء متواصل على مدى نصف قرن من الزمن، أي منذ بداية خمسينيات القرن الفائت. وإذا كان لابد من تأريخ أفراح العالم العربي وأتراحه بالصوت، فإن فيروز تعد أفضل من غنى تلك المراحل، بل وجعلها أنشودة على كل شفاه. فمن غنيت مكة إلى سنرجع يوما إلى زهرة المدائن والقدس في البال وبحبك يا لبنان، إلى عشرات الأغنيات الحماسية والوطنية التي قدمتها جارة القمر بمنتهى الصدق والخشوع، تظل فيروز الرمز والأسطورة. فحينما غنت القدس صارت المدينة أملا وفرحا حقيقيا، وحين غنت فيروز نهضت العاصمة اللبنانية من رمادها، وحين غنت دمشق وبغداد والقاهرة وعمان اتشحت المدن العربية بصوتها، واستفاق تاريخها المجيد وتفجر الحنين العربي القديم. فما من صوت يجمع كصوت فيروز، وما من صوت يمسح الأحزان كصوتها. كأن صوتها حلم الأجيال العربية من مدينة إلى مدينة ومن ساحل إلى جبل. كأن فيروز غدت هي الرمز، رمز اللقاء والالتقاء. صوتها جامع للتناقضات فيما يوحي وما يبوح، فهي حينما تغني الوطن ترفعه إلى مصاف الأسطورة، وحينما تغني الجرح الإنساني العميق تبلسمه بحنانها الساحر. إنه صلة الوصل بين المهاجر والوطن وبين القدس وأطفال الحجارة.

حينما ظهرت فيروز على مسرح الغناء اتضح للنقاد أن همسها الأبيض حل محل الجهارة البحاء، فتحرك تاريخ الغناء العربي من مرحلة إلى مرحلة ومن حال إلى حال. ومن عام 1949 إلى الآن تغيرت أشياء وأشياء، ولكن هذه المرأة استمرت بصوتها وفنها كأنها لا تتأثر بتقلبات الأيام، فهي تغني ولا تتوقف عن الغناء في السراء والضراء وحين البأس، أي عند السلم وفي الحرب. وقد بقي البأس أو القتال يتفجر حولها وحول مستمعيها طوال هذه السنين نارا ودمارا، ولكنها ظلت تحلق كالعصفور فوق الحريق، مع أن هذا الحريق استلب منها في لهيبه ودخانه نصف عمرها الفني تقريبا. إن فيروز تتوفر على صوت من فصيلة أصوات الميزوسبرانو الخفيفة، فهي لا تصل إلى طبقة السوبرانو العالية، وطبقة صوتها هادئة النبرات بطيئة الذبذبات نسبيا، ولكنها تستخرج من خفة صوتها حركة درامية مؤثرة، كما أنها تتفنن في مساحة صوتها التي تنحصر في 8 درجات موسيقية، أو على الأرجح في 8 مقامات لكل النغمات التي صنعها ملحن أغانيها الفردية والمسرحية والجماعية، وبالأخص الأخوين عاصي ومنصور رحباني. ولقد اقترنت المسيرة الفنية لفيروز بإبداعات الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، اللذين شكل معها ثالوثا حقيقيا حقق قفزة لم يشهد الغناء العربي لها مثيلا. صحيح أن حليم الرومي هو أول من اكتشف فيروز، ولكن عاصي ومنصور كان لهما السبق في اكتشاف خامات وفي تقديم إبداعات خالدة رفقة فيروز. ثم بعد الأخوين عاصي ومنصور كان دور محمد عبد الوهاب وزكي ناصف ومحمد محسن، دون أن ننسى المغامرة التي خاضتها مع ابنها مجنون الجاز زياد رحباني.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: الحلقة الثالثة.
2: ألا تعلمون لما أرسلكم الملك في طلبي؟ أجيبوني، ما لكم صامتين؟ أنت أيضا لا تعلم يا أمين الأسرار؟
3: إنها رغبة مولاي ذي نواس يا سيدي. الملك خشي عليك وقد علم أنك خرجت بلا حرس يؤمن سلامتك، فأرسل في طلبك.
2: أي هذا السبب؟ لحقتم بي يا ضمضم؟
4: أجل يا سيدي، ليس ثمة
3: ما يدعو للحيرة يا سيدي. علينا أن نعود في الحين إلى القلعة، مولاي ينتظر أوبتك منذ البارحة، فإن أبطأنا أكثر ربما اشتد غضبه.
2: أبوك يدعوك للقصر وقلبك يا ذاشة يدعوك لانتظار آلاء، فما أنت فاعل أيها الفارس؟ لنداء قلبك تستجيب أم لنداء الملك المهيب؟
3: ألم بنا يا سيدي، علينا أن نصل قبل الغروب. إن لم نعجل بالمسير قد يرسل مولاي في أثرنا فلا ننجو من عقابه.
4: أنا أعلم يا سيدي أن نسائم واحات نجران ساحرة ومنعشة، ولكن ليس
3: أخرس أنت يا ضمضم. لا شك أيها الأمير أن هذا المكان جميل كما ذكر ضمضم، لكن طاعة مولاي واجب مقدس لا يحتمل التأجيل.
2: لو لم تكن على رأس هؤلاء الفرسان يا أمين الأسرار لصرفتهم وعدت إلى القلعة وحيدا كما خرجت، لكن وجودك بينهم يجعلني لا أتأخر.
3: حرستك الآلهة يا سيدي ورعتك وحفظت ملك أبيك، هذا كرم لا أنساه لك ما حييت.
2: فلننطلق، هيا.

0: أتراك مللت رعي الأغنام يا آلاء؟
1: كلا، لما يا أبي؟
0: أراك قد عدت باكرا على غير العادة. إن كرهت الخروج إلى المرعى دعيني أنظر غلاما يريحك يا ابنتي.
1: كلا كلا يا أبي، أنت تعلم أنني أحب الخروج إلى المراعي وأكره المكوث بالخيمة كامل اليوم، لكن هذا الصباح
0: انتبك الخوف.
1: وهل يخاف من آمن بالله يا أبا ألا؟
0: فأنت مريضة إذن.
1: ما بمرض يا أبتي.
0: لكنك تخفين عن أبيك شيئا ما، أنا واثق من ذلك.
1: أبعد لقائي بذاك الفارس قد ارتسمت على وجهي أشياء لا أعرفها. أيعقل أن يلحظ أبوك يا ألا ما لم تلحظيه؟ هل سيعرفني أكثر مما أعرف نفسي؟
0: الحق أقول لك يا ألا، أنا واثق أنك تخفين عني حقيقة ما.
1: كل ما في الأمر يا أبي أن الذئاب هاجمت شأنا فتفرقت لمرآها وتملكها الذعر، فلم تهتم للكلأ ولم تهدأ. ولولا رعاية الله يا أبتي لغلبتني عليها الذئاب وتفرقت في البراري، لذلك عدت باكرا كما ترى.
0: ما دام الإيمان يغمر قلبك لا تخشي ذئاب البرية ولا وحوش الغاب. أما الأنعام يا ابنتي فالرب سيحرسها ويدفع عنها كل أذى.
1: هو الآن ماذا تريدني أن أعد لك غداء يا أبي؟
0: ما يسد الرمق من الأرزاق المباركة يا ألا.

0: أتكونين قد كذبت على أبيك يا ألا؟ أكان عليك أن تخبريه بشأن ذاك الفارس الذي أنجدك؟
1: أجل، كان علي أن أقول له كل ما وقع، ولكن ما الذي دفعني لأقول له نصف الحقيقة فقط؟ لما أخفيت عنه خبر ذاك الشاب؟ لما فعلت ذلك؟ لما؟ أوه، إنني أشعر الآن بالندم. أبي علمني أن الله يحب الصدق. أنت ارتكبت خطأ كبيرا يا ألا، حسبت أباك لم يرك، لكن الله يرى. ولكن ذاك الفارس كان عابر سبيل، إنه شاب شام هب لنجدتي وفي حال سبيله مضى. إنني لا أعرف حتى اسمه. صحيح أنه يبدو ثريا ميسورا كأنه ابن سيد من سادات العرب، لكنه لم يحرك في ساكنا. فهل عليك أيتها الحمقاء أن تخبري أباك بكل كبيرة وصغيرة؟ أتخبرينه حتى بمن يعترض سبيلك ممن لا تعرفين؟ لا لا لا لا لا، أنت لست كاذبة، لست كاذبة يا ألا.
2: يا ألا، يا ألا.
1: أنا قادمة يا أبي، أنا قادمة. خيرا يا أبي.
2: اجلسي يا ابنتي، اجلسي. أريد أن أستشيرك بأمر.
1: تستشيرني أنا؟
2: ولم لا يا ابنتي؟ أنت صرت امرأة يا ألا.
1: فيما تطلب مشورتي يا أبي؟
2: منذ حين كان في مجلسي دوس ذو ثعلبان وهو يقرئك السلام.
1: صاحبك؟
2: أجل، الحق أقول لك، ذاك الرجل من أوفى أصدقائي، وهو على ديننا منذ سنين طويلة.
1: سمعتك كم مرة تتحدث إليه، يبدو عليه الوقار والحكمة يا أبي.
2: دوس رجل بعيد النظر، كثير السفر، عالم بأحوال العباد والبلاد. لقد طلب مني اليوم أن أتجهز للسفر إلى الحبشة.
1: الحبشة؟ أتريد أن تذهب إلى الحبشة يا أبي وتتركني هنا بنجران؟
2: وهل تظنينني سأقيم هناك العمر كله؟ ما هي إلا بضعة شهور وأعود إليك يا ألا.
1: ولم السفر يا أبي؟ ما الذي يدعوك للذهاب إلى الحبشة وما أنت بتاجر؟
2: أنت تعلمين يا ابنتي أن نجاشي الحبشة على دين المسيح، وقد أشار علي صاحبي دوس بالسفر إليه لعله يساعدنا على نشر ديننا فنقوى به ويقوى بنا.
1: لا يا أبي، لا، أتوسل إليك لا ترحل، لا تسافر وتتركني وحيدة. أنا لا أحتمل بعدك يا أبتي.
2: فأنت ما زلت صغيرة إذن يا ألا.
1: إن كنت تحبني لا تطع صاحبك دوس، ابقى إلى جانبي يا أبي، أو خذني معك إن كان لابد من السفر.
2: أخذك إلى الحبشة؟
1: إذن نبقى سويا بنجران يا أبي. إن أراد دوس أن يلقى النجاشي فليذهب إليه، أما أنت لا، لن أهنأ لحظة واحدة وأنت بعيد عن نجران يا أبي.
2: طيب طيب يا ألا، سأفكر بالأمر، سأتحدث ثانية إلى دوس. لن أقدم على شيء دون رضاك يا ابنتي.
1: وأنا لن أرضى أبدا ولن أوافقك على سفر كهذا.
2: فإن طلبت منك أن تحضري لأبيك ما يؤكل، هل ترضين؟
1: حالا يا أبي، حالا يكون الطعام بين يديك.

0: إن غضب مولاي لتأخرنا فلا شافع لنا عند مقامه إلا ألاك يا سيدي ذا جدل.
1: اطمئن يا ضمضم، سيزول غضب أبي لمرآي.
0: ولكنه توعدنا يا سيدي.
2: ذلك لحرصه على سلامة سيدك ذي جدل، ألا تفهم أيها الحارس؟
0: ألست خائفا أنت يا سيدي أمين الأسرار؟ ألست خائفا؟
1: أولا تكف عن الثرثرة يا ضمضم.
0: أمرك يا سيدي أمرك.
3: ألم تعجبك من مملكة حمير إلا نجران يا ذا جدل؟ ألم تعق لك إلا مزارعها وواحاتها المحفوفة بالخطر؟
1: بالعكس يا أبي، أهل نجران طيبون كرماء، إنك تلحظ على وجوههم الأدب والكرم وتشعر بينهم بالأمان.
3: وهل عرفوا أنك ابن الملك؟
1: كلا، لا أحد ممن لقيت قد علم بذلك يا أبي.
3: حسنا فعلت.
2: ثم إن سيدي ذا جدن يا مولاي بألف رجل، إنه فارس لا يشق له غبار، لا يطمع الطامعون في ضرغام مثلي يا مولاي.
3: أعلم ذلك يا أمين الأسرار، أعلم ذلك، لكن الكثرة أحيانا تغلب القوة والشجاعة.
2: أصبت يا مولاي أصبت، الكثرة تغلب القوة، فلا بأس إن خرجت ثانية أيها الأمير أن تأخذ حرسا من القلعة وأمنوا لك الطريق.
3: أجل يا بني، لن أسمح لك ثانية بالخروج إلا وظهرك محمي.
1: ولكن يا أبي أكره أن يرافقني حرس أو جند، لا سيما إن كنت أنوي التنزه والتجوال منفردا.
3: عنادك هذا قد يجلب لك الويل يوما يا بني، فأطعني ولا تعصني أو سأغضب منك، وأنت تعرف عواقب غضبي، أفهمت؟
2: لا أحد يا مولاي يرتضي غضبك، لا أحد يرتضي ذلك حتى ولو كان سيدي ذو جدن أيها الملك.
3: عد أنت إلى أهلك يا سميفة، هيا.
2: السمع والطاعة يا مولاي، السمع والطاعة.
3: أما أنت يا ذا جدن فأصغي إلي ولا تقاطعني.
1: أنا مصغ إليك يا مولاي.
2: اسمعني جيدا يا ضمضم.
4: مرني يا سيدي سميفع، أنا رهن إشارتك.
2: أنا الآن منصرف إلى زوجتي، أما أنت فستبقى هنا أمام بلاط الملك. أريدك أن تصغي جيدا إلى كل كلمة يقولها مولاي لبنى، أفهمت يا ضمضم؟
4: كن مطمئنا يا سيدي أمين الأسرار، سأنقل لك كل ما تلتقطه أذناي.

0: لست أدري يا أبي، لما تخشى أهل نجران كل هذه الخشية؟
1: نجران هذه يا ذا جدن قد تشكل خطرا على مملكتنا ذات يوم. قلبي يحدثني أن شيئا ما يحاك ضدنا بتلك القرية يا ولدي.
0: ماذا؟
1: قلب الملك لا يخطئ الظن أبدا، لذلك تراني كثير الحذر دائم الحرص.
0: فلما لا تنتزع الخطر من الماد قبل أن يتفاقم ويكبر يا أبي؟
1: ليس بعد يا ذا جدن، ليس بعد، لكل شيء أوان يا بني. الآن يكفيني أن تكون أنت إلى جانبي لأشعر بالأمان. كن إلى جانبي يا ولدي حتى لا يطمع الأعداء في مملكتنا.
0: أجل يا أبي أجل.
1: مملكتنا غنية يا ذا جدن، غنية بتجارتها، غنية بطرقها ومزارعها ومواشيها، غنية بجبالها وسهولها وسدودها ووهادها. كل شبر من أرض حمير ذهب خالص.
0: أرضنا معطاء يا ولدي، وكل أرض معطاء تصبح محط أنظار الغزاة والأعداء.
1: أعداء هذه المملكة كثر يا ذا جدن، الفرس شرقا والحبش غربا والروم شمالا برا وبحرا، ونحن علينا أن نلزم الحذر، علينا أن نحرس أرضنا ونتيقظ يا ولدي، علينا أن نتيقظ. قد تصبح يوما ملك العرب يا ذا جدن، فلا تغمض عينيك حتى وأنت نائم. الملوك ينامون وأعينهم لا تنام. أفهمت يا ذا جدن؟ أفهمت يا ولدي؟

0: يا ضمضم، أنت أيها الحارس.
1: أنت صباحا يا سيدي.
0: تعال يا ضمضم، تعال اجلس إلى جانبي.
1: أنا يا سيدي.
0: اجلس اجلس يا ضمضم.
1: قد يراني مولاي جالسا إلى جانبك فيقتلني يا سيدي.
0: أنا من سيقتلك إن لم تجلس. اجلس.
1: أمرك أيها الأمير، ها أنا قد جلست.
0: هل تعرف الطريق إلى نجران؟
1: طبعا يا سيدي، أولم ألحق بك أول أمس مع أمين الأسرار وفرسان آخرين؟
0: وهل تعلم أين وجدتموني يا ضمضم؟
1: أجل يا سيدي، ذا جدا وجدناك على مشارف نجران يا سيدي.
0: بأي مكان؟
1: كنت جالسا على صخرة خلفك الواحة وأمامك المراعي يا سيدي.
0: أحسنت. هات يدك، خذ هذا العقد.
1: عقد؟ هذا كنز يا سيدي، هو لي أنا يا سيدي.
0: تنطلق الليلة إلى نجران، إلى ذاك المكان الذي وجدتموني جالسا فيه. هناك في المراعي ستلاقي فتاة اسمها ألا.
1: ألا؟
0: أبلغها سلامي وسلمها هذا العقد، لكن لا تذكر لها شيئا عن نسبي. قل لها إنك صاحبي وأن المرض منعني أن أقدم لها الهدية بنفسي، لكني سأراها لاحقا.
2: صدقت يا طريف وحق الآلهة. سيدي ذو جبل تعلق قلبه وافتتن.
0: أفهمت يا ضمضم؟
1: أجل يا سيدي، أجل فهمت. ولكن يا سيدي، إن افتقدني مولاي الملك

0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات ضمضم منير عوة، السميفة محمد اليانجي، ذو جدن صابر ساسي، عبد الله بن الثامر، عبد الرحمن اللحياني، ألاء فاطمة خنفير، ذو نواس منصف لوكيل. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم. الهندسة الصوتية لإيسا الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفرق.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
1: إن ثلث الطعام الذي تأكله يجعلك تبقى حيا بإذن الله،
2: والثلثان الباقيان يجعلان الطبيب باقيا على رأس العمل.
1: إنهم يمضون وقتا في الشتاء وهم يبنون مجسمات من الثلج،
2: والمصيبة أنهم يغضبون وينفعلون ويقطبون عندما تذوب هذه المجسمات الثلجية تحت حرارة الشمس.
1: همسة لعقلك الباطن.
2: تحدثنا مرات عديدة وسنتحدث دائما عن العقل الباطن وأهميته.
1: نعم، ولكن في كل مرة يكون الحديث عن وجه من أوجه العقل الباطن وطريقة استخدامه.
2: في عقلك الباطن ذكاء بلا حدود، وله قدرة مطلقة على تحقيق أحلامك بإذن الله.
1: عقلك الباطن طفل يمكنك أن تربيه على قواعد تربوية سليمة تفيدك في حياتك.
2: نعم، فلو كنت تبني منزلا جديدا فأنت تعلم أنك لابد أن تؤثثه بأثاث جديد متقن الصنع.
1: وعليك أيضا فحص المواد المستخدمة في البناء حتى لا تتسبب في الضرر مستقبلا.
2: كذلك عقلك الباطن هو شخصيتك وهويتك وسلامة حياتك وأفكارك.
1: أسسه بلبنات قوية نقية مدعومة بصور إيجابية لحياتك ومستقبلك.
2: فإذا جعلت بناءه مدعوما بأنماط عقلية من الخوف والتوتر والتشاؤم سينشأ ويتربى على هذا الأساس، وستحرمه من الإيحاء لك بكل ما فيه خير لك.
1: اللغة العربية عبر العصور.
2: كانت اللغة العربية إلى زمن الفتح الإسلامي غضة الشباب سليمة الإهاب، لم يشبها تحريف ولم يعتورها تشويه.
1: وقد ظهر اللحن في اللغة العربية بعد أن فتحت الشام وفارس، ونقلت الدواوين من الرومية والقبطية والفارسية وغيرها.
2: واللحن أول داء أصاب اللغة العربية حتى أسعفها الأوائل بخير دواء، ألا وهو علم النحو.
1: والسبب أن كثيرا ممن ليسوا عربا لم يكونوا ينطقوا اللغة العربية بنقاء مثل العرب أنفسهم.
2: وقد قال حافظ إبراهيم نيابة عن اللغة العربية حين بدأت تضعف:
1: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي.
2: وقبل أيام احتفلنا باللغة العربية واحتفينا بها في اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 من ديسمبر في كل عام.
1: وبهذه المناسبة أقامت وزارة الثقافة والإعلام حفل افتتاح كرمت فيه شخصية مميزة، ألا وهو الدكتور عبد الرحمن العثيمي.
2: وقد قدم العثيمين خدمات جليلة لسنوات طويلة في خدمة اللغة العربية،
1: ولكن للأسف أدخل إلى المستشفى ولم يتمكن من حضور التكريم بنفسه.
2: قيل لنا وقتها إنه كان سعيدا بتكريمه قبل موته،
1: ومات بعد التكريم بأيام قلائل. رحمه الله.
2: رحمه الله. همسة علمية.
1: منذ ظهور قوانين ميكانيكا الكم، والعلماء يقولون لنا
2: إن الأشياء التي تبدو على حقيقتها قليلة وأنه لا شيء مؤكد.
1: فكر في الإمكانيات الهائلة التي تمنحها لك هذه الكلمات.
2: إن كنا مصدقين بأن لا شيء مؤكد في حياتنا،
1: فعلينا أن نصدق أيضا أن كل شيء ممكن.

0: كنت وحيدا أجري في مناطفات نفسي أتحسس النبض وأحدق في كل الأشياء. يرافقني الصمت الحزين. أتعبني التجوال وأنا أراقب الضوء يخرج من أوردتي تلامس أهدابي، يحمل نفحة من عبيرنا. لا أجد بدا من الإطراق والإنصات إلى نبض قلبي الممتلئ بالكلب.
1: وهبتك كل أزمنتي والكلمة تغمض عينيها وهي تقف في منتصف المسافة بين الحيرة والعتمة، وخطواتي تسير نحو الجهة المجهولة، وصوت النداء يتلاشى وأنا أحدق في الوجد، والغيم يطل وصوتك مثل المطر يهطل بوحا دافئا يطوقني، والخوف يسهر بين العيون

0: لا تقول يا ريح قد تعصف يوما بليالينا الحساس. لا تقول الريح قد تعصف يوما بليالينا الحساس. يذبل الورد على الغصن وتعتل ينابيع الحنان.
1: حبنا أعمق وجدانا وأقوى من أعاصير السماء. حبنا لحن من اللهفة يختال على كل لساس. غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح.
0: يغدو للهمس جناح
1: يرفرف للحرف وشاح.
0: نهمس بالكلام المباح
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح.
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق كلام ندي الألق همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف النقاد والمؤرخون لشعراء المدايح الندوية في من كان أول من أبدع البديعيات، وقد ذكر العديد من النقاد أن ابن جابر الأندلسي وصفي الدين الحلي هما الشاعران اللذان لا خلاف في شأنهما من حيث أنهما أبدعا البديعيات، وذلك أثناء تواصلهما في الشام، حيث قضى ابن جابر بقية حياته بتلك الربوع، فلا شك أنهما كانا على صلة سمحت لهما بالتوافق على إنشاء نهج البديعيات في الشعر العربي المدحي. فصفي الدين الحلي هو من مواليد الحلة بالعراق سنة 77 و600 هجرية، نشأ بالحلة وتوفي ببغداد سنة 50 و700 هجرية، ويشتمل ديوان شعره على بديعيات مدحية، أشهرها بديعيته التي شرحها وذكر فيها مصادر إلهامه الشعري. دون شعره في 3 مجلدات، ويكشف ديوانه عن موهبته الفذة، حيث ظل شعره موضع اهتمام من طرف النقاد والمؤرخين. وللشيخ صفي الدين الحلي ديوان شعر ذكر فيه قصائد في مدح آل البيت، ومن قصائده المشهورة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم القصيدة التي مطلعها سل الرماح العوالي عن معالينا. وقد قام بدراسة اللغة والأداب، وعمل على اكتساب العديد من الثقافات، فتنوعت وتعددت مصادر معرفته، كما تنوع أسلوبه ومنهجه وأدواته التعبيرية. نشأ محبا للعلم والمعرفة، فحفظ القرآن منذ طفولته، وقام بدراسة العلوم الإسلامية بالإضافة إلى اللغة والتفسير والفلسفة والحديث، فهو من شعراء البديعيات الذين برز على أيديهم هذا الفن. والبديعيات قصائد طوال تتضمن فننا بلاغية، معظمها في مدح الرسول الأمين. ويقال إن صفي الدين الحلي متأثر بالمدرسة المصيرية، وأنه نسج بديعياته على منوالها، ومنها قصيدته البديعية المسماة الكافية البديعية في المدائح النبوية، ويستهلها بهذه الأبيات: إن جئت سل عن فسل عن جيرة العلم، وقر السلام على عرب بذي سلم، فقد ضمنت وجود الدمع من عدم لهم، ولم أستطع مع ذاك من عدمي. ويبدو تأثر صفي الدين الحلي بالبردة واضحا، فهي تتفق مع بديعيته في الشكل والمضمون. وقد أشار إلى ذلك من القدماء الشيخ عبد الغني النابلسي في نفحات الأزهار على نسمات الأسحار، ومن المعاصرين صاحب كتاب البديعيات في الأدب العربي علي أبو زيد. فالكافية البديعية تؤلف لونا آخر وديباجة أخرى في باب المديح النبوي، فهي بديعية شهيرة تحتوي على 145 بيت من الشعر، وشرحت الكافية في مصر وفي غير واحد من المعاجم. ومن محاسن القصيدة الكافية لصفي الدين الحلي: خمدت لفضل ولائك النيران، وانشق من فرح بك الإيوان، وتزلزل النادي وأوجس خيفة من هول رؤياه أنوشروان، فتأول الرؤيا سطيح وبشرت بظهورك الرهبان والكهان، وعليك رميا وشعيا أثنيا، وهما وحزقيل لفضلك دانوا، بفضائل شهدت بهن الصحف والتوراة والإنجيل والفرقان، فوضعت لله المهيمن ساجدا، واستبشرت بظهورك الأكوان، متكملا لم تنقطع لك سرة شرفا، ولم يطلق عليك ختان، فرأت قصور الشام آمنة وقد وضعتك لا تخفى لها أركان. وأتت حليمة وهي تنظر في ابنها سرا تحار لوصفه الأذهان. ذكر الشاعر في هذا المقطع قصة الرؤيا وتأويل سطيح وأرمية ابن خلقية من سبط لاوى ابن يعقوب ممن بشروا بظهور النبي الأعظم، كما أشار إلى أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، وأيضا حديث رؤية آمنة أم النبي قصور الشام حين وضعته، وذكر حليمة السعدية مرضعة الرسول الذي أقام عندها. ويواصل القصيدة في نفس المسار بقوله: وغدا ابن ذي يزن ببعثك مؤمنا سرا ليشهد جدك الديان. شرح الإله الصدر منك لأربع فرأى الملائكة حولك الإخوان. وحييت في خمس بظل غمامة لك في الهواجر جرمها سيوان. ومضيت في سبع بدير فانحنى منه الجدار وأسلم المطران. وكذاك في خمس وعشرين إن ثنى نستور منك وقلبه ملآن. حتى كملت الأربعين وأشرقت شمس النبوة وانجل البنيان. ويواصل الشاعر صفي الدين الحلي في هذه القصيدة المدحية التي بلغت 57 بيت من الشعر، وهي تختلف عن غيرها من القصائد المدحية بالإشارات والكرامات والسرد المقتبس من السيرة النبوية والمعجزات الإلهية. وهكذا ننهي حلقة اليوم، نلتقي في الحلقة القادمة مع شعراء من مدرسة البديعيات ممن تسابقوا في نسج البديعيات النبوية. نلتقي على نهج البديعيات. من إعداد وتقديم الطيب جويلي.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

إعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

حبيبتي، دعيني أرحل إليك كل الوقت ولأمنحك كل الحب، ودعيني دعيني عند كل شروق وغروب أن أسابق دهري لأهديك.

أجابت قائلة: حبيبي، غدا حينما أكون لك وتكون لي، سأشهد الدنيا كلها بأنني سأهرب إليك، سأهرب كل الوقت لتلقاني وألقاك، ولأنك أصبحت الزمن الذي يسافر في كل دروبي، أصبحت إليك أنتمي، وسأظل أهتف للحياة، وبدونك لا معنى للحياة. لهذا حبيبي، لهذا سأهرب إليك كل الوقت.

حبيبتي دعيني أعترف لك وأنا في غربتي. لقد أصبحت لا أطيق طريقي وحيدا، ولا أطيق مصارعة أيامي وأنا في وحدتي. فاعذري، اعذريني إذا ما أصبحت أدفع ضريبة عشقي لك. حين أكون عند كل هذا الظمأ، فهل هناك ثمة أمل في طريقي؟

ردت عليه قائلة: حبيبي، من قال لك أن تعتاش على غربتك؟ ومن قال أن تترك حبيبتك؟ ومن قال أنني لا أحتاج إليك وأنني بحاجة لما تأتي به من تلك الغربة ولتعلم حبيبي أنني اليوم بحاجة إليك أكثر من أي يوم، لأنني أصارع أيامي وأعاني من وحدتي، وأصبحت أخاف أن الأيام تصرعني والوحدة تقتلني، فعد إلي، عد لي حبيبي، فعد لي، عد لي حبيبي. إذا كنت حقا ما زلت تحبني.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. إلهي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية

ومن سيء الأخلاق جنبني، إنك لطيف خبير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي.

وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا فاقرر عيني من عبادتك. يا رب، يا رافع السماء بلا عمد، يا أرحم الراحمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا هو النموذج الأصح، والنموذج الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لخص بعثته كلها في مكارم الأخلاق. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: محاسن الأخلاق. فالشرائع السابقة التي شرعها الله عز وجل تحث على مكارم الأخلاق. وكما يكون الخلق طبيعة، لأن هنالك خلقا طبيعة، يكون أيضا كسبا، أي يكتسب الخلق، أي الطبع والتطبع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، رجل من الصحابة يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله. قال: الحلم والأنات. فقال: يا رسول الله، أهي أخلاق اكتسبتها، أي تمرنت عليها، أي جاءت بعد الإسلام، أم جبلت عليهما يا رسول الله؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني أو خلقني على خلقين يحبهما الله ورسوله. أما مجالات، لأن الأخلاق مجالات، فمجالاتها معاملة الخالق جل وعلا، معاملة الخالق ومعاملة الخلق. كثير من الناس يظن أن الأخلاق أو الكلم الطيب إلا في معاملتك مع الناس فقط. فالخلق الكريم والخلق العظيم معاملة مع الخالق والمخلوق. حسن الخلق في معاملة الخالق، اسمعوها، تجمع ثلاثة أمور. الأمر الأول: تلقي أخبار الله بالتصديق. هذه معاملة، المعاملة مع الخالق وحسن الخلق مع الخالق. أولا: تلقي أخبار الله بالتصديق. فلا يجوز أن تسمع خبرا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون في ذهنك شك. يجب أن يكون اليقين كله والتصديق كله في تلقي أوامر الله جل جلاله. ثانيا: تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق. فلا يجوز لك أخي الموحد وأخي الكريم ومستمعي أن تسمع حكما من أحكام الله ومن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتردد في تنفيذها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ورسالة إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي التسليم المطلق. ثالثا: تلقي أقداره، أي قضاء الله وقدره، بالصبر والرضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد بشر الله من يقول هذه الكلمة الطيبة المباركة: إنا لله وإنا إليه راجعون. بشر الله عز وجل من ابتلاهم بالمصائب وفقد الولد وفقد المال وفقد الصحة، بشرهم جميعا بقوله في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين بماذا؟

من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما حسن الخلق مع الخلق فهي ثلاثة أيضا. قال الحسن البصري: هي كف الأذى، أولا كف الأذى، وبذل الندى، وطلاقة الوجه. كف الأذى أي أن تكف أذاك عن الناس، وبذل الندى أن تطعم الجائع وتكسي العريان، وأن تعين على نوائب الدهر، وأن تكون ممن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلاقة الوجه أن تبسمك في وجه أخيك

0: يا رسول الله أحب النظر إليك وإنفاق مالي عليك، بذل الندى وطلاقة الوجه النظر إليك وإنفاق مالي عليك والجلوس بين يديك. ثم قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأنت يا عمر ماذا تريد من الدنيا؟ قال: قول الحق ولو كان مرا، قال: الأمر بالمعروف ولو كان سرا، والنهي عن المنكر ولو كان جهرا، وقول الحق ولو كان مرا. ثم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: وأنت ماذا تريد من الدنيا يا عثمان؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: وأنت ماذا تريد؟ قال: إكرام الضيف والصيام بالصيف وقتال المشركين بحد السيف. فقيل لرسول الله عند ذلك: وأنت ماذا تريد من الدنيا يا رسول الله؟ قال: حب المساكين والطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، هؤلاء الذين تتلمذوا على يدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي القدير أن نقتفي أثرهم وأن نقتدي بهم وأن يجمعنا الله بهم عند حوضه الشريف، وأسأل الله أن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالحي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. بعض الناس عشقهم للنور يحركهم لرحلة الصباحات الباكرة، فترى أنفسهم تهفو للقاء الضوء، ترقص على إيقاعات نشيد النور. أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. قد تجد نفسك في موضع العداوة مع أحدهم لسبب أو لآخر. استمع إلى علي بن أبي طالب ماذا يقول لك. يقول: والق عدوك بالتحية لا تكن، منه زمانك خائفا تترقب، واحذره يوما إن أتى لك باسما، فلليث يبدو نابه إذا يغضب. إن الحقود وإن تقادم عهده، فالحقد باق في الصدور مغيب. ويقول أبو الفتح البستي: توقى معاداة الرجال، فإنها مكدودة للصفو من كل مشرب. ولا تشتثر حربا وإن كنت واثقا بشدة ركن أو بقوة منكب، فلن يشرب السم الزعاف أخو حجة بدلا بترياق لديه مجربية. وقال شاعر: إذا وترت أمرا فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا. وقال آخر: لو رمت ألف عدو كنت واجدهم، ولو طلبت صديقا ما ظفرت به. ومن يغرب الأعداء لابد أنه سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا. وقال القاضي ابن معروف البستي: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال عبد القدوس: عدوك ذو العقل خير من الصديق لك الوامق الأحمق. وقال ابن خاتمة الأندلسي: عدوك داره ما استطعت حتى يعود لديك كالخل الشفيق، فما في الأرض أرد من عدو، ولا في الأرض أجد من صديقيا. وقال أبو الفتح البستي: إذا شئت أن تلقى عدوك راغما، فتحرقه حزنا وتقتله غما، فسام العلا وازدد من الفضل، إنه من ازداد فضلا زاد حساده هما. وقال القروي: لا يخدعنك من ضد مسايرة، فالماء وهو حميم يطفئ النار. ودر ودار الورى تأمن غوائلهم، ما أخطأ الحوم من دار ومن دار. من قابل الشر بالإحسان أعقمه، أولا فقد أعقب الشرير أشرارا. إن العدو الذي ترديه منبعث في شخص ألف عدو يطلب الثارة. وقال أيضا: أبغضت أعدائي فلم أتعب ببغضي غير قلبي، وحببتهم فأرحته وربحتهم وسررت ربي، حبي لنفسي عائد لا فضل لي أبدا بحبي. وقال علي ابن مقرب: ولا تتوهم أن إكرامك العذا سخاء، وأن العز ضيم الأقارب. لعمرك ما عز امرؤ ذل قومه، ولا جاد من يعطي عطية راهب. واحسب لشر العدا من قبل موقعه، فربما جاء أمر غير محتسب. ولا تؤخر فعلا صالحا لغدي، فكم غد يأمه غاد ولم يأوبي. ولابن رشيق قول لطيف حول اختيار من تعادي وتصادق، يقول: اختر لنفسك من تعادي كاختيارك من تصادق. وقال القيرواني: إن العدو أخو الصديق وإن تخالفت الطرائق. وقال المتنبي: يخفي العداوة وهي غير خفية، نظر العدو بما أسر يبوح. وقال السبوري: من يستعن يوما بذي عداوة يزداد بعدا من قضاء حاجته. وقال ابن حيان: إذا أنت أمرا فاظفر له على عثرة، لأن أمكنتك عواثره. وقارب إذا لم تجد لك حيلة، وصمم إذا أيقنت أنك عاقره. وقال البحتري: إذا عدوك لم يظهر عداوته، فما يضرك إن عاداك إسرارا. أما مثل اليوم فقول العربي: البركات في الحركات. وقد ورد في مدح السفر والحظ على التحول والحركات لنيل الأوطان كلام كثير. قال صلى الله عليه وسلم: سافر تصح واغز تستغنم. ويروى: سافر تصح وتغنم. وقال: الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، فحيث وجد أحدكم رزقه فليتق الله وليقم. وقال: ما مات ميت بأرض غربة إلا قيس به من مسقط رأسه لمنقطع أثره في الجنة. وقال: موت الغريب شهادة. وقال: من مات غريبا مات شهيدا. أمدد يدك إلى باب من العمل، أفتح لك بابا من الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: ما المروءة فيكم؟ قالوا: العفة والحرفة. وقال موسى بن عمران عليه السلام: لا تلوم السفر، فإني أدركت فيه ما لم يدرك أحد يريد أن الله كلمه. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. وضعت الشركة الجهوية للنقل بيجابس برنامجا خاصا عززت فيه السفرات بوكالاتها تجنبا لتعطيل مصالح المواطنين وتسهيلا لتنقلاتهم خلال فترة ما بعد العيد. تجرى غدا القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتدهول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. شهدت كميات التمور المصدرة زيادة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. في العالم ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3355 شهيدا بالإضافة إلى 10,095 مصابا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. أخيرا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع الإيرانيين وإنهم مفاوضون جيدون للغاية. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العياشي. ورود الصباح بعد قليل مع إلهام الجديد. إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: صباح الخير، صباح النور مستمعينا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الصباحي الأول معاكم ورود السبت من توا حتى للتسعة بقدرة ربي، مع باقة من التنويعات الغنائية والإخبارية والاستضافات والفقرات. إن شاء الله تكونوا قمتوا على خير، إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة وجيدة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. ربي يعيدوا علينا وعليكم باليوم والخير والبركة. ينطلق مشوارنا الصباحي معاكم، إن شاء الله انطلاقة تكون طيبة وجيدة ورفقة معاكم الكلها خير والكلها طبعا بشائر تحمل طبعا يحملها معه هذا الصباح الجديد.

11 دقيقة بعد الستة رجعناكم مستمعينا، نهاركم زين، نهاركم طيب. سمعنا ياسمين الخيام في النغم هذا لا إله إلا الله، وطبعا أفضل كلام نبدو به يومنا هو حمدنا وشكرنا لله دائما، والاعتراف بأنه رب العالمين هو رب الوجود. هكا نبدو صباحاتنا وهكا نبدو أياماتنا، ويا ربي ورضاك ويا ربي الأعمال عليك والشدة فيك، كلمتنا التونسية هكا في كل صبحية لكل واحد قاصد أي وجهة كانت في الدنيا هذه. إن شاء الله ربي يسهل لكم وربي يفتح عليكم بالأرزاق الوفيرة لكل الساعين على هذه الأرض، لكل العاملين، لكل المخلصين والمجتهدين، إن شاء الله طبعا بالقسم الوفير وبالرزق الكثير إن شاء الله. اليوم سبت 30 ماي 2026، الموافق 13 من ذي الحجة 1447 للهجرة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر بشكون في نص النهار 23 دقيقة، صلاة العصر في 3:58 دقيقة، صلاة المغرب في 7:25 دقيقة، وصلاة العشاء بشكون بإذن الله في 9:03 دقائق. ربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

كان هذا حسين عامر مستمعينا. وصل بينا 19 دقيقة بعد الستة وقيت ونتعرفوا على حوال طقس اليوم سبت 30 مايو 2026. طقس هذية مغيم جزئيا بأغلب المناطق ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر مع ظهور أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية. الريح بتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب بتكون ضعيفة معتدلة، والبحر يكون قليل الاضطراب. الحرارة تسجل انخفاض طفيف وتتراوح بين 22 و31 درجة بالمناطق الساحلية وتوصل حتى 37 درجة بالجنوب الغربي. وامس طبعا عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر طبعا التحيين متاع المعهد الوطني للرصد الجوي شفنا أمطار غزيرة بصحراء تطاوين بمنطقة واد زار، وديما نقولوا ربي يعطينا ويغيثنا طبعا بالغيث النافع، وين ما تصب تنفع.

بنيتنا، وربي نجحهم، ودائما النجاح هو طريق الناس الكل في الحياة هذه. تحدث شوية على العالم، وجهتنا العالمية اليوم للقاهرة، القاهرة اللي صنفت مؤخرا ضمن قائمة أجمل مدن العالم تاريخيا وسياسيا. الاستفتاء هذا اللي جاء من مجلة سيفيتاتس، واللي تضمن تقريبا هي فيها أكثر من 4000 موقع، والحديث جاء على العاصمة المصرية اللي احتلت المركز الرابع ضمن أجمل 12 مدينة على مستوى العالم لهذا العام 2026. الاختيار هذايا يرجع لتاريخ القاهرة اللي يعود إلى عصور قديمة، وكذلك تعتبر يعني بلاد اللي فيها من عجائب الدنيا السبع. نتحدث لهنا على أهرامات الجيزة، القاهرة بمعالمها السياحية، القاهرة بجمالها، القاهرة بنهر النيل اللي طبعا يعتبر من أطول الأنهار ومن أكثر الأنهار جاذبية، وننسوش طبعا الجذب السياحي كذلك والرحلات اليومية اللي موجودة على في هذا النهر، وكذلك المقاهي والمطاعم والفنادق اللي تنتشر على الضفاف أمتاعه. مصر طبعا أرض الحضارة، أرض الالتقاء لعديد الأديان والحضارات والتاريخ العريق، أرض اللي فيها العلم وفيها الفن وفيها الحضارة، وهي طبعا متطورة في عديد النواحي، إضافة طبعا إلى الجوانب السياحية والرياضية والترفيهية، وكذلك خفة روح المصريين وثقافتهم الكبيرة وحبهم الكبير لبلادهم، وهذا جزء مهم جدا من يعتبر من نقاط الجذب لهذه المنطقة اللي تبقى عندها حضورها وعندها إشعاعها في العالم العربي وفي العالم ككل. 26 دقيقة بعد الستة، صباحنا أنغام، مواصلين ديما معكم.

كانت هذه فايا يونين مستمعينا. صباح المحبة وصباح الخيرات. 35 دقيقة بعد الستة مسلين ديما معاكم وفي فقرة كيما اليوم ولو أنه وخرنا بها شوية الحديث طبعا على 30 ماي برشا أحداث صارت في التاريخ ذي عبر زمن واحتفظت بها ذاكرة البشرية ولعل اليوم 634 ميلادي كيما اليوم 30 ماي كانت ذكرى انتصار جيش المسلمين بقيادة خالد ابن الوليد وفتح مدينة بصرة الشام، مدينة تاريخية هذية اللي تعتبر من المدن الأولى اللي وقع فتحها في بلاد الشام وشكلت نقطة تحول كبرى في مسار الفتوحات الإسلامية. واصل ديما معكم مستمعينا في صبحيتنا، نهاركم زين، الناس كل التحقت بينا في الاستماع واللي بديت معانا من الستة ومواصلين ديما معكم حتى للتسعة في ورود السبت.

رجعنا لكم مستمعينا طبعا صباح الأحلام المتحققة إن شاء الله على قريب، وكل واحد فينا عنده مجموعة من الأحلام والأماني اللي حاب يحققها في الدنيا هذه. ربي كبير والعمل زاد والجهد وصلنا البرشة أحويجات. اليوم 13 من ذي الحجة وهو ثالث أيام التشريق اللي يعرف بيوم النفرة الثانية. اليوم طبعا يواصل الحجاج رمي الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، ثم يأتي التعجل لمن أراد مغادرة طبعا ميناء يرمي الجمرات ويغادر قبل غروب الشمس، واللي باش يبقى في ميناء ويبات فيها لليلة الرابعة يرمي الجمرات في اليوم الرابع أيضا، وهو من الأشياء المفضلة. يلي طبعا هذا يكون طواف الوداع وهو الطواف حول الكعبة المشرفة كآخر مناسك الحج، وهو واجب على كل حاج قبل مغادرة مكة المكرمة والعودة إلى بلده. سبعة غير بوع للي يسأل على الوقت، نهاركم زين الناس كل، صبحية مزيانة، صبحية فيها برشا خير وبرشا صحة إن شاء الله.

0: كل واحد فينا عنده حلم بنعيش حياتنا نحارب عشان نحقق الحلم.
1: أرقم اليوم، أرقم اليوم،
2: رقم اليوم مستمعينا يخص عودة تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق اللي تأمنوا الخطوط الجوية العراقية، وباش تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي للعام هذايا 2026. أفادت طبعا سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها مؤخرا بأنه هنالك رحلة وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد خلال الأسبوع هذايا، وعلى متنها تقريبا 120 مسافر بين تونسيين جاءوا لقضاء عطلة العيد وسياح عراقيين باش يتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. كان هذا رقم اليوم مستمعينا، مواصلين ديما معكم في صبحيتنا، نواصل بالأنغام.
3: يا حلو صباح يا حلو فل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل.

56 دقيقة مستمعينا، صباح الخير، صباحكم زين، الناس كل تحقت بينا في الاستماع، مواصلين ديما معكم في صبحيتنا ورود الصباح في إذاعة تطاوين حتى للتسعة بقدرة ربي. ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، نهاركم طيب، نهاركم مبارك، الناس كل بداية يوم موفقة للجميع.

صح قهوتكم وصح فطوركم، الناس كل اللي تقوم بكري هكا وتفطر في الأوقات هذية. إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل مستعملي الطرقات ثنية زينة، وأكيد ديما ريحة القهوة البنينة هي اللي تفيقنا وهي اللي ديما تعطينا إشارة راهو النهار بداوي زمنا نفيقوا ونصحصحوا ونبدو الأنشطة أمتاعنا. نواصل ديما معكم في الصبحية ونرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة السابعة للأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، 9 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. الشركة الجهوية للنقل بيجابس تضع برنامجا خاصا لتسهيل التنقل المواطنين. غدا إجراء القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن الصابة ستكون صابة الموسم أو ستفوق صابة الموسم الفارط. وفي العالم، شهداء وجرحى في تجدد العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، والرئيس الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري على إيران. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. قال المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدين أيمن بن عمر الموجود بالبقاع المقدسة في مرافقة حجيج الجهة إن حجيج ولايتي مدين وتطاوين بخير وقد أتموا رمي الجمرات.
2: أجواء عادية وطيبة، حجيجنا كل بصحة جيدة، وإن شاء الله في انتظار معنا إتمام كل أركان الحج والعودة. بالنسبة للرحلات، الرحلة الأولى بالنسبة لتمولات تطاوين وبن قدان معنا ستعود يوم 3 جوان، وبالنسبة للرحلة الثانية تدي منتظر 8 جوان، واللي هي بعد إتمام طواف الإفاضة بمكة ينتقلون إلى المدينة المنورة، ومن مطار المدينة المنورة يعودون إلى مطار جدة جرجيس الدولي. قلنا لحد الآن الظروف طيبة لكل حجيج.
1: تجنبا لتعطيل مصالح المواطنين وتسهيلا لتنقلهم خلال فترة ما بعد العيد، وضعت الشركة الجهوية للنقل بيجابس برنامجا خاصا عززت فيه السفرات بوكالاتها، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الاستغلال بالشركة نادر بالصادق.
3: وضعت الشركة الجهوية للنقل بيجابس خلال فترة العيد سفرات إضافية على ذمة حرفائها لتسهيل تنقلهم داخل البلاد، وهذا من خلال توفير 8 حافلات مكيفة موجودة على ذمة الفريق الاستغلال بمحطة النقل البري بيجابس وقبلي، لتوفير السفرات حسب الطلب والعرض اللي موجود بالمحطة.
1: تم أمس القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل السوق كتانة، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض انطلقت أشغاله منذ أواخر السنة الماضية، وقد بلغت كلفته حوالي 175 ألف دينار. حافظ على خصوصية المنطقة وأضاف مكونات هامة لهذه المنطقة السياحية، وفق ما صرح به كاتب عام بلدية كتانة لحبيب الكامل.
4: مكونات المشروع فيه تبليط الساحة القديمة، فهمتني، تبليط اسمنتي، تركيب كراسي، إدارة تجميلية، أحداث كشك، هذا يكون مردود اقتصادي على البلدية باش تكري بعدي البلدية، فيه تجهير، فيه ترصيف معناها الساحة كاملة، سوق قديمة وقاعة هيئتها وفهمتني صيانتها، إضافة للبلاد لقت استحسان المواطنين. تهيئة السوق هذاك على طريقة جديدة باش السوق ما يفقدش الطابع الأثري نتاعو، الخطر ثم روح نتاع منطقة حابين نحافظوا عليها. تبقى زدنا حاجات اللي لازم تتزيد معناها باش يكون معناها في حلة جديدة.
1: على الصعيد الوطني تجرى غدا القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفقا لمدير الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. وأضافت في تصريح إعلامي أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسال، وهو ما يؤكد أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. بدورها شهدت كميات التمور المصدرة زيادة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25 و2026 مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. في الملفات العالمية، استشهد 6 فلسطينيين أمس وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما واصل الكيان الصهيوني تصعيد هجماته على لبنان بعد أن شن عشرات الغارات الجوية وقصف مدفعي طال الجنوب والبقاع. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 3355 شهيدا، بالإضافة إلى 10,095 مصابا. في المقابل، أكدت وسائل أعلام صهيونية مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين إذ استهداف بمسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رفع الحصار البحري على إيران، وطالب طهران بفتح مضيق هرمز بشكل فوري. وطالب ترامب إيران بإزالة جميع الألغام البحرية في المضيق، وقال إن كاسحات أمريكية فجرت عددا منها، وشدد على أن تتولى إيران استكمال الإزالة الفورية لما تبقى منها. وقال ترامب إن على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية، مشيرا إلى أنه سيتم استخراج الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض في إيران. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. الشركة الجهوية للنقل بجابس تضع برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين. غدا إجراء القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن الصابة ستفوق صابة الموسم الفارط. وفي العالم، شهداء وجرحى في تجدد العدوان الصهيوني على غزة ولبنان. والرئيس الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري على إيران. في الختام، لكم تحيات أحسن المحمدي في الهندسة التقنية، وأحسن العيشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام، ويقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية على بعد حوالي 3 كيلومترات ونصف الكيلومتر جنوب المسجد النبوي. يرتبط مسجد قباء بتاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث كان أول مكان ينزل فيه عند وصوله إلى المدينة هو قباء، وهناك وضع بنفسه حجر الأساس لهذا المسجد المبارك. بني مسجد قباء في السنة الأولى من الهجرة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في بنائه، وكان بمثابة نواة للمجتمع الإسلامي الجديد. يمتاز المسجد بتصميمه المعماري الإسلامي الفريد، وقد مر بعدة توسيعات وتحديثات على مر العصور، بدءا من عهد الخلافة الراشدة وحتى العهد السعودي، حيث شهد في السنوات الأخيرة توسعة شاملة مع الحفاظ على طابعه الروحي والتاريخي. يحتوي المسجد واليوم على ساحات واسعة ومرافق متطورة للزوار والمصلين، ويستقبل آلاف المسلمين يوميا، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، لما له من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين. يمثل مسجد قباء رمزا للوحدة والتأسيس، ويجسد روح التضامن والتقوى في الدين الإسلامي، وهو شاهد حي على بداية عصر جديد في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو كذلك مقصد روحي لكل من يزور المدينة المنورة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

17 دقيقة بعد السبعة، صباح الخير، نهاركم زين مستمعينا في كل مكان. مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح في إذاعة تطاوين، واصلين مشوارنا معاكم حتى للتسعة بقدرة ربي مع مختلف تنويعاتنا طبعا في هذا اليوم وفي هذا الصباح الجديد. إن شاء الله محمل دائما بالخير بالصحة بالسلامة، ربي يوفق الجميع وربي يحفظ الجميع وربي يفتحها عليكم. نعاود نذكركم بأحوال طقس اليوم، واليوم أول يوم طبعا في فصل الصيف، إن شاء الله يدخل علينا بالخير وإن شاء الله يكون صيف حافل بالخيرات والمسرات للناس الكل، بالنتائج الطيبة، بالمناسبات الحلوة، بعودة طبعا جاليتنا التونسية من مختلف بلدان العالم الأرض الوطن، إن شاء الله تكون صائفة مميزة على كل الأصعدة إن شاء الله. اليوم طقس مش يكون مغيم جزئين بأغلب المناطق، سحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر مع ظهور أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة معتدلة، والبحر يكون قليل الاضطراب. تسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف وتتراوح بين 22 و 31 درجة بالمناطق الساحلية وتوصل ل 37 درجة بالجنوب الغربي.

رجعنا لكم مستمعينا طبعا وشميس تصباح اللي ولت تطل علينا بكري بكري وأشعتها طبعا دفي الأرض. ولو أنه حكوا على بداية الصيف ونحكوا على طقس مازال متقلب شوية, ذكر ديما أمطار أمس كانت في وتزار في صحراء تطاوين, وتشوفوا التقلبات الجوية مازالت موجودة ومازالت متواصلة ربما في بداية الصيف, واليوم أول يوم من فصل الصيف. وإن شاء الله طبعا ديما هكا الطقس نحبه الأفضل, لأنه الصيف فيه الحركة, فيه التنقلات, فيه المناسبات, فيه عطلة مطولة, وديما الأنشطة تكثر والحركة تكثر. إن شاء الله يكون صيف هكا نقولوا هادي نادي, بكون هكا بطقس معتدل حتى الناس تتحرك أكثر وتتفرهد أكثر. نواصل ديما معكم في صبحيتنا مستمعينا, رجعنا لكم طبعا مواصلين معكم حتى للتسعة في يزينة ديما لمستعملي الطرقات في التوقيت هذي, الناس اللي خارجة وين ما كانت الوجهة متاحة. مازلنا طبعا في أجواء العيد ومازلنا في أجواء المعايدات مع زادة عودة الدراسة وعودة الامتحانات في الثلاثي الأخير هذي, إن شاء الله التعب الكل يكلل طبعا بالنجاح للصغيرات وفرحة للصغار وللكبار زادة, هذا اللي ننتظروه في كل العائلات التونسية. نواصل ديما معكم بالأنغام وبعد باش نمشي طبعا للفقرة اللي خاصة بجنينتنا وفيها النوار, وكل عادة معنا المختص في البيئة سي وحيد الجنحاني, وفي كل مرة فما مقترحات جديدة وفما حكايات جديدة على الجردة وعلى جنينة.

0: رجعنا لكم 31 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم مجددا مستمعينا، ويا زارعين الورد طبعا في كل الحدائق، سواء تكون الحدائق الخاصة وإلا زاد الحدائق العمومية، هكا في كل مرة تجينا خبيرات على حاجات هكا باهية في بلادنا. مؤخرا في تطاوين فما حديقة جديدة طبعا في حي المهرجان، هي مخصصة للعائلات وللصغيرات، وإن شاء الله نشوفوا فيها برشا نباتات وبرشا ورود مزيانة. ونحن من خلال فقرتنا هذية في التوقيت هذية ديما هكا يأنسنا ويشرفنا عرفنا سي وحيد الجنحاني، مختص في البيئة ومختص زادة في الاختيارات والزراعة متاع الجناين والاهتمام طبعا بالمجال الزراعي هذية الكل. سي وحيد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أختي إلهان، صباح الخير مستمعي أهلي تطاوين وأهلي الجنوب الكل إن شاء الله.
0: يعيشك، شكرا ليك. ونحن طبعا في بداية الصيف وبرشا نباتات مزيانة هكا نجمو نعملوها في ديارنا وحتى في الحدائق العمومية وفي شوارعنا، علاش ليه، حتى تكون بلادنا فعلا خضرة ومزيانة. سي وحيد اليوم المقترح طبعا وبعث لي هو من الصبحية برشا تصاور مزيانة محليها نشوفه هكا في قصص حلوة ومزيانة وبرشا نباتات، اللي هي ولا الدارجة في عقليتنا وفي ثقافتنا طبعا اللي خاصة بالزراعة بالورد. الكاكتي من الحاجات اللي مطلوبة برشا سي وحيد، ومعك انتي طبعا ناخذوا عليها فكرة مفصلة، تفضل.
1: علاش اخترت لكم هذوما اللي يتسمى بالعربي النباتات المائية بصفة عامة أو لي بلونت غراس؟ لأنهم لي كاكتي نعرفوهم، لكن نعرفوهم قد ما نعرفو فيهم باقي شوية، لأن نعرفو القليل قليل جدا. النباتات المائية هذوما في الوقت الحاضر تو هما اللي قاوموا السخانة، هما اللي قاوموا شح المياه، هما اللي قاوموا درجات الحرارة، لأنه نعرفو في العائلات برشا تقول لك أنا نشري نباتات الزينة، ولكن تعاني في الصيف وتلقى يعني الشكل الجمالي اللي احنا نحبوه يتفقد،
0: صحيح،
1: لانه درجه السخانه وبطبيعه الحال هذا كل ما فوق. هذيك علاش انا اليوم نحب نقترح عليكم حاجات حلوه تقعد حتى في الصيف تتاوق السخانه، لانه هو بطبيعتهم متأقلمين مع المناخ الاستوائي والمناخ السخون الصحراوي الى غير ذلك. هما الليكاكتي فيهم برشا انواع. خليني اسهل لكم الحكايه، يعني كنا نعرفوا الهندي، يعني الهندي هو من اجمل ما فما من انواع الليكاكتي، والهندي في برشا انواع، واحنا نعرفوا الهندي على مر الكلام وتو ضرب المرض ان شاء الله تونس تلقى له الدواء وقاعدين يشوفوا في الدواء بتاعه. الحشرة القرمزية الناس كل تعرفها. لكن ثم نباتات مائية تبعين الهندي، اللي هو الهندي اللمسي، أكلي طلعك الكعب الأحمر هنا والهندي الصغير الأحمر، هذيك هو نوع من الكاكتي، نوع من النباتات المائية اللي ما تمرضش وتقاوم المرض. نسميه لكم أعرفوه، هو اسمه أوبونسيا أنديكا ماجور، الله غالب معت الاسم العلمي هو
0: أذكا هو
1: نعود نقوله أوبونسيا أنديكا ماجور. والأوبونسيا أنديكا ماجور أو الهندي اللمسي بالعربي هو من أعز الأنواع اللي كتزرع ظلف واحدة ظلف معتها ينغاكات برك تبارك الله تتل. أنا عندي في المنتزه الزياتين عندي من غابة كاملة، والحلو اللي فيه منور مزيان بالكعب مزيان ومن غير كعب مزيان. ونعود نقول لك ريزيستون للحشرة القرمزية، فهمت؟
0: هام جدا هذي،
1: هام جدا. وخاصة كونوا مزيان تحطوا مع، تذكر حكينا على ليغوكاي، دونك يتناشى برشا مع النوع من الحدائق هذوك. كيف برشا حاجات هما اللي زالوا الويفيرا. الويفيرا هي نبتة هذه تطلع الصبارة بالعربي،
0: أو
1: الصبار اللي هي نبتة طبية بامتياز ونبتة يعرفوها الناس الكل. الويفيرا ستون بلانت كوسميتيك، معناتها يطلعوا منها برشا زيوت وبرشا دويات وبرشا شامبوان وبرشا صابون إلى غير ذلك، معروف للويفيرا. كيف لاغاب الصبار، يعني لاغاب واليوكا والدراسينا، هذوما نماذج سهلين متميزين. انا بعثت لك تصاور اختي الهام،
0: مزيانين صحيح، طبعتهم اكثر
1: مره. تشوف لاغاب محلاها الالوان، لاغاب واليوكا محلاها، يعني هذوما نماذج كنت نتمنى يا ربي كل واحده نعملكم على حصه، لانه فيها تحدد في الاجناس، يعني في الفاريتي.
0: نجمو علاش ليسي وحيد هكا تختار لنا كل مرة هكا كتعطيتنا اليوم فكرة شاملة عليهم. أي
1: شاملة. نجم. مرة جاي نختار لكم عنصر برك سبيس برك ونحاول نحلكم مثلا شنو معناتها دراسينا اللي هما نبتة داخلية وخارجية مثلا ودراسينا في خمسة أنواع اليوكا كيف كيف نحكي لك راو ثم برشا ديكاكتي البروميليا كان نشوفوا محلها لاوينيوم كاسولا لسيكاس يعني ثم برشا أنواع أولا نشوف غياق قبل ما ننساها دونك ثم برشا أنواع أولا ما تتوقش ما نتمش ما تتوقش التوق العطش ثاني حاجة ما تفلاش بها برشا ما تتزرحها وكاو نعاود نقول لك تزرحها وفقط أكاو لأن هي توق العطش لأن هي بلغتنا السخانة وكل شيء هذيك تتمشى ثم المميزات نتاع لي كاكتي ولي بلانت غراس النوارة نتاعها مزيانة برشا يعني كان نوريك دي كاكتوس دي كاكتي فلوري ولا البروميليا ولا الكالانشوي كالانشوي يقولها لما يتنطق كالانشوي من أعز من الأزهار نتاعها هما راهم معروفين لي بلانت غراس على النوارة نتاعها راهم مزيانين على الأخر أدعوكم الناس الكل اللي يحب يعمل حديقة متاع الكاكتي يشري الكاكتي الصغار مش الكبار لأنه كتشري صغيرة وتربي لك معناتها فصوص تربي لك برشا فصوص بالتالي معناتها نعود نأكد الحدائق العمومية أزرعوا فيهم الكاكتي النباتات المائية الحدائق المنزلية أزرعوا فيهم وحتى الحدائق الداخلية
0: علش لي أي
1: ان شاء الله يا ربي فهمتوا المساج لاني انا ديما نلوجي لكم على الحاجات المزيانه والحاجات اللي تطاوق سخانه الصيف هذا وسيرتون اكد لكم الحاجات اللي ما تكلفش لا انترتيا ولا فلوس
0: هذا يعني هو منخار. هذا هو والمغرومين بطبيعه ما يقلقهمش راه اللي مغروم يحب يصرف ويحب يتولها علاش لا شكرا ليك سي وحيد تحياتنا ليك نهارك زين نهارك ورد والى اللقاء

0: كان هذا عادل سلطان مستمعينا، وإن شاء الله أصبحنا وأصبحكم زين وأصبحنا صحة زيدة. وهذا هو طبعا فقرتنا تو، موعد فقرتنا كالعادة كما كل نهار سبت مع المختصة في التغذية العلاجية أماني بن جميع. أماني صباح النور، أهلا وسهلا. عايشك، شكرا لك، كل عام وانت بخير.
1: عايشك ان شاء الله، يبقى تعطى هذا بالقبيل ان شاء الله نكون طبقنا بالنصائح معناها والليبس تشجع الصحة يعني قدر المستطاع
0: ان شاء الله. طبعا اكيد فما الوعي الصحي عند برشا ناس، وناس تحتاط شويه من اللحوم الحمراء خطره قويه، نتفرهدوا نفرحوا ايه، لكن ديما الاعتدال وديما نلتزموا طبعا بالقواعد الصحيه. اميني اليوم الحديث باش يكون طبعا باش نواصلين طبعا في صحتنا، لكن اليوم زاد باش نتحدثوا على الاواني اللي نحنا نطيبوا فيهم ونستعملوا فيهم، كيفاش يكونوا صحيه وكيفاش تكون زاد مكلتنا صحيه. تفضلي طبعا التفاصيل من عندك.
1: اليوم شحكيو على طرق الطبخ المعون معناها كيفاش نجم نأثر على الماكلة نتاعنا. كيفاش هي الماكلة تنجم تكون غنية بالفيتامينات اللي احنا عملناها، أما إن كنت تستعمل نوع نتاع معون وإلا طريقة طبخ معينة راك تنجم تحسب عليها المنافع على ذيك وما تستطعش ليها. أول حاجة خلينا نبدأ بها هي طرق الطبخ. أنا عشان أغلق مثلا قبل الشهر تاني لمدة
0: الفيصول. فما إمكانية أماني تبدلي البلاصة شوية، خاطر الصوت يوصلنا كم ضعيف وربما السيد المستمعين ما يسمعوش بوضوح.

0: ديما معاكم 8 غير باء مستمعين شرط التوقيت استديوهاتنا بإذاعة تطاوين معاكم ورود الصباح حتى للتسعة. باش نرجع طبعا الأماني. مرحبا أماني مجددا. يعني نوعا ما على كل نواصلوا نحاولوا انه نتأقلموا مع الصوت تفضلي.
1: ايه نحاول ان يكون صوت واضح قدر المستطاع. به كنا نحكيوا على طرق التبرع. انا وجنرال كنت نحكي معناها ان الثلاث الميتاسيون تاعي على انه احسن طريقه طبخ. برشا يقولوا لي بخار وفي الماء، اما برشا زيد يقولوا المشوي، يقولوا كي نعمل حاجه مشويه راهي صحيه.
0: به
1: خلي نحكيوا عليها ونفصلوها اكثر. راهو كي نشوي الحاجه تتسوى لك الطبقه السوداء على المكنه راهي هذيك معناها مثبته. مثبته اللي هي كنت تشوي مثلا بتطبخ في العديد من الامراض.
0: اي
1: هذيك علاش راهي انا ديما نقول المشوي مش ديما دو طون طون على خاطر مهما يكون حتى مثلا فطا مشويه والا توا اللحم في رياض اللحم من بني الشكون راهو لازم تتكون شويه كطبقه سوداء.
0: صحيح.
1: هذاك علاش راهو لازم نردوا بالنا ومش يكون هذا بينا في المناطق المناسبات مش ديما ديما. نفس الشيء ينطبق على السلطه مشويه. من اللي فاستوس اللي نجم نعملوهم انه نفوق الماكله منيح مثلا كمين زعفر قرص نجم يحمي معناها الماكله اللي باش نشويها.
0: ثاني
1: حاجه اللي هي الطبخ في الماء والا نحطوا معناها الماكله بتاعنا تصب في الماء. من المستحسن الماء هذاك اللي تصب فيه الماكله ناكلوه معناها نستعملوه على خاطر الفيتامين خاصه الفيتامين الهيدروكسوليد اللي يذوب في الماء.
0: اي
1: فيتامين سي والفيتامين دي جروب بي نعمل كلهم باش يصيبوا الماكله يمشي في الماء اللي صيبنا فيه من الماكله.
0: به
1: حاجه اخرى كيف هي تنطبق على كل شيء ديما تكون درجه الحراره معتدله معناها مش قويه برشا وتطيب الماكله معناها احنا نقولوا سله سله راهي ديما خير ولا الماكله معناها تحافظ على المنافع نتاعها. بالنسبه للفور والكوشه زاد كيف ما بدينا درجه الحراره ما تكونش مرتفعه برشا ما بدينا تكون في 150 وما بدينا ما تعديش 180 درجه. احسن طريقه طبخ هي بالبخار على خاطر الاكل باش يحافظ بخيفك على لو ماكسيموم معناها نتاع الفيتامين والاملاح المعدنيه نتاعو.
0: اي
1: باش يفقد ما يقارب ما بين 15 و20% اللي هي حاجه قليله برشا معناها. هذاك علاش يقعد ديما البخار ولا الحاجه المفوره ديما احسن
0: ديما ديما اكثر حاجه صحيه. اي
1: فما الكوكوس والا تسمى زاد بالعربي معناها الماكله كيف تحت الضغط حتى هي تسمى من العائله نتاع طرق الطبخ اللي تصيب بالبخار معناها حتى هي كيف صحيه.
0: صحيه اي نعم. مع الاواني اللي نطيبوا فيهم وهذا بيه. موضوعنا اليوم طبعا.
1: باهي خلينا نحكيو على اللي ماذا بينا نطيبوا بهم ونبدا بالحل معناها المعون الصحي. عندك البلار والبخار واللينوكس واللينوكس هذوما احسن انواع نتاع معون نجم نستعملوهم خاطرهم يسموا ايناخ معناها ما تصيرش تحول من الاساس نتاع المعون للماكله. دونك اي كي باش تطيب راك معناها طيب فيهم ما باش تصير حتى انتيغاكسيون ما بين الماتريو والماكله. تبقى مثلا الايناخ والانكونفينيون نتاعو اللي لازم نجيبوه زيت باش ما تشدش الماكله. حتى البواله انا ديما نقول لهم تاخذوها ايناخ خير من اللي تاخذوها تيفال على خاطر كيف ما كنا نحكي الميناكس ايناخ معناها ما تصيرش انتيغاكسيون ما بين الماكله والماتريال. ونجم نسخنوها منيح وفما ديزاستيس مثلا نحط شويه ماء ونشوفوا اذا طلع هكا وتشطش راهو معناها هذاك الوقت المناسب باش تطيب ومن نورمالمون ما يشدش معناها نزيدوا شويه برك مواد دهنيه.
0: واضح واضح جدا اميني. اي
1: جيت حبيت نحكي على السيليكون المغارف السيليكون هذوك ماذا بينا ما نحركش بهم الماكله راه السيليكون ينجم يتفاعل مع الماكله. نفضلوا ديما اللوح و فما الالومنيوم زاد كيف برشا بيت في الالومنيوم راهو يتنقل.
0: صحيح ياثر على ياثر على الدماغ خاصه. اي
1: ونبعدوا زاد كيف على تسكي ليكوال تيفال راهم حتى كان ما يتجرفوش نطيبوا عليهم في درجه حراره عاليه باش تصير انتراكسيون ما بين الماكله والمعول معناها.
0: اي نعم واضح جدا اماني. شكرا ليك يعطيك الصحه على كل النصائح هذه. نهارك ورد نهارك فل ان شاء الله بقيت يوم طيبه ليك طبعا وللساده المستمعين اللي مازالوا مكملين معنا في ورود الصباح.

كانت هذه دليدة مستمعينا، ربي يسلمكم طبعا وين ما أنتم موجودين، وخاصة مستعملي الطرقات. ونحن ما زلنا نعيش على وقع طبعا الاحتفالات بعيد الأضحى، ما زالت تعرفون طولوا شوية هكا في التهاني وفي الزيارات وفي كل شيء، حتى مرات توصل حتى الأسبوع، مع طبعا العودة إلى الدراسة مع العمل وغيره. ديما طرقات وبداية فصل صيف طرقاتنا معبية، عنا أسطول متاع سيارات كبير برشا، نردوا بيننا على رواحنا إن شاء الله ربي يسلمكم وين ما أنتم موجودين. بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية يتحدث عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. نهار الخميس طبعا 18 جوان باش يكون آخر أجل لختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد، والاختبارات الكتابية والشفهية الخاصة بالمناظرة باش تكون نهار 22 جويلية 2026 والأيام الموالية لها. نواصل بالأنغام مستمعينا ونرجع لكم بعد موجز الثامنة للأخبار.

0: الأبحار. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي. إشهار
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء
1: إذاعة تطاوين،
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار،
4: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. وضعت الشركة الجهوية للنقل بجابس برنامجا خاصا عززت فيه السفارات بوكالتها تجنبا لتعطيل مصالح المواطنين وتسهيلا لتنقلهم خلال فترة ما بعد العيد. تجرى غدا القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. شهدت كميات التمور المصدرة زيادة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. دوليا ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3355 شهيدا بالإضافة إلى 10095 مصابا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رفع الحصار البحري على إيران وطلب طهران بفتح مضيق هرمز بشكل فوري. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: لا نرفع وبصر إليه
2: يا حبيبي يا حبيبي.

0: رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم في الجزء الثالث من ورود الصباح، مواصلين معكم للتسعة بمختلف تنويعاتنا وتوكيل عادة وقيت للتعرف على أحوال طقس اليوم. قبل هذايا راه محمد فؤاد هذه هديتنا لكل الأمهات، عيد الأمهات غدوة آخر أحد ديما من ماي، ربي يفضلهم ربي يحفظهم إن شاء الله ديما هكا منورين القلوب ومنورين الديار، وربي يرحم اللي غدرونا وتوفاوا إلى جنات الخلد. معنا سعيدة بن صالح مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، نهارك طيب سعيدة وأهلا وسهلا.
1: صباح النور أختي لهي، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة التطاوين.
0: شكرا لك. طقس اليوم والأيامات القادمة سعيدة؟
1: صحيح، حبينا نرجع شوية على يوم أمس وين تكونت خلايا رعدية في مناطق الجنوب، أقصى الجنوب يعني جهة البرمة وبرج الخضرة، سجلنا أمطار كانت تقريبا بين 1 و10 مليمتر. كانت أيضا خلايا رعدية آخر النهار في المناطق الغربية الوسط في القصرين وين سجلنا 5 مليمتر بمجلب العباس، سجلنا 6 مليمتر برديف من ولاية قفطة. بالنسبة لليوم يعني يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تكون خلايا رعدية بعد الظهر، تكون محليا مصحوبة بأمطار، تكون يعني محليا غزيرة بعد الظهر مع تساقط محلي للبرد. يعني هذه وضعية كلاسيكية بالنسبة للفترة الانتقالية بين فصل الربيع وفصل الصيف، تتكون يعني هذه الخلايا العادية في المناطق الغربية نظرا للتضاريس وخاصية هذه المنطقة. يعني تكون اليوم حرارة القصوى بين 28 و32 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة بقية الجهات. بلح سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى في تطاوين، يتوقع أيضا نفس المعادلات تقريبا 31 و32 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة أيضا يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، والبحر تقريبا قليل الاضطراب على أغلبية السواحل. حرارة غدوة في استقرار، قصوى بين 27 و31 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. أقول المفكر اللي حسب التقويم الفلاحي التقليدي اليوم 30 ماي هو أول يوم في فصل الصيف، يعني دخول فصل الصيف في التقويم الفلاحي. حرارة باش تكون في ارتفاع يعني مع دخول يعني شهر جوان، تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي في نطاق تصاعدي من هنا حتى يكشي الأسبوع القادم. تقريبا توقع يوم الثلاثاء يعني تكون الحرارة يعني أكثر، تكون نوصل حتى 36 درجة في جهة تطاوين من هنا اليوم الثلاثاء. بداية الأسبوع تكون سحب قليلة في أغلب المناطق، يعني تتكثف تدريجيا سحب كما قلنا يعني بعد الظهر في المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية، ويعني هذا هي فكرة على الطقس تقريبا هذه الأيام.
0: شكرا لك سعيدة، تحياتنا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعين. سمعنا بفضل شاكر طايرة هوا وصلبينا 16 دقيقة بعد الثمانية، مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا. وتوا معايا على خط البرنامج سي عبد الرؤوف الحمداني المكلف بتسيير بلدية جرجيس، والأكيد برشا تعب الفترة هذية في العمل البلدي، ومع هو ناخذ بعض التفاصيل. سي عبد الرؤوف صباح النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك اختي الهام، مرحبا بكافة مستمعين إذاعة الطويل.
0: عيسك كل عام وانت حي بخير طبعا، انت وكل المهندسين في البلدية، وشكرا طبعا على كل المجهودات اللي قاعدة تتعمل بشكل يومي، برغم انه زاد فما الملاحظات اللي توصل مع المواطنين، لانه طلبات متزايدة على رفع الفضلات وعلى بعض الطلبات الاخرى اللي تهم الشأن البلدي والشأن اليومي للمواطن. سي عبد الرؤوف اكيد برشا خدمة، وناخذوا من عندك بعض التفاصيل شنو عملتوا بالضبط الفترة اللي فاتت.
1: شكرا لك اختي الهام، وحبيت نبحث عنك كيف قال لك عام بخير ان شاء الله.
0: عايشك شكرا لك،
1: مبروك ان شاء الله ليكم كافة مستمعينا. بحق الساعه حبيت نشكر تحيه شكر تقدير عمال اعوان وعمال النظافه بالحق في بلديه جريس كافة بلديات اللي كيف ما هم الا زملاء. هو فتره بدل العائل تاع تحضير تاع رفع فضلات تاع العيد من ليله العيد، احنا نقولوا فينا
0: اي
1: خرجنا فريق استثنائي ليله العيد، حاولنا نطفوا الطرق الرئيسيه وال كافة المسارات باش نعيد الصباح على الأقل ما تدخل باش حاشاك طيش الزبدة تاع العيد حوايج تاع نظيفة.
0: صحيح.
1: وهذا اش عملنا وكيف كيف مع العيد الصباح كيف قمنا مع الساعة 6 صباحا بالتركيز عدد 10 المجرات اللي كنا تحدثنا عليهم في سد الخرط تاع تجميع الجرود مع 9:30 كاك العشرة الحق كافة العوان نقولوا نلتحقوا بالعمل تاعهم. بدينا في مسار تاع تنظيف تاع فوضى العيد سواء جلود سواء فوضى العيد ارتفاع عامة. النهار الأول نهار العيد خدمنا براسك، بدينا من 9:30 ونا 10 حتى 8 تاع الليل، تم رفع ما يقارب 80 طرناطة من الفضائيات.
0: أي
1: كيف نهار العيد الصباح خذينا عهد على روحنا وتفاهمنا مع كافة العملاء باش نغطوا كافة المجال الترابي بلدية جريس.
0: واضح.
1: والحق ومشحوا فيه العوان بارك الله فيكم معك شوية تحية شكر. براسك بدينا معنا من الصباح حتى الليل، هم اللي يخدموا براسك حتى شكون خدم دي بوست ورا بعضهم. باش كم نجم غطى كافة التراب.
0: اي نعم طبعا طبعا مناسبة باش يتكاثف الجهد ويتكاثف العمل.
1: حكاية 96 طرناطة ثاني يوم العيد. أنا نقول احنا وصلنا ان شاء الله حققنا المطلوب منا. كيف حبيت نشكر زلحة الهالي راه في جريس بالحق ثم تجاوب كبير مع البلدية من خلال الوضع فضلاتهم في أكياس بلاستيكية
0: خاصة. اي نعم
1: نلقوا شوية نقول أنا تصرفات مش حضرية، لكن الأغلبية نتاع الأهالي في جريس بالحق استجابوا، وهذا هو الشيء اللي عاوننا باش كاملنا نظفنا راه تبدا ثم استجابة من بين المواطنين
0: أكيد يسهل
1: وبلدية يسهل حتى على العمل. وهذا هو شو نحبوا خاطر النظافة مسؤولية مشتركة بين احنا بين البلدية كواجبها ومن يساعدنا ما نساش باش نوصلوا لنتيجة واحدة، هي ديما نظافة المحيط نظافة البيئة جمالية البلاد ديما حاجة نظيفة ان شاء الله.
0: ان شاء الله هذا اللي نحبوه ان شاء الله يتواصل طبعا، وحنا على في بداية فصل الصيف وبرشا حركة اكيد وبرشا مناسبات، والنظافة هي اهم حاجة في البلاد. شكرا لك سي عبد الرؤوف، تحياتنا لك والى اللقاء. شكرا.

0: كان هذا زياد برجي مستمعين هديتنا لكم. الناس كل اللي فاقت معنا في التوقيت الهدية صح فطوركم مرة أخرى. الناس اللي تفيق مخر شوية هكا وتحب تاخذ فطورها على رواق في عطلة آخر الأسبوع البرشة قطاعات. وتحياتنا زادة اللي نستخدم اليوم وغدوة. ربي يعاون الجميع وربي يحفظ الجميع. نواصل ديما معاكم في صبحيتنا وتوى وقيت فقرة أحوال السوق. لو أنه نحن رابع يوم في العيد ما زالت معناها أسواق ما رجعتش كما يلزم. بعض المحلات اللي رجعت البعض الآخر ما زال مرتاح خاصة الخضرة واللحوم ما زالوا يعني في راحة. نقولوا على الأقل أسبوع مش ترجع الأسواق كما كانت. لكن على كل مع أحمد أكيد فما جديد وأكيد فما ربما بعض المعطيات اللي مش ناخذها. أحمد صباح النور أهلا وسهلا.
1: صباح الفل الهام.
0: مرحبا بيك.
1: تحية ليك ولكل المستمعات والمستمعين. عيد مبارك عليك وعلى جميع الزميلات والزملاء في إذاعة التطاوين.
0: يا رب علينا وعليك
1: كل المستمعات والمستمعين.
0: شكرا ليك أحمد.
1: رابع أيام العيد فعلا الهام كما كنت معناها تحكي توا. معناها الحقيقة اليوم رصدنا معناها توافد عدد من خلي نقولوا احنا تجارك الصغار شوية اللي الوافدين من بعض المناطق القريبة من المدينة اللي شوية خضرة وشوية دلاع شوية بطيخ شوية دقلة. النقاط القارة اللي ناخذ منها مضمة اليوم منتصبيا في الفضاء المخصص لهم على ضفاف الواد وين المنتزه العائلي بحين محلات تقريبا بيع منتجات الدواجن وايضا القصابه اللي هم الجزاره معناها تقريبا مغلقين بحسب ما حكيت انا مع احد الجزارين في مدينه الدير الاحمر يمكن الى الاسبوع القادم ان شاء الله. رصدت بعض الاسعار اليوم للخضر والغلال في السبت 30 ماي اللي يوافق اليوم 16 ذي الحجه من عام 1447 هجري. اليوم عدد 150 من العام الان 2026 ويوافق اليوم السوق الأسبوعي عدد 22. رابع أيام عيد الأضحى اليوم البطاطا في سوق الأحمر 2300 مليم تقريبا حافظت على نفس سعرها للأسبوع الفارط. البصل اليوم هبط شوية حتى 1800 مليم بعد ما كان 2200 الطماطم 2500 مليم بعد ما كان 2800 مليم. الفلفل الحار 2500 مليم. الفلفل الحلو 3 دينارات. الفلفل المحشي هذا كخشين شوية 3 دينارات و500. القرع متوزينة 3 دينارات. الفلفل القرع الأحمر 2 دينارات و500. البدنجال 3 دينارات. الكرنب والبروكلو 2 دينارات و500 بعد ما كان 2 دينارات و800. الدلاع ب 1500 مليم. البطيخ بربع دينارات. البطيخ مازال غالي شوية. الدقلة الهام تقريبا أسعارها محافظة على نفس النسق بتاعها اللي متقر منذ رمضان الفارط إلى السوق هذايا تقريبا بين 2500 مليم و 3500 مليم الدقلة المتوسطة وبين 4 دينارات إلى 9 دينارات الدقلة الجيدة.
0: يعطيك الصحة أحمد. شكرا ليك على كل المعطيات هذه وعلى الأسعار. هوك عودة بشوية بشوية للسوق. ما زلنا ربما الجمعة الجاية يولي السوق معناه كيل عادة ونشوف المنتجات كلها موجودة عيد وسنين دايمة هذا ما نقول. شكرا ليك أحمد تحياتنا ليك. نارك زين وإلى اللقاء.
1: لكل الزملاء العاملين معك هذا الصباح.
0: يعطيك الصحة.

0: الفا سبورت.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي سافر اليوم إلى فيينا، حيث واجه المنتخب النمساوي وديا يوم الاثنين انطلاقا من الساعة 8:45. بعد ما يلاقي منتخبنا منتخب بلجيكا يوم 6 جوان، على أن كل مباراتين منقولتين على الوطنية الأرضية. ذكر زوج مواجهات ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات لمنتخبنا الوطني التونسي قبل السفر يوم 7 جوان إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم. الشارع الرياضي يتعرف اليوم على صاحب البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الملعب الجبسي والنادي الرياضي لحمام الأنف، مباراة باش يحتضنها الملعب الأولمبي بسوسة، وبشكون منقولة في استوديو خارجي على موجات إذاعة تطوين. ذكر تقدم الرياضي بساقية الدائر توج ببطولة الرابطة الثانية يوم الأمس بعد الانتصار في المباراة الفاصلة أمام أمل حمام سوسة بنتيجة 3 أهداف لهدفين.

هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي أعلنت يوم الأمس أنها نجحت في توفير 4000 تذكرة فيراج لأحباء الفريق باش يقع بيحة في جرجيس. نذكر مباراة نهائي الكأس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، مباراة انطلاقا من الساعة 4 يوم الغد. أعلن اللاعبان هارون العياري وحازم المنادي مغادرتهم للفريق فريق الاتحاد الرياضي بتطوين بعد نهاية العقد اللي يربطها اللي يربط الزوز لاعبية مع الفريق. هيئة الدرجة الأولى اجتمعت انطلاقا في بداية الأسبوع من أجل النظر في مطالب مقدمة من قبل مجموعة من المعارضين منذ تاريخ 17 أفريل، يهدفون من خلالها إلى طلب إصدار قرارات وعقوبات تأديبية تنفيذا للاتفاقات المبرمة إذن ضد كل من نادي رياضي البنزرتي وجمعية المستقبل الرياضي بجابس. كانت مجموعة إذن من الدائنين قدمت بمطالب إلى الهيئة المذكورة والمختصة في منح إجازات للفرق. بعد إذن بعد خلال كل من نادي رياضي البنزرتي ومستقبل جابس في تصويت وضعيتهم المالية وتنفيذ التزاماتهم بخصوص الاتفاقيات المبرمة واللي ضمنت ضمان الجامعة التونسية لكرة القدم. هيئة الدرجة الأولى تولت فحص الملفات والتدقيق في فحوى المطالب وبدء الأعمال التحضيرية في الملف المتعلق بالنادي رياضي البنزرتي وحماية لحقوق كل الأطراف. تولت مراسلة إدارة النادي البنزرتي ووزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 30 أفريل 2026، كيف تولت إرسال تذكير في نفس الموضوع بتاريخ 21 ماي، وتم على إثر الرد الكتابي الشامل من طرف وزارة المالية بتاريخ 26 ماي 2026. بعد سلسلة إذن من النقاشات قررت الهيئة التصريح بعدم الاختصاص الوظيفي والنوعي لهيئة الدرجة الأولى لمنح الإجازات للأندية في النظر في مطالب سحب النقاط المقدمة ضد جمعية النادي البنزرتي وجمعية مستقبل جابس. القرار الثاني تخلي عن الملفات وإحالتها بكافة مؤيداتها ومرفقاتها على أنظار المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم ليقرر في شأنها ما يراه صالحا ومطابقا للقانون الرياضي الجاري بها العمل. فريق نادي نيس ضمن البقاء في الرابطة الأولى الفرنسية. فاز يوم الأمس فريق نيس في البراج أمام سان تيتيان بنتيجة 4-0 نذكر بعد التعادل في الذهاب أصفر. وتتجه الأنظار اليوم في كرة القدم الأوروبية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا اللي باش يدور انطلاقا من الساعة 5 مساء ببودابست، يجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب النسخة الأخيرة وأرسنال الإنجليزي المتوج مؤخرا بالدوري المحلي بعد 20 عام من الغياب، والساعي أيضا إلى تحقيق أول لقب أوروبي في تاريخه. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: والله يجمع شملنا خلي نفوح بالنور.
1: كان هذا لطفي بوشنيق مستمعينا وصل بينا 41 دقيقة بعد الثمانية مواصلين ديما معاكم في صبحياتنا. تحيينا ليكم الناس الكل اللي التحقوا بينا في الاستماع واللي تابعوا فينا من الصبحية بكري. توقيت طبعا لجديد التكنولوجيا مع زميلنا عبدالله بقير في فقرة اي تيك.
2: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم نتحدثوا على إعلان جديد، أول قمر صناعي حكومي تونسي. هذا اللي هو الدفاع الوطني عبر المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد. أعلنت إنها بصدد تطوير قمر اصطناعي لمراقبة الأرض بالتعاون مع شركة صينية مختصة في صناعة الفضاء، باش يمكن هذا المشروع الاستراتيجي بلادنا من تعزيز قدراتها وإمكانياتها في مجال التكنولوجيا الفضاء على المستوى الوطني. باش يتم استغلال بيانات القمر الاصطناعي في مجالات وتطبيقات عدة مدنية وعسكرية. يعتبر القمر الاصطناعي من نوع كيوبسات بستة وحدات من الحجم الصغير، علما وأن الحجم هذا كافي من أجل التقاط صور عالية الجودة لسطح الأرض من مدار منخفض حسب المعايير العالمية. ويعكس هذا المشروع رؤية الاستراتيجية القيادة العسكرية العليا بجيش الطيران ووزارة الدفاع الوطني بتونس نحو التوجه إلى مجال الفضاء ورصد الإمكانيات اللازمة ودعم وتكوين وتدريب المختصين باش تكون تونس عندها الدور الريادي على المستوى القاري في هذا المجال.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك.

0: رجعنا لكم مستمعين. اسمعنا طبعا رؤوف ماهر في الغناء هذه. صباح الخير, وصباح الخير مرة أخرى الناس اللي التحقت بينا والناس تابع فينا من بكري من الصبحية وتوقيت كالعادة مع الشيف صابرة بوسعدة, وطبعا مجموعة من الأطباق, ونحن مازلنا في احتفالاتنا بعيد الأضحى المبارك, وإن شاء الله نسمعوا برشا اقتراحات مزينة من عندها. صابرة صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح النور, صباح الفل, صلاة عيدك مبروك, سنين دايمة, صلاة كل عام وانتم حيين بخير, إذا تطوين بخير إن شاء الله.
0: يعيشك صابرة, وانت كل عام وانت حي بخير, كل عام وانت طبعا برفقتنا هكا في إذا تطوين, عشرة طيبة لسنوات, وإن شاء الله أكيد المشوار مازال متواصل
1: إن شاء الله. كما قلت مازلنا في أجواء العيد, وما زلنا نشوفه فك اللحم تاعنا هذاك اللي فيه أغلى الأسوان, كنا نعرفوا كيفاش نقسموه
0: صحيح.
1: وكيفاش نطعموه, يعني حاجة صحية. اليوم اخترت باش نعمل الكناف.
0: شنو هو
1: الكناف؟
0: الكناف
1: اي, ومعاه الخبز الرقاق, يعني الكابع للكناف
0: فهمت,
1: ومعاه كاس سترون سبيسيال
0: اي بطبيعة فيها مستحقين برشا المشروبات هذي اي.
1: به بالنسبة للكناف باش ناخذوا اللحم بتاع الفخر ولا الكتف, باش نفوحوها عنا شوية زيتونة, ملح فلفل أكحل, وشوية اكليل, يعني اللحم لبينا رانا نكسر وشك اللفحات برشا برشا باش يقعد في مطعم اللحم.
0: صحيح, يعني العلوش خاصة ما يحبش كثرة الفيحة,
1: العلوش ما يحبش اللحم. نهنيش نزيدو شوية زعفران مع شوية زهر, يعطيه نكهة بنينة برشا, ومغير في عسل. مغير في العسل هذه تعاوننا بعد اللحم كيفاش يولي, يعني مهبي كل وحنا يعطي مطعم مزيد
0: يولي طري.
1: ونسحقه شوية كليل أخضر, وباش نسحقه في ترانشات قارس. هذي هو بالنسبة للحم بتاعنا اليوم. باش ناخذوا اللحم تاعنا باش نقصوه, مثلا مش صغير يعني كبير, حجم كبير, وباش نفوحوه قلنا بشويه ملح فلفل اكحل وشويه كليل اخضر مع عصير قارص مع شويه زعفران وشويه زهر, نزيدوهم كله معاهم شويه زيت ولا زبده. ونجيو للكسكاس, انا هنا باش نحطو في الكسكاس, راهو لا فور لا تحقو, نحطو في الفور لحد ساعه نفوروا في الكسكاس صحيا, وحاجة تيب في ساعة في ساعة, والباخي طيب أكثر من الفور يعني.
0: به
1: باش نحطو الكليل, فرشوه فوق الكسكاس هذاك باش نحطو عليه اللحم
0: أي.
1: ونحطو اللحمات بتاعنا, نحطو ورقات الكليل فوقهم ونغطيوه بطي سلوفان بطي كويسان وبعد بطي لمنيو ونغطيه, ونحط المقفول فيه شوية كليل وشوية قارص. به حط يفور على روحه, هو يقعد يفور, ونبدا نحضر الخبز بتاع الرقاق اللي بيجيب الكناف هذايا. الخبز بتاع الرقاق باش تحقه مثلا كيلا سميد
0: اي
1: كيلا فارينة, قد السميد قد الفارينة, باش ناخذ ملح وشويه ماء, نعجنوهم كما كسرت الملاوي, نعجنوهم مليح مليح ونرتبوهم يعني مليح, حتى تعرفوا السميد يحب العجن يعني تعجن مليح حتى اللي يرتاب يولي بياض لونه, وقتها نحطوه يرتاح, وبعد زين قسموهم تعبيرات تعبيرات صغار.
0: لهنا مستحقينش الخميرة, راه نذكر المستمعين.
1: لا لا أي.
0: مستحقينش
1: لا.
0: اي
1: لا لا مستحقوش الخميرة في الميل, نحطوهم تعبيرات صغيرين صغيرين, نحطوهم يرتاحوا خاطر هنا الراحة فك العجينة هذيك مش ديك حاجة مزيان. وبعد تاخذ الطاجين بتاعك وكابيرة لترتاح, تبدي باللولة يعني اللي حذرتيها, ترجع للولة في الأخر كملي بعد ترجع للولة مش يرتاحوا كل كيف كيف, تحليه بجويدين على الأخر ها فكا بيدك شوية زيت وزبدة, تحط ليهم هكا شوية بيديك جويدين جويدين, وتحطي على الطبق بتاع ذاك اللي حطيته على الغاز مش طايفين الكسرة هذية, وبعد تحطي كعبة أخرى تقلبي الكعبة وتحطي كعبة فوقها هكذا الطريقة, تمشي كعبة فوق كعبة كعبة فوق كعبة حتى اللي تحصل على 6 كعبات 8 كعبات انت ومجهودك يعني تحصل على كما هكذا خبز كناف هذاك اللي يبدأ الرقاق يبدأ رغيف على الأخر. نمشي وك اللحمات بتاعنا هذوكم اللي تابوا نصلي على النبي هبي وبك اللباخ هذاك, وناخذ اللحم الخبز الرقاق هذاك ونلفوه فوق اللحم هذاك ونكلوه, حاجة بنينة برشا, حاجة فيها بالكليل حاجة يعني كما نقولوا احنا في وقتها تبدأ فيها العيد خاطر نعرف الحم غالي يعني كل تعموا الحم مطعم زين صلا فكرة عجبتكم اليوم صلا تعملوه
0: يعطيك صحة
1: نبعدوا على الزيوت ونبعدوا على
0: نبدلوا نبدلوا شوية ننسوش زادة
1: ننسوش الحم بالكليل اللي راهو فيحة بنين برشا والحم العلوش نأكد راني نحبش الفيح برشا
0: أكيد وديما ما كان عدلو راهو ديما فما سلايت اللي زادة تخفف القوة متاع
1: الحم أي
0: شوية غلة
1: هذيكم لازم منهم فوق الطاولة ما نغيبوش على الطاولة هذيكم أكيد ديما معهم ونشربوا مشروبات يعني من بعد هذه المشروبات الغازيه كما المشروب اللي نعطيه لكم انا اليوم تاع السترون السترون تاعي لهنا نحيت لك القشره تاعو حطيتها في السكر بتنسخ في السكر باش تعطيني المطعم تاع السترون بعد قشرت القارص نحيت له القشره البيضة نحيت له القلوب تاعو رصفته مليح بالمكسر براه هذيك حتى يخرجك الماء تاعو بعد نضيف له أكل القشرة بتاع القارس وك السكر هذاك ونحطه في الربو يترحى مليح ونصفيه ولهنا نزيدوه بعد الماء وفي عود أنا لهنا نقصه شوية في السكر خاطر السكر مش نعمل برشا جيس نعمل شوية سكر لكن النكهة بتاع القارس بس عطيني النكهة نحب نحليه بشوية حليب نسلي وشوية مزهر نزيدوه شوية مزهر وشوية حليب نسلي وكادك لو صويك الأخضر هذاك الموجود وتشرب صحة وبشفاليكو
0: يعطيك صحة صابرة شكرا ليك طبعا على كل المقترحات هذه تسلم الأيادي هذه كلمتي ليك ديما نهارك طيب وإلى اللقاء مع صابرة طبعا نكون تقريبا وصلنا نهاية مشوارنا الصباحي معاكم مستمعينا في ورود الصباح ورود السبت نتمنى لكم طبعا بقية مشوار طيب ومتابعة جيدة لمختلف برامجنا ونوعاتنا في إذاعة تطاوين لهذا اليوم أجمل التحايا من عندي من عند حسن من عند عادل زملائنا في قسم الأخبار وقسم الرياضة والإلهام ديما معاكم في ورود السبت نهاركم طيب إلى اللقاء

0: إشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
4: إذاعة تطاوين. موجز الأخبار.
5: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتدعيم خدمات النقل في ولاية تطاوين، من بينها تعزيز عدد السفرات وتفعيل الإجراءات الاستثنائية التي تسمح لسيارات الأجرة لواج بالعمل على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المحددة ببطاقة الاستغلال، وذلك بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على التنقل بمناسبة العيد. قال الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مدنين نبيل لصيف إن البلدية تواصل تدخلاتها ضمن البرنامج الاستثنائي في مجال النظافة والعناية بالبيئة والمحيط خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنها ستتواصل خلال الأيام القادمة لتشمل كامل مرجع النظر البلدي في إطار المحافظة على نظافة المدينة وضمان سلامة المحيط وصحة المواطنين. تم أمس القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانة، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض انطلقت أشغاله منذ أواخر السنة الماضية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. دوليا، أنذر الجيش الصهيوني سكان 5 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء والتوجه إلى منطقة شمال الزهراني. قال مسؤول في البيت الأبيض إن اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران انتهى بعد نحو 2 ساعة من النقاش، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي لن يبرم أي اتفاق مع طهران ما لم يكن جيدا للولايات المتحدة ويلبي خطوطها الحمراء. نهاية الموجز الآن مع معرض الصحافة العربية والدولية مع الزميل حسن العيشي.
4: معرض الصحف العربية والدولية.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في معرض الصحافة العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية والتي ترى أن الارتباك يسيطر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب فشل واضح في السيطرة على نتائج الحرب على إيران. ترامب فشل في الحسم العسكري وفي المناورة السياسية، ورغم السعي للظهور بمظهر بمن يحرك اللعبة بالكشف باستمرار عن تفاصيل المفاوضات التي ترعاها باكستان، لكن ردات فعله تكشف عن فشل في الخروج بصورة البطل من الحرب. رجل الأعمال الذي يحسم الصفقات بسرعة ودهاء غرق في أول اختبار سياسي دولي حقيقي. بدورها صحيفة رأي اليوم تقول التخبط السياسي والتصريحات الانفعالية غالبا ما تكون انعكاسا لتعثر ميداني وفشل في إدارة الأزمات الدولية، وليست مجرد مواقف عابرة. وهذا الأمر لمسناه بوضوح في التصريحات الأمريكية منذ انطلاق حملاتها العسكرية إلى جانب ربيبتها إسرائيل ضد إيران. أما صحيفة الأيام الفلسطينية فترى أنه إذا تم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بالصورة الراهنة التي تم تسريبها لوسائل الأعلام طوال الأيام الماضية، فإن طهران ستكون قد حققت نجاحا سياسيا حقيقيا، وستكون الولايات المتحدة ومعها إسرائيل قد منيت بخسارة استراتيجية كبرى. ونختم بصحيفة القدس العربي والتي تقول إن إدارة ترامب تبدي ترددا ظاهرا في القصة كلها وفي مبدأ التوقيع، فقد تعرض ترامب لهجمات من داخل حزبه الجمهوري نفسه تتهمه بالتراجع والضعف أمام الإيرانيين، خصوصا أن مقترح الاتفاق يتضمن وقفا لحرب إسرائيل على لبنان وحزب الله، بينما نتنياهو يريد تعميق الحرب على لبنان إضافة لاستئناف الحرب على غزة. إلى هنا نصل مستمعين الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العيشي. ألقاكم بخير.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. وضعت الشركة الجهوية للنقل بجابس برنامجا خاصا عززت فيه السفرات بوكالتها تجنبا لتعطيل مصالح المواطنين وتسهيلا لتنقلهم خلال فترة ما بعد العيد. تجرى غدا القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. دوليا، واصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الصهيوني نفذ عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرج عيون، وبعد نصف ساعة شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على قرية دبين. في المقابل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق نحو 15 صاروخا على شمال إسرائيل الليلة الماضية. قال مسؤول أمريكي لشبكة ABC نيوز إن عمليات البحث العسكرية في مضيق هرمز منذ بدء الحرب لم تكشف عن أي دليل على وجود ألغام. نهاية الموجز، والآن الرياضة مع ربع بلطرش.
4: شكرا.
5: انفاسبار.
4: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي يسافر اليوم إلى فيينا، حيث يواجه المنتخب النمساوي بالدين يوم الاثنين انطلاقا من الساعة 8:45 بتوقيت تونس. بعد ذلك يلاقي منتخبنا الوطني التونسي المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان، على أن تكون أكيد زوز لقاءات منقولة على الوطنية الأرضية. نذكر زوز لقاءات ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل السفر يوم 7 جوان إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم. الشركة الجهوية للنقل بمدنين خصصت زوزة حافلات لنقل حبات رجل رياضي جرجيسي الرغبين في متابعة مباراة نهائي كأس تونس المبرمج يوم الغد أمام الترجي الرياضي التونسي بملعب حمادي العقربي برادس. نذكر السفر والخروج من جرجيس باش يكون فجر الأحد لنقل مشجعي الفريق ممن اقتطعوا تذاكرهم على أن تعود بهم من رادس بعد انتهاء المباراة. الشارع الرياضي يتعرف اليوم على صاحب البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالملعب الجبسي ونادي حمام الأنف في المباراة اللي باش يحتضنها الملعب الأولمبي بسوسة، مباراة باش تدور دون حضور الجماهير رغم المطالبة بالسماح بحضور 1000 مشجع على الأقل، وهو ما تم رفضه. ذكر فريق الملعب الجبسي يسعى إلى العودة للرابطة المحترفة الأولى بعد غياب منذ سنة 2019، فيما يطمح نادي حمام الأنف للعودة منذ مغادرته سنة 2022. مباراة إن شاء الله بشكون منقولة انطلاقا من الساعة 4 مساء على موجات إذاعة تطاوين في بلاتو خاص أكيد اليوم وغدوة بالنسبة للكأس زوز بلاتوات خاصين بهذه اللقاءات. الملعب الجبسي النادي الرياضي لحمام الأنف من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، والترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي من أجل لقب الكأس. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشر تاويام.
7: هني وين يقول الشعور كلامه،
8: الشعر والكلامة،
7: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
8: الصوت وغناوي
7: في بر رامد لنا، وشعر موزون جيل يحيى جيانا،
8: ملظوم ملظوم دك خلالة
9: دك خلالة
2: عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
1: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجة إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما في أي لقاء جديد وموعد آخر من مواعيدنا اللي صبحية السبت دق خمالة. اليوم موضوعنا الطمع والتيشة. أهلا وسهلا بكم، مرحبا، وإن شاء الله قضية مع بعضنا أجمل وأحلى اللحظات تتواصلوا معنا عن طريق الهاتف على 75 870 900. أخونا عادل جميل في تأمين مكالماتكم، أخونا رشيد بوزاخر الخزري باش نقول رشيد بوزاخر كليت برشا الحمد عربية في العيد يا أخي نسيت الأسامي. على كل رشيد بوزاخر في الإخراج الإذاعي اللي حسيتنا اليوم حبيب هديه قعفني ورقة البث، حاتم الغرياني معكم في هذا البث المباشر من توا حتى نص النهار تقريبا. طبعا الحصة فيها تفاعلاتكم وانتم بداية تفاعلكم على صفحات اللي تهتم بهذه البرامج كما راديو إذاعة تطاوين، أحب راديو إذاعة تطاوين وصفحة شخصية أيضا، برشا تواصل على طريق الإرسالات القصيرة عن موضوع الحصة، وثم ثم ثم محاولات تذكر فتشكر. يقول محمد الصغير الساسي طمعوا بعنادي حذوني عرفوا بوجادي فزعوا التراضي ولقوني الرادع ونكيد ضربوا حدادي تلموا من جاي ومن غادي تهيوا لجهادي وجهدي يماثل بوزيد نحكم بزنادي ورصاصي مزولق مقادي أسد بلادي ومن يوقف في طرح الصيد البراح ينادي الفخرة لباتي وأجدادي فرسان بادي ومكرومة تحض التجويد يلي جاي قصادي قوم هي زرعك لحصادي اصغر انشادي شوف الحلة والتذبيد تتاكل جمة وحشيش كل كان ما تدريش وما قدرونيش خاذوني وما قدرونيش ما دمت نعيش معلق لدبة شاكيش. محمد كما قلت محمد صغير ساسي اللي قال طمعوا بعنادي حاذوني عرف أبو جدي

0: مرحبا بكم جديد استخدام المستمعين تسمعوا في اللقاء هذا رضا عبد اللطيف. تقولوا انتم ايقاع صحيح اللحن هو ليبي شوية ولكن رأي الكلمات والأداء تونسي 100%. يعني طبعا احنا منطقة قريبة من بعضنا من يعني يتشابه ويتلامس جدا الايقاع بين نقولوا احنا غرب ليبيا وجنوب التونسي. هذاك علاش برشا اغاني وبرشا مفردات ايضا تتشابه في الجو هذايا جونا التراثي الشعبي. اجمل تحيه لكم الكل وتليفوناتكم بدات توصل قالوا لي الاصدقاء على 578-970-900 وشكرا عاد الجميل لانه طبعا عنصر من عناصر الاعداد والانتاج لي حتى كيف بده ما يخدمش يبعث لي ارساليه ويقول راني في الاستماع ولا يساهم بيت ولا الفائدة يعبر على وجوده. يقول تقول بنت الجنوب شبيت في الأغنب وطاش غزالي وجرة أصحاب الخير داروا هالي. ويقول أيضا انسى الطمع ينساك فقر الدنيا واحفر على أساسك جدد بنيا. ولا احفر ثم كانت الكلمة هي الأصلية أجهر على أساسك عيشة بعجيلة اللي قالت البيت هذايا قديما قديما. أيضا أخونا حبيب قنفودي يقول طامع في الله والذراري عندي وهما لكبرت يولوا سندي. هذه طمع باهي هذه بعد والديك بعد والديك الطمع سكر بابه ولا تسهل المتسوق شنهي جابه. ايضا يقول طلع برق في تونس طلعت نوني وخيت على الطماع وبدا مني. شكرا حبيبي قنفوتي. محمد بن سعيد العمري يقول خوي السوامر والرحا والدامر وفيهم ريق النشف النقش يمشي ضامر. حمادي أو هنادي آدم تقول أني طامعة في خالق الكريم العالي الدوم نجمتي في السماء ضوي تلالي. وتقول يميمتي خفيت ما شاورتش جت حصتي طموش ما صورتش. تقول طمعت في عشرته غرز نيابة فيا ناش الطمع عرق القلب وجواجية. طبعا تحية لكل أصدقاء اللي يتفاعلوا وطبعوا كلمات. يقول عادل الطيف القلب شرق شاش طاش خذاك حذاكم وحلف ما ينساكم لكن ظروف قاهرة منعت على موافاكم. يقول سلامي للغاليين دزة يصعب هزة ما هو طمح في شيء غير معزة. يعطيك الصحة يا عادل. لا حلم بعد الوالدة والشايب واللي طمح في الخوت طبعا خايب. طبعا هذه مقدمات للأجواء الحسة وإن شاء الله متميزة. أولى المكالمات الواردة علينا هذا الصباح. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو أهلا بيك.
0: مرحبتين اهلا بيك. شكون معانا؟
1: عايشك معاك سناب الحامه.
0: مرحبا يا سناب كل مستمعين في الحامه.
1: عايشك يسكرك.
0: قولي يا سناب قولي.
1: انا والله حبيت نشارك ليا برشا برك والموضوع ما ليش عارفه شنو هو
0: الطمع والتيشة.
1: ما عندكش
0: فكره حتى اللي قال يا قلب يزي من الغرم والتيشة ما خير لك زكلين ولا عيشة. على كل مرحبا بك على كل في الاستماع لينا وفي المسامع معنا. وطبعا إذا كان عندك حتى حاجة أخرى غير الموضوع ما أنا تحبي تساهمي بيها مرحبا بك راه.
1: والله حبيت بركة أن أتصل بكم وحبيت بسمع صوتكم وإن شاء الله ربي يوفقكم.
0: ربي يوفقك إن شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحة. نهارك طيب. مكالمة موالية معنا على الخط. ألو ألو سهلا.
2: اهلا
0: اهلتين وسهلتين، كل عام وانت حبيب خير.
2: عايشك
0: عيدك مبروك. عيدك
2: مبروك لكم.
0: يعيشك ميمة، عايشك. اهلا وسهلا بيك.
2: ما غير ما فيش الشر، يهنيك بنجاح بنتك.
0: اي عيشك الله، الله يخليك. الله يهنيك.
2: وتحية لها وتحية للمدام وتحية للكل.
0: اي عيشك الله يخليك ان شاء الله.
2: يعيشكم
0: مرة وعندكم الكل مستمعين.
2: والطباع
0: والطمع.
2: اسمع.
0: اي.
2: الطماع طباع.
0: اي.
2: وانسى الطماع ينساك فقر الدنيا.
0: اي. وازهر على. وازهر على.
2: لاني طماع لا نطمع بالناس.
0: اي.
2: وقلبي حساس. دماغي كمباس. ولا نحل اوزاني لكلام الناس. ونمشي بطريق مسقم. ونوصل لباس
0: لباس.
2: وجن حواشكم الكل ونسلم عليهم الكل والحمد لله.
0: اللي يا رب. اللي يمشي في طريق مسقم ديما يوصل لباس، لكن اللي يمشي في طريق مسقم ديما يوصل لباس. ولكن عندنا مثل يقول الطماع يبات.
2: لا يطمع كم في ربي.
0: لا يقولوا لا اي لا يطمع. يقول الطماع يبات ساري.
2: لا اسمع وليدي، الطمع طبع، اللي يسمع يطمع في ربي. واللي ينسى الطمع ينسى فقر الدنيا.
0: اي
2: اسمعي.
0: سمعت.
2: اني لاني طماه ولا نطمع في الناس. وقلبي حساس.
0: اي.
2: ودماغي كمباس.
0: اي.
2: ولا نحل وذاني لكلام الناس.
0: لا نحل وذاني.
2: نمشي في طريق مسقم ونخلط لباس.
0: ونخلط لباس، يعطيك الصحة جميلة جدا.
2: سلم عليهم الكل وتحية.
0: عايشك.
2: يا رب يخليها.
0: الله يعيشك، الله يعيشك يا ميمة.
2: باك ولا.
0: لا لا لا.
2: ولا تخرج.
0: تخرج من شعبة الهندسة.
2: المهندسة. عايشك.
0: إن شاء الله ربي ينجحها إن شاء الله. شكرا لكم يا فاطمة. مكلمة مويلية على الخط. ألو ألو سهلة. ألو عسلامة.
3: يا قلب يزيب من الغرام وفيشة وما خير لك جقلير ولا عيشة.
0: جقلير جاكلين ولا عيشة.
3: احنا نعرف يقول ما خير لك جقلير ولا عيشة.
0: جقلير بتاع الكرهبة.
3: يا حاتم ان شاء الله عيدك مبارك.
0: عيدك مبروك سي ضو. اهلا وسهلا بك.
3: وجميع الاذاعة وجميع من يسمع فيها وجميع تونس كاملة.
0: الله
3: وإن شاء الله نكافحوا في ساعة سعيدة
0: إن شاء الله.
3: وعمك دورة ويهوى هالدنيا ياسر ويهوى الريف ياسر.
0: مرحبا.
3: نسمع فيك حتى عديت معناها إحدى المرة، موش بعيد عن المرة ياسر هذا. معناها خوي السوابر والحاوي الدامر.
0: أي.
3: وظهراني نعرفهم بالتقصير ومديت فيهم وقدعت فيهم الساعة واشتمت فيهم. وإن شاء الله عيدك
0: مبارك مبروك
3: السلام لحمد صولة وصالح بن محمد.
0: ايه.
3: وبالله ما تنساش معناها مصباح السياري هكا عايد لي عليه اللي كان
0: ان شاء الله ان شاء الله كان
3: كلم عليه مليح
0: ان شاء الله.
3: انا عارفه
0: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا
3: على طريق على طريق الاذاعه لك الراجل طيب
0: يا لا لا راجل مليح الله. مليح بالقدي بالقدي
3: يا عارف مليح ياسر. وان شاء الله ربي يعاونكم
0: وعلينا صدق الله يخليك.
3: بارك الله فيك.
0: الله يخليك. شكرا لك سيدا ولازلم. طبعا والخط مفتوح لكم كل الاصدقاء المستمعين. مكالمه جديده على الخط. الو الو سهلا.
4: صباح النور. عيدك مبروك يا حاتم.
0: عيدك مبارك ان شاء الله بالخير والعافيه وباللحم اللي يدوم عام فهمت جديد ان شاء الله.
4: جديد لا جديد قاعد الحمد لله. شوف الريحه نقول الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي.
4: هاي اللي ما عندهاش يحسب روحها.
0: لا لا لا يا
4: هيك القناعه ومساس الواحد فيه هو عيد وفرحه عيد ويشتي يعني شوف المشي نقول نقول انا قنوعه في الاخر لقيت روحي شتيت.
0: يزع انت ما
4: وجرني هكا فكر باب على روحها لما يقول لك حتى عيدك مبروك.
0: هذه
4: صفة غريبة والله ما كانت
0: نبزة بضخامة هذه.
4: لا الحمد لله والله بلي تحية لخويا عادل خويا حسن واللي معاك الكل معاك الأخبار
0: خونا رشيد خونا رشيد
4: إن شاء الله رشيد إيه وخويا الهادي كل على بعضهم إن شاء الله ما أنسى حد إن شاء الله.
0: لا لا لا يد العش في راسك يتحطوا على بعضهم يفزوا.
4: والله قلت لك خويا حاتم ساعات وليت نحضر قبل ما نتكلم دخل بعض هاك لي حضر خواطر كل شيء بعد ما يتهزوش عليا ولا ما نتحصلش وفترة زادة ربي
0: يعني والله احنا نحاول نهزوا على الناس كله معنا حتى انت
4: نعرف نعرف ما هو ساعتك التليفون يطلب على الباص اماني دي موكيتي حبيت نحذر ما هاني زي تو عندي مثلا مش موضوعنا انا اما عندي انت في القلب متسوس ما تكونش في مشاعرك محسوس واعرف وين تغوص بقلبك وعقلك ومشاعرك برا ما كملتش انا ما زيتوش قال زي حصيله وحصين وانيش نحذر وكل شيء ديما كل
0: رفع ايه وقال ما تكونش كالطماعة بلا كبوس
4: قلت لك طماع انواع حتى بعيد الشر نحبش نقولها هذا ما تفهمش بالغاز وصل اني مجرب صل واحد حتى يطمع في مرت غير هيك المصيبة وين
0: لا حول ولا قوة
4: الا بالله والله وتقول له راك مثلا يسأل واحد
0: لا هذا قلت اخلاق وقلت تربية
4: اي قلت له شرف عيب عليه اللي هو وما يجيش وصل مش رجلها قال
0: لا لا, لا لا لا لا
4: ما تجيش ما تجيش
0: اي بيه ما نحكوش الموضوع هذا
4: يعني نعرف لا حبيت يسمعني اللي هو ويتربى على روحه
0: يسمعوا فينا عائلات نحترموهم وعائلات
4: ما عدد الصغر يلزم الصغر يتعلم
0: يتعلم
4: القناعة
0: هاك علاش احنا ربطناه بالطيشة الطماع والطيشة
4: ربي يهدي ان شاء الله والله ما كتبت الشعر اليوم ما حبيت ربي يهدي وان شاء الله نقتنعوا الدنيا في اول ياك يرحم خوه ويعطي اللي ما عنديش اللي عنده يعطي ما عنديش ومصيبة خاطرك عند ربي حتى الكلمة الطيبة في الدنيا يعني عندي بالدنيا الكل وربي يهدي الجميع
0: ربي يهدي الجميع شكرا لك يعطيك الصحة إلى اللقاء مكلمة موالية على الخط الأولى وسهلة
5: أهلتين سي حسن
0: مرحبا بيك أختي غالية
5: بيك عايشك عيدك مبروك
0: عيدك من لمثل إن شاء الله عايد وزيد إن شاء الله
5: ان شاء الله يا ربي عيد الهنين ان شاء الله عديناها بغصرة و...
0: عليه غصرة عليه غصرة حنان عليه
5: لا غصرة اخوي الغلاء الغلاء العين
0: ديما الغلاء الغناء في الاستغناء ساعات راه ساعات الغناء في الاستغناء اي واحنا الزوالي واللي ما عندهش واللي مش قادر عايد ليس دين بي
5: لا الحمد لله لا الحمد لله ومازال خير في الدنيا
0: مازال خير في الدنيا
5: الحمد لله نقول ان شاء الله ربي يهدي وان شاء الله ربي كل احنا عيد الهنا ان شاء الله والله التمينة تحكي الاخت احنا قاعدين اربع اخوت كبار بكناينهم عيدنا مع بعضنا وذبحنا مع بعضنا وعملنا المشوى والضحكة قديش من عام عندي 20 عام معاهم هنا الحمد لله
0: الحمد لله
5: عائلة الحمد لله سير النقاش وتعدي وكلها وان شاء الله ربي يهديهم وكل راه عيد تسامح ومش عيد لحم بالسرة
0: عيد سيرة رحم عيد تزاور عيد الاحساس بالضعيف
5: حتى الجار حتى كيف جايك جديد ترحب به احنا هذا لنا جنوب رانا حتى من جهتنا
0: توا هي في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم
5: ولو جايب على الطماع يا سي حاتم طمع يقول لك الطمع يرمي في الطباع الطمع ما عنده ولا موصل
0: الطمع وقسنا الركبه متحذين
5: لا ما اقول لك عاد نقول تكلم تو قلت حاضر شوي ان شاء الله عاد جي صحيحه وتو نجيت حتى في الشعر حتى عيشه تو اللي يقول شنو اللي قلتها تو
0: يا قلب يا قلب يا زيك من الطمع والطيشه ما خير لك جاكلين ولا عيش
5: لا عيشه خير من الطمع
0: أو لا هو قال يزيك بالطمع والعيش وخذ قرارك منا
5: قرار عن ما
0: هو يا تروح العيشة في البلاد يا تقعد مع زكلين في الغربة هكا على السورة
5: لا أكو إن شاء الله ربي يستر نقول قلت الطمع عنده وين موصل ألبس دبس جديد كيف مفصل
0: إي ان شاء الله ان شاء الله قد يشريه دبس جديد هذا كيف مفصل
5: ان شاء الله ان شاء الله لا يشرو حتى ظل مغسول يشري
0: ايه
5: ونقول لك ان شاء الله ربي
0: يعاونك عايشك الله يخليك شكرا لك

0: الهاتف. وعلى كل شكرا ليك عبد المجيد بترعى ببريدعة العين ساهرة والقلب باتي يحوس التكيت على الحصل الأخضر يبس وسوس اللطف. سمعتكم تنادوا باسم حيرتوني أنا نسيت وانتم بيه فكرتوني. صوتك سمعت والخيال ما قابل اسمك رسمت نجوم على البورتابل. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: أهلا وآدم كل عام تحيي بخير.
1: صلاة كل عام أنتم محيين بألف خير. وأم آدم هي نفسها هنادي آدم.
0: اها اها اها توا ربطت الحكايه بعضها بيه.
1: الله يحفظك ويحييك وخفق خاطري شاهي قداكم شوفه مازال ذكركم في البال وسط رفوفه.
0: ايه
1: اليوم خويا حاتم جبت موضوع يمس برشا ناس طمع وطيسه اللي ما استناش انه يمشي بيه في ثنيته راهو عانى منه الويلات.
0: اكيد
1: لكن الحمد لله اني ربي يشفاني منه. وكما قال علي بن ناجي يقول عايش دوبة وضاعي ودوبي راضي مرتاح ولباس نمشي في عقلي بين دروبي وكل خطوة منها بقياس هذا فكري وهذا سلوبي ماني على الغير عساس لاهي في تصليح عيوبي ما لاهي بعيوب الناس هايم وسط الدنيا سارح متهني مرتاح البال مشاقي بهموم البارح عمري قدامي مازال نعلي كيف الطير الجارح نسكن في قمة الجبال الدنيا يلي بها فارح تملى كاس تفرغ كاس الدنيا هذه كل مسارح والطيب فيها ينداس نبني حلمي طوبة طوبة وجرحي بيدي ندويه ونمشي طريقي دوبة دوبة وعقلي محسوبة خطويه عايش في الدنيا بسلوبة ويلبس كانش ميواتيه ومنها الدنيا شعفة وطوبة اللي منها بلاش احساس الناس محاكمها منصوبة تفتي وتحاكم في الناس.
0: ايه معك صحيح.
1: والاكيد اللي عنده ضمير يا اخويا حاتم محال انه يطمع في رزق غيره ولا اللي فيد غيره. وذاك علاش محمد غزالي كثير قال خليك صاحي يا رفيقي معاي لو انهم اكثر امثالك ناموا وخليك مصدر راحتي وشقاي عوج الثنايا بصحوتك يسقاموا خليك صاحي لا خدتني عيني ووقظ مناجم نيمات عيونها غير الحليب بالعطشة ما تسديني ورود المحبة في ضلوعي صونها بنشعل غرم وياك ما ترويني ولهني نشعل غرم هو الطمع يا اخويا حاتم.
0: نعم
1: بنشعل غرم وياك ما ترويني لو يعدم ايام الحياة من دونها.
0: نرجع لك ان شاء الله ادم نرجع لك ان شاء الله الاشهار يلا
2: اشهار. تعتزم شركة اليوني المسعدي سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
0: مرحبا بكم جديد في دقة خلالة ومرحبا بكم مكلماتكم 75 870 900. نرجع لأختنا أم آدم.
1: يا عايشك الله يخليك. قلنا بنشعل غرم وياك ما ترويني لو يعدم أيام الحياة من دونها ولو جرحت غير الطهر ما تداويني لو خربت بدني أني بسنونها بلا بيك هو للمال ما يغنيني راحت الدنيا نفقدو مضمونها تموت المشاعر من ربيع كنيني ولا نحس لحظة فرح في مكنونها ولا شعر فايض وجد فيها حنيني ولا قافية غنى الوتر ملحونها حب المحبة وناس هيزيني بيك نهزم نفس الحسد وجنونها ووقت العارة حب الوطن يكفيني ومهما قست لمبيحها لنهونها هي الأهل في دنيا السفر رعويني هي الأم نعسني سهر جفونها رغم الأسى لا تصد لا تقسيني تعيش الألم لا ألم مضمونها من وجع غربة غربتي تحميني ومهما حفر جرح البشر من خونها.

0: صدر الحنان أحضانها الدفيني، عاشوا الأثامن ودعوا عبونها، حب الحياة لأجلها يعطيني، بلا وجودنا يفنى الوجود وكونها، وجودك معايا ونورها يضويني، إذا تموت فينا أيامها يظلامه، يعم الخراب يهدها ويطويني، يموت فرحها وسعودنا يشوامه. والقصيدة طويلة برشا يا أخي حاتم، إن شاء الله ربي يجيرنا مطمعين ومطمع.
1: آمين يا ربي. ما قلت لك الشعر ناس ياسرة بكنوز ذهب ما تشريها، وناس ياسرة كثر الطمع عميها.
0: خبيث النفس الظالمة تقتلني، وشرارة الشر تذوب في نيرانها، تغيب العدالة تضيع ويجفني، شهادة الزور وكذبها وبهتانها، وظلم الضعيف يذلني يجعلني، نهاجر نودع برها وسكانها.
1: الصيف صاف ومزان الخريف تعلو، وفيها الطمع كان الغدير يخلو،
0: ونار الحسد لا ولعت تاكني، تكتم انفاسي نهوشها وغربانها، ليالي الحقود نكود ما تقبلني، لون الحليب يذوب في قطرانها، وحوش البشر الكاسرة تنعني، بلا مصيدة يصطادني ثعبانها، عفاعيس ياسر عايشة تجهني، عبابيس كابر جورها وطغيانها، وياسر ظواهر ظاهرة تملني، خرابات ما حست خراب أوطانها، يهدد وجودي فيك ويكبني، موت الصراحة ونطقها ولسانها، خليك واعي معاي ما تغفلني، مجاري الغرم ما يجرفك طوفانها، عثرة جوادك من العلت نزلني، مزاياي من بخل العمل ينظامه، بذور الخطايا كثرها يرحلني، لا يرحم الأحوال لا يرحمه. ربي يزيرنا منها
1: وصلنا يا رب العالمين،
0: احنا بماخير منا وانستوا، ان شاء الله
1: يعيشك الله يخليكم الايام.
0: وتحيه لامي مسعوده بالليل، المره اللي فاتت قالت لي تحيتك ما وصلتنيش، اليوم نقول لها ان شاء الله ربي فضلك لينا وربي يطول في عمرك.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ربي يبارك لكم. شكرا لك،
1: شكرا لك، يعطيك الصحه. ام واصلين مع بعضنا، مازال تليفون ناخذه. يلا الو. اهلا وسهلا. الو، على السلامه. تكلم أو تكلمي، لم يتكلم. على كل سبع، عندي سبع سنين تعدوا، خلوقي يفدوا معاليك يهزوا ما ربدوا مكاتيبي. على كل هدية، هدية للأم حليمة قسم الرابطين، تحية لكم جميعاً.

0: طبعا عندي 7 سنين تعدوا. هدية الأخت والحازة حليمة إن شاء الله ربي يطول في عمرها ويشفيها. المال أجر غريني تقول لك أختي. المال إذا دخل بين الخوت فرقهم، والطمع إذا سكن القلوب هد ما جمعهم. خوك خوك لا يبيع ذهب ولا مال، والطمع يعمي العين ويبدل الأحوال. كم من أخوة كانوا على قلب واحد، فرقهم طمع على درهم زايل. الطمع نار بين الأهل إذا شبت، ما تخلي ود ولا تبقي سيلة. طبعا قريتها بطريقة شعرية لكن هي كتبتها بطريقة نثرية. يقول أبو بريد عبد المجيد: الوحش والغرب والغربة ربما والطول المدى تنهيد، خلف في الجواجي غدة. المدة والغدة مرحبا. تليفون على الخط ناخذه مع بعضنا. الو اهلا وسهلا.
1: اهلا صباح الخير.
0: نعرف زين. طيب
1: انا شريفة عادل معك من الحم.
0: مرحبا يا شريفة، اهلا وسهلا.
1: مبروك ان شاء الله.
0: ان شاء الله عيدك انت مبروك حتى وان شاء الله ملموين ديما في الخير يا رب.
1: اشكر رحمة اخويا في القاسم الغنية جبتها لي سمحة.
0: الله يرحمه وينعم.
1: الله يرحمه ان شاء الله ويصبر براليك.
0: امين. مرحبا بك. الطمع عشان نقولوا فيها الطمع. الطمع
1: ما والله اني الحق ما حذرت بهش. اما عندي ما انا حاجة من هذا النور. حذرت المرة اللي فاتت اللي غالب ما تحصلت.
0: اي
1: قلت لها هزيت عيني ما سمحك يا صحراء وكان الجبل اللي حبيت عاملوها.
0: ايه يا صحيح.
1: هذه جبت هاني وحدي.
0: ايه يعطيك الصحة.
1: ايه
0: يقول يقول يقول يقولوا ارخص العسل وانقص ميزانة، طمع فيه بوك الشاش مد لسانة.
1: والله حق.
0: ناديتها طاشت مشيت غباري، وجريت ما قديت ناري ناري.
1: الله يعطيك الصحة.
0: مش أنا هذا يا أخوي عاد بالطيف، يعني المستمعين هم اللي قاعدين يمدوا فيا بال وينجدوا فيا ببعض الأبيات هيك السيارة والطيارة. شكرا لك يا شريفة يعطيك الصحة.
1: قلت لك لحظة.
0: قولي
1: قلت لك دي معناها على أخويا هذي حبتنا إزاها الغناء.
0: قولي يعني.
1: قلت هذا عيد الناس مش عيد اشتحشت ومست علي يا سيدي. ويا غير توفى نقول له سيدي
0: الله يرحمه وينعمه.
1: الأخرى هذه الغنية بعثتها لي أمي معنا. قالت لي جيتكم برب يصبروا يا كبادي وزهوا غنوا ويشتوا معاك. وشكرا خويا.
0: شكرا لك يا شريفة هذيك الصحة. الله يخليك.
1: عايش.
0: يا عين ما تبكيش على اللي مات وابكي على الحيين كيف تخاطب. مكلمة جديدة على الخط ناخذها مع بعضنا. الو اهلا وسهلا.
2: اهلا
0: مرحبتين.
2: ان شاء الله عيد مبارك وفرح في الحياه دائما لشعرك سيد عبد النجيب وزين من الدين.
0: مرحبا
2: انت وفريق الهندسه وحي بوزينه، والى المرضى اتمنى لهم الشفاء القريب
0: ان شاء الله.
2: ولا ابن اخي علي بمناسبه فرح خطوبته ثاني عيد. دين الخير ديما وفي العيد الكبير والصغير تكسب مثل اللي يحرق شريف قمح وشعير، يشتهي مين على سنادي هرهره رهيب ربيع منور بعد صعبة تحصدها قبلك تلقت منها النمالة والطير صيف يفرح عراسة مع نسوم بحر أغاني عبر الأثير دير الخير ديما وفي العيد الكبير والصغير سمى لي نفس رقيقة يطمع في جربوع يبدأ شبعان أم يقولش الحقيقة سمى لي نفس قنوع يقول لك أنا صايم يا لك وانت أتي لفوق لكن مسلم بضلوع والحديث راه مرجوع الصبر وشجاع روع فرق أحرف مرفوع أحرف مرفوع وأحرف مقفوضة وثم كيف فرص الشرادة مرات يركبها الحراس ومرات يركبها الحصادة. والسلام.
0: والسلام. شكرا لك على سخريفة هذيك الصحة. نهارك طيب موفق إن شاء الله يا ربي وتكون ديما معانا على المباشر وعلى الوفاء دائما لإذاعة الطويل. يا عين قلنا ما تبكيش على ماتوا بكي على الحيين كنت تخاطوا عيش العشية وغردي يا عين على فرقتي والفراق ما يبغيني. مكلمة جديدة على الخط ناخذوها مع بعضنا. الو اهلا وسهلا.

0: الو،
1: يعطيك الصحة. وانت اجهر على اساسك وجدد بنية وانصد طمع.
0: يمساك
1: فقر الدنيا.
0: شنو حالك؟
1: الحمد لله.
0: حاتم مبروك وعيدك الحين
1: ان شاء الله. عايشك الله يخليك اختنا الغالية.
0: بارك الله فيكم ان شاء الله. عيد مبروك ونحيي اسرة الاذاعة كاملة ونحيي كل من يعرف مباركة متطاوين ويشتاح الصوت والمستمعين. عارف اللي هم توحشوا صوتي خاطر الغيابة.
1: عندك برشا غايبة. عندك برشا غايبة.
0: عندي برشا حتى من نشارك معهم من يعني برشا من جنيدة قبل من خويا محمد زاد
1: ربي الله يرحمه.
0: محمد اللي ضيع زاد خويا ثمراني اللي غالب ظروف ما تحصلش.
1: على كل مرحبا مرحبا بك في كل وقت وانت ضيفة مبجلة
0: ان شاء الله.
1: عايشك
0: مبروك. خليك ونحيي بابايا اللي خذ لي راديو.
1: تحيي لي
0: بابايا يقول لي شجع فيا. الله يخليه
1: الله يخليه
0: يطول في عمره
1: ويطول في عمركم
0: وكل شيء. مباركه متطاولين. عاد توحش صوتك المركز.
1: مرحبا بك يا مباركه. مرحبا ديما على راسي وعيني. مرحبا.
0: بارك الله فيك.
1: الله يخليك.
0: حاتم ونحييهم كل. بارك الله فيكم.
1: الله يخليك.
0: شكرا لك. وان شاء الله كل يشارك. بارك الله
1: ان شاء الله. شكرا لك. يعطيك الصحه.
0: الله يخليك.
1: مكالمه مويني على الخط ناخذوها بعضنا. الو اهلا وسهلا.
2: الو عصام.
1: مرحبا بك.
2: وبيك عايشك نعيمة من جربة.
1: مرحبا يا نعيمة وكل سمعين من جربة. أنا سأل بيك
2: عايشك يبارك لك.
1: عايدت به
2: كل عام بخير إن شاء الله.
1: الحمد لله يا ربي.
2: الحمد لله.
1: نقول
2: طالت مدة وشعلت ناري ورجعت لي لأيام بعيدة. روحت وجدت تفكاري ورجعت لي لأيام صعيبة. هذيلا أغنية جربية معناها.
1: أغنية جربية ونابعة من الواقع.
2: نافع من الواقع. نكمل لك الباقي.
1: كملي
2: نعاود نرها لك. طالت مدة وشعلت ناري ورجعت لي لأيام بعيدة. روحت وجدت تفكاري ورجعت لي لأيام صعيبة. جيت متعدي على المنزلنا خويا الغالي. جيت متعدي على المنزلنا نلقى هل والفات استنى. قالت لي بربي يقول لنا زادوكي ولا متولي. هذا المسافر كان البرة. قالوا لي ما زادونيش. قلت لهم ما زادونيش لا غدوة مولي لسيرفيسي. قلت لهم قالت لي ما ترجعنيش غدوة الليلة في المحفل قابلنا. خذ كلامي ما توليش الليلة في المحفل قابلنا.
1: الليلة في المحفل قابلنا.
2: جيت متعدي على عراسة خويا الغالي شي عرفة. كلمني كلمة بسياسة وقال لي برة طويل عمار. كلمني كلمة بسياسة وقال لي برا طويلة. هي أغنية معناها طويلة برشا. وجيت متعدي على المنزلنا لا فما المهم نسيت هالأغنية لكن هي معناها طويلة برشا. كيف تحكي أنت أغنية جربية تحكي ما تحكي على الواقع الجربي وتحكي على المسافرين اللي في الخارج.
1: ان شاء الله ديما ملمومين على الخير ويرد غربة كل واحد. شكرا لك اختي غالية نعيمة. شكرا لك. مع تذكير الاصدقاء المستمعين بربي يتصلوا بنا الا على الرقم 75-78-900. الارقام الاخرى راي كي تطلبوا عليها هي حتى تولي ضغط على الستاندار وهكا ما نجم عنده حتى التليفون. يلتمس منا خودة عادل جميل انه الطلبات تكون على 75-78-900 فقط. عندنا مكلمة اخرى. لا مش حاضرة. إذا نمشوا للاستراحة. موجات ناخذوها الممكن. ما يلا. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو
1: مرحبا أخوي عمر.
3: بخير أخوي حاتم. عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك. أهلا وسهلا بيك شي الحوايل.
3: تحية ليك تحية لي دعوة التطاوين وبانوراما وشيد بوزاكر وعادل جميل.
1: شكرا لي عميرات. شكرا.
3: عندي خواطر على الكبر الجمعة الفاتت ما تحصلتش مش نقولهم لك.
1: قول.
3: يقول حكيت راسي والنواظ الشاب وشبيه من الناس البهيني خيب.
1: مش الكل.
3: الكبر ها هو جاني من كان يعرفني قديم الفين. الكبر الغوالي ريتها قاصر بقبر مضايق شادة يس. ناري العمري بشاب السلة زي الزرع ينقص حلة.
1: يا لطيف. في بالك اليوم قديش في الشهر؟
3: اي
1: قديش اليوم؟
3: اليوم 30 مايو 2026.
1: ايش يوافق نهار 30 مايو؟
3: والله ما عنديش فكرة.
1: ما عندكش فكرة. أول نهار في الصيف.
3: هي
1: وهيك علاش الجمعة الجاية باش نحكيه على الصيف في دقيقة قليلة. كل ما وصيف وقيلة وسخانة وشمس نحكي عليها الجمعة الجاية في دق خلالة. شكرا لك يا عميرات, شكرا, الله يخليك.
3: أقول خاطب نجم يسيب لنا موضوع الصحبة الأصحاب.
1: الأصحاب جبناها قبل ونعودوه إن شاء الله في زاوية أخرى وركن معين, مثلا ما نعرفش عشرة الأصحاب, بعد الأصحاب, صفات الأصحاب, يعني ما نخلوش عام كامل, نزيد نضيقه شوية باش يكون الاختيار أجمل ونبحث على الأبيات ربما اللي فقدناها. شكرا لك يا عميرات إن شاء الله. مواصلين معكم دق خلالة في ساعتنا الأولى. إيش اخترت لنا ترى؟ يا نفس كوني عدرك صبارة محمد الغمد, يعني يلا

0: يا نفس كوني عبد الرك صبارة ومواصلين معاكم مع تليفونيتكم على 75-870-900 مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو
0: مرحبا.
1: صباح الخير.
0: شني حالك؟
1: لاباس. عيدك مبروك.
0: عيدك مبروك إن شاء الله.
1: كل سنة وأنت طيب.
0: عايشك عايشك.
1: يا نفس كوني للدرك حمولة دويت ماشن قاو فير حبل الدولة.
0: يا لطيف يا لطيف هزيتنا غادي قد المرزيق.
1: يا قلب ينسي من الغرام وتيشة وما خير لك جاكلين ولا عيش.
0: عيش خير طبعا.
1: لا خير كي تتخاير اللي الباس هذابت على هداير. صبات بولا قدام فيه ذفاير اللي مهشة منهش بالتعفيش.
0: مي
1: ولد تقور في الحزام مراري حولي حرير وكلفة نجريش. حولي حرير الجدة.
0: اي
1: وتعظم الزلال ولا بدا وجاكلين ديما فايزة بالقش.
0: يا لطيف على جاكلين هذي. قيلتها حرشة اليوم.
1: تحية للإذاعة طويل
0: وأهل الزكين.
1: أولا عمر المستيسر وقال خليفة في القلعة.
0: ايه
1: سيدي بسيد والسلام على اهل تطاوين وكلهم اللي يعرف مبارك الزيتوني من قصر ولا الدباب. حتى القلعة ولاد الشادة حتى النكريف حتى
0: واهل الزركين. لا
1: نعم
0: واهل الزركين لا متحيومش
1: والله ما نسمع شي. هي سب تليفون ترى كيفاش
0: قلت لك اهل الزركين متحيومش
1: من حيرهم
0: ما تحييهمش معناه ما تعيدش عليهم.
1: ندي لهم تحية كاملة كبار وصغار وحتى حيواناتهم وحتى بني بركة سيدي بن سيد بني بركة الرماصنية كلهم. سيدي بن سيد قصر ولا الدباب من نفطي المليح إن شاء الله ربي يشفيه وشباني كبير تويك تساحبي. وكا هو تحية للناس كلها.
0: ذكرتني حتى الحيوانات ذم بيت يقول كيف حالكم وحال مباكم وحال حتى الكلب من تلكم. شكرا لك يعطيك الصحة.
1: ثم قصيدة أخرى باش قصيدة باش نقول منها شوي.
0: قول شوي مسلش.
1: عرسك يا زينة بالبركة عرسك يا زينة زينة حلفينة وبالذمة له تعنينا. عرسك نفاه وحضرت فيه محافل بي هلالية زين الوضاح الواحدة خير من المالية لأهرهم يهدية رن الضباح ينسي في المخلوقة ذنينة راني معان وكل ما كنت لفش وشيلة. عرسك يا زينة بالبركة عرسك يا زينة والسلام
0: عليكم. شكرا لك هذيك الصحة مكلمة مويلية ناخذها معنا. ألو أهلا وسهلا. مرحبا بيك.
2: كل عام انت بخير. وانت
0: بالمثل الله يخليك.
2: سمح محمد دحلاني من الزراعه.
0: ايش هو اللي يخفى القمر؟
2: والله فكرني توفي السيد اللي كان يتكلم قدامي قال على الصحبه.
0: اي
2: شوي باش نقول لك اني شوي على الصحبه.
0: اي
2: قلت السوق يلزم المال.
0: اي
2: والصحبه يلزمها رجال.
0: اي
2: والدقيق يلزم الغربال.
0: اكيد لا سوسه.
2: لكنني تنقول لك عمثال الشعبية الأخرى كي تكلمنا السيد هذا على الصحبة. نقولها لك تو ولا خلي اللي كبير تجيب يصدقوا الشيء كان عشنا
0: شنيه في موضوع الطمع ولا في موضوع حاجة أخرى؟
2: لا مش طمع.
0: لا خليها مرة أخرى إن شاء الله. شكرا لك عندك الصحة سي محمد حمين.
2: تحية لأهل الزارات الكل وتحية المسعودة الطبوسية وعمي أحمد عمي الهادي
0: وتحية لأهل الزارة كل وولادي وبناتي. شكرا لك. يا نفس نسخايبك قوية تقدي تنسي طمع والخوف ديما تعدي قالت أني طامعة وهو جاي فيا طامع طمعة يهودي في صلاة الجامع ضرب الطبال طاش عقلها بتعقل الجمل عقلت رجلها. شفت التصويرة كذا ربطة بل كانت بتعقل الجمل يا أخي هرقت ساقها. ناديتها طاشت مشيت غباري وجريت ما قديت ناري ناس ياسرة بكنوز الذهب ما تشريها وناس ياسرة كثرة مع عاميها قفز فز ما بين الرتم ومشرق قصد صد واعر فج حاف الدرق قفز نط فات الوادي خفيف الوعر والضرب موش مقادي أشرب سنادك فات منهم غادي زحافات كانشي في البعير تمرق والشمس تصلي حرها صار هادي والرمل حامي في الحديد يغرق طاش ونجي من دقرتي وزنادي وما زال عودة حي ما يتورق قفزز ما بين الرتم وشرق. طبعا ثاني 50 دقيقة يعني 59 دقيقة تقريبا في الساعة الأولى وسعد جدا بتفاعلكم وإن شاء الله نلتقي مع بداية الساعة الثانية ونواصلوا في موضوعنا اللي هو الطمع والتيشة 75-870-900 رشيد بوزاخر في الخرج الإذاعي وعادل جميل في غرفة الهاتف. لا تغادر المحطة إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما في صبحية كل سبت.

0: إشهار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم. أكد عدد من المواطنين من منطقة الحرية 2 بمعتمدية غمرس بولاية تطوين انقطاع الماء الصالح للشرب عن منطقتهم مع تسجيل تسرب للمياه منذ مدة طويلة، مطالبين المصالح المختصة بالتدخل. أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية بلال لونيفي أنه تم تسجيل 12 حادث مرور خلال عطلة عيد الأضحى أسفرت عن وفاة 13 شخصا، واصفا هذه الأرقام بالكارثية. وأضاف لونيفي أن حوادث الطرقات المسجلة منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية يوم أمس بلغت 1799 حادثا، خلفت 500 قتيلة و2326 جريحا، وذلك حسب تصريحه. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع 11 شهيدا بينهم مسعف وإصابة 8 آخر في غارات صهيونية على بلدات جنوب لبنان. وفي المقابل أعلن حزب الله في بيان إصابة عسكريين إسرائيليين اليوم بعبوات ناسفة وقذائف مدفعية وصواريخ أثناء تقدمهم باتجاه بلدة الغندورية جنوب لبنان. كما أعلن الحزب استهداف قبة حديدية وآليات صهيونية جنوب لبنان. انتهت في وقت متأخر من مساء أمس جولة جديدة من المباحثات العسكرية بين لبنان والكيان الصهيوني داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، بعد اجتماع استمر أكثر من 9 ساعات تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة مقررة يومي الأربعاء واليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وطالب لبنان خلال الاجتماع بانسحاب قوات الاحتلال من جنوب البلاد، إلا أن الكيان الصهيوني أبلغ الوسطاء الأمريكيين رفضه الانسحاب ما دام يعتبر أن هناك تهديدات أمنية قائمة في المنطقة. قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار على إيران وطرح مطالب مبالغ فيها. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة أيام. هني وين يقول الشعور كلامه؟
4: الشعر والكلام،
3: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه.
4: الصوت وغناوي
3: في برا مدلانه، وشعر موزون زيل يحيى زيانه.
4: ملظوم دك خلانا لا
0: خلالة. عبق من إذاعة تطوين مع حاتم الغرياني.
5: يا فرح يوم البدو هانا جينا، نحموه ديما الفرح منا فينا. ويا فرح يوم البدو هانا جينا، عليك غناية عليك ما ذبح الصوت في القصباية، نقلقل أوذان الناس والصغاية في بر خالي واسعة راكينا. تصبح فزع الكل النجاي، ويا مرحبا بالضيف بهنينا، ويا فرح يوم البدو.

اليوم جينا نهنوا لميم الوالدة وبابا. انت زهال العين زي زهاك نار فرحتك على الخير والتمينة. ونطلب المولى ربنا يا العاكس لاق النبي مجمول في بعدينا. بصوت العالي وحتى بعيدو تسمع موالي. نشيع شادي صالحي وجبالي الرد الجميل الصوت فغاني. وحتى رزم الطبل وتعنالي نفزع كبار النجع وجوارينا ويا فرح يوم البدو هانا فيه.

عليك الحنة، عليك السعادة وكل ما تتمنى، عليك ما ضبح خل خالها برنا في ساق بنت عرب كلها زينة، تجلب انظار العاشقين وونا كيف ما نهلبوا الصوت في غناوينا. عليك أبياتك، عليك ما رمي باباك زي إخواتك، عليك ما تهنت لأمي جاباتك بصوت الصغاري الدافية وحنينة، عليك ما رمت الناس لها الناتك أولاد جود للهم شان في بواديها.

من قلب صافي لصادقين النية. حضروا نهار الفرح ذيق عشية وجد خارجة تحفيل في كساوينا. التصفيق والجراد بالعفوية كساويك نحنا غالية الزينة. قدك نلتم كابر وعن كابر أولاد العم. احنا فرحنا من قبل ليه حرم جبنا الشقاية الحاضرة والتينة. كساكيس تطفح مالية وبرم الفرح غير الفرح يا بنينا.

0: هذه هشام الجبسية وعبد الرزاق بشنيبة، تحية ليهم. نس الحنة رجعنا به بعد الموجز، ومواصلين معكم ساعتنا الثانية في دق خلالة، ومكالماتكم على الرقم الهاتفي 75 870 900. نشبح غزالة من جليبة طاشت، زعمك لها ذيب ولا عاشت. رجعنا بالبيت هذي الطيشة طبعا الطاش والطمع، غزال طاش ما صبطاش بعد عنا، عجب لاش بوص الطاش ما صدمنا. مكالمة جديدة على خدنا خذوها بعضنا. ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: مرحبا بيك،
1: عيدك مبروك.
0: كل عام تحب خير، عام تبروكة.
1: الله هاي المسالة،
0: الله يخليك.
1: بنتك
0: لا بس الحمد لله، يبارك فيك عايشك.
1: عطاك الطمع وعطاك فقر الدنيا، وابني على أساسك وجدد بنيا.
0: اي
1: اخدم على روحك ودير السرة، وشوف كلام الناس يا ما مرة
0: مرة. اي
1: اخدم على روحك ودير صغير، ولا تبات ليل الشتي في حياة.
0: اي
1: حطيت راسي على المخدة وهبت فرقك، وصهر الليل ما نجمت. بلادك بعيدة وما تربك خاطيني، قليلي الحبيب اللي يوصلك ويجيني.
0: اي
1: بلادك بعيدة وما تربك متطوح، قليلي الحبيب اللي يوصلك ويروح. نبعث سلامي ليه
0: عايش الولدي. الله يخليك
1: ولدي في زرديف وولدي في إيطاليا.
0: اي ان شاء الله يكونوا بخير.
1: نبعث سلامي العرب تطوين أصحابي.
0: اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا.
1: تطوين الكل
0: يفضلك،
1: الخيرية وسعيد. المهم
0: الفضلك الناس كل الناس كل عايد. شكرا لك عندي مبروك. شكرا لك، شكرا لك،
1: عندك مبروك.
0: عندي مبروك بيس، معروفه من صوتك، من صوتك عندك الصحه. الله يخليك، نهارك طيب ان شاء الله، وعيدك مبروك مره اخرى. مكالمه جديده نوصل معاها لقانا. الو، اهلا وسهلا. الو، تكلم وتكلمي. ضاعت المكالمة بين الأنامي والأجهزة الفنية. على كل ترجعنا إن شاء الله، مرحبا بيها. وإحنا ما زلنا مسلين معكم دق خلالة في البث المباشر هذايا. يا خاطري دير الطمع في الله، هو عظيم الجاه، بدا يزهى الوقت يجلى شقاه، والصبر للمهموم هو دواه، به لله ينوب، هو ضميدة ليعة المعطوب. يا خاطري كيف النحيب وتوب، كف النحيب وتوب، وانطاع للمكتوب، الأيام ديما سيرها مقلوب. الشاعر رضا عبد اللطيف طبعا. وانتم ديما كيما نقول لكم مكالماتكم على 75 870 900. مواصلين مع بعض الكلام الموزون الجميل. يقول الشاعر: عيش أيامك كيف تريد، اللي فاتك ما عاد يعود، ولا تعدي عمرك تنهيد، أرضى واقنع بالموجود. الدنيا ما هي ديما عيد، الدنيا باللي عندك جود. كان يا رفيقي العمر بينا يطول، نعاود اللي عشناه من عم نول، اضرب وزيد الضرب يا غزاوي، صهيوني قلبه مش شجاع خاوي، دوس عليهم واضرب عدو الدين ما تخليهم، ربي قوي وبقدرته يحميهم، كيما ترك في السابقين حكاوي، انتو العزة وفخر العروبة يا ضراري غزة. صهيون على جيش العرب يتهزى، وقال كل من يفزع يشوف بلاوي، واضرب وزيد الضرب يا غزاوي. ومهما العدو جند وجاب سلاح، وطالت أيام الحرب يا فلسطين، يجي يوم تبرى وتندم الجراح، وتسقط أبراج معادين الدين. الدنيا بلا صاحب تعيف حياها، ولا أسف على فرقاها، الصحبة ذهب في الصايبة تلقاها، يصير لا أسف عليها، بلا أصحاب تبدأ إيش يعجب فيها، بتموت كل الناس وتخليها، وما يدوم فيها كانش مولاها، وعيش الحياة بالباهية عديها، وصاحب ضراري صاينة مبداها. قررت ندخل بابه، كما قصر نلقى كثرة أبوابه. ثم باب فيه صحبة ولد وبابا، وصحبة بوه فرض من مولاها، والأولاد لا كبروا بدو أصحابه، واللوم تبدأ بناتها رفقها. نواصل مع تليفونات 5-75-75-870، مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا أخوي الغالي.
2: مرحبا بخير.
0: الله يهنيك عيشك.
2: لبس عليك.
0: يا ربي رضاك. الحمد لله.
2: أول مرة نشارك من محمد.
0: مرحبا بيك، إن شاء الله مش آخر مرة.
2: إن شاء الله أول مرة، إن شاء الله ديما
0: إن شاء الله تبقى ديما معنا وفي متواصل دائما بجديدك وبمساهماتك.
2: والله مواضيعك شيقة.
0: الله يخليك. الله يخليك.
2: يسر حالك وشكرا بارك الله فيك. والله حبيت نعيد عليك وأزني برامجك ويرحم والديك.
0: والدينا والديك، وإن شاء الله ربي يشدك في ساحة بدنك خويا الغالي.
2: وشكرا خويا.
0: شكرا ليك. الله يخليك. شكرا ليك. مكالمة مويلة ناخذها مع بعضنا. ألو، أهلا وسهلا.

0: يعطيك الصحة سالي الغندري، أهلا وسهلا بيك.
1: الله ينورك سالي، مبروك.
0: كل عام تحي بخير يا حيك ربي امثاله.
1: لا بس واقع ساقم الكل هذا الجميل وجماعة كل.
0: الله يخليك وإن شاء الله أيضا أنت الفرحة ليك وكل العائلة إن شاء الله يا ربي.
1: والله يا حاتم خويا طمع خايب
0: راه. آه بيجي.
1: ولكن سعادتك يجي هيك مفاجأة يروح حد من فرنسا ولا كيما كذاك الناس قبلك الأولى. يقول لك ما ترفع يا حاجة فرنسا، يقول لك ما جاب لي شيء.
0: هي ذاك مجتمع، ذاك دلالة نقولوا احنا
1: حتى هو ينسب للطماع، لكن ما نقول احنا تنقيدي منقد.
0: اي لخاطر تو اذا كان باش نمشوا في الطماع هذاك نحكوا حتى الطمع نتاع المرأة الحبلة. المرأة
1: ايه هكذا شاوف ولدها.
0: اي فهمني. اي
1: والله نحب نحيي اخوي عبد الله لزلم وعبد الله لزلم وك جماعة بنقردان كل الرعاة كلها وك الربايع وك عانية تنجيب لهم حتى ما بايب وباي عمك عبد الله لزلم هذا حتى هو من الرعاة ما بتاع الغلب.
0: اي
1: وعندي طرفة هيك المشاركات هيك المرة غادي كل درت عمك علي.
0: يدوم صحتك انت لو زيد الدور
1: وانت زعي يا جمال كيف الهدير وجود العزيلة قدا وين النجع وبر الجفارة قدا وين العرس وتتم فيه الدويلة وين الحنة يا حاتم سبر دواء تنحي الحرارة قدا وين السحاب سواد وفرغ سيلة وين المرغيدة والرتم وعطر الشجارة وحتى الزرع صايب مهيش قصيلة وين الطير اللي فيه الحجلة والحبارة وفيه الحصان يا حاتم شايش تقوى صهيلة وين الدر الماعز بالربق مفارقة صغارة وين لاشنب لنظر ترجف العيلة كبار السن أهل الحكمة والدبارة وين اللي يطمع يعمل العيب من المصبط حليلة عليه تهرب الناس وتفرغ ديارة وين نحلي وين عازم رحيلة قاسة قدال شم ريحة زهارة وحتى الصقر يا حاتم يحوم نبه زميلة لرنا ما تمنعش من قبل طرفارة وين يحمى جو الصيف وتقوى شهيلة وين الرمل العابر بالجار يعرف أوكارة يا حاتم يا جمل كف الهدير وقود العزيلة قدا وين النجا وبر الجبار
0: الأيام إذا زهولك وتي حالك تكثر الأصحاب والكل يصير حبيبك ما هي محبة لكن طمع في ما هي طمع حبة لكن طمع في مالك وقيمتك معيارها اللي في جيبك. الشاهي شواهي والعرب طمع تعزم على واحد يجوك جماعة نسمح غزال اليوم بش ناشينا بهيمي جفل وطاش ببادينا غزال طاش ما سطاش بعد عنا عجب لاش وسطاش صدمنا نسبح غزال من جليبة طاشت زعما كلها ذيب ولا عاشت ناس ياسرة بكنوز الذهب ما تشريها وناس ياسرة كثر الطمع ياسر فيها ناديتها طاشت مشت غباري وجريت ما قديت ناري رخص العسل ونقصوا ميزانة طمع فيه بوكشاش مد لسانة القلب شريك شاش طاحش حداكم وحلف ما ينساكم لكن ظروف قاهرة منعت عليه موافاكم سلامي للغالين دزة يصعب هزة ما هو طمع في شيء غير معزة أعطيك الصحة سالية أعطيك الصحة أعطيك الصحة سالية أعطيك الصحة رفقتي
1: أنا عاد متعتك
0: متعتني مش كمان متعتني أعطيك الصحة وإن شاء الله عيد هنا إن شاء الله
1: وتحييكم من يعرف الغندي
0: شكر لك سدالية الله يخليك شكر لك مواصلين معكم أصدقائي المستمعين طبعا تواصلكم معنا على 75 870 900 مكالمة جديدة على الخط ألو أهلا وسهلا
2: سلامة
0: مرحبتين
2: أشني حالة
0: لاباس الحمد لله
2: لبس عليك.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: أي قولي أي.
2: والله بغيت نقول كلمة على الأصحاب.
0: قولي.
2: قولي تيني في غيبتي لحباب دار الطول.
0: أي.
2: وفي حضرتي من صدق بقولي.
0: وفي حضرتي من صدق بقولي. المشكلة هذه الكلام المداري وغير الوضوح ومشكلة كبيرة.
2: ماني بغيت نقولها وكهو انا عارفني اللي قلت عليه.
0: اي ما هو هي رسالة مشفرة هي.
2: اي اما هو عارف.
0: هو عارف وانت عارفة. واحنا مش عارفين.
2: انا المهم انه الموضوع واضح.
0: اي.
2: المقصود بالحق.
0: باي باي ان شاء الله ان شاء الله يبقى لنا ستر يا رب.
2: الله وامين يا رب.
0: امين عايشك عايشك الله يخليك. شكرا لك.
2: نقول ان شاء الله بنيتك تنجح.
0: ان شاء الله يا ربي شكرا لك يعطيك الصحه. طبعا مكالمات 75-72-900 عادل جميل في انتظار كل مكالمات ويا منها بكل محبه وفرح في هذا اليوم. مكالمه جديده على الخط. الو الو سهله.
3: السي حاتم السلامه.
0: مرحبا بك خويا الغالي.
3: خوال كل عام وانت بخير.
0: وانت بالمثل احييك المثال ان شاء الله.
3: الله
0: يعيشك. الله يعيشك الله يخليك.
3: قلت لك انت الطماع ينساك فقر الدنيا واحفر على اساسك وجدد بني.
0: اي
3: قال الله اللي عاش برق في تونس خرجت نوني واخي حطم معه
0: وابدا مني. اي
3: قال الله مكحل عيونه وجاي يخطب فيا يعطي عزيله كان طمع فيا. قال الله مكحل عيونه وجاي يخطب فمي قاعد حذاها زي صغير ممي.
0: اي
3: المهدي من حامون.
0: مرحبا فيك يا اخوي المهدي عايشك الله يخليك. عايشك. الله يخليك شكرا لك اخوي المهدي يعطيك الصحه. محمد فتحي ترسيم يقول نحسك مريض يا باب غير الداري ليك مده فاقد غلا الاحباب خشوا المدن ما عاد يبغوا براري قبلت العزه فيهم ووطنك خاب راحت اللمه تلفوك الاول شاري واش ترجى يا باب من الاصحاب. هذا كلام خونا فتحي ترسيم محمد فتحي ترسيم. مازلنا مرسين 75-78-900 عندنا تليفون ناخذ تليفون. يلا الو الو وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كل عام وانت بخير خويا حاتم.
0: وانت بالمثل.
4: طار شاع مرسيفات معك.
0: اهلا ستار شنو حوالك؟
4: نحوالك لباس.
0: عندك مدة ما كلمت الستار.
4: والله نطلب يا أخي وما يصلش المكالمة.
0: هاك اليوم تحصلت
4: إن شاء الله. إن شاء الله
0: فرغ الجيب والفقر مش معابة وانسى الطمع سكر جميع أبوابه.
4: انسى الطمع ينسى فقر الدنيا وجع أساسك وجد الدنيا.
0: هذا أشهر بيت تقريبا. قالوه ناس كل.
4: وطمع ما هوش باي يطمع كان في الخالق إن شاء الله. يطمع في ربي سبحانه وتعالى. ونشكر طاقم الإذاعة وتبلغ لي تحية العيد لجماعة التطوين كل.
0: شكرا لك يا سهر شكرا لك الله يخليك.
4: إن شاء الله بالربح على
0: الترجي الجزائري. إن شاء الله
4: جيبونا كاس
0: إن شاء الله. كاس الثانية في تاريخها
4: إن شاء الله. الثانية عام 2005 والدار إن شاء الله.
0: لا 2005 كنت حاضر أنا في ملعب رادس. انا حضرت
4: له وقتك غادي انت.
0: حضرت له انا وقتها حضرت له انا والفنان فرحات الجويني ومعانا ومعانا الفنان ايضا ومنشط الاطفال
4: مع المدارج نتاع الترجي.
0: اي مع الترجي الجديد وقتها نشجعهم وفؤاد الجليدي معانا يلا ثلاثي كنا وقتها. والهدف كان زوز اهداف واحد بالزميته واحد الغرياني هيك ولا ريت ما ننساش. شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة ومسينا معاكم دق خلالة طبعا واحترامنا لحبات ترجي أيضا في العاصمة ترجي الرئيس أو ترجي رياضي التونسي وللفت لك فقط قلت كلام يعني وتذكية تذكر مع صديقنا المستمع ولكن عندنا روح رياضية يعني إن شاء الله الأجدر هو اللي يفوز واللي يتحصل على كاس تونس خاصة أخوي عاد بلطيف قال شبيكر أني ترجي استاذ يا أخوي نعرفك تحب الترجي وإن شاء الله مربوحة مهناش لكن طامعين ونرجو الخلوق فدوا والقلوب نمرجوا. مكالمة جديدة على الخط. الو الو سهلا.
4: الو الو سهلا سيد حسن.
0: مرحبا بيك.
5: عمك محمد من جردان.
0: مرحبا سي محمد اخوي وكل اهالينا من جردان.
5: يعطيك الصحة عيدك مبروك انت والجماعة الكل.
0: الله يخليك.
5: سيد حاتم.
0: اي سيدي.
5: هي بعض الكلمات صارخ انا عاد معها المدة قالوا لي تم الزيادة في الشهرية لك عاد مشيت نجري طالع انا. ايه. عاد شيء هناك شيء. قلت الشهرية انصبت وما في قالوا لي الشهرية انصبت وفيها بعض الزيادات. حليت الصندوق فيه صرت ابسط على بطاقتي البريدية.
0: ايه.
5: نجري بسرعة خطفت الموبيلات. لا كرهبة ولا فرزة تبلت علي. ايه. نقصت على حد وقت العجلات. بدي ما نسمش نسكي اخوتي اللي بيا قلت مانيش مروح حتى كان مداس باش نعرف الزياده نتاعنا ياسر ولا شويه. ما هو في العيد ما هو في هذا العيد لازمني حوايجات.
0: الشرق
5: العربي وجبه قمرايه سوريه.
0: اي اي اي

0: وتقعد قص عليك الضريبة الشخصية ومن هيك عزوز يتكلم تعمل لي في لقة ليه؟ قالت نبغى كبش الدروف هاي الضحية. قلت لها أنا راني ثالث وجيوبي كن وجيوبي فرغات صرغات هيكش حواج عند الذرية. ما زال عندي كانوا الصرف وبعض الدينارات كان مليح الروح لك مع قبل رشنية وشكر.
1: شكرا يعطيك الصحة. هذه كتبت هندي في الجو هذي متاع العيد ها؟ شكر لك سي محمد الله يوفقك ان شاء الله. يقول عادل الطيف يقول حطت الحطة ولابسة مجحودة مكني طمع نسحابها مسعودة طلعتها يا شيخ مش مسعودة يا عادل مكلمة جديدة على قد ناخذوا على بعضنا الو الو سهلة
2: تحياتي بصحات تحية ليك الفريق العام
1: الله يخليك الله يخليك هذا يسخنها مسعودة
2: لبس الحالة
1: اي لابسة مجحودة قال
2: معك عبد المجيد ببريدة
1: أهلا سي عبد المجيد وكل مسرعين أهلا سهلا بيك
2: تحياتي ليك خوي ومنورين وكل عام أنتم بخير
1: وأنت بالأمثل سي عبد المجيد
2: وليطمع يطمع في ربي كل مخزن عنده مليان
1: أي
2: ما يطمع في أولاد الحوى من كسوة يروح عريان ساعات
1: يروح مش كان عريان حتى ساعات ناقص ناقص عين
2: أنت سيد العارفين
1: ناقص عين خلاص أي عش العشية وغردي عين
2: على غربتي وفرق مني وغني
1: اي الوحش
2: الوحش والغربة
1: والطول
2: يفقد حتى ما انا الحمد لله ما وكل شيء كاين والموت كاين وتكون شيء لازم وحق من حقوق الله
1: أي.
2: ونقول يا ريت نزل فوق الحوش انا غرب ومصعب فرق الكبد على المجرب
1: اي
2: ونقول في دارنا سهته سنين علي على اختي ولدي الله يرحمه
1: الله يرحمه الاثنين
2: محسن ولدي وعمته الخيرية
1: اي
2: والحمد لله وتستمر الحياة وفي حاتم والحمد لله اللي أعطانا والله صدق معناه برنامج كراو سيء قياسر والواحد يلوح نصيب فأنا كتشوف الصفحة عشان نفتها يتفرد معاكم وإن شاء الله ديما منورين
1: إن شاء الله أخوي الغالي إن شاء الله إن شاء الله
2: وتحياتي لكل المستمعين إذاعة التطاوين بدون استثناء والإيتار إذاعة التطاوين بدون استثناء على رأس السيد المدير وتحياتي لعائلتي بالحامة وكل من يعرف عبد المجيد ببريدها وبربي تحية العم الجنيدي الجامعي وعندي أصحابي في بنقردين دار سي محمد الودرني الحبيب ونبيها وعواصف وكل من يعرف عبد المجيد وتحية ليك أنت خاصة
1: الله يخليك
2: تحيتك خاصة أنا في الصفحة
1: اي عايشك
2: وربي يخليك ويطول عمرك ومتعلقين وكل الدعم
1: الله يخليك
2: وربي يسعدكم إن شاء الله
1: أجمعين إن شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة ونهارك طيب إن شاء الله ومصير مع بعضنا مع اختياراتنا الغنائية باش نسمعكم الآن وإن شاء الله إن شاء الله مربوحة للناس الكل وإن شاء الله بنجاح لتلمذتنا اللي قادمين على مناظرات سواء وطنية سواء ختم التعليم ابتدائي سواء تاسعة سواء بكالوريا إن شاء الله بنجاح وحتى في السنوات العادية على كل حمودة فلاح

0: إن شاء الله مربوحة بالتوفيق رهومتي الغالية في البكالوريا ودمتي متعلقة يا رب. هذه تحية من مامي فاطمة. تليفوناتكم على 75-870-900. مكالمة جديدة. ألو ألو سهلة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك
1: وفيك. عيدكم مبروك. كل عام أنتم بخير وكل المستمعين وكل أهل والأمالي والأصدقاء وكل من يسمع إذاعة تطاوي.
0: رجعنا للحامة.
1: مريم عقل.
0: مريم مرحبا
1: فيك. يا
0: قولي يا مريم يا قولي.
1: والله إني باش نتعارك والنفس
0: النفس نفس نفسك وانت تصيبها.
1: اي ما هي النفس الطماعة.
0: اي
1: قولها يا نفسي للصبر حدود، ريضي وارضي بالموجود. يا نفسي تهني وانت شبيك قريب تجني، وهي قالت ما هوشي مني وهذا مقدر موعود. قولها يا نفسي ارتاحي، تعبتيني وكسر جراحي، لاني نايم لاني صاحي، لاني ميت لاني موجود. قلها ما يدوم الحال ويتبدل كل الأحوال، وتو يخلص كل المسال، شدة فالله المعبود. يا نفسي للصبر حدود، ريضي وردي بالموجود.
0: ايه الرضا وردي بالموجود. الرضا الرضا غير النفس فيش.
1: اي الرضا هو رضا النفس. ايه. والقناعة. ما القناعة يقولوا قناعة باب الرزق.
0: اوي من غير قناعة
1: الحمد لله. وان شاء الله نكونوا من لنا القناعة يا رب.
0: امين يا رب العالمين. يعطيك الصحة مريم.
1: يعطيك الصحة. تحية كل من يسمع إذاعة تطاوي.
0: شكرا ليك. يعطيك الصحة. وطبعا احنا حكينا عن نجاح تو كلها ولت تحكي على تحب تهني على كل بالفرحة ونجاح وتوفيق ان شاء الله للناس الكل، وخاصة من هاجر ريهام وغيرة أريج شهد وجدان إشراق الكل كل ان شاء الله ربي ينجحهم ويهني. وكلمة ولي على الخط. ألو ألو وسهلا.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك
2: وبخك بالصحة في حياتك.
0: أعطيك الصحة. شو أحوالك؟
2: طال عيدك مبروك يا أخوي.
0: وأنت بالمثل أخوي غالي.
2: يا أخوي الله إن شاء الله مبروك على البنية في النجاح.
0: الله يخليك. تخرج. أيوة
2: متخرج معي ما شاء الله.
0: إن شاء الله الحمد لله.
2: عاد على هالجماعة تو هيك يعاودوا فيها كل ما هيك على الطمع. لازم يقول كلمة ماش عاود الاخر.
0: ايه ما هو ساعات واحد يقول لاني نحب نقولها يسبقني.
2: الغنية ايش قال؟ قال طمع ما نطناش في اللي طامع. وما قبي ما قبي سامع وفاس مني كان فارج جامع. والاخر سي حاتم غالب بكري فكرتني في بر المرة كذاك اني جبت انت
0: الغنية ذيك.
2: الغنية هيك. حتى الغنية ايش قال؟ قال قصر الشقيقة وبير بخروبة.
0: اي
2: وهم الثلاثة الرابعة محبوبة. ويا لقلعت عرفهم طبعا طبعا.
0: بايش؟
2: اي بايش؟ قال يا عيسى بحانا لقلع نسيهم. اسمع لعمة حتى الحوامت فيهم. هذا تعدي قدامه.
0: فاته
2: فاته الحط راجي. والله يوفقكم الله ينجحكم وبارك الله فيكم، وهذا برنامج سمح ياسر.
0: شكرا
2: والله والناس كل مستقتل.
0: الله يخليك. الله يخليك يا غالي. الله يخليك ان شاء الله موفق. نهارك طيب. يا نفس يا نفس فرض الدهس راك تمدي كان عفي ولا مكانك شدي. مكالمة موالية ناخذها بعضنا. لا يقولي توجي المكالمة. يلا حطيت الحطة ولا حطت الحطة ولابسة مشحودة هذه قلناها. مكني الطمع نسحابها مسعودة. أنس الطمع واترك سبيل العادة، يغنيك ربي من مخازن زادة. طمعت نسمع بالريمة شارقة بهواها، منين زرتها فاع منين زرتها فاعش لقيت عشاها ولقيت عشاها. منين زرتها فاعش منين زرتها فاعش لقيتها عشاها. يعني ما فاحش يعني نقص ملح ونقص دين ونقص كل شيء. يلا مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلا.
3: ألو سهلا سي حاتم.
0: مرحبا بيك.
3: مبارك عيدك.
0: الله يخليك.
3: العيد من بغرارة عمك البغدادي شميتك.
0: أهلا سي بغدادي. أهلا أهلا سي العوالي. لبس عليك.
3: والله الحمد لله
0: بصحتك. لا لا انت لازم نذبحوا لك اليوم. لازم نذبح. عندك مده ما كان
3: الكل يهزر هاتف ومبارك عيدكم.
0: الله يخليك. الله يخليك
3: كل الفرح حلول يدخل
0: عيد
3: ما
0: يمكن عيد. لا لا لا الناس كله مش ما يتغشش حد.
3: لا لا الناس كل كافي. نعيد عندي مبروكين في بنجندال مبروك بصغير سنيتر.
0: ايه.
3: وعندي مبروك من سعيد سنيتر هاك القصار هذا كان ولد عمي.
0: ان شاء الله.
3: ونعيد على سنيتر نورار وسنيتر مدين. ونعرفها بالنرامة ونعيد على حبابي في تونس.
0: اسمع ايش بيها للفضل كراوة ايش ايش بش نفضلك معك شوي قلت لك مثال ايش
3: لك هو الحمد لله يا
0: ربي سير بغدادي
3: اسمع يرمي في الطباعة ولك هو يرمي الواحد يستحفظ ان يحط سنيه ولك هو انا وانا هذا مجهول للطماع يرمي في الطباع الواحد اللي يمشي في الثانية يعرف وين يحط
0: وين يحط ساقيه
3: وين يحط ساقيه هذاك هو
0: سي البغدادي
3: الله فيك يا حاتم
0: الله يخليك مرحبا مرحبا بكم على الرسولين
3: والحمد لله
0: والسلام
3: على كل من يعرف البغدادي
0: شنو البغدادي شنو تحية ليك شكرا ليك ورب يطول في انفاس يطول المغرر يطول ويطول في انفاسك ان شاء الله يا رب يمدك بالصحة والعافية ان شاء الله
3: 88
0: مش شوية اي مش شوية صحيح لكن انا حبيت نقول لك
3: الحمد لله
0: نقول لك ربي ربي ربي يمد في انفاسك ويعطيك الصحة ان شاء الله شكرا شكرا مكالمتكم ديما على 75 870 900 عندنا مكالمة ولا نمشوا للسفين ناخذ مكالمة يلا الو
4: عندك مكالمة
0: مرحبا مبارك زين طيب
4: عيدك مبارك ان شاء الله
0: الله يخليك مرحبا
4: جميلة محس جربي
0: مرحبا يا جميلة وكل سمعينا محس جربي اهلا وسهلا بك
4: شكرا غنيني على بريتي انا وقت طلبتك
0: اي اي اي نذكرها اي
4: اي على البرنامج الطماع ما عنديش معناها كي قالوهم انه على كل الطماعين بس سهري وانت الطماع ينساك فقر الدنيا واخدم على روحك وابني بنية
0: ما يجوش على اساسك وجبني بنية
4: اي اخويا اي نسلم عليهم جماعتك اللي يخدموا معاك
0: شكرا يا جميلة شكرا
4: وان ان شاء الله بنجاح الذريتي فاطمه الزهراء واخوها يوسف في استزياد بنتي وولدي زاد 5 سنوات متعدينهم قلت ربي معداتهم دهين
0: ان شاء الله على الخير
4: ونهني ونهني امهم بهم عاد وجولي في العيد وروحوا وان شاء الله ديما معيدين
0: ان شاء الله ديما معيدين وفرحانين شكرا لك يعطيك الصحه يا جميله الى اللقاء الى اللقاء يعطيك الصحه غنيه طريفه شويه سفيان الجبسي يلا نسمع بعض

0: وينك وينك وينك، نحب نشوفك حتى شوي، نقولوا على حبابنا في كل مكان ونواصلوا بعاد تليفوناتكم أصدقائي المستمعين. مكالمة زيد على الخط. ألو ألو سهلة.
1: ألو
0: مرحبا،
1: صباح الخير تحات ومعيدك مبروك.
0: كل عام تحب خير يحيك المثال.
1: عيشك والله توحشتك، توحشت دق خلالة من قبل رمضان.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك بكل وقت.
1: عيشك يا حاتم. نجيت زيغني من حمام لنف جبل بوكلمي.
0: مرحبا بيك وبكل مستمعينا في حمام لنف.
1: عيشك عيشك بفضلك، حتى احنا نعيدوا على جماعة تطاوين الكل وعلى دق خلالة وعلى وخاصة عليك انت.
0: الله يخليك الله يخليك،
1: ربي فضلك
0: فضلك يا نجيتي فضلك،
1: ان شاء الله ديما منور البرنامج.
0: عيشك والطماعش قالوا فيه.
1: والله قل لي سمعني سمعني.
0: قال لها طمعت نسمع بريمة شارقة شارق بهواها. منين زرتها فاعش لقيت عشاها، عطت لها مفرحتش بيه فانا. فهمني انسى الطمع واترك سبيل العادة، يغنيك ربي من مخازن زادة.
1: صحيح صحيح.
0: يقول حطيت الحطة، حطت الحطة ولابسة مشحودة، مكني الطمع نسحابها مسعودة.
1: اي من مظاهر.
0: شكرا لك يا نزيد، يعطيك الصحه، نهارك طيب
1: وربي يفضلك.
0: عايشك الله يخليك. مواصلين معاكم حسدنا في المباشر، وطبعا كل احبابنا وكل اصحابنا رحبوا بهم في الاستماع لنا. هم غناوا برشا وقالوا برشا على الدنيا، وخاصه الدنيا والاصحاب. يقول الدنيا بلا صاحب تعيف حياها، ولا أسف على فرقاها، الصحبة ذهب في الصايبة تلقاها. يصير لا أسف عليها بلا أصحاب، تبدأ إيش يعجب فيها، بتموت كل الناس وتخليها، وما يدوم فيها كان شي مولاها، وعيش الحياة بالباهي عديها، وصاحب ضراري صاينة مبداها. طبعا باب المصالح جيتها وجايب عليه الشعر ما خليته، ثم لي صاحب على مصالح ليته، وبعد المصالح فرقتك مبهاها، احذر معاه القول اللي لقيته، يبيع صحبتك لو كان حد شرها. بين خاطري وما بيني خممت حتى لين سهرت عيني، كيف الصداقة قبل واش اسمها، نشدت سيدي وقلت لا نبيني، كيف حالها في عهدكم وريني، كيفاش كنتوا سايرين معاها. يقول الوالد يقول اصغالي اسمع وما تقاطع حديث لساني، بنخبرك على سرها، في زماني زمان فيه كانوا يعرفوا معناها، على جالها كان الضرر يتعاني، وقداش هزوا الكيد على سباها. شباب زينها محال يحدث زيا، كانت كما الحورية، يمي حولها شيابين والذرية، وكل حد يبغي ودها ورضاها، الواحد عليها يدفع المالية، وعلى جالها يقبل يموت فداها. قداش من يبغوها، وقداش كانت ناسنا يعزوها، يروموا عليها النار ما يفوتوها، عزيز قدرها وديما كبير اغلاها، اسمها شريفة وعشرف ربوها، وقلوبهم كيف الذكير رساها، راح اسمها وفايدته، وجيجيل نقص من قداها، منقص من قداها ووطة، بدت تايها ما بينهم تتلطى، في وسطهم صارت قليلة هناها، اليوم ناس ياسر باسمها تتغطى، وفي الحق ما هياش على مبداهم. الصحبة بدت صعيبة، تحوم على صاحب منين نجيبه، اللي ينظم يضحك لك ويستر عيبه، ولما رضت يعرف علتك ودواها، صاحب مبادئ ويسترك في الغيبة، وعلى كلمتك يكمل وكان عطاها. ولا تبيع سره لنهار يبيعك، الصاحب يكون قريعك، هو زهات العين ولد ربيعك، والايام تبدا بينكم مصفاها، نوصيك ما تصاحبش كان قريعك، وثبت الخطوه قبل ما تخطاها، ثبت اختار اصحابك اللي يستروا في حضرتك وغيابك، اللي غلطت ما عادش يفيد عتابك، اللوم ما نفع الغالطه وهناها، وكل شيء اقرا من قداه حسابك، راهي المظاهر تاخذك بدعاها. مكالمة على الخط. ألو ألو سهلة.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا بيك.
2: هلا سي حامد، سعد خلفة بالله من رقبة، انا عمك سعد خلفة.
0: مرحبا بيك حاتم الغرياني، مش حامد.
2: ايه حاتم الغرياني عبد عمي شيني.
0: مرحبا بيك، اهلا وسهلا بيك.
2: شنو احوالك يا حاتم يا
0: اخوي؟ يا ربي رضاك الحمد لله.
2: زوز بالله يا حاتم، انا الانسان اللي نعايد عليكم ونعايد على الاذاعه.
0: مرحبا.
2: ويرحم والديكم بالله، عدوا لي غنيه محمد حسن، وان شاء الله الناس ترجع لبعض وتعايد على بعض، الخوت واولاد العم ونعايد على اولادي وعلى زوجتي
0: بالله. ان شاء الله يا ربي ديما ملمين على الخير، وربي يهنيك وعيد مبارك ان شاء الله. شكرا لك سي سعد.
2: الله ان شاء الله، الله يرحم والديك.
0: والدينا والديك.
2: هذه غنيه محمد حسن
0: ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه خويا سعد من رقبه. وطبعا احنا نذكر بالاسبوع الجاي موضوعنا الصيف والسخانه اكيد، والقويل اللي يعدوها برشا ناس، خاصه العشاق عيونهم حيه، والسهر في الليل، يعني الصيف بصفه عامه. هذا موضوعنا الاسبوع الجاي. واكيد الاسبوع الجاي تم وبدات عبد البشير بعد ما اتموا حجيجنا الميمين، ما نسك حجهم، ان شاء الله يعودونا على قريب، وان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور للجميع. بول باب المارسي، يلا.

0: إن شاء الله عودة ميمونة لحجيجنا الميمين ولتحية لأهلهم وأيضا لناسهم بكل تأكيد. آخر جزء مكلمات نأخذ مع بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو أهلا وسهلا خوي حك.
0: مرحبا بيك خوي الغالي. أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك. أهلا وسهلا. عايشك الله يخليك وحلى ايامك ان شاء الله.
1: تربي اخويا حبي نقعد ستوجي عديد وغني ثلاث النجمة هذيك
0: ان شاء الله تسمع لي النجمة الجمعة الجاية. شكرا لك
1: ان شاء الله.
0: ايه دانية شكرا لك. مكالمة اخيرة. الو اهلا وسهلا. الو عسلامة.
2: الو
0: مرحبا اخوي الغالي.
2: الو طيب عام خير.
0: نهارك طيب غر ما فيه الشر. شكون معانا؟ الو
2: الو صفيق.
0: ايه انا ما نسمعش فيك ذا ما برشا حس بعدك.
2: ابراهيم بن قيد.
0: ابراهيم بن قيد منين يا ابراهيم؟ مرمادة. مرحبا بيك وكل مستمعينا في مرمادة. ثم برشا ريح غادي
2: والله. ثم شوي نسمع.
0: ثم شوي نسمع. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله يا ربي. وتحية للي معاك الكل اللي ياخذوا في النقل النقل الجماعي هذا. شكرا لي يعطيك الصحة. سلم عليهم الكل. شكرا. نهارك طيب ان شاء الله. هكا كملنا مكالمتنا اليوم ان شاء الله. استمتعتوا اصدقائي المستمعين بالحصة الجمعة الجاية السيف والسخانة. اجمل تحية رشيد بوزاخر حاتم غرياني عادل جميل حبيب هدية وكل الفريق وزملائنا في بانوراما. دمتم متعلقين وشهية طيبة للجميع.

0: الحار. تعتزم شركة اليونيون مساجين سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة في نشرة الظهيرة والبداية بالعناوين. نقص أدوية الأمراض المزمنة وتعطل إنجاز المستشفى الجديد بمطمطة أبرز محاور انعقاد المجلس الجهوي للتنمية بجابس. في تطاوين نسلط الضوء على مهنة رعي الأغنام في فصل الصيف وملمح من صحراء الجهة. كثرة التسممات الغذائية مع ارتفاع حرارة الطقس. في النشرة نستفسر عن الأسباب وطرق التوقي. في العالم ترامب يؤكد رفع الحصار البحري على إيران وطهران تكذب وتؤكد أن الأخير يخون الدبلوماسية. إلى التفاصيل. شكل الوضع الصحي ومشاريع الإدارة الجهوية للصحة بجابس محور انعقاد المجلس الجهوي للتنمية بالجهة حيث تم تدارس مختلف الإشكالات المتعلقة بالقطاع بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإدارة الجهوية للصحة كما تم استعراض أهم المشاريع التي هي في طور الإنجاز. أكثر تفاصيل عن الاجتماع يتحدث بشأنه عضو ومقرر المجلس الجهوي لسعد عتيق تحدث للزميلة هند رزق.
3: وقع إثارة عديد الإشكاليات منها النقص في الأدوية وخاصة الأدوية الأمراض المزمنة في الدوائر الصحية والمستشفيات المحلية وحتى المستشفى الجهوي وكذلك النقص في بعض التجهيزات كالسكانير والتجهيزات الأشعة وتجهيزات المخابر. ثم تم التطرق إلى موضوع المشاريع المعطلة وقد تم سردها وكذلك المشروع التي هي بطور إنجازه ومن أهمها المستشفى الجديد بمطماطة الجديدة التي تعوض الدائرة الصحية الموجودة حاليا والتي تقدر كلفته في 17 مليار تقريبا. الأشغال تكاد تكون متوقفة وتساءلنا عن سبب هذا التوقف في هذا المشروع وكذلك تم التطرق إلى بعض النواقص في المستشفيات سواء المستشفيات ميرف الحامة وزرف المطوية غنوش الشريعة التي تم معنا إلغاؤها. تساءل السادة أعضاء المجلس عن سبب إلغاء هذه المشاريع وستقع إلى توصية للمجلس الجهوي الجزئي لمتابعة هذا الملف الصحي ونتمنى أن تذلل هذه الصعوبات.
2: أسندت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بجابس امتيازات لاستثمارات فلاحية تجاوزت قيمتها مليار من المليمات. أكثر تفاصيل عن الملفات المعروضة والمنتفعين والإجراءات المعتمدة مع كهية مدير الوكالة ابتسام بن عمر التي تحدثت للزميلة هند رزق.
4: تم عقد الجلسة عدد 4 بالنسبة لإسناد الامتيازات المالية. تم خلال الجلسة المصادقة على 16 ملف استثمار بقيمة 1.2 مليون دينار بالنسبة للملفات المعروضة عن طريق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية و22 ملف استثمار بقيمة 171 ألف دينار بالنسبة للملفات المعروضة عن طريق دائرة التمويل والتشجيعات. بالنسبة للأنشطة اللي تمت الموافقة عليها تنقسم الملفات هذه الأنشطة في القطاع الفلاحي أنشطة صيد بحري وأنشطة خدمات فلاحية. للمنتفعين تم شركات أشخاص معنوية وإلا أشخاص طبيعية. بالنسبة لأول مرحلة يلزم يتبعها الباعث اللي ناوي معناتها الاستثمار في القطاع الفلاحي هو القيام بعملية الاستثمار عملية التصريح بالاستثمار. تكون العملية هذه سواء عن طريق الموقع الخاص بالوكالة عن طريق التصريح عن بعد وإلا في مقر الوكالة. بطبيعة بعد تالي ثم ملف وثم تراخيص يلزمها تكون موجودة. يصل المرحلة المصادقة على الملف بالعرض على اللجنة اللي تحصل على مقرر إسناد امتيازات اللي يخول له باش يتحصل على المنح حسب المكونات اللي هو متقدم بها.
2: عادت بلدية جرجيس للعمل بوتيرة عادية بعد حملات النظافة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كاتم عام بلدية جرجيس الشمالية أنيس المزوزي تحدث للزميلة شعل المجعي.
5: تقريبا كل الطرقات الرئيسية دخلنا فيها الشمال مناطق أخرى اللي تكتها صدرات حتى من قبل العيد كانت الأمور باهية كيف سدينا طلقنا في هذا الأول بتاع العيد في رفع مخلسات الأضاحي وفرنا لها تقريبا 12 مجرورة في مختلف مناطق الجرجيس الشمالية. العملية هذه ساعدتنا باش كانت بقت مناطق البلاد المناطق الكل نظيفة بزايد لقينا تجاوب كبير من عند المواطنين وصلت حد اليوم الثالث للعيد حد اليوم آنس معنا مثلا تدخلات نرفع في مخلسات الأضاحي من وسط المجرورات الصدرات العادية رجعنا من الريتم العادي بتاعنا. يوم ثاني عيد يوم العيد عملنا تدخل استثنائي مساء العيد ويوم ثاني عيد رجعنا نفس الوتيره وطلعنا شويه لان ثم مناطق كانت فيها صفلات اكثر من العاده ولكن التدخل بتاعنا كان عادي. كل فرق تخدم حدد الفرق اللي عندنا 10 فرق تقريبا نشكرهم برشا وندعو زاد بالمناسبه هذه للمواطنين اللي يعاونوا على بحث النظافه.
2: تنطلق اليوم فعاليات المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين في نسخته 29 لتتوصل إلى 4 جوان 2026 ويكون عرض الافتتاح بالمركب الثقافي بمدنين مساء اليوم بعرض مسرحي ابتداء من الساعة 8 ليلا وسيكون عرض الافتتاح الرسمي مسبوقا بعروض فرجوية في الشارع وتحديدا عرض ماجورات ودمى عملاقة وعرض للسيرك. بالتزامن مع اقتراب حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يواجه رعاة الأغنام في صحراء تطاوين تحديات متزايدة في سبيل تأمين مورد رزقهم والمحافظة على الثروة الحيوانية بالجهة. في هذا الملمح يسلط الزميل سعيد العكروت الضوء على مهنة رعي الأغنام وما يرافقها من صعوبات.
6: منذ ساعات الفجر الأولى يستيقظ العم محمد دويري على وقع خطوات قطيع أغنامه وثغائها معلنة بداية يوم جديد في مهنة ورثها أبا عن جد.
7: المهنة هذه بدأتها عند حتاية 15 عام على ما تم الوارد. المهنة هذه
6: مهنة تتطلب تحمل مشقة التعب والمشي في ظروف قاسية جعلت من رعي الأغنام امتحانا يوميا للصبر.
7: الشقاء اللي فيها والتعب اللي فيها معنا حتى شهريها كاكو برا ما تزي ساعات حتى اللي كان نجع ساعات حتى يقعد حتى ليلتين وثلاثة حتى الماكلة ما طيبهاش يسب كيف حلي على شيء يتعلم الصبر. هي
6: صعوبات متعددة تثقل كاهل رعاة الأغنام وتدفعهم لمطالبة السلطة بتوفير أبسط ظروف العمل.
7: السعر حرارة تعب في الصحراء حتى الماء ناقص في ساقي طف الظهر غادي والأبيار مجال الأبيار والبراتيل ما فيهاش تعضل هاك في الصيف ما هناش وين تقيم يلزمهم يديروا البراتيل برشا أبيار تسجي عليهم الأغنام ما فهمش براتيل زي بير الشهبة حتى السلطة يلزم شوية عناية معنا بالأغنام البر.
6: رغم مشقتها لا يزال لا محمد متمسكا بهذه المهنة فهي ليست مجرد مصدر للرزق بل عنوان شرف يحمله بكل فخر.
7: المهنة هذه تعلم الصبر ومهنة شريف الغنم هذه صرح بها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فلوسها مبروكة اللي يصبر لها فأنا نعتز بها مهنة شريف.
6: بين رمال الصحراء تستمر حكاية رجل جعل من الصبر أسلوب حياة وتمسك بمهنة تحمل كل معاني الكرامة والانتماء.
2: أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية بلال لونيفي بأنه تم تسجيل 12 حادث مرور خلال عطلة عيد الأضحى أسفرت عن وفاة 13 شخصا واصفا الأرقام بالكارثية. أكدت المختصة في التغذية شيماء العياري أن أسباب التسممات الغذائية ترتبط أساسا بتناول أطعمة غير مطهية جيدا أو بسوء حفظ الأغذية وعدم وضعها في أجهزة التبريد إضافة إلى التلوث الذي قد يحصل أثناء إعداد الطعام نتيجة استعمال مياه ملوثة. وبينت أن التسمم الغذائي يتسبب عادة في آلام بالبطن وارتفاع في درجات الحرارة إلى جانب التقيأ والإسهال وأكدت أهمية الوقاية عبر الالتزام بجملة من الإجراءات الصحية من بينها غسل اليدين بانتظام وطهي الأطعمة بشكل جيد وغسل الخضر والغلال بعناية مع تجنب استهلاك النباتات البرية أو مجهولة المصدر. وأشارت المختصة إلى أن بعض النباتات البرية على غرار الفيجل والدفل الصفراء تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة من بينها أمراض القلب داعية إلى عدم استعمال النباتات مجهولة المصدر في الطهي أو التداوي التقليدي، وحذرت من ترك الأطفال عرضة لاستهلاك النباتات العشوائية أو مجهولة المصدر، داعية إلى حفظ الأطعمة في درجات حرارة معتدلة أو باردة عند نقلها إلى أماكن العمل أو خلال الرحلات والأنشطة الصيفية، تفاديا لفسادها وحدوث حالات تسمم غذائي. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية، خاصة بعد نشرة المتابعة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بنزول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم، مصحوبة بتساقط البرد بالقصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. أحدثت وزارة الفلاحة مؤخرا منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل إسناد تراخيص حفر الأبار والتراخيص المتعلقة بالبحث واستغلال المياه الجوفية. منجي شنيتر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين يتحدث عن هذه المنصة.
8: أما منصة وقع إنجازها من طرف وزارة الفلاحة لتسهيل عملية دخول وتقديم طلبات الحفريات خاصة العميقة، وبالتالي احنا دورنا نواكبوا الرقمنا ونحاولوا نبلغوا المعلومة هذه بكل أمانة، ونحاولوا سهلوا عملية ولوج مختلف طالبي الخدمات للمنصة هذه. المنصة هذه فيها العديد من المكاسب، خاصة هي متابعة المطالب من طرف المنتفعين، فيها شفافية مطلقة، فيها سرعة إنجاز، فيها متابعة للفلاح للمطلب متعم انطلاقا من ادخاله في المنصه الى غايه متابعه مختلف المراحل التي يمر بها، وبالتالي فما مصداقيه كبيره في الاطار هذا. ابتداء من 11 ماي وقع انتهاء من تقديم الطلبات في الشكل الورقي والمرور مباشره للمنصه.
2: دوليا، افادت وزاره الصحه اللبنانيه بوقوع 11 شهيدا بينهم مسعف واصابه 8 في غارات صهيونية على بلدات جنوبي البلاد. هذا وبحث وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان. أفاد مسؤول في إدارة ترامب لنيويورك تايمز أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. وفيما أعلن ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، أكدت وكالة تسنيم عن مصادر بحرية أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، مضيفة أنه بعد إعلان ترامب رفع الحصار حاولت سفن إيرانية عبور خط الحصار، لكنها واجهت تحذيرا أمريكيا منعها من المرور. وقال مستشار المرشد الإيراني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: نقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وتعطل إنجاز المستشفى الجديد بمطمطة أبرز محاور انعقاد المجلس الجهوي للتنمية بجهبس. في تطاوين سلطنا الضوء على مهنة رعي الأغنام في فصل الصيف وملمح من صحراء الجهة. كثرة التسممات الغذائية مع ارتفاع حرارة الطقس في النشرة استفسرنا عن الأسباب وطرق التوقي. في العالم، ترامب يؤكد رفع الحصار البحري المفروض على إيران، وطهران تكذب وتؤكد أن الأخير يخون الدبلوماسية. شكرا على المتابعة، مع تحيات فريق الظهيرة بثينة الخراز وميلود بن هلال والمخرج رشيد بوزاخر. إلى اللقاء.
9: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام، ويقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية على بعد حوالي 3 كيلومترات ونصف الكيلومتر جنوب المسجد النبوي. يرتبط مسجد قباء بتاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث كان أول مكان ينزل فيه عند وصوله إلى المدينة هو قباء، وهناك وضع بنفسه حجر الأساس لهذا المسجد المبارك. بني مسجد قباء في السنة الأولى من الهجرة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في بنائه، وكان بمثابة نواة للمجتمع الإسلامي الجديد. يمتاز المسجد بتصميمه المعماري الإسلامي الفريد، وقد مر بعدة توسيعات وتحديثات على مر العصور، بدءا من عهد الخلافة الراشدة وحتى العهد السعودي، حيث شهد في السنوات الأخيرة توسعة شاملة مع الحفاظ على طابعه الروحي والتاريخي. يحتوي المسجد واليوم على ساحات واسعة ومرافق متطورة للزوار والمصلين،
10: ويستقبل آلاف المسلمين يوميا خاصة خلال مواسم الحج والعمرة لما له من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين. يمثل مسجد قباء رمزا للوحدة والتأسيس ويجسد روح التضامن والتقوى في الدين الإسلامي، وهو شاهد حي على بداية عصر جديد في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو كذلك مقصد روحي لكل من يزور المدينة المنورة.
9: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
11: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: كل الوقت وش عايز.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. أفاد المدير الجهوي للتطهير بيجابس نور الدين النايلي في تصريح للزميل محمد علي كاشا بأن محطة الضخ الرئيسية بمعتمدية غنوج تعرضت للتخريب والسرقة في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه المستعملة في عدد من شوارع مدينة جابس وخاصة شارع 2 مهرس. وقد تم صباح اليوم معاينة الأضرار الحاصلة بالمحطة حتى بالتنسيق مع السلطة المحلية لتنطلق على إثرها أشغال إعادة صيانتها وتشغيلها. يذكر أن عددا من متساكني عدد من أحياء جابس المدينة عبروا عن تذمرهم استياءهم من الروائح الكريهة وتسرب المياه طيلة فترة أيام العيد وإلى غاية اليوم. نظر المجلس الجهوي للتنمية بجابس في نقص أدوية الأمراض المزمنة بعدد من المؤسسات الصحية وفي الوضع الصحي بالجهة إلى جانب المشاريع الصحية المعطلة، ومنها مستشفى مطمطة الجديد الذي تقدر كلفته ب 17 مليار. أكد مدير المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد أن جميع المصابين بحالات التسمم الذين تم إيواءهم المستشفى غادروا المؤسسة الصحية بعد مغادرة 3 أطفال اليوم هذه المؤسسة الصحية، فيما تم نقل الأم إلى تونس العاصمة لمواصلة العلاج وإجراء فحوصات طبية معمقة، مؤكدا أن حالتها الصحية مستقرة ولا تكتسي أي خطورة. وأشار ذات المصدر إلى أن الجهات الرسمية المختصة لم تعلم بعد عن نتائج التحقيقات والتحاليل الجارية، مرجحا الكشف عنها الأسبوع المقبل. في شأن الدولي، استشهد اليوم 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون في سلسلة غارات جوية صهيونية وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق في جنوب لبنان. نعت وزارة الشؤون الثقافية اليوم الفنانة والممثلة مليكة الحبلاني التي وفاها الأجل اليوم، ومن أبرز أعمال هذه الممثلة المسلسل الحصاد ومنامة عروسية واليالي البيض. انتهى الموجز، في أمان الله.
0: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: كمال يوسف الحاج، فيلسوف اللغة العربية، من إذاعة مونتي كارلو الدولية، ميشا خليل.
4: اكتشفت الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج خلال مقابلة إذاعية قمت بها عن شقيقته مغنية الأوبرا الراحلة المعروفة باسمها الفني سامية صندري. صدفة فلسفية كونية قادتني إليه وشغلت تفكيري. تفاصيل حياته أبهرتني، من ولادته في مدينة مراكش المغربية حتى وفاته المأساوية في لبنان. كان فيلسوفا يؤمن بقدرة العقل على التعمق في أسئلة الوجود، متخذا الشك منهجا للبحث وساعيا إلى الحقيقة بوصفها نظاما كونيا. الفلسفة يقول هي عمل صرحي، والفيلسوف بنظره هو بناء ومهندس ولكن بغير حجارة. تأثر بوالده الكاتب المثقف وبوالدته التي ربته وإخوته على التزام صارم بأخلاقيات إنسانية ودينية رافقته طيلة حياته. تنقل مع عائلته في أسفارها، فنهل تعددية ثقافية أغنت رؤيته وزرعت فيه حب اللغة العربية، وهو بدوره نقل هذا الإرث إلى ابنه الأستاذ الجامعي وناشر مؤلفاته يوسف كمال الحاج.
5: كمال يوسف الحاج هو من أهم الفلاسفة اللبنانيين في العصر الحديث، حاز على شهادة في الخط العربي من أشهر خطاطي مصر في 12 من عمره، وأيضا كان عازف كمان. أحب الفلسفة منذ نعومة أظافره وقرر أنه سيكون فيلسوفا، وانضم في شبابه إلى ندوة 12، وهذه ندوة مهمة جدا لأنها هي التي أدت إلى انبثاق أشهر الندوات الفكرية في لبنان وهي الندوة اللبنانية. عندما كان كمال طالبا في الجامعة الأمريكية كان أول عربي ينجز ترجمة أحد مؤلفات فيلسوف فرنسي أنري بيركسون الرئيسية إلى العربية. مع اندلاع الحرب في لبنان عام 75 راح يعمل على تحسين السلم الأهلي، ولكن عندما اشتد الخطر على حياته قرر أن لا يترك شعبه أبدا، ظنا منه بأن القامة الفكرية التي تمتع بها قد تشكل نوعا من المآبة الضامنة للاستقرار الأهلي، لكنه أخطأ الحساب. لذلك في 2 نيسان 1976 اختاله مجهولون يعتقد أنهم مرتزقة بضربة شخص على رأسه.
4: طاردت لعبة الموت كمال يوسف الحاج قزل لا يفارقه، عادت إليه في محطات عدة من حياته كأنها امتحان يتكرر. ولم أدرك عمق هذا الإرهاق الوجودي إلا حين وقعت على كلماته هذه:
6: لا أعلم حقا ماذا يراد من هذه اللعبة البلهاء التي تشاد، لقد جهلت كل شيء من تلاغزها، بنت لي الأمور كلها حبالا من عبث وتساقطت أضراس الحياة.
5: الموت له دور أساسي في نظرة كمال الحاج إلى فعل التفلسف في حد ذاته، أما تجاوره أو تلاحفه مع الموت فهذه قصة طويلة. عندما كان في 5 أو 6 فقد 3 أخوة طبعا على مراحل، ثم فقد أختا رابعة في مصر عندما كان في 11، ثم فقد أخته الوسطى، ثم صار معه حادث سيارة كاد يودي بحياته 1950. كل هذه الخبرات مع الموت انتهت باستشهاده. أيضا هناك قصص طريفة حول عرافة تنبأت له بأنه سيموت بحوالي عمر 60، وهذا أيضا ما كان يؤثر فيه.
4: الموت معضلة أساسية في فلسفة كمال يوسف الحاج. الإنسان كما يقول مويت، أي محكوم بحتمية الموت. هذه الحتمية هي التي تدفع بالإنسان إلى التفلسف والتساؤل عن معنى الحياة وجدواها، لذا تصبح الفلسفة بنت الموت كما تصفها بدقة الباحثة في الميتافلسفة العربية المعاصرة باسكال لحوت.
7: جميعنا سوف نموت، لا يستطيع أن ينوب أحد عن أحد في الموت أو أن يشاركه تجربته للموت، وبالتالي الفلسفة عندما تهتدي بفاجعة الموت تصبح لدينا فلسفة واعية إلى حد بعيد لمحدودية قدراتنا المعرفية، وهذا نجده في فلسفة كمال الحاج بوصفها فلسفة مسكونة بهاجس الموت. إذا تتبعنا التأريخ الذاتي الموجود داخل مؤلفات كمال الحاج نجد أن تجارب الموت كانت تجارب مفصلية في حياته الفكرية على ما يقوله هو. إذا ما نظرنا في مقدمة هو كتبها لكتاب موريس عواد كتاب إلحادي إنجاز التعبير، يقول له في هذه المقدمة إنه شهد موت صديقه، وموت صديقه غيره فلسفيا بمعنى أنه جعله يعتبر الفلسفة برمتها تحضرا للموت. وهذه الفكرة أصلا هي فكرة قديمة في الفلسفة، طبعا نجدها عند أفلاطون. الفلسفة إن كان لها من دور فهي أن تجعلنا نفهم ما معنى حياتنا في ضوء حتمية الموت. صارت الفلسفة عندي يقول تأملا في الموت.
4: عرف كمال يوسف الحاج بفكره المتقد وانصرافه إلى الفلسفة بشغف شديد، ومع اتساع مداركه أيقن أن على العقل العربي أن يتطعم بمكتسبات الفلسفة الغربية لتطوير أدواته الإبداعية. تأثر بفلاسفة عدة ونهل من تيارات متنوعة أسهمت في تشكيل رؤيته. من هذا المخزون تبلورت فلسفته التعادلية التي جعلها محور مشروعه الفكري. هذا ما تعمقت فيه الدكتورة وفاء أفيوني شعراني، أستاذة الفلسفة السابقة في الجامعة اللبنانية.
8: في بنية كمال يوسف الحاج الفلسفية هناك محورية منهجية معضلة، هي معضلة الجوهر والوجود. قدم الجوهر والوجود كتوتر وتواتر بين بعدين، الجوهر ما هو ثابت يعني المعنى، والوجود ما هو متحرك يعني الواقع المعاش. هذه هي التعادلية، يعني يريد أن يفهمنا بأن الجوهر لا يبقى مجردا متعاليا ولا يشغل الوجود، فلا يفهم الوجود إلا بالإحالة إلى جوهر يوفر المعنى.
4: كان كمال يوسف الحاج محبا للطبيعة ومتعلقا ببلدته الشبانية في الجبل اللبناني الذي كان يتأمله من العرزال الذي بناه وسط طبيعتها. هناك كان يعزف أحيانا على آلة الكمان

0: وأحيانا أخرى يغوص في التفكير رافعا على أساس واحد، مداميك الوجود واحدا تلو الآخر كما كان يحب أن يقوله. على هذا الأساس وضع نظرياته وفلسفته التعادلية في صلب مشروعه، فكان في تدريسه يوازن بين النظري والتطبيقي، كما يتذكر أنطوان مكرزل الذي تتلمذ على يده وشغل منصب أمين سره عندما ترأس الحاج قسم الفلسفة في كلية الأداب في الجامعة اللبنانية.
1: كان نهجه التدريسي نهجا تربويا بامتياز، كان يكره التلقين وحشو الذاكرة، كان يعتمد أسلوب الحوار وأسلوب الاحتكاك المباشر، وكان الأخذ والعطاء يتخلل كل فترة تدريسية، وكانت محاضرته الجامعية أشبه بمحاورة أفلاطونية يدفع الطلاب دفعا إلى المشاركة وإلى التعبير عن آرائهم تعبيرا فصيحا دون تكلف. كان يتميز بديمقراطية رهيبة، حتى الطلاب في منهم كانوا يخالفوا مخالفة شديدة في آرائه وفي طرحه لم يكن يتأثر بهذا الموضوع إطلاقا. كان يحكم على طريقة المعالجة حتى لو كانت مخالفة تماما لما يطرحه هو من نظريات، وكنا نطلق عليه لقب سقراط لبنان.
0: أطلقت على كمال يوسف الحاج ألقاب عدة، ربما أشهرها لقب فيلسوف اللغة العربية. كان تعلقه بهذه اللغة كما بكل شيء في حياته نابعا من تجربة ذاتية. اللغة العربية كغيرها من اللغات تحمل سموا ميتافيزيقيا، ولا غرابة في ذلك إذا نظرنا إلى مفهومه للغة من منظار فلسفته التعادلية. اللغة هي الجوهر والكلمة هي الوجود.
2: ورث تعلقه باللغة العربية عن والده، والده الذي يقول عنه إنه علمه أن للقلب الواحد لسانا واحدا، وهذا هو صلب نظرية كمال الحاج في اللغة. طالما أن لنا قلبا واحدا فلنا فعليا لغة واحدة، هي اللغة الأم، هي اللغة التي نعبر فيها بطريقة عفوية، التي نجد فيها أفكارنا بطريقة مباشرة، اللغة التي نعرف تفاصيلها وخباياها والتي نحلم بها ونرغب بها. ما يقوله كمال الحاج عن اللغة إنها وجداننا نفسه، لا وجود لوجدان غير ملسون، بمعنى أننا خلقنا أو ولدنا كذوات مفكرة ضمن لغة، فبالتالي علاقتنا بهذه اللغة الأولى التي تعلمنا الكلام بها والتفكير بها علاقة جبلية، ليست علاقة مستخدم بأداة. اللغة غاية وليست واسطة. ثانيا، هذه اللغة لغتنا الأم التي هي العربية، يستغرب البعض قوله بأنها هي لغتنا الأم لأننا لا نتحدث اللغة الفصحى في حياتنا الخاصة. هو يقول كما أن الحس والعقل هما وجهان لذات واحدة، فإن العامية والفصحى وجهان للغة واحدة. هذا كله مشفوع بأحداث في حياته. لدينا تجربة في طفولته عندما أجبر وهو بعض طفل في مدرسة خاصة على أن يتكلم الفرنسية حتى وهو يلعب، يعني في أكثر الأنشطة عفوية أضرب عن اللعب لأنه لا يستطيع أن يلعب بالفرنسية. ولاحقا عندما حاول ترجمة كتاب أنري بيركسون أحس باستحالة الترجمة، بإعجاز يقول إعجاز بيركسون اللغوي الذي لا ينتهك، أي أن ثمة ما يمكن أن يقال بالفرنسية لا يمكن أن يقال هو نفسه بالعربية.
0: هذا الإعجاز الذي أشارت إليه باسكال لحود دفع بكمال يوسف الحاج إلى التفكير في أهمية تحديث اللغة، وقد اطلع ابنه يوسف على هذه التحديثات كلها أثناء عمله على مؤلفات والده.
3: كان يريد أن يطوع الحقائق الفلسفية للغة العربية، هذا لا يعني أنه الأول في هذا المجال، ولكن كان هناك إهمال للمواضيع الفلسفية والإبداع فيها باللغة العربية. فعندما بدأ مشروعه هذا رأى أنه من الضروري أن يحدث في اللغة، لذلك ابتدع مثلا وزن فعلنا واشترخ منه عدة تعابير فلسفية مهمة جدا مثل دولنا ومثلنا ووقعنا. أيضا كان مجددا بالتعبير، مثلا يأخذ تعبير عادة يستعمل في العامية ويستعمله في لغاته الفلسفية. المثل الأشهر على ذلك هو كلمة الليشيات، الليشيات الفلسفية، أي الأسئلة المصيرية الكبرى، بدلا من أن يعبر عنها بكلمة اللينازات كان يقول الليشيات الفلسفية. طبعا إلى جانب أسلوبه، عنده أسلوب مميز وفريد في كتابة الحقائق الفلسفية، بحيث يستطيع الإنسان حتى لو لم يفهم تماما الأبعاد الفكرية العميقة أن يتلذذ في القراءة.
0: استطاع كمال يوسف الحاج أن يوفق بين الفلسفة والأدب المتنافسين الأزليين، مبينا أن جمال التعبير الأدبي لا يتنافى مع المعاني الفلسفية. تحلل باسكال لحود هذا التوازن عنده بين العمق الفلسفي وروح النص الأدبي.
2: كمال الحاج لأنه انطلق من الأدب، ولأنه يعتبر أن الأدب الكبير فلسفة، نجده يقدم المصالحة بين الفلسفة والأدب، بمعنى أنها من حقنا نحن كعرب أن نتفلسف بطريقة تعطي التعبير اللغوي والرموز والاستعارة مكانتها إذا كان هذا جزءا من هويتنا. ثانيا، من حق الفيلسوف ألا يكون عقلانيا وحسب، لأن الفلسفة قائمة على ازدواج بين قلبانية المعضلات وعقلانية الأداء. وثالثا، لأن المسائل الكبرى مثل مسألة الموت والمحدودية ومعنى الحياة، مهما حاولت الفلسفة أن تعالجها بطريقة عقلانية بحتة، فلن تصل إلا إلى الاعتراف بأنها لا تستطيع أن تقدم جوابا. فهنا يبرز البعد الأدبي في اللغة بوصفه تعزية كما يقول كمال الحاج، لدى الأدب، لدى التعبير الشعري عن الحياة، القدرة على بلسمة الجراح التي تفتحها الفلسفة في أن فوسنا لعدم قدرتها على الإجابة عليها.
0: تحلى كمال يوسف الحاج بجرأة المفكر الشغوف، مستمدا مواضيعه من بيئته. استقال من منصبه في مدرسة الأداب العليا لأنه رفض أن يدرس الفلسفة بالفرنسية، واستبدل اللغة الفرنسية بالعربية لتدريس الفلسفة الفرنسية في الجامعة اللبنانية، وذهب في جرأته بعيدا حين نادى بالقومية اللبنانية في ظرف تاريخي تعددت فيه القوميات في العالم العربي. بنظره القومية اللبنانية هي جوهر لوجود هو الدولة اللبنانية. نصير أزي دكتور في الفلسفة وباحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية يقول شارحا:
4: كما الحج وازن بين مفهوم الأمة ومفهوم القومية. الأمة عنده هي جوهر لساني مرتبطة بالحضارة، من هنا كانت الأمة العربية هي أمتنا، نحن ننتمي كلبنانيين عنده إلى الأمة العربية، لكن قوميتنا لبنانية. يعني القومية اللبنانية موجودة على ما يقول بالفعل والقانون بحكم وجود الدولة اللبنانية الكيان السياسي، وقد دافع عن تلك القومية بفلسفته اللبنانية. من هنا كانت الفلسفة اللبنانية عند كمال الحاج هي النظرية العامة التي دافع بها عن القومية اللبنانية.
0: تحدث الدكتور نصيف أزي عن الفلسفة اللبنانية، ولكن هل الفلسفة مرتبطة بمكان وزمان؟ سؤال تجيب عنه هدى نعمة، أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية في جامعة الروح القدس.
5: إن مفهوم كمال يوسف الحاج للفلسفة لا يختلف عن أي مفهوم يتبناه أي فيلسوف بالعالم، لأن الفلسفة اللي ما بتخلق من داخل المجتمع، من داخل تجاربها، ما بتخدم المجتمع. بمعنى آخر، المفهوم الفلسفي لكمال يوسف الحاج هو مفهوم يبدأ من كلمة وطن، يحمل اسم لبنان، دبح بشفار العذاب وفن الوقت أنه يلاقي من يفلسف هذه البيئة، وانطلق من كلمة لبنان، عقل فوق كل شيء، بمعنى أن لبنان العتيق ولبنان الشاب الحديث والمعاصر هما بيئة جغرافية بشرية ولدت في التعددية، ولدت في شيء من تجارب مستمرة، ووصلت التجارب أحيانا لرفع جدران الفرقة بين الجماعات التي تؤلف النسيج الوطني لهذا البلد. أنا برأيي مفهوم الفلسفة الأساسي عند كمال يوسف الحاج السياسة فلسفة والفلسفة السياسة، ولا يجوز لهذا الوطن أن يكون من خارج هذه المعادلة.
0: السياسة عند كمال الحاج هي فعل إنساني خالص لا مفر منه، هي تجسيد للقيم الإنسانية في المجتمع. مبدأ التعادلية الذي يميز نظرياته الفلسفية حاضر هنا أيضا، فكمال الحاج يدافع عن السياسة من منظور علمي كرسالة اجتماعية سامية وكركيزة قومية مع شروط يجب أن تستوفيها الجماعة لتصبح كيانا سياسيا مستقلا كما يوضح عطوان مكرزل.
1: ثمة أربع عناصر ينبغي أن تتوفر للقومية: الأرض، الاقتصاد، التاريخ، اللغة. القومية حسب كمال يوسف الحاج مشتقة من لفظ القوم. القوم بحاجة إلى أرض ينبغي أن تكون أرضا منتجة، هذا هو البعد المادي. أيضا ثمة بعد نفسي يتمثل في التاريخ وكيف تعبر النفس عن نفسها باللغة. هناك أيضا شعور قومي، إذا تسنى للشعور القومي أن ينطلق من التصور القواني، يعني من مرحلة الوجود بالإمكان إلى مرحلة الوجود بالفعل، ينتقل هذا الشعور من مجرد شعور إلى وجود قومي. أما الأمة فيكفي عنصر واحد كي تتحقق، وهو عنصر اللغة. كمال يوسف الحاج أعطى للقومية مفهوما حقوقيا.
0: عندما أفكر بكمال يوسف الحاج أتصور إعزاله في ضبابية أمسية ماطرة، أتخيله يقرأ للمفكر الفرنسي لوي ماسينيون المستشرق والباحث الكاثوليكي المتخصص في الإسلام ورائد التفاهم بين الكاثوليك والمسلمين. بفضله أكمل كمال يوسف الحاج دراسته في فرنسا وأطلق مشروعه النهضوي. تفاعله مع ماسينيون أعطى ثقلا لنظريته النصلامية التي جعلت من لبنان نموذجا حضريا هو لبنان الرسالة. هذا النموذج يقوم على الدين في الجوهر والطائفة في الوجود، وقد استند الحاج في ذلك إلى ما يميز لبنان، أي إلى ميثاقه الوطني غير المكتوب الذي نظم الحكم في لبنان ومهد للاستقلال عام 1943. الدكتور نصيف أزي:
4: الميثاق الوطني هو هذا التوافق بين الطوائف اللبنانية التي عاشت منذ مئات السنين جنبا إلى جنب، وكونت لها كيانا سياسيا فيما بعد، ارتضت أن تبني لها دولة مشتركة على أساس صيغة لبنان. من هنا جاءت لبنان الرسالة، لبنان الجماعات المتعددة التي تعيش معا بصيغة سياسية.
0: بنى كمال يوسف الحاج مشروعه الفلسفي انطلاقا من التأزم الذي شهده العالم العربي في مراحل عدة منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وفاته. وبما أن فلسفته مصبوغة بتجاربه الخاصة، نحت مصطلحات تخدم هذه الفلسفة، ولعل أبرزها مصطلح النصلامية الذي تتوقف عنده الدكتورة وفاء أفيوني شعراني.
6: نحت النصلامية، وهذا النحت يطال الوجدان. لم يفصل كمال يوسف الحاج تقنيا بين الاجتماع والسياسي، قومية، دين، طائفية، فيمكن قراءة القومية والإنسانية بمقاربات توازنية. لذلك الاختراع المصطلحي للنصلامية هو فعل لغوي فكري يعيد تركيب المعاني بدل تقطيعها. إذن النصلامية مصطلح مركب يجمع بين النصرانية والإسلام، قصده ليقترح أرضا مشتركة لغوية وروحية ومبادئية بين الديانتين. النص المقدس التراثي والعيش المشترك مجبولان ببنية تواصلية، دائما نعود إلى التعادلية بين الجوهر والوجود. فقراءة النصوص المقدسة عبر مرآته الفلسفية فتضعنا أمام اشتراكية القيم بالرحمة والعدل والكرامة الإنسانية. النصلامية إذن هي المؤشر على عدم رضوخ كمال يوسف الحاج للفصل بين مكونين تسكنهما الروح وتعيشهما في كيان وجودي.
0: ليست النصلامية ديانة جديدة كما يذكر الأستاذ الجامعي يوسف كمال الحاج. لكل دين مكانته وبعده الحضري، لكنهما يعيشان تجربة حضرية فريدة هي تجربة المحبة والانفتاح. في فكر كمال يوسف الحاج، النصلامية هي من تجليات الدين الوجودية. ويجيب يوسف كمال الحاج على السؤال كيف تتحقق تجليات الدين هذا في الوجود الأرضي.
3: لا تستطيعين أن تحققي الدين إلا في طوائف. كلمة طوائف تعني فقط الجماعات التي تلتزم بدين معين في عاداتها، في تقاليدها، في فكرها، في تربيتها. ولبنان كان عبر تاريخه مركبا هكذا، وهذه من سمات لبنان، وبالتالي يجب احترام هذه السمات. أما النقيض لهذا الأمر فهو القول بإلغاء الدين من الدولة. كمال الحاج يقول تستطيع أن تلغي الظواهر الدينية من الحكومة، تعبيرات الإدارية إلى آخره، ولكن لا تستطيع أن تلغي الدين من الدولة إلا إذا أخذت قرارا فلسفيا بذلك. ما يقوله كمال الحاج هو أن الدين هو لصيق في وجود الإنسان، ويجب أن تكون له تعابير مجتمعية في الدولة، وبالتالي لا تلغى الطائفية.
0: أعود إلى عرزال الشبانية في صبيحة يوم مشرق مليئة بأصوات الطبيعة الساحرة. ربما في هذا العرزال خط كمال يوسف الحاج جملته الشهيرة التي جوبهت بانتقادات لاذعة.
7: جئت أقول صراحة وبصوت عال واقتناع مسؤول، أنا طائفي.
0: ولكن عن أي طائفية دافع كمال يوسف الحاج؟ الدكتور

0: الأفقي. أنا لا يمكنني أن أحب الله إلا في القريب، الإنسان الموجود أمامي.
1: لبنان التاريخ مفهوم توغل فيه كمال يوسف الحاج، فعاد إلى أقدم العصور ليستشف خط لبنان المستقبلي الصحيح. اعتبر أن فعل التفلسف اللبناني هو تراكم إنساني في التاريخ ينبغي أن نكشف الغطاء عنه لندرك خصوصية لبنان الفلسفية. كان أول من أدخل مادة الفلسفة اللبنانية إلى الجامعة اللبنانية. باسكال لحود.
2: طرح كمال الحاج لمسألة الفلسفة اللبنانية أدخل إلى الفلسفة العربية المعاصرة سؤالا أساسيا هو طبيعة الفلسفة، ما الذي نعنيه بالفلسفة، وهل هي جوهر يونيفرسالي هو نفسه في كل المجتمعات وكل العصور، أم أنها بنت مجتمعها، بنت اللغة التي تنشأ فيها وبنت الشخص الذي يكتبها. كمال الحاج منحاز حكما لهذه النظرية الثانية التي تقول إن التفلسف جزء من جبلتنا البشرية، وثلاثة لا يتفلسفون: الجماد والحيوان والملاك. أما البشر فمن طبيعتهم أن يتساءلوا عن أنفسهم، عن مصيرهم، عن معنى حياتهم. فبالتالي الفلسفة هي جوهر عام، ولكن التفلسف هو كيف يعبر هذا الجوهر العام عن نفسه في وجود خاص، أي في تفلسف لصيق بلغة قومية ولصيق ببشر كتبوا هذه الفلسفة. فبالتالي نحن عندما نتفلسف كلبنانيين ثمة لغة وثمة مجتمع وثمة لحظة تاريخية حاضرة جميعها في قلب تفلسف سوفينا، سواء من حيث الأسلوب أو من حيث الموضوعات أم من حيث المواقف.
1: الأسئلة المصيرية والوجودية هي التي تدعو الإنسان إلى التفلسف، لأن الإنسان واحد في كل مكان. إذا انطلقنا من هذا اليقين نسأل: كيف يمكن لفكر كمال يوسف الحاج أن يحمل صفة العالمية والشمولية؟ أترك مهمة الرد على هذا السؤال لخبرائنا هدى نعمي ووفاء أفيوني شعراني ونصيف أزي ويوسف كمال الحاج.
3: لما تتكلمي عن الحرية اللي هي ملكي وحدي بلبنان، هل مفهوم الحب مصطلح لبناني وبس وبيت العالم ما بتعيشه؟ الفلسفة بحد ذاتها تنبع من إنسان مؤمن بالوجود كنظام كوني. يعني الإنسان يبكي وين ما كان، الإنسان يتألم في كل مظالم الأرض. أنا أخو الإنسان في أي مكان كان. كل المفاهيم اللي تركها كمال الحاج، الحكمة، الفضيلة، الإيمان، النصلامية، الحرية، الاحترام، الكرامة، من الوطن، من الأرض والإنسان، لغته عالمية.
4: كمال الحاج أول ما يصر عليه هو وعي الذات، لأن وعي الذات هو وحده الذي يصل إلى المطلق الفلسفي دون مسخ الاختلاف الثقافي.
0: فلسفة كمال الحاج نهلت من الفكر العالمي. البعض قال أنها فلسفة على قياس وطن. أنا لا أقول أنها فلسفة على قياس وطن، هي فلسفة ربما كانت لوطن، لشعب.
5: كل فيلسوف يطمح إلى أن تكون كتاباته الفلسفية ذات طابع إنساني شمولي. اللغة مثلا، اللغة لصيقة بوجدان الإنسان وتعبر عن مكنوناته، لذلك لكل إنسان لغة أم. هذه أفكار عالمية ممكن أن تطبق في كل زمان ومكان. الفكرة الإسلامية هي فكرة عالمية للتطبيق، وكل ما أراه من تقدم على مستوى التقارب المسيحي الإسلامي أنا أنظر إليه على أنه من تحقيقات فكر كمال يوسف الحاج في هذا المجال. إذن هناك الكثير من المواضيع التي عالجها كمال يوسف الحاج تصلح في كل زمان ومكان وتصلح لكل الشعوب.
1: غاب عنا كمال يوسف الحاج في عز عطائه الفلسفي، تاركا وراءه مشروعا بحثيا إنسانيا عملاقا كان يود أن يوثق فيه الفلسفة العالمية والفلسفة العربية والفلسفة اللبنانية منذ فجر الإنسانية إلى يومنا هذا. لو قدر للحاج أن يعيش ويبدع لكانت في حوزتنا اليوم، إلى جانب ما تركه لنا طبعا، مجلدات خالدة من موسوعة فلسفية يعتز بها التراث الفلسفي العالمي. أشكر الخبراء الذين شاركوا معنا وعرفوا بفلسفة كمال الحاج، كما أشكر الموسيقيين أحمد الخطيب وليث صديق وأياد وساري خليفة على المقطوعات التي قدموا.

0: لإخراج هذه الحلقة.
1: قدمنا لكم بالتعاون مع أسبي وكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، حلقة كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية، إعداد وتقديم وإخراج ميشا خليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اليوم اضطرابا على المناطق العليا التابعة لمعتمديتي مدينة الجنوبية ومدينة الشمالية، ومن المنتظر إعادة التوزيع تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا. وأرجعت الشركة التونسية لتوزيع المياه إقليم الدين هذا الاضطراب إلى العطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة. انطلقت اليوم أشغال إعادة صيانة وتهيئة محطة الضخ الرئيسية بمعتمدية غنوشة بجبس، والتي تعرضت في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء إلى التخريب والسرقة، ما أدى إلى تسرب روائح كريهة وكميات كبيرة من المياه المستعملة، وفق ما أكده المدير الجهوي للتطهير بجبس نور الدين النايلي في تصريح للزميل محمد علي عكاشة. أكد الجيش اللبناني إصابة عسكريين اثنين في استهداف صهيوني بقضاء نبطية. أنذر جيش الاحتلال اليوم سكان 13 قرية وبلد في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم في وقت وصل فيه غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. أسفرت منذ صباح اليوم عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين. أدانت حركة حماس قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة عليها بالإضافة إلى حركات الجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قياداتها السياسية ضمن قائمتها. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك سيواصل المشاركة في رسم السياسات الأمريكية بسوريا والعراق على الرغم من انتهاء مهمته بوصفه مبعوثا خاصا إلى سوريا. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان
2: برج لزارات، إنتاج إذاعة تونس الثقافية.
3: فور وصولك إلى مدينة غار الملح الساحلية أو بورتو فارينا يستقبلك معلم أثري منتصب في شموخ وسط الطبيعة البكر ومطل على البحر. برج باب تونس أو برج لازارت حصن عسكري مهي يروي حكايات حضارات مرت وفصولا عن أثار العثمانيين. يوجد برج باب تونس عند مدخل قرية غار الملح التابعة لولاية بنزرت، وقد بني سنة 59 و600 ألف على يد المهندس أستاموس الغرناطي الأندلسي لحماية حدود البلاد التونسية، وفق ما أكده الباحث والمؤرخ عبد الحكيم إسلام القبسي.
4: تم بناء هذا المعلم من طرف مراد اللاز الحاكم التونسي الذي حكم بين سنة 1653 و1666، وهو الذي قام بإنشاء هذا المعلم العظيم الذي يطل على البحر ويطل على الجبل. ومن خلال هذا المعلم يمكن مشاهدة مدينة تونس مثلا ومدينة حلق الواد إلى آخره، لأنه معناها جاء في بقعة متميزة عالية ويشرف على البحر من جميع الجهات. بني هذا المعلم باعتباره الثغر الأعلى، لأنه كان في آنذاك كان الاستراتيجية تقوم على حماية الحدود والثغور، كما يسمى بالعربية تسمى الثغور، وهذا يشكل ثغرا متميزا في حماية البلاد التونسية من الهجمات الأجنبية، سواء من الهجمات الإسبانية أو الجنوية أو الإيطالية الجنوبية ومثلا وإلا المالطيين. وكانت هناك أطماع متكاثرة في هذه المواقع، وقد بني هذا المعلم للدفاع عن البلاد التونسية ومراقبة السفن المتأتية من الخارج.
3: يحيط ببرج باب تونس خندق يفوق اتساعه 5 أمتار، لعب دورا كبيرا في الحيلولة دون تقدم العدو.
4: هذا الخندق كان يقع املاؤه بالماء لعدم تمكين الغزاة من الدخول اليه. بجانب هذا كانت هناك بون ليفي، يعني جسر متحرك، عندما الغزاة يريدون معناها غزوه يقع رفع الجسر المتحرك، ولا يمكن اذا اختراق خندق والدخول الى المعلم. هذا الخندق كان يقع تزويده بالمياه وامتلاؤه عن طريق الجبل. على اليمين هناك موجود مسجد تحيط به مجموعة من تقريب 23 ولا 24 حجرات. هذه الحجرات كانت تستعمل لإيواء الجيش الذي كان يحمي هذا المعلم. بجانب ذلك هناك 3 غرف ولا 4 غرف كانت تستعمل للطبجية، وهما المختصين في المدفعية. إذن في الأسفل كانت توجد بيوت، هذه البيوت الطبجية، وكانت تحتوي على أفواه، معناها أفواه لوضع المدافع للدفاع عن هذا المعلم. نفس التخطيط نجده في الطابق العلوي، لكن في الطابق العلوي زيادة على وجود الأفواه المستعملة للمدافع أيضا وجود ثغرات أو أفواه للبنادق. إذن فهناك سلاحين مستعملين في هذا المعلم، وهو المدافع والبنادق.
3: ويعتبر برج باب تونس هندسيا بناية فريدة من نوعها، تخى عليها جانب تقني حربي وجانب معماري هندسي خاص جدا، يقول المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث عدنان بن نجمة.
5: يعني برج صغير لكن تريز افيكاس، وطريقة البناء متاعه يعني كي نشوفوها من برا بالنسبة للمواطن العادي يشوف بعض الحجارة سكون أبيل الموئلون، لكن هو في الواقع التشييد متاعه مبني بالطوب بطريقة يعني وبتقنية خاصة، وعلاش بالطوب تلقى معناها أمتار السمك متاع الجدران متاعه الخارجية باش ينجم يتحمل لي بوليت كانون، يعني وقت اللي تجي قذيفة على الحيط لشوكي تابسوربي. وهذه تقنية معروفة لكن كانت متطورة جدا حتى في اللي ماتيريو اتوليزي في البرج هذا بالذات. الفورم السيركولير متاعه من قدام مكنت من انه على المستوى التقني والاستراتيجية الحربية ممكن انه نغطي كل الاتجاهات نحو البحر ونحو بحيرة غار الملح بوسائل دفاع خاصة اللي هما لشارة كانون. وهذه الأولى ربما في الأبراج الحربية في تونس أنه في فتحة واحدة كانوا نجموا يحطوا دو شارة كانون، في العادة ديما واحد بركة في كل فتحة.
3: على مر الزمن خضع برج باب تونس إلى عدة تغييرات وتطورت وظيفته، حيث استعمل كسجن مدني عرف بالكراكاغ ذات الاحتلال الفرنسي، فضلا عن استعماله كمكان للحجر الصحي حسب شهادة محافظة الموقع بسمة بن فضل.
1: في البداية كان سكنة عسكرية للجيش الانكشاري العثماني، ثم في فترة ما أصبح يسمى برج لازاريت. لازاريت هي بالمعنى الفرنسي الانفيرميري، لأنه كان كل زائر لمدينة غار الملح أو أسير أو حاج كلهم يجيوا لهنا يقعدوا في البرج 40 يوم، وكان يسمى أيضا لكارونتين لأن من يجيوا يقعدوا 40 يوم خوفا من الأوبئة أو انتشار الأوبئة. وبعد 40 يوم مثلا إذا الشخص موبوء ولا حاجة يداويه، والشخص السليم ينجم يدخل مدينة غار الملح. لكن قبل هذاك كان ما نجم حتى حد يتعدى إلا ما يجي للبرج باب تونس، والتسمية برج لازاريت أو الأهالي ما يقولوش برج باب تونس، يقولوا برج لازاريت، ما تتسمي قاعدة معروف بها المعلم. وبعد مع دخول الحماية في فترة الحماية تحول البرج إلى سجن لأهم المعارضين السياسيين في تلك الفترة.
3: عام 22 و900 ألف تم تصنيف برج باب تونس على أنه أثر تاريخي، وانطلاقا من سنة 64 و900 ألف توقف استخدامه كسجن، وسكنته عديد العائلات قرابة 20 سنة. أعيد بعدها ترميم البرج ووقع استغلاله من قبل وزارة الشؤون الثقافية.
1: في فترة الستينات بعد ما أغلقت السجون تم استغلال البرج كمنازل لسكن أهالي غار الملح. قد سكنت العديد من عائلات هذا المعلم لثمانينات القرن الماضي، ما تقرب 20 سنة استغل كمنازل، كل غرفة استغلت كمنزل. ثم بعد ترميمه تم استغلال المعلم لإنجاز العديد من المسلسلات، ومثلا المهرجانات الصيفية تتم في برج باب تونس. في بعض الأوقات زاد في فترة ما استغل كقاعة أفراح لأهالي المدينة، نظرا لطبيعه الأثري والتاريخي كانت هناك العديد من العائلات تسعى إلى قيام بأفراحها فيه.
3: وحول بعض المعتقدات والأساطير المتعلقة ببرج باب تونس في المخيلة الشعبية يفيد المؤرخ عبد الحكيم سلامة.
4: البرج هو مثمن الشكل ويجيوا في الوسط، انت كان تقوم بالتجربه كانوا يقعدوا يقوموا بالمعناه في وسط البرج فهمني، ويقوم معناها بكلام العالي يعني بالصوت العالي، كان يقوم بمثلا الغناء ولا جماعه اخرى كانت تنصيته من خارج المعنى، وكان معناها يستطيع ان ينصت اليه. في المخيله الشعبيه موجوده عده طرفات أفهمني، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها. مثلا في الباب الخارجي للمعلم بعد هذه النقيشة موجود معناها ثقبتين، ثقبة على اليمين وثقبة على اليسار. كان معناها وقت يجيوا معناها كانوا الزوار إلى آخره نبدأ نسمع فيهم إيش يقولوا الزوار، أن العملية كانت بالنسبة لهم كانت تستعملوا لكزاوية، يجيبوا الشمعة إلى آخره ويجيوا يحطوا معناها النساء مثلا بعض الفتيات يجيوا يحطوا الحنة. فمن هذه ما بقاتش بطبيعة الحال، أما كانت مستعملة لكن لم تكن مستعملة بصورة معناها متداولة بصورة كبيرة، ولكن كانت تستعمل.
3: برج باب تونس هي مكان استوطنه الأندلسيون وعشقه الملوك على ضفافه المتوسط.

0: يا مكان.
1: برج لازارات وثائقي من إعداد وتقديم كوثر العرقوبي وإخراج مروان البدوي.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
3: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيمان.

0: الشمجور كاوزوستين نامعين.
1: يا كرامة.
0: ويسمات كرامة عادي بين الأيادي أطلب وتمنى.
1: نتمنى نتمنى حاجة واحدة.
0: قنوة كرشك ما هيش كبير كان في الفرضوار.
1: زيتش من التذريب منيتي نهار نشيش بجباد جديد في قهوتكم الخربة.
0: علاه الجباد قديم ترانشو تراه.
1: تفضل جد.
0: شبيه أشنو اللي نقص؟
1: شنو اللي نقصها؟ ما ياش مسرح
0: عصب ترانزيت نجرب ترى ما ياش مسرحة.
1: اللهم تولك يا روح.
0: يا هاي طيارة
1: طيارة صاروخ مش طيارة. ماني نعرفك عندك كومبرسور مش روالي.
0: وهذاك علاش أنا عطيتك جماد على قدك؟ على خاطر نعرف الكومبرسور متاعك طايح.
1: زيد طايح على قدر حوما زيد. هاتك جباد لنقوم نهضك بيه.
0: خليني نكمل نجربها مادام عرفي جات وانا بعثو يشري لنا جبن جديد.
1: تيات الهوني ما حشتيش بالتجراب. تيات يا كرامة
0: هات الولعة يا ودي وامسح له الطاولة بدل له الماء. الراجل ريقو شاح
1: يشيح الريق متاعك والله
0: وزيدوا عمارة اخرى على حسن.
1: هكا وليت كرامة اللي نعرفك.
0: ملا على حسن ومشيلي عايش ولدي ما نحبش الرطار والحديث مع الصغار.
1: كرامة
0: مش عليك مش عليك شيشة يا ولدي وكاستي بيان سواني.
2: لا لا لا معينيش معينيش. قل لي وينو عرفك سمير بابا سيدي خويا؟
0: اليوم عنده مراسم. الباشا الوالدة روحت من دار اخوة.
2: قلت يا قميرة روحت
0: واليوم تستلم مخاليز الحكم وتحط

0: مالا ما صمرت لي غادي وقاعدة حقا حقا جايبة صاحبتها.
1: اسمع انا راني فديت منك ومن عمايلك وما عادش عندي حتى طرف وصعبين عشانك خير تعمل لي فيه.
0: تفد ولا ترشق مالا هذاك اللي فما اشرب ولا طير قربك
1: بربي. ايه نستيه.
0: اسمعني اسمعني اسمعني تحب ترتاح مني تبع كلام للا تعرفش يقول سباب بحر؟
1: نعم.
0: خذ الدورة على اليمين تلقى روحك في باب عليوة اول نواش تعرضك اعطيه لدريسة بتاع دربك يحطك قدام الباب قد قد وحتى يا للا من ركوب ها طبعا نعطيه لك انا ان شاء الله دفعت بلي علي.
1: شبيني انا قاعده ليك باش تعطيني انت حق الركوب نتاعي يا
2: ايه ثم ما ولا باس يا واصل البر ثم
0: هكيك هكيك يا وليدي من اللي جيت من دار خويا ودخلت للدار اتمططني وعملت فيا الله يرحمك يا سي عبد الرحمن لو كان يا بابا جيت حي ما يصيرش فيا هذا الكل.
2: نعم نعم هادية
1: شنو يا سمير افهم الحكايه الساعة قبل
2: شيء ما نفهم واللي تقول امي هذاك هو تكلم يا امي اش عملت لك تكلم
0: اش عندي فيها يا وليدي بالله سامحها اش باش نعمل لها مالها ظلمها الفها وانا عقلي اكبر من عقلها يا باب
2: مستحيل اليوم نعمل اعمال ما عملوش ولد امرها امي تتهان في داري وانا نهزر
0: داري ودارك يا بابا مالا ليه حتى هو سي عبد الرحمن عرف شو عملك يكتب الورث باسمي واسمك
1: صح لي
0: باش ما يدخل بيناتنا حد
2: زيد اليوم نخلوها قل لي اش عملت لك يا امي قل لي
1: سمير وسع بالك وفهمني راهي هي اللي بدات اللولانيه انا قاعده انا وصاحبتي وهي دخلت علي
2: اسكت يسكت انت قل لي اش عملت لك يا امي
0: وليدي تفجعت عليك شبيها عينك ترف لي مين
2: خذيتها انت قل لي يا امي ما عادش نصبر راني
0: وليدي اش باش نقول لك انا سلمت عليها وبصتها منا ومنا وزدت بصتها من راسها
1: نعم
2: يسكت يسكت
0: بسم الله على ولدي عينك باقي ترف
2: اي كمل يا امي تكمل
0: ايه يا سيدي من الباب للطاق شدتني من شعري ونفضت بيا الغبره نتاع الدا
1: ايه
2: يسكت انت يسكت يسكت
0: يا اخي عينك باقي ترف
2: اي اي يا امي كمل كمل
0: ودخلت عليا يا وليدي بكراسها على قبيعتي حتى لعبت عليا الدوخه
1: هيني
0: اسكت جربي يسكت اي هكا هو عقل ومن بعد دخلت عليا يا بابا بالعود متاع الرشته هذي تنفع وهذي تضر
1: ايه يا ربي
0: على يمي يا سيدي في لخ ضربتني بالتلفزه
2: وانت دايخه
0: اي ماله
1: ايه
0: دايخه اي
1: ايه تعمل هذا الكل
0: يا سيدي كلها تسكت
2: اسكت اي تسكت
0: بسم الله لا ولدي بسم الله ها معينيك الزوز ولا ويرفوا
2: اي هاديه ادخل بيت النوم هاني جايك وينو عود الرشته اللي ضربتك به يا عمي وينو
0: وينو وليدي وينو ما هو تكسر على جنيبي
2: باهي بعد اذنك يا عمي ومتخسش
0: بشويه بشويه يا سمير استناني ساعه نجيب لك المدلك بتاع العصيده هذاك انت
2: لا لا هاني باش نستعمل الساق بتاع المعلاق
0: اي اي خير وليدي والله خير هذيك ضربتها مطقونه
2: باهي هاديه هاديه تيوين تيوين هرت بيت النوم هاني جايك توقل لك
0: ايه يا بابا تهضتها تحبك الليله تهضتها بالطريقه ايه بسم الله على ولدي قلبه حنين طلع البوه يرحمه هكا هكا هي تاكل في الظرف وهو يتوجع
2: ايه حيت ايه

0: ماشي الامور كرامه
1: حتى زي ما هو ماشي يا سي عبد الحكيم يا اخويا.
2: كرامه شنو هي هاجت قهوه ولا بسيسه؟
1: لا صحن
2: بربي الضمر هياني ماشي وشربها انت
1: ورسك. لا لا لا ورسك انت. لا كلام هذا كليون صحيح كيف كنت يخرج من قهوتنا متغشش اعصر له قهوه اخرى مكبوسه ونقص من البريسيون من الماكينه وما تخوش عليه.
2: علاش تريدني نقطع والريش باش ما يخوش عليها؟
1: ما ناخذ عليه ما يحبش المزايد.
2: لا انتوما قهوتكم ما عادش يتقعد فيها.
1: فهمت علاش مش ماشي الامور سي عبد الحكيم؟
0: ايه ما هو الكلونات يحبوا شويه دال وسع بالك معهم سيدي بابا خويا.
1: ما حشهمش مساكن بالدلال اعطيهم حقهم يكفيهم. تتصور الماكينه تعبت سنين ربي تخدم ولا تتشرشل من كل شيره ولا نهار دخلت الصلاح.
0: علاش بابا سيدي خويا ما قلتهم؟
1: لا من تقرنيتهم من تقرنيت سي سمير يد ما تصب على يد يحبها سباقه وجرايه وما تاكلش شعير. ريتهم كشش هذوكم
3: حضروا على ملاك عليسة؟
1: لا على طول حنا بعد قداش عندي توا نجري بجرته باش يشري لنا جبات جديد ولا حد يسمعني. زين كان خدمه مش ماشي الرسات شويه القلب نتاعي مرجولي وانا كل يوم نلون في وجهي مع الناس الكل مع الكليونات الكل حتى لين وجهي قصدر ولا بلعقل.
0: ايه عاد هذه بابا سيدي خويا موهبتك من الصغير.
1: اشنو السي عبد الحكيم باش تولد تقص عليا؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا خويا كرامة أنا باش مبشرك تعرف مدة أخرى لبلاصة هذية باش تولي تين أربع جوم وانتي باش تولي المتر متاع الرسطورون تاعو وتنسى المزيرة.
1: لا اتفتلك
0: ورأسك انتي بابا سيدي خويا كيما نقولك ومديدة صغيرة يدخل التراقص وان شاء الله قبل الصيف الوتين يقف في بلاصته.
1: خويا عبد الحكيم إيجا يجاني يجاني موس
0: باهي باهي باهي يزي طيبك هناك
4: يا كرامة. هات شو كاستين
1: منصب ما عادش عنا على قوي لاش يشتا كاستين هاي طير
0: يا كرامة اش تعمل؟
1: خليني نفرغ قلبي يا سي عبد الحكيم.
0: يا بابا جدي خويا
1: عبد السلام انت ايه عبد السلام زي بالرمي وقوم روح قول وانت عماد عمدة قوكم روح ما عادش عنا قهوة بابا هاي وانت انت هاي اللي متكي ما غاديك على الطاولة قوم برا روح ولا امشي للقهوة الأخرى اللي بجنب اللي على اليمين هذيك برا فيسع امشي اجري هيا طير هيا.

0: هاتي يا مال تفهمني الحكايه راهي بالرسم ماهيش تفدليك
1: بيه يحكي هاني نسمع
0: امي
1: ما تعاودش تحكي لي على امك يا سمير
0: هادي ددو يهديك تخليني نكمل كلامي
1: كمل هاني نسمع
0: رتب معاه سير
1: بربي
0: امان تخليني اعيشك يا هادي اكمل كلامي
1: بيه يا ربي يعطيني الصبر كمل هاني نسمع
0: خذ بخاطرها واللي تعمل هي اقبله والمعاو صلحه اصبر بركة خلينا ساعه نقيب قضيتنا
1: بيه كي قدر علي يا ربي نقبل اما قول لي بابا الوقتاش انا ما نجمش نطول معاها امك وانت تعرف الشيء هذا
0: ليه تي مش برشا المهم تعطينا الموافقه وتصحح معايا الاوراق ماك تعرف هي تبلك كيفها تنجم تكيكس وتطيح كل شيء في الماء وربي يهز نتاعو
1: امك
0: صلي على النبي قالت لي امي تصلي على النبي فكره لوتيل نساوها هكاك
1: على خاطرك اوكي
0: يعيشك يا دد يعيشك يا حبي هي تراسك نبوسو
1: حيطة
0: يا يا البوني اللي اعتتالي على فمي قبيلة فلقتني شفافي دي باش مش نبوزك طوعا
1: وسامحني يا سمير بربي لا تاخذ علي مش انا الدد ومتاعك تي كنت في حالة غش على غالب تي بتبيعة بعد مدخلني للبيت وعطيني تريحة اش تحبني نعمل لك
0: انا مسيتك دي ضرب الكل جا في الجرية مسكينة وهذيك تمثيلية بالعاني على أمي
1: ميسالش تكبر وتنشي ننوشي
0: ننشي يعيشك يا حبي يعيشك ميسالش ضرب الملاح تفاح
2: كنتم مع
3: خديجة بن عارفة كوثر بالحاج جمال ساسي لطفي عبد الغفار حسون ناجي عماد الوسلاتي وعلي بن سالم
2: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توظيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اليوم اضطرابا على المناطق العليا التابعة لمعتمديتي مدينة الجنوبية ومدينة الشمالية، ومن المنتظر إعادة التوزيع تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا. وأرجعت الشركة التونسية لتوزيع المياه إقليم مدنين هذا الاضطراب إلى العطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة. نظر المجلس الجهوي للتنمية بجابس في نقص أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية والوضع الصحي بالجهة، إلى جانب المشاريع الصحية المعطلة ومنها مستشفى مطمطة الجديدة الذي تقدر كلفته ب 17 مليار. اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي غربي المملكة العربية السعودية. استشهد 5 أشخاص بينهم أب وابنه، وأصيب 13 آخرون اليوم في سلسلة غارات وقصف شنها الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة جنوبي لبنان، بينما دوت سفارات الإنذار في صفد شمال إسرائيل لأول مرة منذ نحو 1.5 شهر. هدد وزير الحرب الأمريكية اليوم بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق، في حين قالت طهران إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسيا.
0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

بيه.

0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. ملاعب وأهداف.
1: أحبائي الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى عدد جديد من برنامج ملاعب وأهداف. نتابع التتويج، نتابع الفرحة، نتابع يعني المباريات المهمة على مستوى نهاية الموسم. وفرقنا في جهة الجنوب على الشرق اليوم الوجهة ملعب أولمبي سوسة ومباراة نهائي للصعود للرابطة المحترفة الأولى، من سيلتحق بتقدم سقيط الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة. مباراة منتظرة بعد نصف ساعة وأقل شوية، بعد 25 دقيقة من الآن في ملعب سوسة في أجواء خالية من الجمهور، ومباراة دون حضور جمهور بين الملعب الجيبسي وفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. سنتابع ما قبل المباراة التحليل الفني وكذلك اللقاء، لنذكر أنه إذا انتهى على نتيجة التعادل السلبي أو بأي نتيجة فيها التعادل يتم مباشرة اللجوء إلى الركلات الترجيحية لتحديد اسم الفائز والمترشح والممثل الثالث لفرق الرابطة الثانية الموسم القادم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سعيد جدا أن يكون إلى جانبي اليوم في التعليق صديقنا سامي بن عمر. سامي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم في جوهرة الساحل سوسة، أنت والزملاء نلتقيه اليوم عبر عروس الصحراء إذاعة تطاوين في نقل لمقابلة البراج الصعود للرابطة المحترفة الأولى. سنتعرف اليوم على آخر فريق يلتحق بأمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. هل ستكون الأفراح في الجنوب انطلاقا من سوسة إلى جابس، أو في الشمال انطلاقا من هنا من الملعب الأولمبي سوسة إلى الضاحية الشمالية للعاصمة فريق نادي حمام الأنف للهمهامة؟
1: شكرا شكرا سامي. في أجواء يعني في طقس معتدل، في درجة حرارة متوسطة، الفريقين يقوموا بالحركات الحماية على أرضية الميدان، كذلك الطاقم الدولي للحكام اليوم. الملعب الجيبسي هو الذي سيستضيف بعد عملية القرعة، وفريق نادي حمام الأنف اليوم ضيف على الملعب الجيبسي في مكان محايد، وملعب محايد اللي هو ملعب سوسة الأولمبي. التحكيم في لقاء اليوم لفرج عبداللوي، مروان سعد مساعد أول، مساعد ثاني أيمن إسماعيل، حكم رابع أحمد الذوادي، حكم الفار أمير لوسيف، ووسام بغطاس كحكم مساعد للفار. وذكر الملعب الجيبسي كان ضمن الترشح إلى النهائي إن صحت العبارة بعد الفوز في ملعب جيبس أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين 2-0، ونادي حمام الأنف كان انتصر في ملعب حمام الأنف أمام فريق مستقبل قصرين 1-0. مباراة منتظرة بين ممثل المجموعة الأولى وممثل المجموعة الثانية في انتظار انطلاقة المباراة. سعيد جدا أن يرافقنا محللنا الفني سيد محمد نجيب خضر. سي نجيب أهلا وسهلا، مرحبا بك. تعودنا بك في نجيب الخطاب في ملعب جابس، اليوم في ملعب سوسة، يعني في رفقة طيبة إن شاء الله في الوصف والتحليل لمباراة اليوم.
3: صحيح، مباراة مهمة. تحية لك ساعة أخويا كريم، تحية لخونا سامي، وتحية لكل السادة اللي يسمعوا فينا على راديو تطاوين. بالتالي اليوم مقابلة متاع حصاد موسم كما حكيت عليها، ريكولت فهمتي دين سيزون كومبليت فهمتي بالنسبة للفريقين، كوسوسوا فهمتي لحمام الأنف أو الملعب الجيبسي. اليوم المقابلة مقابلة أعصاب، مقابلة تركيز، مقابلة حضور فهمتي ذهني كبير ياسر بين الفريقين. الملعبية اللي يكون حاضر جاهز أكثر ذهنيا، يعرف كيفاش يتصرف في رد هذه المقابلة، ينجم اليوم على خطر تو تعرف إذا كان الكليبر فهمتي مورال ينقص شوية يغيب من الكليبر فيزيك كيف يضيع, وبالتالي الفريق ما يلقاش لوروبير نتاعه. ان شاء الله اليوم اللي هو مركز اكثر وحاضر اكثر في تركيز باش يكون فهمتي هو الاجدر وهو يكون له الغلبة. صحيح اليوم فما غياب في خير الدين المداوي فهمتي بالنسبة للملعب الجابسي, ورجوع طنجور ربما للتشكيلة فهمتي كيف كيف. بالنسبة للحمام الأنف نلقو يوسف المصراتي الهداف موجود فهمتي كيف كيف, راغب نصف من الملعبية اللي قاعد يقدم في مجهود كبير في دور خاصة في وسط الميدان. هذو ملعبية اليوم باش نشوفوهم في اليوم معناتها في المباراه باش تكون مباراه بريسيون كبيره ياسر, وبالتالي اللي يحاول باش يخفف على روحه فهمتي الضغط هو اللي باش ينجم ربما يخرج بالنقاط, وخروج النقاط ستكون حفله وتكون عرس كبير بالنسبه لاحد الفريقين. نتمنى الملعب الجابسي صيدا اليوم تروح فرحانه, وبالتالي ترجع الى صفوف النخبه, وبالتالي ترجع الجوبسيه الملعب الجابسي الى صفوف الكبار. إن شاء الله يا ربي فهمتي الانتصار اليوم ولي ما لا فهمتي العودة إلى جابس بالصعود إلى القسم الوطني.
1: شكرا لك, شكرا سي نجيب. يعني في أجواء كبيرة قلت مباراة دون حضور جمهور بقرار من الرابطة لأسباب أمنية لأسباب تنظيمية, ثم بعض الأشغال في ملعب سوسة, وبالتالي يعني تم منع الجمهور من الحضور رغم أنه يعني تلة الطريق من تطاوين مدنيين جابس ومن جابس إلى سوسة, يعني الجماهير الجابسية وأحباء السيدة حاضرة في كل مكان للوصول إلى سوسة ولما لا فرحة الصعود اليوم إذا كتب الملعب الجابسي يعني عود الرابطة الأولى أو إذا كتب لنادي حمام الأنف. يعني نتمنى النجاح والتوفيق للفريق الأجدر بأن يكون الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى. مع سامي ناخذ الورقة الفنية للمباراة قبل ما نرجع معك سي نجيب والتحليل الفني, تفضل يا سامي.
4: اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين الفريقين, من سيرافق التقدم والأمل. اليوم نادي حمام الأنف اختار المدرب شمس الدين الذوادي باعتبار أن نادي حمام الأنف هو فريق ضيف في حسب القرعة, اختار يبدأ بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى رقم 28 مروان المروك, رقم 23 أيمن العباسي, رقم 4 قائد فريق شهاب بن فرج اللي يعرف ملعب أولمبي سوسة باعتباره كان في النجم الرياضي الساحلي, رقم 2 بيرم نويسر, 29 إيهاب الدريدي, رقم 13 محمد عزيز بوكوبا, رقم 30 الشادلي قاسم, 25 وائل البرهومي, أحمد بن تيبة 7, راغب نصف الرقم 11, والرقم 10 لحبيب الغرايري في بنك الاحتياط, حارس مرمى ثاني إيهاب بن منصور, 33 محمد عزيز اليعقوبي, حسان المناعي, ياسين بولعريس, أمان الله السويسي, عزيز بن عمر, صبري القليعي, صالح البعيلي, وآدم بن أحمد. في حين مدرب الملعب الجابسي اليوم اختار يبدأ بالتشكيلة التالية: المدرب لطفي القادري, حمدي شعيرات رقم 30 قائد فريق حارس الممتاز لفريق الملعب الجابسي, معاه خليل ساسي, أحمد تنقور 15, محمد جابلة 27, شمس الدين بالزين رقم 8, وائل العلوي رقم 17, وليد الجربي رقم 29, وسيم زغدود 28, 31 أيوب القريشي, الرقم 16 خالد البوسعيدي, ورقم 5 صابر السوداني. في الاحتياط الحارس احتياطي ياسين الديناري, ياسين الماجري, نور الحق الضفلاوي, لمجد عامر, عبد الله الخاوي, احمد ياسين الجماعي, رياض بوعود, صالح العياري, وعصام العودي. يقود اللقاء حكم رابط سوسة والوسط حكم الرئيسي فرج عبد اللاوي, معاه الحكم المساعد الأول مروان سعد, حكم مساعد ثاني أيمن إسماعيل, والحكم الاحتياطي أحمد الذوادي. المقابلة الدور بالبار, حكم رئيس البار هو أمير لوسيف, ويساعده وسام بوغطاس. مراقب المقابلة فؤاد جدارة وكريم الخميري, والمنسق الإعلامي عمار العوري ورضا السابي. مقابلة الدور في طقس بداية صيف مع جماهير مدارس صامتة بدون حضور جمهور، وإن شاء الله نشوفوا مقابلة في كنف الروح الرياضية.
1: شكرا سامي. نرجع معك سي محمد نجيب خضر، التحليل الفني والقراءة الفنية لتشكيلتين الفريقين، ثم تغييرات بالنسبة للملعب الجيبسي. حمدي المداوي يعني يغيب، يعود محمد جبلة للتشكيلة، أيضا أيوب القريشي حاضر اليوم في التشكيلة الأساسية بالنسبة لفريق صيدا.
3: صحيح بون التغيير اللي توجد في تشكيلة الملعب الجيبسي، أكيد المداوي لحصول على 3 إنذارات مش باش يكون عوضه الجبلة، هذه طنقور رجوع للتشكيلة.
1: سمحني سنجيب، سمحني حاضر معنا من حافة الميدان صديقنا وزميلنا عبد الرحمن الناصفي، وتصريحات ما قبل المباراة، لحظات تقريبا قبل ربع ساعة من انطلاقة المباراة، إليك الكلمة عبد الرحمن. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: شكرا لك كريم، شكرا للكابتن نجيب خضر، مرحبا بكل مستمعي راديو إذاعة تطاوين عروس الصحراء. بالفعل هذا هو الملعب الأولمبي في سوسة، متوازيين على أرضية الميدان لحظات تقريبا ربع ساعة من بداية المباراة، عشب ممتاز الحقيقة دون أشغال الحقيقة للملعب الأولمبي في سوسة. حاولنا ناخذ التصريحات الفورية والمباشرة قبل المباراة، كما تعرف كريم ضغط المباراة للكوتش توفيق القادري وشمس الدين الزوادي، تقريبا كما تعرف كنت في حجرات الملابس منذ لحظات، هو وقت الفيريفيكاسيون بالنسبة للطاقم تحكيم المباراة للتثبت في إجازات كل اللاعبين. الأمور العالة العالة الحقيقة في ملعب سوسة، الأمور التنظيمية موجودة في عرض أرضية ميدان كما تحدثت وعشب جميل كما تحدثت، فقط أن الملاحظة الوحيدة أنه لسوقها لكل مستمعي راديو تطاوين أنه الملعب الأولمبي بسوسة الحقيقة ما لاحظناش أشغال، بحكم أنه كما شفنا أنه جماهير الفريقين حاولوا تحبس هيئات الفريقين تكون الجماهير حاضرة، لكن الحقيقة ما شفناش أشغال في الملعب الأولمبي بسوسة. هذا هو كريم فقط ربع ساعة قبل نهائي البراج، نهائي للصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي، بحكم أنه هو المضيف اليوم في المباراة وضيفه النادي الرياضي بحمام الأنف كريم.
1: عبد الرحمن هو فقط مناسبة بالنسبة ليك حاضر على معشب المباراة، يعني عشب ممتاز، أرضية ممتازة، أجواء ممتازة، يعني الأجواء إلى حد الآن، وحتى ثم الحميمية في التواصل بين لاعبي الفريقين، مثل ما تشنج يعني أمور على العالة على مستوى تنظيم، على مستوى علاقة الملاعبية رؤساء زوج جمعيات.
5: هذا اللي لاحظناه الحقيقة منذ لحظات في حجرات الملابس كريم، كان عناق بين رئيس الملعب الجيبسي ورئيس النادي الرياضي بحمام الأنف، الحقيقة أجواء عالي العال الحقيقة طيبة الأجواء هذه في المباراة، فقط أنه الفريق الإعلامي للملعب الجيبسي والفريق الإعلامي للنادي الرياضي لحمام الأنف شفنا منهم تضامن على الصفحة الرسمية، نجموا حتى المتابعين يدخلوا الصفحة الرسمية للملعب الجيبسي والصفحة الرسمية نادي حمام الأنف، على يبدو الأمور التنظيمية الفريقين التعليميين لزوز فرق ما تمكنوش من الدخول لتغطية المباراة، شفنا سوليداريتي الحقيقة بين الزوج فرق بكل الأشياء كما شفناهم قبل المباراة، حبوا الزوج فرق أن المباراة تكون حضور الجمهور، هذا هو اللي حبوا في كورتنا الحقيقة كريم كما تحدث، أجواء على العام قبل تقريبا 10 دقائق من انطلاق نهائي البراج، نهائي للصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي والنادي الرياضي بحمام الأنف كريم.
1: شكرا لك، شكرا عبد الرحمن الناصفي، حاولنا ناخذ التصريحات لكن كما قدمت وحكيت يا عبد الرحمن، شكرا لك كما قدم عبد الرحمن سنجيب، يعني فترة من التركيز بالنسبة لشمس الدين الزوادي لطفي القادري مدربي الفريقين لحظات قبل انطلاقة المباراة، وثم جزئيات بسيطة نتصور اليوم الملاسوس في رقب خبرة في الرابطة المحترفة الأولى بعراقة السنوات، يعني بالامتياز في المجموعة الأولى ولا الثانية، يعني وتفاصيل صغيرة ممكن تحكم في هذه المباراة.
3: أكيد أكيد تفاصيل، خاصة تو شوف تعرف القاول يقول لك اون شونج با اين ايكيب كي غاني، الملعب الجيبسي فاز المره اللي فاتت، لكن ما هذا الشيء خلاه بار اوبليغاسيون ربما تستغنى فهمتي على اللاعب خير الدين المداوي اللي عوضته فهمتي اليوم نشوفوه بال
1: محمد جبلة
3: اللي هو عوض اليوم، وبالتالي حتى طنقور فهمتي كان رجع للتشكيله وخرج فهمتي ريان بعود، هذوما التغييرات الاثنين، دونك نقص ريان بعود ونقص شو اسمه
1: المداوي
3: ودخل فهمتي طنقور وجبلة، هذوما التغييرين الاثنين اللي توجدوا في تشكيله الملعب الجيبس. بالنسبه لحمام الانف، حافظ على التشكيله نتاع، تشكيله نشوفوها عاديه جدا، مبروك مروان الحكي حارس مرمى مبروك حارس مرمى أيمن العباسي شهاب بن فرج بير من ميسر إيهاب دريدي بوكوبا شادلي قاسم البرهومي بن طيبة رغب ناصف هذه معتها نقوله إحنا لاعب فهمتي يحذق التسجيل يحذق التهديف أتنسيون الملعب الجيب شردبانة من الملعب هذية والحبيب الغريري اللي هو في الهجوم هذوما زوز ملعبية مهاجمي يمثلوا هجوم نادي الرياضي حمل الأمن. اليوم المقابلة مقابلة كما كنت نحكي باش تكون مقابلة أعصاب باش تكون مقابلة تركيز مقابلة ياسر دراسة المنافس ما يلزمنيش نخلي مساحات كبيرة فهمتي انتر فهمتي لتروا فهمتي لتروا ليني كسوا كومبورتمون ديفونسيف كومبورتمون اوفونسيف تعرف ترانزيسيون ما نجمش ربما تكون رابيديتي في الترانزيسيون من البداية انت والمساحات اللي باش يخليها المنافس وانا نقول لك كل فريق بس يستنى الأخطاء متاع المنافس متاع ويلعب على الأخطاء خاصة في الشوط الأول ما ينجمش يجازف الفرق الزوز ما يجب الجازف كما كنت نحكي حصاد متاع موسم كامل وبالتالي أول فريق يقوم بهفوة بالتالي باش تلقى الفريق المنافس هو اللي باش يستغل هاك الهفوة هذيك وربما يصنع منها فهمتي هدف أو يصنع منها فرصة سانحة للتسجيل هنا أتنسيون الفرق باش تكون الزوز في أتم الاستعداد في أتم أون بلان سيكوريتي كما نقولوا تدرس التنقلات نتاع المنافس نتاعك سواء على اليمين كومبارتيمون دروات كومبارتيمون غوش هذوما الزوز تقرون الان في حساب لو جو اون بروفوندور اذا كان فما ما نتصورش الملعب الجيبس اذا كان باش تلعب لو جو اون بروفوندور خاصه لو دوز اكسيو تواليس نتاع نادي حمام الانف باش تقرا لهم الف حساب نحاول باش ناخذ سيرتو لي بالاريتي او لي رونتري دي توش باش نشوفهم عندهم طويلة متاع الملعب الجيبس نشوفها عارش تكون على البرومي بوتو كنا كان الهدف ضد تطاوين المرة اللي فاتت كان على البرومي بوتو رونتري دو توش وجيربي فهمتي سجل الهدف فهذوما كلهم حوايج معناتها في التمارين تدرس وتكون بيان ابليكي وبالتالي اذا كان نحب فهمتي نستحوذ ونبدا بقوه من الاول يلزمني نكون دارس المنافس ونكون نعرف نقاط الضعف ونقاط القوه باش نجم نخلق الخطر واذا كان خلقت الخطر باش نزعزع شويه فهمتي نفسيه المنافس وبالتالي يسهل عليا التسجيل هذايا بالنسبه للفرق الزوز غروسو مودو اتبقى المقابله بالنسبه حمل الانف باش يعمل حساباته الملعب الجيبسي باش يعمل حساباته الشوط الاول باش يكون
1: الذوادي لطفي القادري سي نجيب يعني افكارهم على مستوى الخطط التكتيكية شاهدنا يعني لطفي القادري في بعض المباريات في البطولة مع قدوم الملعب الجيبسي لعب ثلاثة مدافعين في المحور ثم لعب بزوز مدافعين غير على مستوى وسط الميدان لعب ثلاثة وسط ميدان وثلاثة هجوم يعني اليوم مباراة نتصور فيها الحذر أكثر منها فيها معناتها الاندفاع
3: للأمام باش يكون أبيك بروكوسيون قلت لك معناتها بحذر شديد حذر شديد شديد الفارق اليوم كونا نلقوا فهمتي اسمه الشامو بتاع مدرب حمام الأنف ما عندهاش خبرة في البراجات خلينا نقوله كمدرب اتبقى لطفي القادري السبق
1: هو سمح لي باقي سنجيب على مستوى المدربين يعني ثم التقاء على مستوى اسم كمون محمد أمين كمون منذ الموسم الفالت في نادي حمام الأنف بدأ معاهم هذا الموسم وبقى معاهم مدة ثم غادر يجي بعده فخر الدين قلبي وبعده يجي شمس الدين الذوادي بالنسبة للملعب الجيبسي انطلق الزتال ثم لطفي الجبالي ثم يجي كمون اللي درب حتى نادي حمام الأنف وبعده يجي لطفي القادري أربع مدربين للستايدا وثلاث مدربين للهمام
3: اكيد هذه بتعرف التبديلات هذه بون باش تعطي شويه في ديزيكيليبر في الجروب اما تبقى اللي حبيت ناكد عليه كون الفرق ما بين شمس الدين الذوادي وفهمتي لطفي القادري هو كان لطفي قادري لاعب فهمتي ماتشوات باراج لاعب مع فرق اخرتها مع العمران فهمتي كان الصعود فهمتي ويعرف دكوا السازي في ماتشوات هذه ماتشوات حساسه جدا يعرف من اين تاكل الكتف وبالتالي لا بينما شمس الدين الذوادي اول مره اول تجربه تكون له فما حوايج فما نقاط ربما يجهلها اللي ربما باش يستغلها اليوم فهمتي لطفي القادري وبالتالي انا نقول لك باش تكون الاغلبيه في البدايه للملعب الجيبسي اذا كان يعرف كيفاش كيفاش معناتها يضغط على المنافس، وبالتالي قادر من الربع ساعة على ربع دراج ال 25 مينوت الأولين قادر باش يحدث الفارق الملعب اليابسي، لأن نادي حمام الأنف تنقص كما قلت الخبرة في المقابلات هذه خاصة مع المدرب نتاع شمس الدين الضوادي، وبالتالي لطفي القادر يعرف كون إذا كان الفريق خذا فهمتي للهدف نقولوا احنا خذا لافونتاج وخذا الاسبقيه من اول من بدايه المقابله، بالتالي راهو فما بورسنتاج كبير 70-80% باش تكون النتيجه لصالحه، وبالتالي انا نقول لك اليوم اللي باش يبدا صحيح وباش يبدا قوي وباش تكون حاضر جاهز بيان اكيليبري فهمتي الاكيليبر كما قلت نحكي الاكيليبر مورال الاكيليبر فيزيك مع بعض لازم يكون موجود، لخاطر ما يلزمنيش نتاثر باي اقل حاجه، لا يلزمني ننسى اكل بريسيون الموجود عليا الوقت اللي نتخلص من الضغط هذاك، راهو نتخلص زيادة من ياكل نقولوا احنا تكبل فهمتي سجاينا الميسكلوات تتحل، وبالتالي الملاعب يلقى على خاطر وقت اللي الملاعب نقولوا احنا ايسيلونس فهمتي ويلقى فهمتي الفورمه نتاعها راهو يتسرح وينسى باللي هي مقابله براج مقابله نتاع اعصاب مقابله موسم
6: نتاع صعود نتاع صعود بين قوسين حياته وموته صعود او بقاء في الرابطه الثانيه. عامل التاريخ سي نشيب مع نادي حمام الانف تقابلوا الزوز فرق في 32 مناسبة، 16 انتصار لحمام الانف، 6 انتصارات للملعب الجيبسي و10 تعادلات.
3: ايوه تعرف اي
6: بين الرابطة الأولى والثانية.
3: اي عندهم عندهم عندهم عندهم على كل بيناتهم تاريخ كيسوها محمد الانف تاريخ كبير، الملعب الجيبسي كيف تاريخ كبير في 56 57 كان فريق فهمتي، وحنا وقتها كان بعد ولا الملعب الجيبسي فهمتي كانت فريق نعرفش الاسم بعد الاتحاد فهمتي عمل جيكروا نعرفش الاهلي حاجه كان هيك فما اسم على كل تتوجد بعد عمل فيزيون باش توجدت الملعب الجيبسي من عام 56 57 وكيف الهامهامه من قبل من عهد فهمتي البيات فهمتي موجود الفريق هذايا، وبالتالي عندهم تاريخ كبير ياسر فرقه ذو مزوز عندهم تاريخ كبير، واليوم ان شاء الله باش نشوفوا فوق الميدان هذاك الكل يتنسى، لكن الحاضر اشفما اليوم اش قدمنا شمس الدين دوادي واش قدمنا لطفي القادري من مقابله
6: بسرعه. سامي قبل جان في دقيقه تعاود تذكرنا بتشكيلتين الفريقين فقط، تفضل يا سامي.
4: نبدا بالفريق الضيف لهنا، فريق نادي حمام الانف حسب الترتيب هو الفريق الضيف. في حراسه المرمى مروان المروك، ايمن العباسي، شهاب بن فرج قائد فريق، بايرم نويسر، ايهاب الدريدي، محمد عزيز بوكوبا، الشادلي قاسم، وائل البرهومي، احمد بن تيبه، راغب ناصف، والحبيب الغرايري. في حين فريق الملعب الجيبسي حراسه المرمى احمد الشعيرات قائد فريق، خليل ساسي، احمد تنقور، محمد جبلة، شمس الدين بالزين، وائل العلوي، وليد الجربي، وسيم زغدود، ايوب القريشي، خالد البسعادي، والصابر السوداني.
6: شكرا يا سامي. بعد اذان صلاه العصر الموجز نتواصل من جديد في ملاعب واهداف ونقل النهائي الرابطه الثانيه بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الانف. الكلمه ليك هاتي.
7: مستمعي الافاضل، حان موعد رفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلنا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد مدير الجوية للتطهير بقابس نور الدين النيلي في تصريح للزميل محمد علي عكاشة بأن محطة الضخ الرئيسية بمعتمدية غنوشة تعرضت للتخريب والسرقة في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه المستعملة في عدد من شوارع المدينة وخاصة شارع 2 مارس. وأوضح ذات المصدر أنه تم صباح اليوم معاينة الأضرار الحاصلة بالمحطة المذكورة بالتنسيق مع السلطة المحلية لتنطلق على أثرها أشغال إعادة صيانتها وتشغيلها. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجوية للصحة بسيدي بوزيد البشير السعيدي اليوم بأن نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالات التسمم بمعتمدية المكناس ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين، أكد السعيدي في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أن وضعية الأم التي تم نقلها إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش بتونس مستقرة، فيما ينتظر أن يغادر أبناؤها الثلاثة المستشفى اليوم. شهد مخيم العودة الطوعية بالكيلومتر عدد 21 من معتمدية العامرة من ولاية صفاقس في ساعة مبكرة من صباح اليوم مغادرة 52 عائدا طوعيا من دول جنوب الصحراء في حافلة خاصة نحو مطار تونس قرطاج استعدادا للعودة جوا إلى بلدانهم. اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي غربي المملكة العربية السعودية. شن الطيران الحربية التابع للاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارات على مناطق متفرقة بجنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، ويتواصل اللقاء مع كريم في ملاعب وأهداف، وقبل ذلك تتابعون النشرة البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم السبت 30 مايو 2026. تتميز الحالة الجوية باستقرار الضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة على شمال تونس: الريح من قطاع الشمالي من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ، الطقس ذباب خفيف ومحلي والرؤية جيدة لمنخفضة. على شرق تونس الريح شرقية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب، الطقس ضرب خفيف ومحلي والرؤية جيدة لمنخفضة. على خليج قابس الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالح اليوم الغد على شمال تونس: الريح شمالية غربية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح محليا متموج، الطقس ضرب خفيف ومحلي في الصباح ثم سحب قليلة والرؤية منخفضة إلى جيدة. على شرق تونس الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 25 عقدة، البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب، الطقس ضرب خفيف ومحلي في الصباح ثم سحب قليلة والرؤية منخفضة إلى جيدة. على خليج قابس الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
4: ملاعب وأهداف.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى ملاعب وأهداف. نذكر كل السادة المستمعين أننا ننقل إليكم نهائي الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ومن سيصعد إلى الرابطة الأولى الموسم القادم ويرافق التقدم الرياضي بساقيت الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة. مباراة انطلقت منذ دقيقة، نتيجتها إلى حد الآن التعادل السلبي بين الملعب الجيبسي والنادي حمام الأنف. زوز فرق يشاركوا في لون القميص الأخضر والأبيض، وبحكم أن فريق نادي حمام الأنف هو الفريق الضيف اليوم فانه غير القميص يعني فريق الملعب الجيبسي بالازياء البيضاء والخضراء وفريق النادي الرياضي بحمام الانف بازياء يعني خضراء غامقه وتميل الى السواد وارقام بيضاء. اعيد واذكر بتشكيلتي الفريقين، الفريق الضيف نادي حمام الانف بمروان المروك في المرمى معه ايمن العباسي، الشاب بن فرج، بيرا منويسر، يا بدريدي، محمد عزيز، بكوبا، شادي قاسم، وائل برهومي، احمد بن طيبه، راغب نصف، والحبيب الغريري. بالنسبه للملعب الجيبسي، حمدي شعرات حارس مرمى وقائد فريق، معه خليل الساسي، احمد تنقور، محمد جبلة، شمس الدين بالزين، والعلوي، وليد الجربي، وسيم زغدود، ايوب القريشي، خالد البوسعيدي، وصابر السوداني للتحكيم اليوم للدولي فرج عبد اللاوي، المساعد الاول مروان سعد، المساعد الثاني ايمن اسماعيل، حكم الاحتياطي احمد الذوادي، وثنائي الفار امير لوسيف ووسام بو غطاس، مراقب المباراة أو ثنائي مراقبة المباراة فؤاد قدارة، كريم الخميري، والمنسق الإعلامي عمار العوري، ورضال السيبي. الكرة لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف، التوزيع داخل منطقة الجزاء، تدخل في مناسبة أولى لنادي حمام الأنف، تدخل في مناسبة أولى ثم تعود في هجمة معاكسة لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف، يبقى يسقط اللاعب أحمد بن طيبة، الحكم فرج عبد الله يزفر المخالفة لأحمد بن طيبة الرقم 7 في تشكيلة المدرب شمس الدين الذوادي. شمس الدين الذوادي بالتأكيد سيضع كل خبرته لأخذها كلاعب وكمدرب مساعد في فريق الترجي الرياضي التونسي، لتكون الفرحة بالنسبة ليه ولجمهور الهمامة مع نهاية الموسم بالصعود، أم يكون للطف القدري رأي آخر. الكرة لحارس المرمى في فريق الهمامة مروان المروك، مروان المروك الحارس الشاب اللي خذا فرصه منذ انطلاقة الموسم، كرة تعود لرقم 2 اللاعب بيرا منويسر، كما جاءت يخرج الكرة وسط الميدان، شادي قاسم، التدخل من اللاعب وائل العلوي، وفي الأخير الكرة تغادر والتماس لفريق الملعب الجيبسي، ينفذ بسرعة لوسيم زغدود، وسيم زغدود معه بن فرج، ويخلي الكرة تخرج إلى خارج الميدان 550 من الشهاب بن فرج القيدوم والقائد في تشكيلة النادي الرياضي لحمام الأنف. الكرة في مناطق حمام الأنف، يعني يلعب عالي فريق الملعب الجيبسي مع انطلاقة المباراة. تذكر وأعيد للتذكير أنه نتابع المباراة أمام مدارج خالية من الجمهور بقرار من مكتب الرابطة بعدم حضور الجماهير في هذه المباراة، رغم توافد الجماهير سواء من جيبس أو من حمام الأنف وتواجدها في محيط ملعب سوسة الأولمبي. هذه كرة خطيرة التسديدة، ولكن يتصدى الشيء بن فرج، تمشي الكرة لبوكوبا، يخرج الكرة، يلعب مع الرقم 10 حبيب الغريري، لحبيب الغريري، ضيع للكرة بسرعة، تمشي للملعب الجيبسي، الكرة للملعب الجيبسي لشمس الدين بالزين، ضيع للكرة، تعود لشادلي قاسم، ضيع للكرة من جديد، ثم لرقم 30 شادلي قاسم من جديد، كرة وضغط من لاعبي الملعب الجيبسي على نادي حمام الأنف، تعود للدفاع لرقم 2 بيرام النويسر، يخرج الكرة كما جاءت، مناسبة أولى من أحمد بن طيبة، ومناسبة ثانية تصل الحارس حمدي شعيرات حارس مرمى فريق الملعب الجيبسي، يحاول يهدي زملائه ويهدي لاعبيه ويعطي الكرة لخليل الساسي على الجهة اليسرى، خليل الساسي الكرة المباشرة، يلعب الكرة، يبحث على خالد البوسعيدي، يسقط خالد البوسعيدي، ولا التماس والمخالفة، المخالفة لفريق الملعب الجيبسي، يخلوا الكرة لخليل الساسي، خليل ساسي الكرة لمحمد جبلة في وسط الميدان، يعود للتشكيلة محمد جبلة، تمشي الكرة لمن؟ لوحدة وثلاثين اللاعب أيوب القريشي على الجهة اليمنى، أيوب القريشي مش بعيد عليه برشا، لاعب زغدود، وسيم زغدود تفتك الكرة بسرعة، تمشي لوائل البرهومي، وائل البرهومي يلعب مع من؟ مع إيهاب الدريدي، إيهاب الدريدي إلى حارس مرماه، إلى مروان المروك في ست دقائق مع انطلاقة المباراة من جديد. سامي مرحبا بك، ومعاك بالتأكيد في تعليق ثنائي متابعة لمباراة نادي حمام الأنف والملعب الجيبسي، وفي تحليل فني لمحمد نجيب خضر، بعد شوية ناخذ رأيه في انطلاقة المباراة. تفضل يا سامي.
6: 6 دقائق لعب والنتيجة ما زالت 0-0، كما قلت زميلي عبد الكريم، مقابلة الدور أمام مدارس صامتة، لكن بعد 90 دقيقة إن شاء الله ستعم الأفراح في احدى المدينتين يا اما في الجنوب في مدينه قابس، وهذه خطيره عمليه تسديده، والحارس حمدي شعيرات يتصدى لكره تسويبه اولى لفريق النادي الرياضي لحمام الانف. حسب ما لاحظنا في 6 دقائق لعب تسديده كانت من ايهاب الدريدي، 6 دقائق لعب ضغط عالي لفريق الملعب القابسي في مناطق النادي الرياضي لحمام الانف. كره تمشي الحكم بتبيعها، فما تقنيه الفار يخلي اللعب ويرفع الرايه، تسلل على اللاعب راغب ناسف. كما نعرف زميل عبد الكريم المقابله تدور بتقنيه الفار، وفي تقنيه الفار امير لوسيف ويساعده وسام بوغطاس. على فكره امير لوسيف هو كان حكم نهائي كاس تونس سنه 2015، النهائي الشهير بين النجم الرياضي الساحلي والملعب القابسي، تقريب نهائي احسن نهائي في القرن هذا. الكره تعود من حمدي شعيرات مخالفة لفريق الملعب القابسي في مناطق النادي الحمام الأنف، بعد تدخل قائد الفريق اللاعب شهاب بن فرج. مخالفة تبعد تقريبا جاء في وسط الميدان لصالح فريق الملعب القابسي اللي يحاول من بداية المقابلة يضغط في مناطق فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. مخالفة في التنفيذ خليل ساسي، خليل ساسي فريق النادي الرياضي لحمام الأنف، تقريبا كله واقف على مناطق 18 متر، على خط 18 متر في نفس الخط. الحكم فرنش عبد اللاوي ينبه على لاعبي الفريقين. التنفيذ من خليل ساسي مخالفة، في منزلنا ننتظر التنفيذ في 8 دقائق لعب. بتبيع مقابلة يغلب عليها الحذر، بتبيع انه 90 دقيقة حصاد موسم في 90 دقيقة او مباشرة ركلات ترجيع. خليل ساسي ينفذ كورة خطيرة، خطيرة العملية، كاد يكون الهدف الاول لفريق الملعب القابسي. كانت توزيعة من خليل ساسي في القائم الثاني للصبر السوداني، تسديدة رأسية مشيت على يسار القائم الأيسر للحارس مروان المروك وتمشي جانبية، وتقريبا أول فرصة في 8 دقائق لعب. فريق الملعب القابسي تقريبا مسيطر في 8 دقائق هذه، وكله موجود في مناطق النادي الرياضي لحمام الأنف. المروك يلعب كرة في مناطق الملعب القابسي، مخالفة، مخالفة بعد تدخل اللاعب راغب، على اللاعب راغب ناسف. مخالفة لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف، مخالفة قريبة لوسط الميدان. تنفيذ اللاعب رقم سنتثبت من رقم اللاعب، مخالفة لصالح فريق النادي الرياضي لحمام الأنف اللي اليوم يلعب بالزي الاحتياطي الأخضر الداكن والتبان الأسود. مخالفة لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف كما قلنا، يحاول يرد على الفرصة الخطيرة جدا لفريق الملعب القابسي. تنفذ كرة مباشرة في خطير العملية ويدخل دفاع، خطير العملية ويدخل دفاع. كان كرة شهاب بن فرج، قبل شهاب بن فرج يدخل المدافع أحمد تنجور، يحط الكرة في التماس من جهة المدارج الفرعية للملعب الأولمبي بسوسة قريبة لزاوية الركنية. في التنفيذ للاعب أيمن العباسي، أيمن العباسي في تنفيذ التماس لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف اللي يحاول يخرج من مناطقه بعد ما قبل ضغط فريق الملعب القابسي في بداية اللقاء، وكاد يفتتح النتيجة فريق الملعب القابسي عن طريق صابر السوداني. كورة في مناطق الجزاء، لا يقول حكم لضربة مرمى، 6 أمتار لفريق الملعب القابسي للحارس حمدي شعيرات. ينتظر الحكم فرج عبد اللاوي تقنية البار ويطلب استكمال اللعب في 10 دقائق لعب، والنتيجة 0-0.
5: شكرا لك، شكرا سامي. تتوصل مباراة الكرة لحارس مرمى ملعب الجيبسي حمدي الشعيرات. يلعب الكرة مع خليل سيسي. خليل سيسي مباشرة إلى الهجوم. خالد البوسعيدي دي على كرة مناسبة على خالد البوسعيدي. تمشي الكرة لشمس الدين بزين. يلعب مع البوسعيدي من جديد للتوزيع داخل منطقة الجزاء وتدخل ممتاز. القائد شاب بن فرج خرج الكرة. هجمة معاكسة الملعب الجيبسي. يتدخل شمس الدين بزين من جديد. تمشي الكرة لأحمد بن طيبة. بن طيبة بن طيبة بن طيبة يعمل مراوغة أولى وثانية. يجي الشادلي قاسم ولكن ممتاز محمد جبلة. ممتاز محمد جبلة في التدخل والعودة الدفاعية. يبقى لاعب فريق النادي الرياضي لحمام الأنف على أرضية الميدان على ما يبدو اللاعب رقم 11 رغب نصف على أرضية الميدان. رغب ناصف والحكم فرج عبد اللوي يوقف المباراة ويطلب الإسعاف. سنجيب تقريبا 12 دقيقة أولى من المباراة. كيفاش شفت انطلاقة الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف في بداية هذا اللقاء؟
7: بداية كانت حذرة جدا خلينا نقول من الطرفين. الاستحواذ الكرة كان لصالح الملعب الجيبسي في البداية خلينا نقول على خاطر شفنا حمام الأنف شاد المناطق نتاعها. لكن أول هجمة خطيرة كانت عن طريق نمر 11 بالنسبة للحمام الأنف راغب ناصر. تصدى لها فمتي شعيرات رد عليه كيف كيف فمتي صابر سوداني بالرأس فمتي وكاد فمتي مع جنب القائم كانت الكرة معناتها تكون في الشباك. هذوما حويجات تشوف هنا حذر كبير من الطرفين. حتى الاندفاع المدني والخشونه ما شفناش خشونه ياسر في وسط الميدان. شفنا كوره تمشي على الاقل نقولوا احنا ديسونس كبيره ياسر لجو ديريكت اكثر منها خاصه من الحراس الاثنين. ما شفناش حارس فهمتي حاول باش يلعب فهمتي مع لاسيس ديفونسيف نتاعها مع اصحابه في الدفاع. على كل شفنا كل واحد كما قلت بكري حللتها كونه يترقب في الهفوة متاع المنافس متاعه وبالتالي الفارياجية.
5: شكرا سنجيب معاك نتابع المباراة في التحليل. خليل سيسي في هجمة معاك سيسي تعدى تسديد أو التوزيع يوسع داخل منطقة الجزاء. فرصة خطيرة للملعب الجيبسي لكن تضيع يعني ما كانش في المكان المناسب. اللاعب خالد البوسعيدي تسديدة من بعيد تجانب مرمى الحارس مروان المروك حارس مرمى فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. كرات مباشرة وكرات يعني على مستوى المخالفات وكذلك الركنيات صاحب الساق اليسرى أحسن ممرر وأحسن يعني صاحب فرص. خليل ساسي لعب الخبرة في تشكيلة المدرب لطفي القادري. كرة لنادي حمام الأنف تخرج كما جات البحث على سبعة أحمد بن طيبة وكذلك رغب نصف. الكرة في وسط الميدان الحكم يقول ما ثم شيء. تصل لحمدي شعيرات حارس مرمى فريق الملعب الجيبسي. حمدي شعيرات يلعب الكرة مع أيوب القريشي. اليوم أيوب القريشي كظهير أيمن مكان ريان بعود. كرة لخليل ساسي بين الظهير الأيمن والظهير الأيسر. كرة في وسط الميدان تمشي لمن لزغدود. المخالفة للعب الملعب الجيبسي في مناطقه. لعب الملعب الجيبسي يتحصل على المخالفة وصابر السوداني سينفذ بسرعة. تلعب الكرة بين اثنين وسيم زغدود. تسلل الكرة لأحمد تنجور. أحمد تنجور لحارس مرمى شعيرات. يلعب الكرة مع خليل ساسي. خليل ساسي التدرج بالكرة بالنسبة لفريق الملعب الجيبسي. صابر السوداني خير الكرة المباشرة في اتجاه كل من البوسعيدي وكذلك وائل العلوي في وسط الميدان. دائما الكرة هجمة للملعب الجيبسي. يتصدى دفاع حمام الأنف. يمشي الكرة لمن لهبة الأدريدي. محمد عزيز بوكبا مازال ممتاز. لعب الملعب الجيبسي ولعب حمام الأنف والبرهومي رجع على الكرة. تحكم في الكرة ممتاز جدا من الثنائي البرهومي وكذلك لعب بوكبا. تمشي الكرة لمحمد جبلة بينه وبين الحبيب الغريري والمخالفة بعد تدخل من محمد جبلة والمخالفة للحبيب الغريري لاعب فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. حبيب الغريري ابن النادي الرياضي الاسفاقسي بعد عديد المحطات والتجارب حتى الرحال ويتألق مع فريق الهمهام. الكرة من مخالفة جي جنب شوية على يسار أو يمين الحارس حمدي شعيرات حارس مرمى فريق السيدة. الكرة الثابتة سلاح ممتاز جدا لشمس الدين الذوادي للطفي القدري لمن يعرف كيف يستعمل هذا السلاح على الكرة لثلاثين يعني في التنفيذ. الشادلي قاسم أعرف هذا اللاعب من خلال مروره بتجربة مع الأمل الرياضي بالرقبة في الموسم قبل الأفار. الشادلي قاسم وهو ابن نادي حمام الأنف. الشادلي قاسم معه لحبيب الغريري, خلي الكرة لي الغريري, سيكون في التنفيذ حبيب الغريري باش يعطي الحكم فرج عبد اللاوي إشارة للتنفيذ. الغريري يستعد للتنفيذ, الحكم يعطيه شرط لتنفيذ. الغريري ينفذ في القائمة الثانية صعود الفضاء والهدف, الهدف الأول لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. نتثبت من صاحب الهدف على ما يبدو اللاعب رغب نصف. رغب نصف على ما يبدو هو صاحب الهدف. نتثبت رغب نصف صاحب هدف فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. الكرة المباشرة راغب ناصف وأحمد بن طيبة. نتثبت من صاحب هدف الملعب الجيبسي أيمن العباسي. أيمن العباسي هو صاحب هدف فريق أيمن العباسي. أيمن العباسي, أيمن العباسي هو صاحب الهدف الرقم 23, يعني بهتة دفاعية بالنسبة لفريق الملعب الجيبسي في القائمة الثانية صعود الفضائي. وأيمن العباسي يسجل أولى أهداف المباراة لنادي حمام الأنف. قلت الكرة المباشرة مهمة لمن يعرف كيف يستعملها, والاستعمال كان جيد جدا من أيمن العباسي في القائمة الثانية. يصعد فوق الجميع ويسجل لاعب فريق النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل صفر بتوقيع رقم 23 أيمن العباسي. كرة ستعود فرج عبد الله ويتحدث مع بنك احتياطي فريق نادي حمام الأنف. المدرب لطفي القادري يستدعي اللاعب أيوب القريشي يتحدث معاه. يعود رقم 13 إلى محمد عزيز بوكوبا بعد يعني الحديث مع شمس الدين الذوادي. وستعود المباراة, ستعود المباراة قلت 23 أيمن العباسي يسجل, والهدف الأول لنادي حمام الأنف. تتغير النتيجة هنا في ملعب سوسة, يعني سنجيب على الضغط كان للملعب الجيبسي والتهديف يأتي من نادي حمام الأنف.
7: شوف إذا كان معناتها تبدأ أنت عندك مخالفة ضدك وتكون المنطقة 18 متر ما فيهاش فهمتي المركاج ستريك انديفيدويل. شفنا فهمتي ثلاثة ملعبية من حمام الأنف ليبر نايفيتي في المركاج هنا مش معقولة في حالة كين هكا فهمتي. لازم نكون فهمتي سيباريوريتي نيميريك فهمتي موجوده للاخضر والابيض الملعب الجيبسي موجودين, لكن شفنا نادي حمام الأنف بعدد اكثر امام فهمتي شعيرات, وبالتالي شعيرات ما نجم يعمل حتى شيء. هذه انا نقول لك لازم الملعب الجيبسي يكون قوي, يكون المحاصره الفرديه تكون ستريكت في منطقه 18 متر, وبالتالي بصراحه هدف كان ضد مجرى اللعب. سيرين بال فهمتي من اليسار يسار يمين معناتها دفاعي الملعب الجيبسي وتمكن بها حمام الأنف. الفرصة تنجم تقول الفرصة الوحيدة, الفرصة الوحيدة خاطر الأخرى في التيرو بيوت ما كانش, ما نقولوش فرصة على خاطر سهلة. تمكن أحمد شعيرات فهمتي من حمدي شعيرات من التصدي لها, وبالتالي أنا نقول لك بإمكان الملعب الجيبسي الرجوع النتيجة. يزم يرى هذا في أقرب وقت ممكن باش على الأقل تنحك الثقة, ما يكونش يزرعش الثقة في الإكيب المنافس بتاعه, وبالتالي وقت اللي انت تعدل في اقرب وقت ممكن قادر ربما يزيد سيف زيد الهدف الثاني. انا نقول لك حمام الأنف تلعب افيك بوكو دو بريدونس فهمتي بيسر ياسر حذر ناهيك, وان فهمتي حتى شو اسمه الماروكي فهمتي الحارس نتاعهم يطول في كور فهمتي على لافون سنتر, وبالتالي نقول لك فهمتي ان شاء الله على كل ملعب جيبتي يدارك الامور.
5: شكرا لك, تفضل يا سامي.
6: 20 دقيقة لا أبدأ غير النتيجة بعد ما كانت سيطرة تقريبا في الربع ساعة الأولى لفريق الملعب الجيبسي ما استغلش الفرص. أول فرصة لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف اللاعب بايرن من ويسر بدقيقة 16 يفتتح النتيجة ويخلي الضغط على فريق الملعب الجيبسي, وربما مش نشوفوا أنه الفريق مش يخرج من الحذر. كرة في مناطق فريق وجه لواجه يمر والهدف الثاني لك تسلل بعد تعرف أنه موجود تقنية الفار, الحكم المساعد يخلي العملية تكمل, واللاعب أحمد بن تيبة يرفع الكرة بالحارس أحمد الشعيرات ننتظر قرار الفار ويراوغ الحالة زحمة الشارات ويضع الكرة في الشباك خالية. ننتظر 20 دقيقة لعب، هل تتغير النتيجة بالهدف الثاني أم أن الفار سيترك النتيجة هدف مقابل صفر؟ فرج عبد اللاوي ينتظر في قرار أمير لوسيف ووسام بوغطاس، الجميع ينتظر، نادي حمام الأنف ينتظر الهدف الثاني، وفريق الملعب الجابسي ينتظر تبقى النتيجة على حالها على الأقل للعودة، لأنه فريق الملعب الجابسي بكل أمانة 15 دقيقة مسيطر، لكن أول فرصة كانت توزيعة تقريبا بين الدفاع والحارس تقريبا على نقطة ضربة الجزاء، يخرج اللاعب أحمد النويسر وجه بيرم النويسر وجه لوجه بالرأس، ما ينجم يعمل حتى شيء الحارس حمدي شعيرات. لقطة مثيرة للجدل تقريبا على خط التسلل، هل ينتظر الحكم فرج عبد الناوي ينتظر قرار
5: تثبت من مع غرفة الفار بالضبط؟
6: يتثبت باعتبار انه العمل الهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف عن طريق اللاعب احمد بن تيبا. احمد بن تيبا في دقيقة 20 يضاعف النتيجة هدفين لصفر، تقريبا اول فرصتين فريق النادي الرياضي لحمام الأنف يستغل لعب الدفاع العالي، بصراحة دفاع عالي يلعب فيه فريق الملعب الجابسي، فريق النادي الرياضي لحمام الأنف يلعب في ظهر الدفاع، واللاعب أحمد بن تيبا يخرج من وراء المدافع أحمد تنقور اللي كان يكسر التسلل، يرفع الكرة بالحارس أحمد الشعيرات اللي كانت مسافة بعيدة بين الدفاع والحارس أحمد الشعيرات، يرفع به الكرة
5: حمدي شعيرات،
6: حمدي شعيرات وأمام شباك خالية، أحمد بن تيبا يضعف النتيجة ويصعب الأمور على فريق الملعب الجابسي في 23 دقيقة لعب، هدفين مقابل صفر لصالح الفريق النادي الرياضي لحمام الأنف، بيرم نويسر وأحمد بن تيبا صاحبي الهدف في 22 دقيقة لعب.
5: هو السيناريو للأمانة غير منتظر بالنسبة لفريق الملعب الجابسي، قبول هدفين في أقل من 10 دقائق، دقيقة 17 دقيقة 22، 2 مقابل 0 لفريق الهمهامة، ضعف دفاعي واضح لمحور دفاع فريق الملعب الجابسي. صابر السوداني أحمد تنقور معه تركيز على يعني على الجهة اليمنى، هذه كرة خطيرة لكن يتدخل دفاع نادي حمام الأنف عن طريق شاب بن فرج القائد، قلت يعني أحمد تنقور، خليل ساسي كذلك، صابر السوداني وأيوب القريش الرباعي اللي في خط دفاع فريق الملعب الجابسي، يعني سيناريو لم يكن منتظر أصلا، ويعني قبول زوز أهداف في 20 دقيقة وأكثر شوية، سيناريو يصعب المباراة على فريق الملعب الجابسي، صعب العودة على فريق الملعب الجابسي. كرة لمحمد جبلة باش يدخل في التسرع فريق الملعب الجابسي، الآن تدخل بيرم نويسري خرج الكرة صاحب الهدف الأول، تعود الكرة لمن؟ لأيوب القريشي، أيوب القريشي ضد الوقت ضد النتيجة، تمشي الكرة لوسيم زغدود داخل منطقة الجزاء، وسيم زغدود والركنية، الركنية يقاتل

0: ينفذ يعني بعيد على القائمة الثانية ويتدخل رقم اثنين اللاعب بيرم نويسر ممتاز جدا. الظهير الأيمن في تشكيلة المدرب شمس الدين الذوادي، كرة لفريق الملعب الجيبسي دائما على الجهة اليسرى، صابر السوداني وزع داخل منطقة الجزاء ما خذاش مناسبة، ولا شمس الدين باللزين تعود لزغدود في توقيت نلعب الآن 26 دقيقة في 34 دقيقة على مستوى التوقيت توقيتنا في استوديوهات إذاعة التطاوين. وقفة شهرية ثم نواصل مشوار في ملعب أهداف.
1: إشهار. تعتزم شركة اليوني المسعدي السوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بوعلي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
0: نواصل المشوار مستمعينا الكرام في ملاعب وأهداف مباراة الملعب الجيبسي والنادي الرياضي لحمام الأنف. دقيقة 27 وذكر دائما 2-0 لفريق الهمهامة، ثنائية بيرم نويسر وأحمد بن طيبة. الملعب الجيبسي ضغط ولكن ضغط سلبي دون نتيجة إلى حد الآن. كرة في وسط الميدان تصل من 17 والعلوي، يلعب الكرة مع خليل ساسي للتوزيع، تدخل من شهاب بن فرج بالرأس تعود لخليل ساسي على مستوى وسط الميدان، والعلوي من جديد يبحث على محمد جبلة، يخير يلعب الكرة مع خالد البوسعيدي بالرأس، خد البسعيد يتدخل شاب الفرج تجي كرة، يعني تسديدة من زغدود على مستوى 6 أمتار ولكن فوق المرمى، فوق مرمى الحارس مروان المروك، يبقى على أرضية الميدان مروان المروك حارس مرمى فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. نجيب سيناريو غير منتظر، يعني مع بهتة زوز بهتة دفاعية في كرة مباشرة وفي هجمة سريعة للدفاع، يعني لعب دفاع على خط خطر، معناتها سلاح ذو حدين، واليوم مثل خطر على فريق حمام على فريق الملعب الجيبسي.
2: والله تفاجأنا الفريقين بصراحة، شفنا فريق وقت شوفوا الفريقين يلعبوا في وسط الميدان تقول أقرب الملعب الجيبسي أقرب للتهديف، لكن بصراحة فهمتي كما اللي حكيت الكل واللي تصورت كونه، معناتها الفريق حمام الأنف قاعد يترصد في الهفوة في نتاع الملعب الجيبسي، وفعلا الهفوة الأولى فهمتي وقت اللي تشوف فهمتي ثلاثة ملعبية ليبر في وسط منطقة 18 متر والواحد منهم ياخذ فهمتي الكرة بسهولة تامة ويسجل كيف شفنا فهمتي التروجور ليبر كيف شفنا كيف أحمد بن طيبة اللي هو فهمتي كان واحدة فهمتي ولا مركاج ولا محاصرة ولا حتى شيء بالنسبة للملعب هذايا، شفناه مشي الناس كلها كانوا يظنوا كان في تسلل لكن الوضعية كانت سليمة وبالتالي كان الهدف. أنا نقول لك الفراجيليتي هذه متاع لا ديفونس فهمتي لو سافغا بيزيان اذا كان باش الدوم راهي سبات فهمتي الامور سبابا بالنسبه للملعب الجيبسي. الشوط الاول مطالب الملعب الجيبسي باش على الاقل يسجل
0: هدف. مهم جدا ان يعود في المباراه ويسجل هدف في توقيت نصف ساعه. سامي الهمهمه دائما متقدمه في النتيجه 2-0.
3: 29 دقيقه لعب بالضبط والنتيجه هدفين مقابل صفر، تقريبا هدفين ضد مجرى اللعب في 16 دقيقة لعب و20 دقيقة لعب. فريق الملعب الجيبسي كما قال لنا زميلنا نجيب يلعب دفاع الخط ودفاع السلاح ذو حدين. فريق الملعب الجيبسي سيلعب ضد التوقيت وضد النتيجة ضد هدفين، فريق مطالب بالعودة في أقرب فرصة. 30 دقيقة لعب، شفنا بعد سقوط الحارس المروكي يسقط مدافع فريق النادي الرياضي لحمام الأنف، فريق الملعب الجيبسي كاد يعود في النتيجة بعد تمهيد لاعب مدافع شهاب بن فرج للكرة لكن تسديد

0: كانت على 6 أمتار كانت فوق المرمى لتبقى النتيجة هدفين مقابل صفر في توقيت 30 دقيقة لعب. كيف ستكون ردة فعل فريق الملعب الجيبسي اللي كان مسيطر في الربع ساعة الأولى وكان أقرب لافتتاح النتيجة في مناسبتين، لكن تجري رياح بما لا تشتهي السفن. فريق النادي الرياضي لحمام الأنف يستغل تقريبا فرصتين ليفتتح النتيجة مرة أولى عن طريق بيرم النويسر ويضعفها بعد 4 دقائق بعد ما قام المهاجم أحمد بن تيبع بكسر خطة التسلل وخروج وجه لوجه مع الحارس حمدي الشعيرات يرفع به الكرة ويضعف النتيجة 2-0. ماذا سيفعل المدرب لطفي القادري في ما تبقى من هذا الشوط الأول؟ كرة أحمد بن تيبة، هجوم لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف، هجوم خطير، تدخل دفاع تقريبا حسينا فريق الملعب الجيرسي تمس شوية معنويا بعد الهدف الثاني. شفنا أحمد بن تيبة يوزع والمدافع أحمد تنجور يتدخل على خط 6 أمتار ويضع كرة في الركنية في التنفيذ. اللاعب الشادلي قاسم في توقيت 32 دقيقة لعب فريق الملعب الجيبسي قلنا بعد الهدف الثاني حاول انه يخرج من مناطقه يضغط على دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف لتدليل النتيجة مرة أولى، ولما لا العودة في اللقاء والتعديل. ما زالت المقابلة طويلة في كرة القدم، كل شيء ممكن رغم انه النتيجة 2-0، لكن ما زالت المقابلة طويلة. فريق توزع الركنية، فرصة خطيرة ويدخل حمدي شهر مرة أخرى فريق النادي الرياضي للملعب الجيبسي يلعب خطة التسلل، تقريبا 3 مهاجمين مع الحارس أحمد شعيرات اللي يبقى على أرضية حمدي شعيرات اللي يبقى على أرضية الميدان. قائدي الفريقين حمدي شعيرات وشهاب بن فرج بعد استدام بيناتهم يدخل مسعفي الفريقين مرة أخرى. فريق الملعب الجيبسي يلعب دفاع عالي وفريق النادي الرياضي لحمام الأنف يخرج من وراء المدافعين مرة أخرى، تقريبا 3 مهاجمين يخرجوا مع الحارس حمدي شعيرات وجه لوجه. يدخل المرة هذه حمدي شعيرات مع قائد الفريق شهاب بن فرج ويخرج الكرة للتماس ويصاب حمدي شعيرات ويصاب شهاب بن فرج في توقيت 33 دقيقة لعب. كيف سيتصرف لطفي القادري فيما تبقى من هذا الشوط الأول؟ ننتظر ما ستقول له النتيجة بعد 2 كانوا ضد مجرى اللعب.
1: 34 دقيقة لعب متوقف لإصابة حارس مرمى الملعب الجيبسي لطفي القادري، واضح حائر يقوم زوج ملاعبية للحركات الأحمائية. لعب الخبرة لعب الخبرة اللي سجل لمجد عامر، كذلك عبد الله الخاوي زوج ملاعبية قاموا بالحركات الأحمائية، ممكن عددهم للدخول مع انطلاقة الفترة الثانية أو في هذا الشوط الأول. يقوم سلامات حمدي شعيرات يخرج يا بن فرج خرج الميدان وستتواصل المباراة بعض الجماهير الحاضرة من حمام الأنف. يعني نرش الأعداد المسموح بها هنا في ملعب سوسة حاضرة عاملة أجواء كبيرة بعد تسجيل فريق اللي يجوز أهداف كرة لفريق الملعب الجيبسي مباشرة يخليها المدافع إلى خارج الميدان. لاعب يهب الأدريتي والكرة إلى خارج الميدان 550 للحارس مروان المروك حارس مرمى النادي الرياضي لحمام الأنف. بهتة كبيرة لدفاع فريق الملعب الجيبسي حتى على مستوى الفرصة الأخيرة بعد زوز أهداف كان بإمكان نادي حمام الأنف تسجيل الهدف الثالث، وهذا ما يطرح سؤال حول التعامل الدفاعي. هذا عبد الله يتوجه إلى مروان المروك حارس المرمى ينبه على التأخير في لعب الكرة الثابتة، ممكن المرة القادمة يكون الإنذار. مروال المروك باش ينفذ 550 ينفذ طويلة وعالية في وسط الميدان. التدخل مناسبة أولى يمسها اللاعب وائل العلوي ثم خليل السيسي، مناسبة ثانية في كرة فضائية بالجملة شادلي قاسم ثم تعود من تنقور وائل العلوي بنفرج مع الكرة الرأسية بالجملة بنفرج من جديد لطول اللقامة ثم المخالفة، يعود المخالفة بعد تدخل شهاب بنفرج أمام رقم 28 من جانب الملعب الجبسي، وسيم زغدود يغير مكانه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، يجي رقم 16 خالد البسعيد على الجهة اليمنى يتحول الرقم 28 وسيم زغدود على الجهة اليسرى. توزيع دون عنوان، توزيع دون عنوان من أيوب القريشي مباشرة إلى الحارس مروان المروك حتى على مستوى صنع الخطر بالنسبة لفريق الملعب الجبسي. مثلاً كرة يعني مخدومة بشكل جيد وفي هذه كرة خطيرة تنقل، يتدخل مناسبة ولا خليل سيسي، مناسبة ثانية خليل سيسي نعرفه اللاعب يسار يتدخل بالثقة اليمنى أمام اللاعب رغب نصف، كرة للملعب الجبسي هجمة معاكسة تمشي الكرة لأيوب القريشي، يلعب يلعب مع من؟ مع خالد البوسعيدي، خالد البوسعيدي في اتجاه لاعب وسيم زغدودة وليد الجربي ولكن تخرج الكرة للتماس وركنية، ركنية جديدة لفريق الملعب الجبسي. يعني من نقاط ضعف الملعب الجبسي في المباراة الأخيرة عدم التمكن وعدم استغلال الكرة الثابتة. خليل سيسي كان يعني حاسم وسجل عدد الأهداف من خلال كرة ثابتة لم يعد بال يعني بالكيفية الممتازة. خليل سيسي في تنفيذ الكرة الثابتة ركنية على يمين الحارس مروان، يسار الحارس مروان المروك، أخذ دفاع نادي حمام الأنف في نفذ سيسي، يتدخل مروان المروك مناسبة أولى والمخالفة، المخالفة بعد تدخل وليد الجربي أمام الحارس مروان المروك يبقى على أرضية الميدان قبل 10 دقائق وأقل شوية 8 دقائق بالضبط سنجيب الملعب الجبسي حتى وهو خاسر في النتيجة. يعني ما حسيناه ما يوجعش، حسيناه ما تقدمش، حسيناه ما ثمش معناتها جدية في الوصول لمرمى نادي حمام الأنف.
2: أكيد تعرف البدايات، بداية المقابلة مهمة جدا لما أنت تجيك ربما فرصة أو اثنين وما استغلهاش، تسديدة فهمتي ما كانتش كما ينبغي، دو كوفرون لاتيرو فهمتي ما استغلتهمش، الكوفرون فهمتي لاتيرال الوحيد اللي جاء الحمام الأنف استغلته وتمكنت من التسجيل، هذو ما كلها فهمتي نقاط يخلوك فهمتي ربما فهمتي حتى نفسانيا ما تكونش ردة الفعل تكون ضعيفة، وهذا اللي شفناه، شفنا فهمتي حتى زغدود ما استغلش هفوة هدية كانت من بنفرج، كان ينجم يحط الكرة في الفيلي لكن وقت اللي تقوم منهزم هدفين مقابل صفر، بالتالي النفسية مش هي، لو كان نقول لك في حالة طبيعية كانت الفرصة هذه ما تتفلتش. إذا كما كنت نقول الملعب الجبسي مطالب ربما برجوع الحجز الملابس على الأقل فهمت بتسجيل هدف تولي الهدفين مقابل واحد برونابل بالنسبة لدوزاميتون، لكن شفنا حمام الأنف زاد أقوى ولا يفك في الديوال ولا يقاتل على الكرة، تشجع تشجع رجعت فيه الروح بهدفين سبيك، هدفين نجوم الحيط، نجوم الحيط هدفين، ما فماش فهمتي تنسيق بالهدفين، هدف فهمتي مخالفة، هدف فهمتي كونتر اتاك جوهور ليبر، وهدف فهمتي سنتراج فهمتي حط كرة بالفيلي، لا خدمة ولا حتى شيء، بينما الملعب الجبسي خدم خدمة باهية لكن ما توفقش، لكن ما حافظش هذا ما نعرفش شنو البهتة هذه اللي كانت فهمتي في في في دفاعات الملعب الجبسي لنايفيتي فراجيليتي ديفونسيف، هذوما الكل حوايج ما اعتدناهمش. البدايات صحيح قبل كنا بدايات الملعب الجبسي في كل مقابلة كنت بدايات خايبة لكن صلحها فانتي لطفي القادم البداية هذه بدايات هذه وشفناه من مقابلة تطويل المقابلة اللي قبلها حتى في ضد صفاق صفنا البدايات تحسن لكن البداية في في في 10 دقائق نقبلوا هدفين بصراحة مش باهي.
0: 39 دقيقة لعب ما زالت النتيجة هدفين مقابل صفر، حسين الملعب الجبسي بعد قبول الهدف الثاني الفريق تمس معنويا يحاول يرجع في اللقاء قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. ربما فريق النادي الرياضي لحمام الأنف خذ ثقة في نفسه بعد الهدفين ويحاول أنه يجري ريتم الفريق الملعب الجبسي. نفسي اللي يتمس معنويا في بداية هذه المقابلة في نهاية الشوط الأول في توقيت 40 دقيقة. لعب كرة النادي الرياضي الحملام توزيعة خطيرة وحمدي شعيرات، حمدي شعيرات بعد توزيعة من اللاعب لحبيب الغرايري، توزيعة من الجهة اليسرى لهجوم فريق الملعب الجيرسي، حمدي شعيرات ومخالفة، مخالفة كرة يلعبها حمدي شعيرات في مناطق فريق النادي الرياضي لحمام الأنف، ومخالفة لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف اللي يحاول يمتص الضغط وينهي ما تبقى من الشوط الأول، يجري النسق المقابلة، كرة في ظهر الدفاع مرة أخرى، يلعب في ظهر الدفاع واضح للاعب رغب ناسف واللاعب أحمد بن تيبة اللي يمثلوا خطر على فريق الملعب الجيبسي اللي يواصل يلعب في دفاع الخط، وحمدي راغب ناسف في كل مرة يخرج من وراء مدافعي فريق الملعب الجيبسي. خليل ساسي، خليل ساسي يلعب كرة للجهة اليسرى، توزيعة يخرج المروكي، كرة شباك خالي، ماذا يا ماذا دخل صابر بنفرج، يدخل شهاب بنفرج كاد يدلل الفارق، كرة كانت أمام شباك خالية، يضع الكرة في المرمى لكن يخرجها شهاب بنفرج من كرش الحوت. بصراحة كرة كانت خطيرة جدا، وكاد فريق الملعب الجيبسي يعود بالنتيجة، وكان يكون توقيت ممتاز جدا لو كان سجل الهدف، كان خروج خطأ من الحارس مروان المروك مع المهاجم خالد البوسعادي، ما ياخذش كرة تجي أمام اللاعب أيوب القريشي اللي يحاول انذار، انذار لمحمد عزيز بوكوبا رقم 13 في توقيت 42 دقيقة. لعب ينذر الحكم فرج عبد اللاوي لتضيع الوقت، كانت فرصة خطيرة خطيرة جدا لفريق الملعب الجيبسي، لكن تسديدة أيوب القريشي اليسارية يخرجها المدافع شهاب بنفرج على الخط النهائي للمرمى بكرة رأسية، ويخلي النتيجة هدفين مقابل صفر في توقيت 42 دقيقة. لعب ماذا ينتظر فرج عبد اللاوي؟ ماذا يقول له أمير لوسيف؟ ترى ماذا يوجد أمير لوسيف؟ فرج عبد اللاوي يرجع لتقنية البار، لا نعلم لماذا يرجع فرج عبد اللاوي، يطلب اللعب فرج عبد اللاوي. كرة أحمد تنقول يلعب كرة في مناطق فريق نادي الحمام الأنف، يدخل شهاب بنفرج، كرة للاعب رقم 16 خالد البوسعادي، خالد البوسعادي ماذا يفعل؟ يمرر الكرة واحد اثنين مع اللاعب أيوب القريشي، تتفك كرة، كرة يدخل اللاعب فريق الملعب الجيبسي، تماس قريبة من البنك الاحتياط فريق الملعب الجيبسي في توقيت 43 دقيقة. لعب والنتيجة هدفين مقابل صفر، فرص بالجملة تضيع لفريق الملعب الجيبسي اللي خلق تقريبا 4 فرص في الشوط الأول لكن ما استغلش ولا فرصة، في حين فريق النادي الرياضي لحمام الأنف تقريبا فرصتين زوز أهداف يصعبوا المأمورية على فريق الملعب الجيبسي. لكن كل شيء ممكن في كرة القدم. خليل ساسي كرة في مناطق فريق النادي الرياضي لحمام الأنف، واحد اثنين خليل ساسي، خليل ساسي ماذا يفعل للاعب محمد جبل، محمد جبل يرفع كرة بين المدافع والمهاجم، يدخل دفاع فريق النادي الرياضي لحمام الأنف حبيب الغراير، حبيب الغراير الحكم ينظر اللاعب رقم 25 وائل البرهومي، الانذار الثاني في هذه المقابلة بعد انذار محمد عزيز بوكوبا دقيقة 41، دقيقة 44 ينذر الحكم وائل البرهومي، تماس طويل في مناطق فريق الملعب الجيبسي، يضغط الملعب الجيبسي في 44 دقيقة. لاعب يبحث على الهدف، كرة تعود للدائرة المركزية في وسط الميدان، أحمد تنقور، أحمد تنقور يبدل اللعب من الجهة من وسط الميدان الجهة اليسرى، يحاول كرة تماس لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف قريبة لزاوية الركنية من الجهة اليمنى لدفاع النادي الرياضي لحمام الأنف قبالة المدارج الفرعية لملعب الأولمبي بسوسة. تماس في توقيت 45 دقيقة. سننتظر ماذا سيضيف الحكم الاحتياطي أحمد الذوادي. ينطلق لوسط الميدان ليرفع الصبورة لننتظر ماذا سيضيف. 6 دقائق في هذا الشوط الأول، 6 دقائق من وقت بدل الضائع في توقيت 45 دقيقة لعب، مش نزيدوا نلعبوا 6 دقائق.
1: شكرا لك، واضح الخلل الفني على مستوى محور دفاع فريق الملعب الجيبسي وعدم التفاهم والانسجام بين الصبر السوداني وكذلك اللاعب أحمد تنجور. في كل مناسبة يكون فيها فريق نادي حمام الأنف في الهجوم يكون ثم الاخطار والارتباك خاصة على مستوى دفاع فريق الملعب الجيبسي. 6 دقائق أخيرة في الشوط الأول، النتيجة 2-0. الكرة لنويسر، يلعب الكرة مع من؟ مع بوكوبا. التوزيع داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة، تدخل شعيرات بعد كرة خطيرة من الرقم 10 لحبيب الغريري، يعني كذا ثالث وجه لوجه تليق، قلت أنه أخطاء دفاعية قاتلة وبالجملة بالنسبة لفريق الملعب الجيبسي في مباراة اليوم. تنجور كذلك الصبر السوداني، الجهة اليمنى وين متواجد اللاعب أيوب القريشي، والجهة اليسرى وين متواجد خليل الأساسي. أخطاء بالجملة وأخطاء قاتلة لفريق أو لدفاع فريق الملعب الجيبسي. كرة في وسط الميدان تعود من وائل العلوي الحارس حمدي شعيرات اللي تألق منذ لحظات في إنقاذ كرة أمام الحبيب الغريري، صاحب المخالفة اللي جابت الهدف الأول. لطفي القادري يأمر ملاعبيته أنه يكونوا أكثر هدوء، ولكن أين الهدوء في ظل التأخر في النتيجة؟ كرة مباشرة 550 لطفي القادري، يعني وحديثه مع لاعبيه مش مثل هذه الكرات تنجم تغالط نادي حمام الأنف، رغم أنه يعني للأمانة وحكى سينجيب أنه فريق ما شاهدناش إمكانيات كبيرة لفريق نادي حمام الأنف، يعني فريق تقريبا مش بعيد برشا على الملعب الجيبسي على مستوى الفني، فقط الأخطاء الدفاعية القاتلة لدفاع الملعب الجيبسي ساهمت في زوز أهداف، يعني زوز فرق في نفس المستوى. لكن استغنى الفرص، هذه كرة خاطئة من خليل ساسي، خليل ساسي الكرة لنادي حمام الأنف، محاولة للتوزيع لا خير، يلعب الكرة يبل دريد للتوزيع، ويتدخل الحارس حمدي شعيرات حارس مرمى الملعب الجيبسي. تمشي الكرة بسرعة، محمد جبلة في هجمة معاكسة، محمد جبلة يلعب الكرة مع من؟ مع رقم 16 يعني خالد البسعيدي، يضيع له الكرة مناسبة ولا ثم يسترجعها، يلعب مع خليل الساسي، يتقدم بالكرة خليل الساسي مع من؟ مع وائل العلوي في وسط الميدان، شمس الدين بزين يلعب الكرة مع زغدود شمس الدين بزين من جديد، شمس الدين التوسيع، التدخل والحارس في المكان المناسب، مروان المروك حارس مرمى فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. هجمة معاكسة شمس الدين الذوادي يطلب من لاعبيه التقدم، راغب نصف يلعب مع شادي قاسم في وسط الميدان، الكرة ل 25 والبرهومي تمشي الكرة لمن؟ لهاب الأدريد، يلعب الكرة مع بير من ويسر، تصل الكرة لمحمد عزيز بوكوبا، من جديد بيرم نويسر، ثم البحث على رقم 7 أحمد بن طيبة، صعب الهدف الثاني، يضيع على كرة تمشي لمحمد جبلة، تعود لفريق النادي الرياضي بحمام الأنف. شهاب بن فرج يتدخل، يبقى ماذا يقول حكم المخالفة؟ المخالفة ضد شهاب بن فرج وللملعب الجيبسي، الملعب الجيبسي، ومخالفة لخليل الأساسي. خليل الأساسي يلعب الكرة مع صبر السوداني محمد جبلة تمشي الكرة ل 17 اللاعب الرقم 17 في فريق الملعب الجيبسي والعلوي ضغط نادي حمام الأنف، الكرة تعود للحارس حمدي شعيرات. واضح أن الحلول مفقودة في فريق الملعب الجيبسي، الحلول مفقودة في فريق الملعب الجيبسي. خليل ساسي خرج الخدمة للأمانة، خليل ساسي خرج الخدمة، أخطأ بالجملة لكرة خطيرة، يتدخل أحمد تنجور في الأخير وتغادر الكرة، ثم خليل ساسي قبل أوسامر السوداني، والمخالفة لفريق الملعب الجيبسي، أخطاء قاتلة، أخطاء دفاعية، ثقة بالنفس للأمانة من جانب فريق نادي حمام الأنف، واستغلال أنصاف الفرص، كرة لخليل ساسي، الكرة المباشرة والبحث على كل من خالد البسعيدي ووليد الجربي. وليد الجربي لم نشاهد هذا اللاعب، كرة في خط دفاع فريق النادي الرياضي لحمام الأنف، غرايري يخرج الكرة في اتجاه رغب ناصف، رغب ناصف يلعب الكرة مع من؟ مع أحمد بن طيبة، يتدخل خليل ساسي يعني من مكانه كظهير أيسر إلى وسط الدفاع، أين صبر السوداني وأين أحمد تنجور؟ خليل ساسي كلاعب محوري يعني في الدفاع، يخرج الكرة إلى خارج الميدان، الدقيقة الأخيرة بعد 6 دقائق مضافة لل 45 دقيقة الأولى، وننتظر صافرة الحكم فرج عبد الله لنهاية الفترة الأولى. النتيجة دائما 2-0 لنادي حمام الأنف بعد ثنائية بيرة من ويسر دقيقة 17 وأحمد بن طيبة دقيقة 22. مخالفة لدفاع فريق الملعب الجيبسي، تلعب بسرعة من أيوب القريشي، أيوب القريشي الكرة سهلة ل 23 من جانب فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. أيمن العباسي يلعب مع قائد فريقه مع شياب بن فرج، شياب بن فرج تمشي للحبيب الغريري على التوزيع، في هذه اللحظة بالذات يعني فرج عبد اللهوي الشوط الأول على نتيجة تقدم فريق نادي حمام الأنف 2-0 كما ذكرت ثنائية بيرة من ويسر وأحمد بن طيبة بسرعة قبل الوقفة الإشهارية. وموجز على الساعة 5 سنجيبها معاك، ماذا يجب أن يتغير في الملعب الجيبسي حتى ربما يعدل الأوتار ويعود في النتيجة؟ تفضل.
2: شوف اللي شفناه فهمتي بصراحة، هدفين أسبقية نادي حمام الأنف في مقابلة براج كاس حين ياسر في باش تنجم ترجع في شوط ثاني، لكن المستحيل ما فماش مستحيل بصراحة، خلينا نقولوا إذا كان فما رغبة فما روح فما مبادرة، هذا اللي شفناه ناقص في الشوط الأول فهمتي، داك الانتيسيباسيون فهمتي، باش تمشي تبادر انت وتدخل منطقة التجميات تكون قوي وتكون فهمتي تهدد المنافس، تكون تعمل فيها هجمات فهمتي خطيرة جدا، هذوما هذايا ما شفناش باستثناء حتى التوزيعات اللي كانت من الفلانغوش مشيرة فهمتي خليل ساسي، بون ما كانتش توزيعات صحيح، توجدت 3 أو 4 توزيعات لكن الحارس المرمى كان هو اللي تلقاها فهمتي، وما ما كونتش خطر على دفاعات نادي حمام الأنف. ما حويجات بصراحة نتمنى باش حل ما يدخل الشوط الثاني كون نادي حمام الأنف يسجل هدف وربما تكون فهمتي الانطلاقة نتاع الشوط الثاني.
1: سنجيب لمجد عامر عبد الله الخاوي زوز ورقات مع انطلاقة الفترة الثانية للملعب الجيبسي.
2: شوف بالنسبة لمجد عامر والخاوي أكيد أنا كانوا ربما يتواجدوا بكري شوية من بعد دوزا زيرو، تعمل الشانجمون تاعك، وخر شوية في الشانجمون تاعك، لكن 45 مينوت كافية ربما فهمتي يعملوا فارق ملعبية هذوما.
1: شكرا لك، شكرا محمد نجيب خضر في التحليل الفني. وذكر 2-0 لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف بيرة من ويسر، وكذلك أحمد بن طيبة دقيقة 17 ودقيقة 22 مع زوز نظرات البرهومي عزيز بوكبة لنادي حمام الأنف. كيف سيكون الشوط الثاني سنكتشف مع بعض، مع سامي بن عمر معايا ومع نجيب خضر، إن شاء الله نلتقي مع انطلاقة الفترة الثانية. العودة ليك صديقنا زميلنا هادي الغريبي في استوديوهاتنا المركزية، وقفة شهرية موجز الساعة 5 ثم نوصل المشوار في ملعب وأهداف.
3: ملاعب وأهداف.

0: إشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المجزى. شكل الوضع الصحي ومشاريع الإدارة الجهوية للصحة بقابس محور انعقاد المجلس الجهوي للتنمية بالجهة، حيث تم تدارس مختلف الإشكاليات المتعلقة بهذا القطاع. تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان الوطني لمسرح التجربة بمدنينا في نسخته 29 لتتواصل لغاية 24 القادم. تجرى غدا القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بعد غد جلسة استماع إلى ممثلي كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلة بقصف من مسيرة إسرائيلية اليوم لتجمع مدنيين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلحة وسط قطاع غزة. أعلن جيش لبناني اليوم إصابة عسكريين اثنين في غارة لجيش الكيان الصهيوني جنوبي البلاد. نختم بهذا البلاغ، حيث دعت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية أفراد الجالية راغبين في استخراج أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية إلى التسجيل المسبق للانتفاع بهذه الخدمة، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من جوان القادم. وأوضحت القنصلية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أن التسجيل يندرج في إطار الاستعداد لتنظيم حملة لاستخراج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية بدبي خلال الأشهر القادمة، وذلك تنفيذا لتوصيات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الرامية إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي.
4: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: ملاعب وأهداف.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى ملاعب وأهداف. نتابع مباراة الملعب الجيبسي نادي حمام الأنف نهائي الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وذكر شوتاوا لفريق الهمام 2-0، ثنائية كل من بيرا منويسر وأحمد بن طيبة مع زوز انذارات في الشوط الأول لوائل برهومي عزيز بوكبة من نادي حمام الأنف. شوتاوا السيطرة لا تعني التقدم ولا التفوق، يعني بداية جيدة لفريق الملعب الجيبسي، ولكن بأخطاء دفاعية كبيرة يخسر الفترة الأولى والتغييرات بالنسبة للطفي القادري ما عادش عنده ما يخسر يعني من أجل أن يعود في النتيجة أولا. وثنائي عبدالله الخاوي لمجد عامر على حافة الميدان في انتظار عودة فريق نادي حمام الأنف بسرعة مع سامي يعود. ذكرنا بتشكيلة الفريقين، وإذا ثم إمكانية نأخذ كلمة من محللنا الفني نجيب خضر قبل انطلاقة المباراة. سامي مرحبا من جديد.
2: مرحبا بالسادة المستمعين على عروس الصحراء إذاعة تتوين. انتهى الشوط الأول هدفين مقابل صفر، كيف ستكون ردة فعل فريق الملعب الجيبسي وبعد هدفين نادي رياضي لحمام الأنف اللي اختار شمس الدين الدوادي انه يبدأ بالتشكيلة التالية؟ مروان المروك في حراسة المرمى معه أيمن العباسي، شهاب بن فرج، بير من ويسر صاحب الهدف الأول، إيهاب الدريدي، محمد عزيز بوكبة، شادلي قاسم، وائل البرهومي، أحمد بن تيبة صاحب الهدف الثاني، راغب ناسب، والحبيب الغرايري، في حين لطفي القادري بدأ بحمدي شعيرات حراسة المرمى، خليل الساسي، أحمد تنقور، محمد جبالله، شمس الدين بالزين، وائل العلوي، وليد الجربي، وسيم زغدود، أيوب القريشي، خالد البوسعادي، والصابر السوداني في انتظار تغييرات الشوط الثاني.
1: سنجيب بسرعة الدخول عبدالله الخاوي لمجد عامر، زوز ورقات، لاعب خبرة ولاعب يعني عنده فنيات كبيرة في تشكيلة فريق الملعب الجيبسي. مبدئيا رقم 28 سيغادر اللي هو وسيم زغدود في انتظار اللاعب الثاني. يعني كيفاش تقرأ التغييرات؟
3: والله التغييرات مفروضة تفرضت على المدرب باش تكون يقوم بالتغييرات هذه، والملاعبية هذوما تفرض عليهم باش جنتي يعطوا روح جديدة للفريق، يعطوا رغبة، يعطوا المبادرة، فهمتي، الملاعبية الكل خاصة في المنطقة فهمتي نتاع التهديف نتاع التسجيل. مطالب الملاعب الجيبسي باش يتقدم للأمام وياخذ الثقة في روحه. وبالتاني الربع ساعة الأولى لو الملعب تمكن من تسجيل هدف الفارق وتولي النتيجة هدفين مقابل هدف، أنا أقول لك يكون فهمتي مقابلة أخرى وتكون تروح فهمتي تروح آخر. بالتالي إذن الهدف وراء دخول ملعبية ذومة الخاوي والمجد عامر هو التسريع في تسجيل الهدف الفارق، وبالتالي إذا كان سجل الملعب الجيبسي الهدف الفارق أنا أقول لك ما نطمانوا فهمتي على النتيجة، وبالتالي قادرين باش يرجعوا. ماك تعرف حتى ضربات الجزاء خير من دوزازيرو انسكور اسباسي بعيد شوية، لكن اللي المحكوم فيه هو كون هدف الفارق. هدف الفارق إذا تسجل سيكون فهمتي الوضعية تكون جيدة جدا.
1: هو سنجيب أحسن وقت نتصور ربع ساعة الأول لعودة الملعب الجيبسي في النتيجة إذا أراد أن يعود في النتيجة ويعدل النتيجة. فيعني مرحلة الربع ساعة الأول للشوط الثاني مهمة جدا لفريق الأستيدا وانطلاقة المباراة. سامي معك تفضل.
2: بداية الشوط الثاني، كيف سيتصرف المدرب لطفي القادري؟ بأي وجه سيظهر فريق الملعب الجيبسي بعد قبوله زوز أهداف بعد الهدف الثاني؟ حسنا الملعب الجيبسي تمس معنويا، الفريق قبل اللعب حاول يرجع لكن الفريق ما معنويا ما كانش قادر. وماذا قال لطفي القادري للاعبين متاعه؟ لاحظنا الملعب الجيبسي رجع للميدان قبل فريق نادي رياضي الحمام الأنف وقبل طاقم التحكيم، هذا يعني انه فما تحفيز من المدرب وحتى من أحباء الملعب الجبسي الموجودين هنا يحاولوا يحفزوا لاعبينهم وبأنهم يعودوا في المقابلة. كما تعرف هدف قد يعيد كل شيء. كرة هجوم خطير لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف وركنية أولى في بداية هذا الشوط الثاني تجي على يمين الحارس حمدي إشعارات قبالة المدارج الرئيسية المدارج الفرعية من جهة المدارج الفرعية لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف في 46 دقيقة لعب. كيف سيتصرف النادي الرياضي لحمام الأنف وكيف سيتصرف فريق الملعب الجيبسي للعودة في النتيجة والنادي الرياضي لحمام الأنف في المحافظة على النتيجة. ركنية تتنفذ خطيرة جدا كادت تكون الضربة القاضية. كرة تسديدة رأسية والكرة تصطدم بالقائم الأيمن للحارس حمدي شعيرات وتعود إلى الحارس حمدي شعيرات لتبقى النتيجة هدفين مقابل صفر. كانت فرصة خطيرة جدا لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف خطير جدا بصراحة. فريق النادي الرياضي لحمام الأنف ما يخلقش عدد الفرص لكن في الفرص اللي يخلقها خاصة في الكرات الثابتة فريق الملعب الجيبسي بصراحة رعونة كبيرة جدا في وسط في وسط دفاع فريق الملعب الجيبسي. كل الكرات خذاها فريق النادي الرياضي لحمام الأنف خاصة المدافع شهاب بن فرج اللي يتميز بطول قامة وكاد يكون الهدف الثالث اللي تقريبا يقضي على كل أمال فريق الملعب الجيبسي. لكن القائم يتعاطف مع فريق الملعب الجيبسي ويخليه في اللقاء. كرة في وسط ميدان فريق الملعب الجيبسي بدل كرة خليل ساسي يوزع كرة ممتاز وخطيرة عملية مسار كرة على القائم الأيسر للحارس مروان المروك. كاد فريق الملعب الجيبسي يذلل النتيجة عن طريق لمجد عامر لكن الكرة تصطدم بالقائم ويدخل فريق الدفاع فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. كانت خطيرة. ماذا يطلب الانتظار فرج عبد اللاوي؟ هل هنالك لمسة يد من مدافع فريق النادي الرياضي لحمام الأنف؟ فرج عبد اللاوي يطلب من اللاعبين الانتظار ويطلب من أمير لوسيف التثبت في غرفة الفار. ماذا هنالك؟ كانت فرصة خطيرة وكرة أخرى على القائم بعد كرة أولى من نادي حمام الأنف دقيقة 46 بعدها بدقيقة. كاد النادي الرياضي للملعب الجيبسي يذل النتيجة لكن كرة لمجد عامر تصطدم بالقائم الأيسر للحارس مروان المروك ويدخل دفاع فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. والحكم أفرج عبد اللاوي جه الإشارة من أمير يوسف أنه ما فهم حتى شيء ويطلب اللعب وتماس لفريق الملعب الجيبسي اللي يحاول يرجع في هذه المقابلة. خليل ساسي يوزع التماس طويل على الطريق الإنجليزية في مناطق فريق النادي الرياضي لحمام الأنف يتدخل وتعود كرة بهجوم معاكس لأحمد تيبا بعد ومخالفة للنادي الرياضي لحمام الأنف بعد تدخل اللاعب خالد البسعادي على اللاعب أحمد تيبا في توقيت 50 دقيقة لعب. كانت زوز فرص خطيرة لكن القائم الأيمن والقائم الأيسر للحارسين يتعاطفان معهما ولتبقى النتيجة هدفين مقابل صفر في بداية شوط ثاني واعدة جدا بين الفريقين. الملعب الجيبسي تقريبا ما عاش عنده ما يخسر سيتقدم إلى الهجوم والنادي الرياضي لحمام الأنف سيحاول يلعب على الهجمة المرتدة لما لا يخطف الهدف الثالث ويقضي كل الأمال أو ملعب الجيبسي يذل الفريق ويعود في هذه المقابلة وقادر فريق الملعب الجيبسي في كل لحظة أنه يسجل هدف بعد الفرصة الأخيرة في 50 دقيقة لعب والنتيجة هدفين مقابل صفر.
1: بداية سريعة في الشوط الثاني للفريقين والعارضة تتضامن مع الملعب الجيبسي أو القائم الأيمن تتضامن مع الملعب الجيبسي وتتضامن مع نادي حمام الأنف. تبقى النتيجة 2 مقابل 0. كرة لدفاع الملعب الجيبسي السوداني يلعب مع تنجور إلى الجهة اليمنى وين متواجد اللاعب القريشي أيوب القريشي. كرة تفتك تعود لطنجور ثم للملعب القبشي. خطيرة الكرة, خطيرة لرغب نصف, رغب نصف داخل منطقة الجزاء لعب مع بنطيبة. الثالث, الثالث لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف, الثالث لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف عن طريق أحمد بنطيبة. أحمد بنطيبة على ما يبدو يقضي على أحلام الجوابسية. أحمد بنطيبة تحدثنا يعني أخطاء مش معقول أنه نتحدث عليها في فريق في قيمة الملعب الجبسي وفي درجة ثانية في البطولة التونسية, ومع نهاية موسم النادي الرياضي لحمام الأنف يثلث النتيجة والملعب الجبسي يسهل, أو دفاع الملعب الجبسي بالأحرى يسهل المأمورية لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. دوبلي لأحمد بنطيبة المسجل وسحب الثنائية بالنسبة للاعب الشاب رقم 7 في تشكيلة فريق الملعب الجبسي. أحمد بنطيبة يسجل الثالث, 3-0, دقيقة 7 في الشوط الثاني, دقيقة 52 في المباراة. أحمد بنطيبة يسجل 3-0, تصعب المأمورية أفراح لجماهير نادي حمام الأنف وحزن ويعني وجوم وحزن كبير على ملامح ووجوه لاعبي ومحبي ومسؤولي فريق الملعب الجبسي. ربما حتى إذا كان يعني أكثر المتشائمين ما كانش يتصور مثل هذه النتيجة إلى حدود هذا التوقيت. بالنسبة لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف يعني دفاع الخط قضى على أحلام وأمال فريق الملعب الجبسي. شادلي قاسم يلعب الكرة مع رقم 29 إيهاب الأدريد للتوزيع والتدخل والركنية, ركنية لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. يرفع في النسق, ينزل في النسق على إيقاع 3 أهداف يعني وإيقاع الفرص والأهداف الموجودة بالنسبة للنادي الرياضي لحمام الأنف. حبيب الغريري, شادلي قاسم ثنائي في تنفيذ الركنية على يسار الحارس حمدي شعيرات, 3-0 حتى تغييرات لبجد عامر وعبد الله الخاوي لم تأتي يكلها مع انطلاقة هذه كرة خطيرة والحارس حمدي شعيرات في المكان المناسب. كرة من الحبيب الغرائري بين أحضان الحارس حمدي شعيرات, كرة تعود وماذا يقول الحكم؟ يقول إعادة تنفيذ المخالفة لحمدي شعيرات حارس مرمى الملعب الجبسي. تصل الكرة لأيوب القريشي, أيوب القريشي يلعب مع عبد الله الخاوي, عبد الله الخاوي الكرة المباشرة في اتجاه وليد الجربي ولكن تضيع الكرة ثم تعود من جديد لمن؟ لوليد الجربي, ما خذهاش مناسبة أولى برج المراقبة. اللاعب شاب بن فرج يقص كل الكرة الفضائية, تعود الكرة للاعب راغب ناصف, المخالفة والانذار, المخالفة والانذار للبديل لمجد عامر. لمجد عامر يتحصل الانذار من جانب فريق الملعب الجبسي. قاوم الرقم 11 رغب نصف والحكم يدون الانذار وسيعطي إشارة عودة اللعب. الملعب الجبسي إلى حد الآن لم يستفق من الصدمة وجماهير وخاصة اللاعبين وخط دفاعه لم يستفق, يعني واضح حتى من حركات اللاعبين على الميدان غضب كبير من لاعبين ضد معناتها ضد بعضهم واضح. خليل سيسي كذلك, أحمد تنجور وصابر السوداني, كرة في وسط الميدان تعود لتنجور, تنجور مع زوز من لاعبي حمام الأنف في خرج الكرة كما جاءت, تمشي الكرة لخالد البوسعيدي, خالد البوسعيدي لمجد عامر, خليل سيسي, خليل سيسي حاول يعمل المراوغة يلعب الكرة في وسط الميدان مع الرقم 17 وائل العلوي, وائل العلوي بين اثنين يقاتل على الكرة يتحصل على المخالفة, وائل العلوي يتحصل على المخالفة تنفذ بسرعة من رقم 5 صابر السوداني, تمشي للجهة اليمنى وين موجود القريشي, القريشي عبد الله الخاوي هذه المرة, عبد الله الخاوي يلعب الكرة مع وائل العلوي, وائل العلوي عبد الله الخاوي من جديد يحاول يلعب الوان تو بينه وبين اللاعب خالد البسعيدي ولكن تضرب في مدافع حمام الأنف وتعود لمحمد جبلة, محمد جبلة في وسط الميدان, وائل العلوي هذه المرة, وائل العلوي, وائل العلوي الكرة المباشرة يبحث على خالد, يبحث على اللاعب الجربي والكرة 550 لمسة الكرة بالرأس من اللاعب وليد الجربي إلى خارج الميدان 550 لحارس المرمى لمروان المروك. مروان المروك الحارس الشاب لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. قلت هجوم تام على وجوه يعني الحاضرين هنا من بعض المسؤولين والجمهور لفريق الملعب الجبسي في مدرجات ملعب سوسة. لم يستوعبوا يعني النتيجة الحاصلة للأمانة، النتيجة مفاجئة، نتيجة مش في قيمة وعرقة فريق الملعب الجبسي اللي عمل الموسم ممتاز جدا، ولكن في الخطوات الأخيرة وإلى حدود هذه الدقيقة يعني النتيجة لم تكن في صالح الفريق. محمد جبلة كرة بينه وبين البديل بين لمجد عامر، تصل الكرة للقريشي لأيوب القريشي. لمجد عامر من جديد يحاول يعمل إكسبلوا إنديفيديال بالنسبة للمجد عامر. خليل ساسي يعمل مراوغة يتقدم، خليل ساسي يلعب الكرة مع لمجد عامر، يسقط لمجد عامر ويبقى على أرضية الميدان. لمجد عامر تضرب الكرة تعود لخليل ساسي، يبقى لمجد عامر على أرضية الميدان. دربك في دفاع حمام لمف، تمشي لأيوب القريشي على الجهة اليمنى. أيوب القريشي يلعب الكرة مع من؟ مع البوسعيدي. البوسعيدي تعود لمحمد جبلة، ثم وائل العلوي من جديد. وائل العلوي محمد جبلة، محمد جبلة يطلب الكرة لمجد عامر، يقوم سلامات، تمشي الكرة للقريشي، يتقدم القريشي، يلعب الكرة مع البوسعيدي. البوسعيدي حاول على التوزيع، تدخل الدفاع، تدخل ممتاز المدافع دريدي، يخرج أول برومي، يخرج الكرة للتماس، تماس لنادي حمام الأنف في مناطق فريق لنادي الملعب الجبسي في مناطق النادي الرياضي لحمام الأنف. والمدرب شمس الدين الذوادي قام الملاعبين الاحتياطيين، ممكن بعد شوية نشاهد تغييرات في تشكيلة. يتدخل شاب بن فرج ممتاز، يلعب الكرة مع رغب نصف، سريع على رغب نصف، ولكن يتجاوز مناسبة أولى لاعب العلوي، ثم في مناسبة ثانية يجد صبر السوداني، تعود الكرة للاعب إيهاب الأدريدي، خرج الكرة كما جاءت لخليل سيسي. خليل سيسي يلعب الكرة في وسط الميدان مع وائل العلوي، وائل العلوي معها لاعب شادلي قاسم، والمخالفة لفريق الملعب الجبسي بين شادلي قاسم ووائل العلوي، ولا التغيير، يدخل الرقم 6 ياسين الأجمعي. ثالث تغييرات المدرب لطفي القادري في تشكيلة فريق السيدة. ننتظر مكان من لطفي القادري، مكان محمد جبلة على ما يبدو. محمد جبلة يغادر، محمد جبلة ويدخل ياسين الأجمعي في تشكيلة فريق الملعب الجبسي في توقيت 59 دقيقة، يعني الربع ساعة الأول في الشوط الثاني. ولم ينجح فريق الملعب الجبسي في العودة للنتيجة وفي العودة في النتيجة، وبالعكس فريق نادي حمام الأنف يثلث ويوسع الفارق سامي إلى حد الآن.
2: بالطبع ساعة لعب تقريبا 60 دقيقة في المقابلة، ربما أكثر المتفائلين من فريق النادي الرياضي لحمام الأنف ما كانش ينتظر النتيجة هذه، وأكثر المتشائمين من فريق الملعب الجبسي وأحبائه ما كانوش ينتظروا 3 أهداف في أقل من ساعة لعب. نتيجة بصراحة ثقيلة. فريق الملعب الجبسي نفس تقريبا نجم نقوله نفس السذاجة اللي يقبل بها الهدفين الأول والثاني، يقبل بها الهدف الثالث في توقيت بصراحة 52 دقيقة لعب. بداية الشوط الثاني تزيد صعب المأمورية، إن نقول شبه مستحيل لكن لا مستحيل في كرة القدم، دائما ننتظر وسط حسرة من أحباء اللي تحولوا مع الفريق من جابس إلى جوهرة الساحل سوسة. لكن فريق الملعب الجابسي بصراحة طريقة اللعب تطرح أكثر من سؤال في هذه المقابلة، طريقة الخطيرة العملية وجهلي واجهه كاد يكون الهدف الرابع بعد خطأ من المدافع اللي دخل منذ قليل ياسين الجماعي، تقريبا يزلق في على خط 18 متر، تجي الكرة أمام راغب ناصف وجه لوجه، تسديدته كانت فوق مرمى الحارس حمدي شعيرات اللي بكل أمانة ما يتحملش مسؤولية الأهداف حمدي شعيرات، وفي هذه الفرصة كان أغلق الزوايا على الحارس على اللاعب راغب ناصف. وخلاه يسدد كرة فوق فوق العارضة لتبقى النتيجة في 60 دقيقة لعب، 3-0 وسط فرحة كبيرة لجمهور النادي الرياضي لحمام الأنف، وحسرة كبيرة لفريق الجماهير الملعب الجيرسي اللي كانت تمني النفس اليوم أنه الفريق يعود للرابطة الأولى بعد 8 سنوات. لكن ما زالت نص ساعة، كل شيء ممكن، لكن قبول 3 أهداف في ساعة لعب صعبة وصعبة جدا، لكن في كرة القدم لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. رأينا مقابلات ومقابلات، وكرة القدم الساحرة المستديرة قادرة أنها تتحفنا بعديد المفاجآت في نص ساعة لعب. كرة تعود لفريق الملعب الجيبسي، كرة للمدافع خليل ساسي، خليل ساسي في قريب الوسط الميدان يلعب لمجد عامر، لمجد عامر كرة خالد البوسعادي، خالد البوسعادي تفك كرة، عدم تفاهم من البوسعادي واللاعب وجه لوجه، خطير خطير العملية بصراحة. الشوارع شوارع في دفاع فريق الملعب الجيبسي، احمد بنتيبة يخرج وجه لوجه مع الحارس حمدي شعيرات ويمهد كرة

0: سي نجيب لما تغير شيء في فريق الملعب القبسي؟
1: والله ما تغييرات ما شفناش. تعرف لما تكون الأسبقية هدفين وزيد فهمتي تدعم فهمتي للفارق بهدف ثالث برافو كل الملاعبيه قاعدين فهمتي يتجاوبوا فوق الميدان. خلينا نقول خاطر وجود هدف ثالث نقول لك حشر كايب سو ديزامبل نقولها بالدرجة. لكن حتى التغييرات شفنا باستثناء لمجد عامر ربما عملت فهمتي بعض شوية فهمتي انيماسيون شوية فيفاسيتي حيوية في وسط الميدان بتتبقى فهمتي بالنسبة للخاوي ولا سيسما جماعي ما كانوش معطوش الإضافة خاصة في وسط الميدان. وبالتالي نقول لك مان سكار سيس رزيطاي تاكيما ما نجم نقوله حتى شيء. اتبقى نستنوا ربما رحمة ربي ربما الملعب جيبس يعمل رياكسيون هدف أول أو هدف ثاني تولي 3-2 على خاطر تو حمام الأنف مش بالسهل باش يقبل لك هدف في الوقت هذا أبيك طول مويان هو قاعد يدافع قاعد يدافع خاصة في منطقة 18 متر وما يخليش الملعب الجيبسي بس يوصل حتى يعمل الخطر هذا اللي دفاع سهل بور ديتروير الجو. انت وقت باش تهدم فهمتي اللعب سهل راه باش تهدم دجاجمون على اليمين على اليسار فهمتي وتدخل بقوه وتحط كره في التعوش كذا هنا بور ديتروير الجو سي فاسيل. اما بور كونستروير مطالب الملعب الجيبسي بور كونستروير الجو ان شاء الله على كل الكونستروير بيان الجو. وبالتالي ثلاثه اهداف فارق صعب صعب باش تنجم ترجع لكن حتى شيء ما هو مستحيل في الكره.
0: شكرا سي نجيب. تتواصل المباراه مع زوج تغييرات بالنسبه لتشكيله فريق النادي الرياضي لحمام الأنف دخول ادم بن احمد ومحمد عزيز اليعقوبي مكان احمد بن طيبه ورغب ناصف. زوج تغييرات ينطلق بهم شمس الدين الذوادي مع ثلاث تغييرات في تشكيله الملعب الجيبسي خروج محمد جبله شمس الدين بالزين وسيم زغدود ودخولكم من محمد ياسين الجماعي كذلك لمجد عامر وعبد الله الخاوي. الكره ستعود من خلال ركنيه لفريق الملعب الجيبسي وعبد الله الخاوي يغير لطفي القدر الذي لمر عبد الله الخاوي باش ينفذ الركنيه ولكن يمشي له خليل الساسي يعني كان يحب ينفذ الركنيه لكن خليل الساسي يمشي للكره في توقيت 65 دقيقه 20 في الشوط الثاني وقبل 25 من نهايه المباراه عبد الله او خليل الساسي في تنفيذ الركنيه. يعطي الحكم فرج عبد اللوي اشاره التنفيذ. خليل ساسي يتقدم خليل ساسي ينفذ في القائم الاول الصعود الفضائي ما ثمش متابعه تمشي وتخرج بسرعه تغادر الكره بسرعه عن طريق البديل ادم بن احمد. الكره تدخل من اللاعب وائل العلوي والتماس لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف اللي جاري في توقيت المباراه يعني متقدم بأريحيه كبيره بثلاثيه كامله. فرج عبد الله ويطلب الاسراع في تنفيذ التماس. نادي حمام الأنف متقدم 3-0 مبدئيا هو ثالث الصاعدين في انتظار اكتمال المباراة الى جانب التقدم الرياضي بسقيط الدير والامل الرياضي بحمام سوسة. مباراة جمعت الفريقين يوم الامس لتحديد بطل الرابطة الثانية والتقدم يتقدم ويكون بطل مع نهاية المباراة 3-2 كورة دائما لفريق الملعب لفريق نادي حمام الأنف. ادم بن احمد يلعب الكرة مع محمد عزيز اليعقوبي. عزيز اليعقوبي داخل منطقة الجزاء 1-2 1-2 يعني كرات خطيرة لنادي حمام الأنف. مازال نختار ادم بن احمد يتدخل لمجد عامر مناسبة اولى ثم يسقط صابر السوداني خرج الكرة بسرعة شيب بن فرج والحارس تصل الكرة للحارس مروان المروك حارس مرمى فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. يعني على عكس دفاع فريق الصيدا على عكس الثنائي أحمد تنقور وكذلك صبر السوداني ثنائي المحور بالنسبة لنادي حمام الأنف لأيمن العباسي شهاب بن فرج يعني صفر أخطاء إلى حد الآن. كرة ل29 اللاعب هبل أدريدي تضرب الكرة في لمجد عامر وتغادر إلى تماس لفريق نادي حمام الأنف. الدريدي في التنفيذ يلعب مع آدم بن أحمد بالعقب ممتازة الكرة لكن ما تخلطش اللاعب شادي قاسم يمشي الكرة لعبد الله الخاوي أو وليد الجربي حاول أن يعمل المراوغة تضيع على الكرة وبالتالي التماس لخليل ساسي على الجهة اليسرى. خليل ساسي في تنفيذ التماس خليل ساسي في تنفيذ تماس لفريق الملعب الجيبسي على يمين الحارس مروان المروك يلعب الكرة مع العلوي الحلول مفقودة للأمانة في فريق الملعب الجيبسي صبر

0: داني العرضية يغير إلى عبد الله الخاوي أو إلى اللاعب القريشي التوزيع من القريشي وسهلة يعني كرة يسهل بها مأمورية الحارس مروان المروك حارس مرمى فريق نادي حمام الأنف توزيعة دون مضايقة في المكان اللي حبذ الحارس يعني يأخذ كرة دون مضايقة ويرجع الكرة يسرع الهجمة خليل التنسي مع آدم بن أحمد تصل الكرة لتانجور تانجور يحاول يخرج بالكرة أمام آدم بن أحمد يخرج الكرة بالساق اليسرى المتابعة ديزيان بال لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف لدريدي تقدم لدريدي يلعب مع من مع الرقم 10 الحبيب الغريري الحبيب الغريري تبادل مراكز بين بين لاعبي النادي الرياضي لحمام الأنف في اللحظات هذه تمشي الكرة العرضية يبحث على 13 اللاعب محمد عزيز بوكبة محمد عزيز بوكبة مع خليل سيسي التدخل من خليل سيسي المخالفة والتماس يعني تدخل قوي جدا ولكن في الأخير سلامات بالنسبة لبوكبة وأيضا سلامات لخليل سيسي وسلامات لفريق الملعب جيبس لأنه التدخل كان باندفاع فقط مخالفة ما ثمش إجراء إداري ضد اللاعب خليل سيسي المخالفة فقط على يسار الحارس حمدي شعيرات قائد وحارس مرمى فريق الملعب الجيبسي المساعد الأول مروان سعد يحط الكرة في مكان التنفيذ يعني حتى على مستوى تفاصيل المباراة ما ثمش صعوبة بالنسبة للمدرب فرج عبد اللاوي عد في زوز مرات لتقنية الفار وثم تعامل جيد وإيجابي من اللاعبين معه حكم المباراة ابن سوسة فرج عبد اللاوي ليلتحق والتحق أخيرا بالقائمة الدولية شادلي قاسم في تنفيذ مخالف على يسار حمدي شعيرات ينفذ في القائمة الثاني يبحث على بن فرج تخرج الكرة مناسبة ولا ثم تعود يادب بن أحمد يلعب الكرة مع الدريد يادب بن أحمد من جديد لاعب حركي ممتاز جدا كانت عنده تجربة الموسم الفارط مع الاتحاد بن قردان والمخالف هذه المرة من الجهة اليمنى بعدما كانت من الجهة اليسرى هذه المرة من الجهة اليمنى وآدم بن أحمد أو 33 اللاعب محمد عزيز اليعقوبي هو اللي يتحصل على المخالفة يمشي حبيب الأزاز سينفذ الكرة بينه وبين محمد عزيز اليعقوبي ثنائي أمام الكرة من سينفذ كيف سيكون التنفيذ هل هو ثنائي أم مباشر الكرة أو فرج عبد الله باش يعطي إشارة التنفيذ إلا 20 دقيقة لنهاية المباراة 3-0 لنادي حمام الأنف أمام الملعب الجيبسي اللزاز باش ينفذ أو الغراري باش ينفذ يعني الكرة للاعب دريتي بالرأس ولكن خارج المرمى وبالتالي 550 لحارس المرمى حمدي أشعيرات سامي رويدا رويدا تقريبا إلى حدود هذه الدقيقة يعني حمام الأنف رويدا رويدا في اتجاه الرابطة المحترفة الأولى
1: بالضبط زميل عبد الكريم 71 دقيقة لعب فريق النادي الرياضي لحمام الأنف بكل أمانة يدافع جيدا عنده هجمة مرتدة خطيرة وخطيرة جدا كل ما يلعب الهجمة المرتدة الفريق تقريبا يخلق الخطر يخلق الفرص آخرها آدم بن أحمد كما شوف تقريبا على 6 أمتار يأخذ كرة تسديدة رأسية كانت محاذية للقائم الأيمن للحارس حمدي شعيرات حسينا ثم يأس من فريق الملعب الجيبسي في 71 دقيقة آخر تغييرين لفريق الملعب الجيبسي رقم 11 ياسين الماجري ورقم 2 ريام بوعبود بوعود ريام بوعود ريام بوعود ورقم 2 اللاعب ريام بوعود ويدخل مكان اللاعب رقم 31 ايوب القريش واللاعب ياسين الماجري رقم ايوب القريشي اخر تغييرين للمدرب لطفي القادري كل أمانة فريق الملعب الجيبس يلعب الكل في الكل استوفى تغييراته مبكرا في توقيت وخالد البوسعادي خالد البوسعادي هما اللي غادروا الميدان في توقيت 72 دقيقة المدرب لطفي القادري قام بكل تغييراته يلعب الكل في الكل الانتساء العودة في اللقاء أو لا قدر الله قبول هدف آخر لإنهاء اللقاء، لكن لا قدر الله إصابة أو شيء الفريق مش يبقى يلعب منقوص العدد في توقيت 72 دقيقة لعب. الكرة لمجد عامر خليل سيسي يوزع كرة سهلة جدا، خليل سيسي توزيعة للحارس مروان المروك نفس الكرات يلعب فيها فريق الملعب الجيبسي، تقريبا الكرات العالية على دفاع طويل القامة يتكون من شهاب بن فرج وأيمن العباسي اللي يقوم بمقابلة ممتازة جدا أمام اللاعب الجربي وليد الجربي ولمجد عامر والحارس مروان المروك. كرة لفريق الملعب الجيبسي يتقدم يبدل كرة للجهة اليمنى يدخل دفاع النادي الرياضي لحمام الأمن والحكم صفر مخالفة قريبة من زاوية 18 متر على الجهة اليمنى لفريق الملعب الجيبسي، انذار جديد للاعب فريق صاحب الهدف الأول بيرم نويسر لفريق النادي الرياضي لحمام الأمن. ينظر الحكم للاحتجاج في توقيت 73 دقيقة لعب، مخالفة مجنبة قريبة لخط 18 متر على الجهة اليمنى لهجوم فريق الملعب الجيبسي، على الجهة اليسرى للحارس مروان المروك في اختصاص التنفيذ خليل ساسي على الساق اليسار. هل يستطيع فريق الملعب الجيبسي في 74 دقيقة لعب انه يعود في النتيجة ويذلل الفارق ويعيد بعض الامل لأحبائه وللاعبين ولفريق الملعب الجيبسي؟ في المقابل شمس الدين الذوادي يجاوب المدرب لطفي القادري ويستعد لقيام بتغيير جديد بدخول أمان الله السويسي، مازال ما قامش التغيير، توزيعه ويدخل المروك، يدخل مروان المروك مباشرة كرة تماس من الجهة المقابلة وتغيير لفريق نادي الرياضي لحمام الأمن، خروج اللاعب الرقم 18 اللاعب رقم 13 محمد عزيز بوكوبا ودخول اللاعب رقم 5 أمان الله السويسي يدخل ويجاوب المدرب شمس الدين الذوادي لطفي القادري بتغيير آخر، ربما سيحاول إغلاق كل المنافذ على هجوم فريق الملعب الجيبسي اللي لم يبقى له إلا 15 دقيقة في توقيت 75 دقيقة 30 دقيقة في الشوط الثاني، والنتيجة 3 أهداف مقابل 0 في هذه المقابلة.
0: الكل في الكل فريق الملعب الجيبسي للتسديد، وكل يعني مغلقة كل المنافذ بالنسبة لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف، يقاتل على مستوى الدفاع ويمنع فريق الاستيدع من تسجيل حتى هدف تذليل الفارق. كرة للبديل لجماعي، تمشي الكرة لتنجور، تنجور عنده خليل ساسي بجانب تنجور، خليل ساسي يلعب الكرة يبحث على عبدالله الخاوي للتدخل من الدريدي يتدخل، تعود الكرة من 23 اللاعب أيمن العباسي، ثم الضغط عقيم من جانب النادي الرياضي لحمام الأنف، تسلل الكرة لمن للاعب ليدخل منذ لحظات يسير المجري، تمشي الكرة تعود من خط الدفاع من صبر السوداني، ثم قائد الفريق بالنسبة لنادي حمام الأنف اللاعب شهاب بن فرج، هجمة معاكسة حبيب الغريري يبحث لآدم بن أحمد، يتدخل صبر السوداني، تعود الكرة لحمدي شعيرات، حمدي شعيرات يرجع الكرة يلعب مع من؟ يلعب مع لاعب لمجد أحمد ياسين الجماعي، أحمد ياسين الجماعي تفتك الكرة تعود للنادي الرياضي لحمام الأنف 23 أيمن العباسي، رجع الكرة لحارس مرماه، كرات قصيرة بين لاعبي فريق النادي الرياضي لحمام الانف المروك. يرجع الكره كما جات تمشي لحبيب الغريري وبالراس يلمس الكره ولكن تغادر الميدان وبالتالي تماس لفريق الملعب الجبسي في مناطقه. تمشي الكره ل 17 وائل العلوي. وائل العلوي يلعب الكره من جديد مع عبد الله الخاوي. تعود الكرة ثم الحكم فرج عبد الله ويقول التماس التماس لفريق النادي الرياضي لحمام الانف الجواء رغم قلتهم يعني عشرات من جماهير الهمهمة عاملة أجواء كبيرة هنا في مدرجات ملعب سوسة الأولمبي. أذكر دائما أن المباراة أمام مدارج خالية بقرار مدارج صامتة بقرار من مكتب الرابطة. كرة تعود لنادي حمام الانف التماس يلعب بسرعة تمشي الكرة لحبيب الغريري داخل منطقة الجزاء الفتح يعني محاولة التسديد وفتح محاولة يعني تسديد الكرة في القائمة الأيمن ولكن يتدخل دفاع النادي الرياضي حمام الانف. كرة من جديد والتدخل التدخل هذه المرة الكرة للملعب الجيبسي لأحمد ياسين الجماعي. أحمد ياسين الجماعي باش ينفذ كرة أخيرة. أذكر خمسة تغييرات بالنسبة للملعب الجيبسي بدخول كل من ريان بعود أحمد ياسين الجماعي عبد الله الخاوي لمجد عامر وياسين المجري. وبالنسبة لفريق النادي الرياضي لحمام الانف دخول كل من امان الله السواسي محمد عزيز اليعقوبي ادم بن احمد وكذلك محمد ذكرت محمد عزيز اليعقوبي امان الله السواسي وادم بن احمد. ثلاث تغييرات بالنسبه لشمس الدين الذوادي. كرات دون خطر ودون الوصول لمرمى الحارس مروان المروك بالنسبه لفريق الملعب الجبسي ما توصلش لخليل الساسي. تخرج الكره بسرعه من ايمن العباسي. ايمن العباسي كره ثنائيه بين اللاعب محمد عزيز اليعقوبي ولكن المخالفة لدفاع فريق الملعب الجبسي. بسرعة الكرة تمشي لريان بعود. ريان بعود على الجهة اليمنى يلعب الكرة مع ياسين المجري. ياسين المجري تغيير الكرة العرضية لخليل ساسي. خليل ساسي يلعب الكرة مع عبدالله الخاوي. عبدالله الخاوي محاولة المرور بين ثلاثة تضيع الكرة والمخالفة يعود للمخالفة يمنحها لعبدالله الخاوي رقم 10 في تشكيلة فريق الملعب الجبسي. يعني باش يعطيك انطباع انه اللاعبية ثم خصام على كرة ثابتة رغم بعدها على منطقة جزاء نادي حمام الانف. ياخذ الكرة خليل السيسي باش ينفذ الكرة ورجع على الكرة بعيدة ياسر. يعني هنا سنجيب بسرعة يعني في دقيقة لم ينجح الملعب الجبسي في أي كرة ثابتة نفذها خليل ساسي ولكن رغم ذلك يصر أنه هو اللي نفذ الكرة الثابتة. خلينا نتبع على الكرة ذي بالرأس ولكن فوق الأبرم.
2: صحيح ما نجحش الكرة الثابتة وجود بنفرج طويل القامة تروازكسيو فهمتي طويل القامة موجودين في دفاعات نويسر والدريدي فموجودين في دفاعات حمام الانف وهم اللي ربما منعوا كان ينجم ربما يلعب على القائم الاول على البرومي بوتو وتقع ديفياسيون في الوسط الكاج او الدوزيام بوتو. هذا ربما حل من الحلول اذا ما نجحتش معاك الكرة الاولى زيد باش تواصل فهمتي في الكرة الاخرى واصل قاعد واصل في الميم فهمتي الفوت الخطأ وبيده كونه يحط كرة عالية وبالتالي حتى الحارس ما لقاش صعوبة ياخذهم بسهوله تامه فهمتي كرات هذوما العاليه لحارس المرمى الماروك نتاع حمام الانف. هذا اللي شفنا بون اللعب اللي الفريق اللي لعب بانضباط ولعب بذكاء انضباط خسر هم تكتيكي دفاعي اكثر ولعب بذكاء هو المتقدم وبالتالي رد فعل لا ترانزيسيون رابيد فهمتي في الهجمات السريعه ومع الفراغات اللي خلاها فهمتي الملعب الجبسي تمكن فريق حملم من تسجيل الهدف الاول والثاني والثالث شفناه فهمتي وكان راس ما مع حتى حد ولا محاصره فرديه نايفيتي فهمتي في التعامل مع المنافس هنا دفاعيا ما كانش حاضر جاهز الملعب الجبسي رغم لا بوزيسيون دو لابال كانت في صالحه هو على تيتر هذه المقابله.
0: يعني التحكم في اللعب ونسبه امتلاك الكره لا يعني يعني التقدم في النتيجه وهذا اللي شاهدناه على الميدان. فريق منضبط تكتيكيا نادي حمام الانف نجح في تسجيل ثلاثيه وكانت النتيجه تكون اكثر لولا الحارس حمدي شعيرات كرة لفريق الملعب الجيبسي وخطأ والمخالفة للمجد عامر. لمجد عامر يعطي الحكم ويمنح الحكم المخالفة مع بقاء أحد لاعبي فريق النادي الرياضي لحمام الأنف على معشب ملعب سوسة الأولمبي. يطلب الإسعاف حكم المباراة والكرة ستعود من خلال مخالفة في الجهة اليسرى وين متواجد خليل سيسي. الملعب الجيبسي كان ترشح على حساب الاتحاد الرياضي بتطاول 2-0. نادي حمام الأنف ترشح على حساب مستقبل القصرين 1-0. اليوم المباراة النهائية ونادي حمام الأنف يسجل إلى حد الآن ثلاثية ثنائية للاعب أحمد بن طيبة. دقيقة 22 في الشوط الأول، دقيقة 52 في المباراة، وبيرة من ويسر دقيقة 17 كان افتتح على التسجيل من خلال رأسية. الأخطاء الدفاعية القاتلة ساهمت في هذه النتيجة العريضة إلى حد الآن لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف والهزيمة القاسية والكبيرة للملعب الجيبسي. قبل 7 دقائق انتبع المخالفة ونجيك سامي، يعني سهولة على مستوى الكرة الثابتة من جديد. خليل الأساسي يفشل في كرة ثابتة والحارس مروان المروق في المكان المناسب.
2: كيفاش نجيب؟ شفنا طريقة واحدة، ما مبدلش طريقة فهمتي التوزيعات،
0: يعني هنا يكون قوة شخصية المدرب وحديث المدرب وتكتيك المدرب وتوزيعات المدرب في حديثه مع
2: يلعب على القائمة. الأول كان يبدل فهمتي الطريقة، لكن وقت اللي شفت أنت معناتها ما نجحتش، وشفت طول القامة بتاع الأكسيال وشفت الجارديان دبيوت فهمتي ياخذهم بسهولة تامة، فهمتي هنا حقك تبدل طريقة، ما تبدلش طريقة، استغل فهمتي حمام الأنف وكان التسجيل وكانت الأسبقية لحمام الأنف.
1: 84 دقيقة لعب في هذه المقابلة، وصلنا تقريبا إلى آخر رداهاتها والنتيجة 3-0. شاهدنا شراسة بصراحة من فريق النادي الرياضي لحمام الأنف، على كل كرة تجد الكثرة تغلب الشجاعة. لاعب من فريق الملعب الجيبسي ضد يتعدى من لاعب، يلقى لاعب ثاني من فريق النادي الرياضي لحمام الأنف أو لاعب ثالث، كل ما يراوغ لاعب يلقى لاعب ثاني وثالث في فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. خليل ساسي، خليل ساسي كرة لصالح فريق الملعب الجيبسي، اللي بصراحة حسين اللاعبين دب في قلوبهم في أنفسهم اليأس. كانت بصراحة ما كانت هزيمة قاسية، ربما توقيت الأهداف كان زادة هو السبب. زوز أهداف في 4 دقائق في بعد ربع ساعة لعب، وهدف في بداية الشوط الثاني، الهدف الثالث اللي تقريبا قضى على أمال فريق الملعب الجيبسي. إضافة إلى ذلك أنه الكرة اللي اصطدمت بالقائم كانت تعيد فريق الملعب الجيبسي، وتغيير صالح البعيلي رقم 8 يدخل مكان رقم 8 رقم 29 إيهاب الدريدي، التغيير الرابع لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف اللي قدم مقابلة تكتيكيا وانضباط تكتيكي كبير كبير كبير برشا في مستوى الدفاع أو في الهجمة المرتدة، واستغل الأخطاء الكبيرة لدفاع خاصة وسط دفاع فريق النادي الرياضي الملعب الجيبسي، وخلى النادي الرياضي لحمام الأنف يسجل 3 أهداف في هذه المقابلة في توقيت 86 دقيقة لعب.
0: شكرا شكرا سامي، سلامات. تعود أنا كرة لنادي حمام الأنف الرابع، ولكن تدخل دفاع الملعب الجيبسي، تدخل مازال أخطر، مازال أخطر كما يحب يسير في المباراة. النادي الرياضي لحمام الأنف أبرز الملاعبين اللاعب حبيب الغريري لاعب فريق النادي الرياضي لحمام الأنف، الكرة لفريق الملعب الجيبسي. عبد الله الخاوي يعمل مراوغة أولى وثانية، يبحث عن ياسين الإجماعي، تصل الكرة للجهة اليمنى وين متواجد اللاعب ريان بعود أو اللاعب ياسين المجري، ولكن الكرة قبل ما تخرج، ثم القائد شهاب بن فرج يأخذ الكرة. شهاب بن فرج يلعب مع العباسي، العباسي في وسط الميدان 33، محمد عزيز اليعقوبي، اليعقوبي يتدخل من دفاع فريق ملعب الجبسي، ثم تغادر الكرة إلى التماس، والتماس لنادي حمام الأنف في ما تبقى من توقيت تقريبا 5 دقائق أخيرة في الوقت الرسمي للمباراة. رويدا رويدا نجم نقول أنه بصفة رسمية ب 75-80% في انتظار انتهاء المباراة، ما نجم نقوله كان 100%. التحية لصديقنا وزميلنا الإعلامي مكي الجريدي، يعني مش بعيد برشا يتابع في المباراة وينقل المباراة أيضا، عميد المعلقين عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعديد الإذاعات الخاصة. خليل الساسي في كرة أخيرة، الحكم يوقف المباراة ويتحدث مع لاعب نادي حمام الأنف البديل محمد عزيز اليعقوبي. يعني نعرفش شنو صار بالضبط، ولكن في الأخير الحكم يأمر بعودة اللاعب بسرعة العرضية على الجهة اليمنى، ريان بعودة وعبد الله الخاوي. عبد الله الخاوي يدور بالكرة يبحث عن الحل، الحل غير موجود، الحل غير موجود، موجود مع التنجور. تنجور إلى صبر السوداني على مستوى المحور، ثم خليل سيسي، خليل سيسي يمشي الكرة لوائل العلوي، يضيع له الكرة وائل العلوي، يعني وائل العلوي من شادلي قاسم، عمل كما حب شادلي قاسم في مباراة اليوم. يرجع وائل العلوي يأخذ الكرة، يسقط شادلي قاسم، تعود الكرة، تعود لمباراة أيمن العباسي، أيمن العباسي ثم 19 اللاعب ادم بن احمد ما خدش الكرة، تصل للحارس حمدي شعيرات حارس مرمى فريق الملعب الجبسي في 88 دقيقة، 89 الان سامي قبل دقيقة من انطلاقة الفرحة في حمام الأنف.
1: بالطبع 89 دقيقة لعب والنتيجة 3-0 مقابل 0، كما قلنا توقيت الأهداف ساهم أن فريق الملعب الجبسي بصراحة كانت بداية ممتازة في ال 15 دقيقة الأولى، لكن الهدف الأول ثم الهدف الثاني ثم توقيت الهدف الثالث، تقريبا الهدف الثالث قضى على فريق أمال فريق الملعب الجبسي، لكن هذا ما يمنعش أنه فريق الملعب الجبسي قام بموسم ممتاز. لكن هذه كرة القدم في الأخير فريق وحيد هو اللي مش يصعد وفريق ثاني سيحاول. كرة القدم تعطيك دائما الفرحة وتعطيك الحسرة، لكن تعطيك الأمل، الأمل أنك لازمك تخدم وتحاول. فريق الملعب الجبسي ما يزموش يخجل، فجماهير الملعب الجبسي لازم تكون سند للفريق في هذا التوقيت الصعب. الفريق وصل لمقابلة البراج، لكن أحكام الكرة اختارت فريق نادي رياضي لحمام الأنف أنه يكون هو في الرابطة الأولى. وفي كرة القدم في الأخير فريق وحيد هو اللي مش يصعد وفريق ثاني عليه بالعمل والعمل والعمل للموسم القادم، والموسم القادم سيبدأ من الآن في توقيت 90 دقيقة لعب والنتيجة 3-0 مقابل 0. كرة لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف، شادلي قاسم، شادلي قاسم، كرة تقريبا انتهى كل شيء. فريق الملعب الجبسي وقف في وسط الميدان وفريق النادي الرياضي لحمام الأنف يحاول يستعرض.
0: أحمد
1: شو بيراوغ كل واحد في 4 دقائق وقت بديل، وصلنا الآن 90 تسديدة، تسديدة والحارس حمدي شعيرات مرة أخرى. ربما حمدي شعيرات منلوموش في هذه المقابلة، قدم مقابلة ممتازة جدا. وفي كرة القدم لازم يكون 11 لاعب في نهارهم، ما يكونش الحارس فقط، لكن حمدي شعيرات قدم مقابلة ممتازة. لكن كرة القدم تحكم على فريق الملعب الجبسي أنه ينتظر موسم آخر للعودة للرابطة المحترفة الأولى. فريق منذ 8 سنوات في الرابطة الثانية وسيواصل موسم آخر للأسف في الرابطة الثانية، وننتظر أنه الملعب الجبسي إن شاء الله الموسم القادم يخدم أكثر للعودة ويحاول يصلح النقائص، لأنه بصراحة في الأخير تغيير المدربين، تغيير 4 مدربين في الموسم، الاستمرارية والاستقرار الإداري والفني هو سر النجاح. وإن شاء الله أنديتنا التونسية الكوليكا تحاول تعمل مشروع رياضي وتنسق وتستحفظ على المدربين نتاعها وتعمل مشروع مع مدرب تيدك الموسم، لانه مش معقول انه جمعياتنا يغيروا 4 أو 5 مدربين و 3 مدربين في موسم، سواء النادي حمام النمل او فريق الكره. جميله من لمجد عامر، ويواصل مروان المروك التالق. كانت تسديده تقريبا تحت العارضه في الزاويه 90 تحت بين القائم الايسر للحارس مروان المروك، يتالق ويخرج كره للركنيه تتنفذ كالعاده. الكرات الثابته لم تاتي بنتيجه لفريق الملعب الجابسي اللي تحصل على عديد الكرات الثابته في الكره العصريه. اصبحت عندما تغلق المنافذ فالكرات الثابته مهمه ومهمه جدا، واستغل نادي رياضي لحمام الانف الكرات الثابته وخلق الخطر في الكرات الثابته عكس فريق الملعب الجابسي. والليله الفرحه ستكون في بوغرنين في بن عروس في نادي حمام الانف لجماهير فريق الهمهامه. نقولوا مبروك للفريق النادي الرياضي الحمام الانف، وحظ اوفر لفريق الملعب الجابسي. جماهير ما لازمهاش تكون قاسيه على اللاعبين، وموسم القادم يبدا من الان وليس بعد 3 أشهر او شهرين. نعرف الانديه دائما تبدا متاخره في التحذيرات. كره تعود للحارس حمدي شعيرات، ما زلت دقيقه لعب في الوقت البدل الضائع اللي اضاف فيه الحكم فرج عبد اللاوي 4 دقائق. كره لفريق الملعب الجابسي. تنقول في الدائره المركزيه وسط الميدان، يبدل كره على الجهه اليمنى ولي كره لفريق الملعب الجابسي. يتوغل يتدخل دفاع النادي الرياضي لحمام الانف. قلنا فريق الدفاع النادي الرياضي لحمام الانف كان قريب لبعضه، اعتمد على التكتل الدفاعي. كره يخطفها اللاعب وجه لوجه. خطيره العمليه وجه لوجه الكوره، ويتدخل مره اخرى حمدي شيرات، هو رجل المقابله في فريق الملعب الجابسي اللي انقذ فريقه من عديد الفرص والاهداف، ويحول كره اللاعب رقم 30 شادلي قاسم للركنيه في تقريبا 94 دقيقة لعب. ننتظر الصافرة النهائية للحكم فرج عبد اللاوي لإنهاء هذه المقابلة. نقول مبروك لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف أنه كمل عقد الصاعدين لفريق الرابطة المحترفة الأولى بعد تقدم السقيط الدائر، وفريق الأمل الرياضي لحمام سوسة. ها هو النادي الرياضي لحمام الأنف يكون آخر الصاعدين، ويكمل فرق الرابطة المحترفة الأولى 16 فريق. ربما اعتماد تقنية الفار سهل المأمورية على الحكم فرج عبد اللاوي في هذه المقابلة اللي عاد لتقنية الفار تقريبا في مرتين، لكن تقنية الفار سهلت المأمورية على الحكم فرج عبد اللاوي اللي في هذه الآونة يعلن عن نهاية المقابلة بصعود فريق النادي الرياضي لحمام الانف للرابطه المحترفه الاولى. نقول مبروك لنادي حمام الانف، وحظ اوفر لفريق الملعب الجابسي، ولازمنا ما نكونوش قاسيين على فريق الملعب الجابسي.
0: وهو كذلك سامي اجتهد فريق الملعب الجابسي، ولكن يفشل في الصعود الى والعوده للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نقول الف مبروك لنادي حمام الانف الصعود بعد 4 مواسم في الرابطه المحترفه الثانيه. اخر موسم كان موسم 2021-2022 للهمهامة، الموسم اللي نزل فيه من الرابطة الأولى للرابطة الثانية، بقى 4 مواسم، ومع موسم 2025-2026 يعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ألف مبروك لأبناء نادي حمام الأنف بعد موسم كان فيه ممتاز جدا إلى جانب عديد الفرق على غير الملعب الجبسي، تقدم سقيط الأدارة من حمام سوسة اتحاد تطاوين مستقبل قصرين وبقية الفرق. ألف مبروك للهمهامة العودة للرابطة المحترفة الأولى. الملعب الجبسي يعني رغم ما توفر من إمكانيات مادية، رغم ما توفر من انتدابات، ربما تغيير المدربين، ربما يعني الحظ لم يكن إلى جانب فريق السيدة. اليوم الأخطاء الدفاعية القاتلة ساهمت بشكل كبير في عدم يعني البقاء في المباراة، لأنه للأمانة المباراة انتهت منذ 20 دقيقة الأولى مع قبول زوز أهداف. هكا ننهي هذا الاستوديو الخارجي، يعني انطلقنا قبل انطلاقة مباراة حمام لمف والملعب الجيبسي المباراة وما بعد اللقاء. التحية لصديقنا المحلل محمد نجيب خضر، لصديقي سامي بن عمر، شكرا لك سامي على المجهود، وتشرفت أنه كنا في تعليق ثنائي أحمد حلاوت في النقل الإذاعي. التحية لهادي الغربي فيصل شوشان والبقية، ملتقنا غدوة مباشرة من ملعب رادس، ومتابعة لنهائي كأس تونس لكرة القدم بين ترجي الجنوب، ترجي الجرجيسي وترجي العاصمة. نعطيك كلمة الختام بسرعة سامي.
1: مرحبا بكم في جوهرة الساحل سوسة، كانت أمسية ممتازة، إن شاء الله نكونوا ما حضرش الجمهور في هذه المقابلة، إن شاء الله نكونوا حضرناه بطريقة غير مباشرة وكنا تقريبا عينوا في هذه المقابلة.
0: شكرا
1: ومرحبا بكم مرة أخرى في مدينة سوسة.
0: الكلمة لاستديوهاتنا المركزية في إذاعة تطاوين، وملتقانا كما ذكرت غدوة إن شاء الله في ملعب وأهداف انطلاقا من 33 دقيقة في متابعة نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. إلى اللقاء.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: نشرة الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة المساء، نبدأها بأبرز العناوين. مجلس جهوي للتنمية بكيبس يبحث واقع القطاع الصحي، وانطلاق المهرجان الوطني لمسرح التجريب بولاية مدنين في نسخته 29. غدا إجراء قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. دوليا، 3 شهداء في لبنان مع الإعلان عن توسيع التوغل الصهيوني في العمق اللبناني. البيت الأبيض يؤكد بأن الرئيس الأمريكي لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذا الموعد الأخباري المسائي. شكل الوضع الصحي ومشاريع الإدارة الجهوية للصحة بولاية جابس محور انعقاد المجلس الجهوي للتنمية، حيث تم تدارس مختلف الإشكاليات المتعلقة بالقطاع بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإدارة الجهوية للصحة، كما تم استعراض أهم المشاريع التي هي في طور الإنجاز. أكثر تفاصيل عن هذا المجلس الجهوية يتحدث عضو مقرر المجلس الأسعد عتيق للزميلة هند رزقة.
6: وقع إثارة عديد الإشكاليات، منها النقص في الأدوية وخاصة الأدوية الأمراض المزمنة في الدوائر الصحية والمستشفيات المحلية وحتى المستشفى الجهوي، وكذلك النقص في بعض التجهيزات كالسكانير والتجهيزات الأشعة وتجهيزات المخاب. ثم تم التطرق إلى موضوع المشاريع المعطلة وقد تم سردها، وكذلك المشروع التي هي بطور إنجازه من أهمها المستشفى الجديد بمطماطة الجديدة التي تعوض الدائرة الصحية الموجودة حاليا والذي تقدر كلفته ب 17 مليار تقريبا. الأشغال تكاد تكون متوقفة، وتساءلنا عن سبب هذا التوقف في هذا المشروع، وكذلك تم التطرق إلى بعض النواقص في مستشفيات شريعة التي تم معنا إلغاؤها. تساءل السادة أعضاء المجلس عن سبب إلغاء هذه المشاريع، وستقع إلى توصية للمجلس الجهوي الجزئي لمتابعة هذا الملف الصحي.
5: تم مؤخرا القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتان من ولاية جابس، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض، وقد بلغت كلفته حوالي 175,000 دينار. أفاد المدير الجهوي للتطهير بولاية جابس نور الدين النيلي في تصريح للزميل محمد علي كشا بأن محطة الضخ الرئيسية بمعتمدية غنوش تعرضت للتخريب وسرقة في ليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء 27 من ماء الجارية، ما تسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه المستعملة في عدد من شوارع المدينة وخاصة شارع 2 مارس. وأوضح ذات المصدر أنه تم صباح اليوم معاينة الأضرار الحاصلة بالمحطة المذكورة بالتنسيق مع السلطة المحلية لتنطلق إثرها أشغال إعادة صيانتها وتشغيلها. يذكر أن عددا من متساكني عدة أحياء بالمعتمدية عبروا عن تذمرهم وسيائهم من الروائح الكريهة وتسرب المياه طيلة فترة أيام العيد إلى غاية اليوم. في ولاية مدنين تنطلق مساء اليوم الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب لتتواصل إلى غاية 4 من شهر جوان القادم. دورة تتضمن برمجة متنوعة يستعرض أهم فقراتها مدير مركز الفنون الروحية بولاية مدنين جمال شندول، في استضافة أمنتها الزميلة هادية قاري السويعية.
4: اليوم إن شاء الله باش يكون الافتتاح بدءا من الساعة 6 من أمام مندوبية الشؤون الثقافية بكرنفال، يضم مجرات الأعمال العملاقة سيرا على الأقدام إلى مركز فنون درامية، وغادي باش يلقوا سيرك باباروني إن شاء الله اللي باش ينطلق من الساعة 7 حتى الساعة 8، ومنها ننطلق في الافتتاح الرسمي بعرض مسرحية الهاربات لوفاة طبوبي. تتواصل العروض في الأيامات القادمة نهار الاثنين في إطار احتفائنا بمبدعين وتكريم المبدعين الراحلين، باش نكرموا الفنان الراحل فاضل جديدي من خلال عرض آخر انتاجاته، إذن احتفاء بنوادي دور ثقافة في الجهة وفي الجنوب الشرقي كل المتوجين وطنيا، باش نحتفوا بزوج دور ثقافة اللي هما دار ثقافة البير الأحمر ودار ثقافة أجيم. عندنا أيضا نهار الاثنين ينطلق التربص الموجه للهواة، عندنا أيضا توقيع كتب، وكذلك عندنا أيضا تدخلات موسيقية.
5: نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد البشير السعيدي اليوم بأن نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالات التسمم بمعتمدية المكناسي ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين، أكد السعيدي أن وضعية الأمة التي تم نقلها إلى مركز الإسعاف الطبي الإسعاجلي والإنعاش بتونس مستقرة، فيما ينتظر أن يغادر أبناؤها الثلاثة المستشفى اليوم. يذكر أنه تم مساء الخميس الفارط بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. تنطلق رحلات عودة الحجيجة التونسيين لميامين بداية من الأول إلى غاية 14 من شهر جوان المقبل، حيث ستؤمن شركة الخطوط التونسية 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. هذا واختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي غرب المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك بعد ساعات من تنظيم وزارة الحج والعمرة الحفلة الختامية السنوية لموسم حج 1447 هجري 2026 ميلادية. وتم خلال هذا الحفل تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعدادا لموسم حج 1448 هجري في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المبكرة وتمكين المكاتب من استكمال التعاقدات والإجراءات التنظيمية والخدمية في السعودية. تجرى غدا القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية وذلك بكامل ولايات الجمهورية. وتهدف القرعة الدورية للتناوب إلى تجديد تركيبة 24 مجلسا جهويا ورئاسة 279 مجلسا محليا للثلاثة أشهر القادمة، وذلك وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 10 لسنة 23 و2000 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. شهد مخيم العودة الطوعية من معتمدية العمرة بولاية صفاقس في ساعة مبكرة من صباح اليوم مغادرة 52 عائدا طوعيا استعدادا للعودة جوا إلى بلدانهم. هذا وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الذين تمت إعادتهم طوعا إلى بلدانهم حوالي 4500، وذلك منذ انطلاق العمل بمشروع مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية التونسية منذ شهر جويلية 2025. إلى شأن الدولي نبدأه بآخر التطورات في لبنان، حيث استشهد 3 أشخاص فيما أصيب 11 آخرون اليوم في سلسلة غارات جوية صهيونية وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق جنوب لبنان. كما أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين 2 بجروح جراء غارة صهيونية قرب مدينة النبطية جنوبا، مع استمرار الهجمات الصهيونية. وشن الكيان الصهيوني غارات على عشرات القرى جنوب لبنان تزامنا مع إصداره إنذارات إخلال أكثر من 10 قرى. غدا إعلان رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو توسيع قواته توغلها في العمق اللبناني. جاء ذلك فيما أعلن حزب الله اللبناني توسيع هجمته وإطلاق قذائف صاروخية على كرية شمونة وصفد ونهارية شمال الكيان الصهيوني. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب على إيران، وأعلن البيت الأبيض أن رئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع الحرب التي طالت الشرق الأوسط وهزت الاقتصاد العالمي. وكان البيت الأبيض قد أفاد بأن الرئيس الأمريكي على وشك اتخاذ قرار بشأن اتفاق مع طهران بعد أسابيع من التصريحات والتقارير المتضاربة بشأن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية مع دخول قطر على الخط، لكنه لم يتخذ أي قرار بعد اجتماع عقده يوم أمس مع مساعديها واستمر ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض. هذا وهدد وزير الحرب الأمريكية اليوم بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق. وأفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي لنيويورك تايمز أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي رفع الحصار البحري المفروض على إيران، وأكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات إن كانت حقيقية أم مجرد تصريحات إعلامية حسب تعبيرها. وقال مستشار المرشد الإيراني محسن الرضائي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها حسب تعبيرها. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام، ويقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية على بعد حوالي 3.5 كيلومتر جنوب المسجد النبوي. يرتبط مسجد قباء بتاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث كان أول مكان ينزل فيه عند وصوله إلى المدينة هو قباء، وهناك وضع بنفسه حجر الأساس لهذا المسجد المبارك. بني مسجد قباء في السنة الأولى من الهجرة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في بنائه، وكان بمثابة نواة للمجتمع الإسلامي الجديد. يمتاز المسجد بتصميمه المعماري الإسلامي الفريد، وقد مر بعدة توسيعات وتحديثات على مر العصور، بدءا من عهد الخلافة الراشدة وحتى العهد السعودي، حيث شهد في السنوات الأخيرة توسعة شاملة مع الحفاظ على طابعه الروحي والتاريخي. يحتوي المسجد واليوم على ساحات واسعة ومرافق متطورة للزوار والمصلين، ويستقبل آلاف المسلمين يوميا، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، لما له من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين. يمثل مسجد قباء رمزا للوحدة والتأسيس، ويجسد روح التضامن والتقوى في الدين الإسلامي، وهو شاهد حي على بداية عصر جديد في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو كذلك مقصد روحي لكل من يزور المدينة المنورة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: ويكاند على الكيف. ويكاند على الكيف مع عفاف البرهومي.
1: سلامتكم الناس الكل، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميع الناس اللي عايدت وزيدت وزارت واللي عادت أمس الامتحانات. نقول لكم اليوم ريلاكس، خذوا راحة، خذوا نفس، خذوا برشا حب منا وبرشا موجات إيجابية إن شاء الله من تو حتى لثمانية متاع الليل. تعودتوا بينا الحقيقة نجوكم الخمسة متاع العشية، لكن يوم استثنائيا نظرا لكثافة المادة الرياضية حاضرين معكم في التوقيت هذا. نحييكم الناس الكل فردا فردا وين ما كنتوا تبعوا فينا. للناس اللي في الطريق الآن نقول لكم إن شاء الله يا زينة وين ما كنتم متوجهين، وحيدة وحيدة توصلوا سلامات إن شاء الله. ديما هيك طقس ما أثرش عليكم على اعتبار اليوم طقس سخون شوي الحقيقة، تو حاليا فما نسمة باردة، ولكن نعرف اللي ديما في المناطق الداخلية تكون نسمة قليلة شوي، لكن إن شاء الله هيك على المناطق الساحلية الناس عاملة كيف وانتم زادة تعملوا كيف. معنا في ويكاند على الكيف فريق كامل باش يأمن لقاء اليوم. هادي الغريبي في الجانب التقني، تحية ليك هدود، أهلا وسهلا. نحيي زملائنا في غرفة الهاتف اللي باش يستقبلوا معاكم ديما التليفونات 75 870 900. مانيش باش ننساكم صحيح، ساعتين تقولوا انتم شوي، ولكن ديما باش نخصوا ساعة الأخيرة لموضوع اليوم. اليوم بالحوت عليكم، وكل مرة نتحدثوا على حاجة على ممكن هيك غرض شعري تناولوا فيه موضوع معين. المرة هذه باش نخصوا حديثنا على الحوت والسمك. علاش ديما نلقوا أي غنية تقول بالحوت عليكم، ولا يا حوات، ولا تبر كله، ولا خمسة وخميس، وديما نحوتوا بالحوت. هذا موضوع حديثنا لليوم. هكا الناس اللي تسمع فينا من تو حضروا تليفوناتكم على 75 870 900 باش تشاركوا معنا، واكيد باش تحضرونا هذاك الاشعار وتحضرونا برشا مصطلحات، برشا امثال، برشا حكم، ونعمل ان شاء الله على تجربكم الخاصه. علاش اليوم نستعمل الحوت والحوات والحوتة في برشا حاجات، فاش نستعملوهم تحديدا؟ اكيد نحييكم الناس الكل كيف باش نكونوا حاضرين مع مراسلينا في كل مكان، باش نتوجهوا بعد شوي لولاية مدنين باش ناخذوا فكرة على انطلاق مهرجان المسرح التجريبي بمدنين في دورته 29 مع زميلتنا تبرى الشيباني، باش تكون حاضرة على عين المكان. كيف في جزيرة جربة انطلاق معرض سيارات القديمة البوان دو بريس ان شاء الله تنطلق مع السبعة، ولكن باش تكون حاضرة معنا زميلتنا لميا بن غالي مباشرة من جزيرة جربة، وان شاء الله جديد الفن والفنانين وكيف برش اغاني برمجتهم ان شاء الله نخلطوا ونسمعوها لكم الكل. معاكم من أمام الميكروفون عفيف البرهومي. ما ننساش نحيي زادة زميلنا فيصل شوشان في التليفونات. سمحني فيصل، أنا قعدت مركزة مع تفاصيل البرنامج ونسيت ما سميتكش، ولكن أنت ديما في البال. فيصل، فيصل الغالي، ربي فضلك خويا، إن شاء الله ديما بخير، ونقول لك العام أنت بخير. فيصل ما عيدناش على بعضنا كفرصة، نعيد على بعضنا في الهواء مباشرة، ونقول كل الزملاء إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. كل مستمعينا الأحباء اللي نحبهم برشا واللي خلطوا علينا مازالوا كيولوا مستمعين أوفياء، نقول لكم مرحبا بكم في طبعا جروب جديد هيك وفريق جديد ينضم كل مستمع. نقول له ديما خلي الموجة عالية، خليك على موجات إذاعة تطاوين. وانت لقتنا بأول نغم، شو اخترت لنا هادي ترى؟ غالي هادي، غالي مريم نور الدين. هذه جديدة، غنية الغنية جديدة للفنانة مريم نور الدين اللي حاليا قاعدة تحقق في نسبة متابعة عالية. نحبكم تحلوا في صوت راديو وتسمعوا تعملوا كيف عليها.

0: تحية لكم الناس الكل. بعد ما سمعنا صوت مريم نور الدين نقولكم مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة تطاوين برنامج ويكاند على الكيف. قبل ما نمشوا لجزيرة تجربة ناخذ زميلتنا لميا بغالي مباشرة حتى تعطينا فكرة على أجواء وتفاصيل خاصة قبل الانطلاق الرسمي للندوة الصحفية الخاصة بملتقى سيارات القديمة. هيك العنوان الأول، ولكن بقية التفاصيل من عندها إن شاء الله. حبيت نذكركم أيضا مدينة زغوان غدوة باش تحتضن إن شاء الله فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسري. وما أدراك ما مهرجان النسري، كان تذكروا بالقدافي برنامج زيارة ونيارة كانوا في استضافتنا وكانوا في ضيافتنا وتحدثنا على قيمة النسري في ولاية زغوان، وخاصة للناس اللي تعمل برشا حلو واستهلكت الحلو الزغواني. وفما حتى سيدات في البيوت زاد يعملوا الكعك الورقة بالنسري، وبالحق معناتها عندها تاريخ كبير اللي خلينا زهرة النسري وسط بطبيعة حركية سياحية وتراثية واقتصادية اللي ولعتها للجهة. كعلاش غدوة مدينة زغوان باش تحتفي بهذا المهرجان في دورته الأربعين؟ يظهر لي زميلتنا لميا حاضرة. أوكي يلا نمشوا مباشرة إلى جزيرة تجربة، خلينا ناخذ ساعة الأجواء هناك. نقول لك مساء الفل لميا، عيدك مبروك، العام انت بخير.
1: ديما عفاف، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين، تحية لكل الزملاء العاملين معك هذا المساء. إن شاء الله كل عام بخير أكيد. كما قلنا أي ليك الكلمة عفاف. أيوة.
0: أنا حكيت على النسري لميا، حبيت نشوفك الجو الصيف بداش يتحرك في جربة من خلال بيع الورود، ولا مازالت هيك الملامح الصيف ما طلعتش في الجزيرة؟
1: أنا نصور غدوة إن شاء الله بمناسبة عيد الأمهات نشوفوا برشا ورود في الجزيرة.
0: إن شاء الله إن شاء الله مناسبة يحتفيوا بها على أحسن وجه، وإن شاء الله كل أم حيب ألف خير. آية للا، وين موجودة أنت تو حاليا؟
1: أنا موجودة في إحدى الفضائيات التجارية بجزيرة جربة. اليوم الدرج وتوندونس اليوم الكهرباء والسيارات الكهربائية عفيف، كلنا قاعدين نشوفوا فكرة بجدود الدور في الكيان. يتسألوا الناس شنو اللي

0: أيدي هيك صحيح، هيك اسم الشركة يعطينا أكثر تفاصيل حول هذه التظاهرة. ساعة في أول سؤال اليوم التظاهرة فيش تمثل بالضبط؟
1: مرحبا بكم الساعة في
2: جهة تحياتي ليك سسليم، أهلا وسهلا، مرحبا بيك وكل عام بخير.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكيف المستمعين والمستمعات إذاعة تطاوين. شكرا،
2: الله يخليك وإن شاء الله موفقين في هذه التجربة اللي نعرف ديما تونسي يلوج ديما على الحاجة الباهية والحاجة اللي ما تكونسوميش برشا، ولما لا نتبعوا زادة جديد العالم التكنولوجيا والاختراعات بالنسبة للسيارات الكهربائية.
1: بالضبط، احنا الحقيقة الأخت عفاف موجودين اليوم في جزيرة الأحلام جربة، تحديدا ب برغومول.
2: نعم.
1: في إطار الدورة الثانية لروتشو بي واي دي. روتشو هو بعد نجاح الدورة الأولى عملناه تقريبا في نفس هذه المدة، قررنا سنة باش نوسعوا في الأنشطة متاعنا. عملناه معناها مشينا لتونس سفاق السوسة، قلنا بعد نجاح الدورة الأولى لما لا نقرب أكثر للمواطن ونمشيو لجزيرة الأحلام جربة، وين حطينا الروتشو متاعنا. هو عبارة على قاعة عرض متنقلة موجودة الآن في جربة، فيها مختلف السيارات متاعنا الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، وفيها ورشات يعني للمواطنين باش نفسروا لهم أكثر على فينومين هذايا متاع السيارات الكهربائية، ويجربوها ويمسوها ويلقاو دي كونسي كوميرسيو اللي باش يفسروا لهم الفرق بين السيارة العادية وبين السيارة الكهربائية، والفرق أيضا بين السيارة الهجينة القابلة للشحن. باختصار، السيارة الكهربائية هي سيارة محافظة للبيئة، تمشي بالكورون، ما عادش نستعمل محروقات، وما عادش فيها لا قطاع غيار، وما عادش فيها لا زيت ولا فلتروات ولا معناها بوجيات ولا حتى شيء. سيارة تخدم بالكورون كما أي جهاز كهربائي عندنا في المنزل، يعني حتى البيز العادي اللي عندنا في المنزل راهو نجم يشارجيها وتنجم تمشي بها إن أوتونومي متاع 300 كيلومتر فما فوق، فما 300 كيلومتر، فما سيارة 420 كيلومتر، فما سيارة 530 كيلومتر، والعلم قاعد يدور ويتطور.
2: هذه نقطة توضيحية سسليم،
1: تمشي حتى أكثر من هك.
2: نعم، نقطة توضيحية سسليم بعد إذنك. البرشة من الناس يقولك والله مضبية سومها باهي ومقبول، ولكن مضبية نشريها، لكن ديما نخاف وين باش نشارجي، زعما فما دي كيوسك فيهم وين نشارجو، إذا في الدار هل تكلف لي فاتورة الكهرباء جيني غالية شوية، كونسومي بالكدا ولا لا؟ ديما هذه الأسئلة يطرحها المواطن عادة.
1: بالنسبة لسؤالك أخت عفاف، إجابة عنه يزيد، نعاود نأكد لك اللي راهي السيارة 99% من عمرها راهي باش يشارجها في المنزل، مش يقعد يخمم المواطن باش يشارجها في محطات الوقود ولا الخدمات.
2: نعم.
1: صحيح، هو كي يعمل 300 كيلومتر في النهار، ومش كل يوم يعمل 300 كيلومتر ولا 400 كيلومتر، نهار اللي باش يعمل ديستونس كبيرة طويلة، معناتها راهو باش يلقى معناتها الكيوسك ويلقى محطات البنزين ولا محطات الخدمات. بدينا نركبوا احنا في نقاط الشحن السريعة اللي باش تخليه معاش ليلة كاملة يقعد يشارجي في الدار، باش تخليه في اربع دراج، في ربع ساعة، في نص ساعة، هو والاوتونومي اللي خلط لها لنقاط الشحن باش يشارجي كهربته في نص ساعة ويواصل طريقه 300 كيلومتر مرة اخرى. احنا كبي واي دي وكدولة الحقيقة مشكورة شجعت هذا القطاع، لان اعفات السيارات الكهربائية من المعاليم الديوانية ومن القيمة المضافة زادت كملت عاونت معناها وسمحت انه يكون معناها مجال نقاط شحن السيارات موجود بكافة بلاد وكافة الجمهورية. هذاك علاش الخدمات تويكا ولا لصقت كلمة انرجي للأسامي التجارية متاحة، وبحول الله الدولة مشكورة ماشية في هذا الاتجاه، وإحنا شجعنا على هذا الاتجاه مع لي كونفرير متاعنا، مع لي كونكورون متاعنا، أنه لي نقاط شحن ولاو باش يوليو بارتو، حتى في برغومول، حتى في
2: ممتاز،
1: حتى في قاعات الرياضة، حتى في الكيوسك وكل شيء باش يوليو بارتو. نأكد ونعاود اللي راهي السيارة الكهربائية رانا نعطيو معها نقطة شحن منزلية باش تشارجي، تحطها في الجراج وتشارجي على روحك. وحتى كان ما فماش في جراج معناها بورندو شارج، راهو 220 فولت اللي عندنا بريد عادي راهو يشارجيها.
2: انا باش نسأل مباشرة، السعر يتراوح بين قديش وقديش تقريبا؟
1: احنا مرحبا بكم، احنا عندنا اسعار في متناول الجميع. احنا سيارات تبدا من 51000 دينار حتى 210000 دينار. فما بمناسبة الروتشو هذايا فما يعني دير ميز، فما يعني عروض طيبة وجميلة للحرفاء متاعنا، فما ورشات، ولكن الأهم من هذا كله أن المواطن يفهم الفرق بين السيارة العادية وبين السيارة الكهربائية. رأي السيارة الكهربائية باللي بيش يشارجي في الدار راهو معناها يتسمى ربح 80% من المصاريف اللي ماشي.
2: نجمو نعرفو سسليم.

0: وين المقر نتاعكم باش نسهلوا هيك على برشا ناس تسمع فينا تتنقلوا تاخذ المعلومه؟
1: المقر نتاعنا موجود في تونس العاصمه.
0: أيوة.
1: المقر نتاعنا موجود في نابل في في حمامات في طريق ابو ظبي.
0: أيوة.
1: تونس عندنا في بير القصعه في المنطقه الصناعيه.
0: مم.
1: وعندنا شوروم في بحيره واحد.
0: أيوة.
1: وعندنا في نيابه في سوسه في المنشية.
0: أيه.
1: وعندنا نيابة في طريق بلبي في صفاقس. قريبا جدا باش نحلوا نقطة في جابس.
0: أيه.
1: وعندنا زاد البرنامج في جربة بحذاكم لهنا.
0: يسدي مرحبا بكم.
1: معناها البرنامج نتمسوا على كيف التراب الجمهورية.
0: هاي البرشة.
1: الحقيقة اللي نحب نأكد عليه برشة. اللي راه بخلاف اللي راه يربح المواطن 80% من المصاريف اللي ماشي المحروقات كي باش يشرجي بالضوء العادي من الدار.
0: اي
1: راهي السياره الكهربائيه ما عادش فيها خدمات، ما عادش فيها اونتروتيان، ما عادش كل 10000 كيلومتر يمشي يهز الكهرباء نتاعو للصيانه وكتبديل الزيوت هذاك والفلتروات والقطاع هذاك الكل راهو يتخلص منها، يولي يزورنا مره في ال 40000 كيلومتر وقت اللي باش يجي يتفقد كلكو ليكيد نتاع فريناج نتاع رفرواديسمون نتاع باتري وغيره. اهم قطعه في الكهرباء الكهربائيه هي الباتري اللي هي بي واي دي الميتريز بيان سي تكنولوجي، وتقول لك راني انا نبيع التكنولوجيا مانيش نبيع في الكراهن. دونك هذا بريشيرش صغيره نشوفوا اللي بي واي دي هي الاولى في العالم في صناعه السيارات الكهربائيه والسيارات الهجين القابله للشحن، ونافست حتى اكبر الشركات العالميه في العالم، وهذه هي الطاقه البديله والطاقه الجديده اللي توا يتعاركوا عليها القوى العظمى في العالم.
0: واضح.
1: احنا ناكدوا اللي راهو السياره الكهربائيه لا فيها حس لا فيها فيبراسيون لا فيها معناها قلق، محافظة على البيئة ومحافظة حتى على مكتوب المواطن.
0: أي وخاصة
1: اللي المواطن معناها على ليسانس وعلى الخدمات وكذا راهم يربحوا في جيبه ويربحوا معناها في مصاريف أخرى في
0: أي وفي تفاعل معاك سسليم، فما شكون يشير لي على السيارة هذي معناتها قابلة أنها تمشي في كل الطرقات الواعرة الطرقات اللي
1: طبعاً.
0: ممكن هيك التركيبة نتاعها أنا نعرف طرقاتنا
1: طبعاً.
0: فما طرقات شوي هيك مش مهيئة
1: هذه دعوة مباشرة ليك أخت عفيف ولكافة المستمعين أن يجيوا بحذانا ويجربوا الكراهب لهنا سور لو شون في المناطق الوعرة في المناطق الجبلية في الكياسات الرملية في الطرقات المعبدة والغير معبدة. مرحبا بكم الناس الكل بتشوفوا تتأكدوا بذاتكم اللي راي سيارة تفوق كل التفوق السيارة العادية، لأن السيارة العادية تأخذ وقت باش تحرق لك المحروقات في وسط السيلندري تاع السيارة، وإنما السيارة الكهربائية كيما الفلسة تنزل عليها تعطيك إيميديات مول فيتيز وتعطيك النجاعة متاعها إيميديات مول.
0: واضح يا سيدي.
2: الشوروم هذا يتواصل حتى
1: يتواصل الشوروم هذا حتى لنهار 7 جوان 2026 من نبدأ من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 ليلا. دونك مرحبا بكم الناس الكل أتوا ماما وجيوا تجربوا، فما ورشات للصغار فما معناها ورشات تعليمية للكبار، وهذا هو الكونسيبت اللي نجح عمناه نتاع روتشو هذا اللي هو عبارة على شروم متنقل، ونحن مجندين الكل معناها كمستشارين تجاريين وكمسؤولين باش نعطيو للعباد تجرب وتجيب حذانا وتشوف
0: شنو الفرق بين المجهود
1: الكهربائية والسيارة العادية.
0: معذرة
1: على الإطالة وقت عافية.
0: لا بالعكس هذا هو اللي نحب نستفسروه من عندك سسليم، أنت كفيت ووفيت، ويظهر لي لم يفرصة لبرشا من الناس زادة باش تجي تعمل طلة في جزيرة جربة وهكا تستغل فرصة الشاوروم المتنقل هذا، ومنها هي جربوا سولوشن وياخذوا كل الاستفسارات وهيك كل واحد وكيف كل حد وميزانيته زادة، وهي بالحق معناتها فرصة أن باش نغيروا شوية العقلية وأن نمشوا شوية للمحافظة إلى على البيئة، وخاصة هذا تكنيك جديدة يمشي به العالم الكل لما لا يولي موجود في تونس بشكل مكثف على الإقبال عليه يكون كبير. يعطيك الصحة سليم.
1: عندنا 3 سنوات من 2024 انطلقنا في تسويق هذه السيارات. الحقيقة حققنا نتائج باهرة وطيبة، والدعوة مفتوحة ليك ولكافة المستمعين بيجيوا بعدنا وتجربوا وتاخذوا فكرة ما أكبر.
0: شكرا شكرا يعطيك صحة سسليم. يعطيك صحة لميا بارك الله فيك. لله شكرا لضيفك الكريم. وهكا سسليم بن مصطفى عطانا فكرة على السيارات الكهربائية، يظهر لي برشا لبس على السيارة الكهربائية وتخوف، خاصة اللي نعرف ديما المواطنين يتخوف ويقول لك زعما نلقى وين نشرجيها، زعما نلقى معناتها بالكمية المعدلات اللي تساعدني. بالنسبة لكل الاستفسارات هذه موجودة، وكما سمعتوا كما توجه سسليم بالدعوة ليكم أنكم تكونوا حاضرين في جزيرة التجربة، مازال الوقت حتى 7 جوان الشوروم هذا موجود في الجزيرة باش يفسروا لكم بالضبط كل حاجة أنتم تحبوا تسألوا عليها، مثل تمشوا تجربوا على عين المكان وهكا كان اقتنعتوا تشروا ما اقتنعتوش بطبيعة أنتم أحرار في نهاية الأمر، لأن كل حد وميزانيته كل حد وقناعاته. فإن شاء الله ديما نحافظوا على بيئتنا، إن شاء الله ديما بيئة سليمة، ومعاكم نواصلوا بالإيقاعات ما تغيروش الموجة بعد شوية باش نرجعوا حديثنا على المهرجانات, وأكيد باش تكون وجهتنا ولاية مدين مهرجان المسرح التجريبي بمدين في دورته 29, الفعاليات اليوم اليوم الافتتاح, باش نعيشوا تفاصيل وأجواء الانطلاقة مع زميلتنا تبرة الشيباني حاضرة على الخط. يلا أوكي ما خلوهاش تستنى برشا, نعرف ديما في الانطلاقة الفعاليات يكون الضيف هيك بالسيف باش تتحصل عليه, فطبيعي جدا نمشوا معاك مباشرة. تبرة نقول لك مساء الفل وكل عام انت بخير.
2: يعيشك عفاف, عيدك مبروك, ونعيده على المستمعين الكل في إذاعة التطاوين. نعيده اليوم من على وقع يمكن الفن الرابع على وقع الدورة 29, نعم, للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين اللي يعيش اليوم حفل الافتتاح وتتواصل فعالياته حتى نهار 4 جوان المقبل. باش نحكيو في تفاصيل الدورة هذه والبرنامج والخصوصية مع سي جمال شندول مدير مركز الفنون الدرامية والرقحية بمدنين اللي خذيناه بعجالة من زخم الحفل الافتتاحي الماجورات أمام المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية, وعرض السيرك أمام المركز وين متواجدين احنا. سي جمال عيدك مبروك كل عام وتحيا خير.
3: عيدك مبروك تبرة, عيدك مبروك عفاف, وكل
0: كل عام انتي بخير يا سيدي.
3: تطاوين
0: اهلا وسهلا بيك وموافقين ان شاء الله في هذه الانطلاقه.
3: يعيشك
2: يعيشك. دونك سي جمال خلينا نبداو بالبرنامج الساعة اليوم الحفل الافتتاحي حتى 4 جوان, أهم العروض والفقرات اللي تراوح ما بين العروض المسرحية, زاد فما ندوة فما برشا فقرات أخرى متنوعة تأسس في الدورة 29 للمهرجان مسرح التجريب بمدنين, ناخذوا عليها فكرة معك.
3: إذن الدورة هذه تنعقد بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين, ينظمها المركز, وهي الدورة 29 من 30 مايو إلى 4 جوان. كما تشوفوا في البرمجة متنوعة, لكن ديما العمود الفقري بطبيعة الحال للمهرجان والرئيسي هي العروض المسرحية اللي تنطلق كل ليلة 8 فعاليات في قاعة المركب, وثم أيضا العروض الافتتاحية وفقرات أخرى. عروض الافتتاحية اليوم عندنا الماجورات والجمال العملاقة اللي هي في اللحظة هذه جازة جوب شوارع ولاية مدينة مدين, ومن بعد شوية 7 تراشية باش ينطلق ستيرك باباروني أيضا إلى حدود الساعة 8 8 باش ندخلوا إن شاء الله القاعة باش نشوفوا نتفرجوا على مسرحية الهريبات المتوجة أخيرا في المهرجان العربي للمسرح. هذه فعاليات اليوم الأول. غدوة كيف كيف إن شاء الله عندنا في إطار أن نحتفوا بالمتوجين من النوادي دور الثقافة متوجين وطنيا, غدوة عندنا مسرحية فلة في دار ثقافة البير الأحمر تأثير صديقنا جلال حمودي لحظة متاع الصباح في قاعة المركز. الساعتين عندنا ندوة حول المسرح والذكاء الاصطناعي. في الليل باش نتفرجوا على مسرحية أرماغادون 9 لمعز بكديري. اليوم الثاني إن شاء الله باش ينطلق تربص في فن الممثل يؤثره الفنان رمز عزيز مع عرض شارع دار ثقافة أجريم سنديكا وتوقيع كتاب الأستاذ عبد العزيز الغزال. هذا ما الساعتين تاع الأخية. في الليل باش نكرمه, ماهوش مسرحية أما باش نعرضه فيلم جيرة وهو تكريم للفنان الراحل الفاضل الجزيري, الفيلم مأخوذ عن مسرحية صاحب الحمار. نهار 2 جوان يتواصل التربص كيف كيف. فقرة موسيقية 6 تاع الأخية موسيقى الراب. توقيع كتاب الأستاذ هادي جاسمي. وفي الليل باش نتفرجوا على مسرحية رار. نهار 3 كيف كيف التربص مع توقيع كتاب مع فقرة موسيقية, وفي الليل مسرحية تمثال حجر. باش نختتموا أيضا نهار 4 جوان بالتربص اختتام التربص واختتام أيضا توقيع الكتب مع الأستاذ فتح الرحماني, ونختتم الثامنة ليلا مسرحية جاكراندا لنزار سعيدي إنتاج المسرح الوطني.
2: باش نختم معك سي جمال وباش نسيبك طبعا الإسراف على حفل الافتتاح أمام مركز الفنون الدرامية والرقحية بخصوصية هذه الدورة, خاصة أن ولاية مدنين ربما اكتسب التقليد في مسرح التجريب اللي بدا من الجهة هذه من أيامات الفقيد زاد الأستاذ أنور الشعافي بطبيعة ومسيرته الكبيرة. اليوم الجمهور خاصة من الناشئة ما زال يقبل على الفن الرابع وخاصة مسرح التجريب في هذا النمط, وكيفاش ربما أسألكم أنتم باش ترغبوا في ظل معناتها الوقت توا وفي ظل التحديات المطروحة الشباب خاصة في المسرح؟
3: هو صحيح، معناها هي مشكله موجوده، حتى حضور الجمهور في بعض المهرجانات، في برشا مهرجانات، وحتى احنا في المدينة نعانوا منه ولو بنسبه قليله، لانه في ظروف التطور الرقمي وكل شيء، ولا عنده يمشي في الشارع قاعد في قهوه عند البورتابل يتفرج على كل شيء، يتفرج على مسرحيه، يتفرج على فيلم، يتفرج على حاجه. فولت الحكايه تتطلب مجهود إضافي منا وابتكار أساليب أخرى جديدة كيفاش نجذب الجمهور هذايا، من خلال التربصات، من خلال العشويات الموسيقية، من خلال الندوات، من خلال النقاش العروض أيضا، لأن نقاش العروض هو اللي كان سبب يمكن في تكوين برشا شباب وقتها عام 92 اللي هم تو أصبحوا كهول وشيوخ وما زالوا يواكبوا ومهرجان مسرح التجريب هو اللي غرمهم بالمسرح اللي هم بعدها بعد البكالوريا مشوا قروا مسرح ورجعوا تولوا فاعلين في الميدان المسرحي، سواء في تدريسهم في للماده في المعاهد الثانويه ولا حتى اشتغالهم في اطار الشركات او المراكز او الجمعيات.
2: واضح. ان شاء الله بالتوفيق في جمال شندور في الدوره 29 لمهرجان مسرح التجريب، وباش نخلوك تواصل فعاليات الحفله الافتتاحي طبعا لهذه الدوره. ان شاء الله بالتوفيق عفاف كنا في مواكبه لليوم الافتتاحي كما حكيت لدوره 29 لمهرجان الوطني لمسرح التجريب من مركز الفنون الدراميه والرقحيه بمدنيه.
0: هي فرصه، انت حكيتي على النشأة تبرا، وانا نقول حتى الموظفين، حتى الناس اللي كانت في ممكن هيك روتين نتاع قرايه نتاع امتحانات
2: الحقيقه في روتين، لانه زاد المهرجان ما ننساوش عفاف اللي هو يجيب في خضم الامتحانات والاستعدادات للامتحانات الوطنيه.
0: بالضبط هيك، علاش نحاولوا نعملوا طلع على البروجرام وكان برمجوا متنفس، ناخذوا مثلا سويعه ولا ساعتين باش نتفرجوا فيها في مسرحيه ولا في فيلم، وهيك نرجعوا للقرايه بنفس اقوى ان شاء الله. هذا طبعا مقترح منا، واكيد نحيو كل الناس اللي بتبيع في خضم الامتحانات ديما تكون ان شاء الله النفسيه على العال. بارك الله فيك تبرا، شكرا جزيلا لك لله، موفقه ان شاء الله، واكيد نحيي كل المهتمين بالمسرح والفن السابع. وكما سمعتوا هيك تقريبا اغلب العروض 8 نتاع الليل الخاصه بالمسرحيات، ونعاود نذكر ديما العروض تكون بقاعه المركب الثقافي بمدنين، سواء كان بقيه العروض الاخرى اللي خاصه بالتربصات، تربص فن الممثل، والا توقيع الكتب لمجموعه من الاسماء كما ذكر طبعا وذكرناهم سيد هادي الجسمي، منجي الرحماني وغيرهم من الأسماء. هي توقيع الكتاب يكون في الفترة الصباحية، وبقية العروض موزعة يعني تقريبا ديما العروض والمسرحيات تبدأ 8 متاع الليل. هكا فرصة للناس اللي تتبع فينا باش تعدل توقيتها وتبرمج لملا متنفس البرشا عائلات أنهم ياخذوا هيك راحة شوي وبعدها يرجعوا إن شاء الله للمراجعة، وربي يوفق الجميع. يلا نواصل مع الإيقاعات، خليكم معنا ما تغيروش الموجة، راجعين معنا.

0: جواب فرح لسلام مسلم يا كبت قلبي عليك تألم وقتها زعمة تحس بها محوني طال السهر والليل عندي مظلم زاد الطمع في شبح مم عيوني قداش ما عانيتك وقداش في حجر الدفيغ عطيتك وقداش من حضن الحنان عطيتك ونقول يكبر تخلص لي ديوني واليوم هاك نسيت كيف ربيتك سافرت وتغربت يا مظلوم
1: قول انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميم تيحني علي ونوبي يا غالية في زمانك ويا نهر نابع من حنان حنانك يا باهية في جيرانك يا غالية يوم السلم لحروبي غذي كنيني من كنين كيانك وخلي القمر تضوي تنير دروبي يوم الشرف والهيبة يا ميمتي يصل الوفاء والطيبة وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة وفي لمتك ثمزهوتي ثمزهوتي وتروبي انت الحبيبة ما معك حبيبة وانت منارة عز تضوي صوب انت مزرق انت مزرق انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميمتي حني علي نوبي انت السلم انت الامن كان غاب انت حضن دافي ضمنا بالحن انت العز انت الصبر في الاتعاب انت قلب صافي اللي يا عطيمي من انت المحبة اللي فقدت حباب

أكيد الوالدين أمانة ونقولوا كل عام وكل أم حية بألف خير، وإن شاء الله ربي فضلك الأميمة الغالية، ربي يرحم الأمهات اللي توفوا، أكيد خليتوا بنيات إن شاء الله هم بيدهم أمهات المستقبل، إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. وهذه فرصة باش نذكروا برشا ناس تسمع فينا تو، تحضر كادو، تحضر هدية، وتحضر برشا كلام حب. هي الأم تستحقش نهار فقط، تستحق العمر كله، تستحق المحبة كلها والقلب كله والعيون وكل شيء، كل شيء كل شيء تستحق الأم. باش نعطوها شوي من برشا تعبات علينا ولا تعبة فيه حاليا، ونعرف برشا أمهات سهرين على نجاح صغيراتهم وتراجع، وهي اللي بدها تحفظ، وهي اللي بدها تلبس، وهي اللي بدها تفيق بكري، وهي اللي بدها تفيق حتى قبل التلميذ. حسيلوا من غير ما نطول عليكم، تفكروها بحويجة وفرحوها، إن شاء الله ربي يحفظ كل أميمة وربي يرحم حتى اللي متوفية، تفكروها بالرحمة إن شاء الله. يلا نواصل معاكم بالإيقاعات ونرجع معاكم بعد موجز الأخبار.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينتظر إعادة توزيع الماء الصالحي للشراب اليوم تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا على المناطق العليا التابعة لمعتمديتي متنين الجنوبية وبنين الشمالية، بعد أن شهد اضطرابا وأرجعت الشركة الوطنية لتوزيع الماء المياه إقليم مدنين هذا الاضطراب إلى العطب الطارئ على منشأة الانتاج التابعة لها. انطلقت اليوم أشغال إعادة صيانة وتهيئة محطة الضخ الرئيسية بمعتمدية غنوشة التابعة لديوان التطهير بجابس، والتي تعرضت في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء إلى التخريب والسرقة، ما أدى إلى تسرب روائح كريهة وكميات كبيرة من المياه المستعملة، وفقا لما أكده المدير الجهوي للتطهير لديوان التطهير بجابس نور الدين النايلي للزميل محمد العكاشة. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتداخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر مايو 2026، وذلك للشهر الرابع على التوالي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر جوان 2022 وفقا للمعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. دوليا، تتواصل الاتصالات الأمريكية الإيرانية وسط مؤشرات متباينة بشأن فرص التوصل إلى تفاهم جديد في وقت لم يحسم فيه الرئيس الأمريكي موقفه النهائي من أي اتفاق محتمل مع طهران حسب تقارير أمريكية، رغم تأكيده مسبقا أنه سيحسم موقفه خلال اجتماع البيت الأبيض. يعقد رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو مشاورات الليلة مع وزير أمنه إسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الصهيوني لبحث التصعيد في الشمال وتشديد القيود في تعليمات الجبهة الداخلية إثر توسيع حزب الله اللبناني هجمته وإطلاق قذائف نحو عدة مناطق في الشمال، ردا على تعميق العملية البرية الصهيونية جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

وهذه الأغنية الجديدة للفنان نورشيبة في تريو تريو كيلاني أطليق محمد جويني ناس الجنوب. أغنية جديدة مازالت كتصورت فيديو كليب, أغنية استنوها برشا الجمهور وحاليا قاعدة تحقق في متابعة عالية على مستوى لشان يوتيوب, وبرشا قاعدين يبارتاجيو زادة في الفيديو كليب وفي الأغنية. خليكم الرأي رأيكم أكيد, مرحبا بتفاعلاتكم فيما يخص الأغنية كل ما هو جديد من أغاني عدوه, ديما في كل تشجيع طبعا لكل الفنانين في تونس الجنوب الشرقي خاصة. وأكيد باش نرجع معكم إن شاء الله على موضوع حصتنا لليوم على 75-870-900. كما قلت لكم في بداية الحصة موضوعنا لليوم هو الحوت, الحوت وبالحوت عليكم, وكما يقولوا يا حوات ويوم خمسة وخميس, وكل المصطلحات اللي ديما تداول على الحوت. علاش يعتمدوا الحوت على شنية المعاني اللي خذها الحوت, علاش ممكن استعملوه في أغراض شعرية مختلفة, علاش اليوم ممكن شنية التسميات المختلفة للحوت. خلينا ناخذوا زادة تجاربكم على الحوت, هل صحيح بالفعل يقولوا الاستعمال هيك الحوتة الصغيرة للولد ولا البنية كتت ولد جديدة للرضيع حتى يبعدوا عليها العين والحسد. برشا أغراض شعرية استخدمت في الحوت, التشبيه عندها رمزيات مختلفة, تعبير على حاجات كيف كيف, فما معناتها يقول لك الحوت عندها رمزية معينة. شنية هي الرمزية هذه وشو تقال على الحوت؟ مرحبا بكل تفاعلاتكم على 75-870-900.

0: يلا رجعنا معكم بالإيقاعات. يا حويت عليكم الناس الكل, وإن ما كنتوا تابعوا فينا أكيد الإيقاعات هذه بتنجم كانت تنعوشكم وتنشطكم وتخليكم فايقين معنا وعاملين برشا كيف إن شاء الله مستمعينا وين ما كان يوصلكم صوتنا. موضوع لليوم رمزية الحوت, ويا حويت وخمسة وخميس وبالحوت عليك, وهذه المصطلح والكلمة اللي ديما نسمعوها. خلينا ناخذوا تليفونات وشنية تجاربهم مع الحوت ورمزية الحوت. نقولوا مساء الفل, مرحبتين, أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام, مرحبا, شكون معنا؟
1: معك شريف من قردان.
0: مرحبا سي شريف, تحياتي ليك.
1: عيدك مبروك
0: علينا وعليك. علينا وعليك, ما زلنا لليوم نعيدوا حني. مرحبا سي شريف.
1: اول نهار كلمت نهار العيد خويا شكر العيوني.
0: ايوه
1: اول نهار مكلم كذا.
0: يا سيدي مرحبا بيك وديما وفي الموجات اذاعه تطوين. شكرا, بارك الله فيك. زيد معاك سي شريف, قل لي العيد عدى لاباس, الامور طيبه؟
1: والله الحمد لله.
0: هاي سيدي نجوا تولى الرسمي ودخول الصيف اليوم, الطقس عندكم سخون في بن قردان ولا؟
1: اسمي راهو بالحساب الاول خشنا 22 في الشهر.
0: ايوه, ويقولوا بالحساب والتقويم الفلاحي من المفروض اليوم اول يوم في الصيف, دخول الصيف
1: 30 مايو. بالحساب الاول حساب غلان خشنا 22.
0: على كل حال احنا حسينا اليوم الصيف بصراحة, طقس سخون هنا في تطاوين, مش عارفة عندكم في بن قردان كيفاش. اي فما بعض الامطار في صحراء تطاوين بطبيعة, يقولوا امطار الصيف مش باهية برشا, ولكن هي هذيك حكمة ربي. باين
1: البحير وباين برشا حاجات.
0: باهي هذه بالتجربة.
1: هذه بالتجربة خاطر البحيرة
0: تتقوى عليها. اي سيدي خلينا في موضوع الحصة تو اليوم, ونحكوا على الحوت وال
1: الحوت اشكر من الحوت. هو أي. الحوت
0: في
1: كل شيء باهي. هو الحوت في بطن منازم من عز مواكن هو الحوت, يعني نقول غبار البطن.
0: ايوه معناها كفايدة غذائية.
1: كفايدة غذائية, مناش خير من الحوت, خير من الدجاج وخير من اللحم وخير من الدنيا كل.
0: ايوه, وعلاش يقول لك الحوت هو معناها حتى باش يخمسوا على حد ولا باش يبعدوا عليه العين؟ الحسد يعتمدوا له.
1: تعالي في الكهرباء تلقى فيها خمسه.
0: أي.
1: خميسه يقول خميسه وتلقى حوت معاها وتلقى برشا وقرنق زينه. تلقى الصغير وقت اللي ينزال زاد حتى يديروا له حوت ذهب وقرن وحاجه.
0: تعرفش علاش سي شريف تاريخيه الحكايه معناتها تو حسب توارثناها على اجدادنا, علاش يعتمدوا الحوت؟
1: النفس. يقولوا بنتي يقولوا بال النفس الحوت, يقولوا بال النفس.
0: وعلاش اختار الحوت بالذات ما اختاروش مثلا حاجه اخرى؟
1: حاش يقولك راه يقولوا باهي كان النفس ولا العروس ولا للخيل ولا للصغير, ديما الحوت ديما هو رمز, يعني شكل النفس. الانسان يقولك كان الانسان يصير النفس ولا حاجه ماناش من خير من الحوت. انا حتى الحوت وقت اللي فما انواع من الحوت كيف شكلها من داخل تلقي يشكلوا فيه بالنار ويعلقوه في كرهبهم ولا يعلقوه الصغير ولا يعلقوه الخير.
0: اما اكيد هي عندها حكايه, اكيد فما قصه, اكيد فما مرجع مثلا ديني, مرجع نقولوا نحن شعبي اعتمدوه ولا جربوا به.
1: نعرف قصة الصحابة اللي مشوا بعثهم الرسول كسرية ولقوا حشاك حوت اسمها عنبر.
0: اي
1: بعد الرسول عليه السلام وهم جاعوا هم كانوا ياكلوا في العشب. كي جاعوا لقوا العنبر هذه على حافه البحر. كلوا منها وداروا منها الجديد وقددوا منها وجابوا للرسول كذا منها الرسول الجديد. هذه قصة نعرفها, قصة واقعية.
0: انت تقول لعل وعسى انها ترجع للقصة, قصة عنبر علاش اعتمدوها معناتها كمرجع. على كل باش نرجع للموضوع هذا وباكثر تفاصيل, سي شريف عندك اضافة اخرى من الاقوال الشعبية شنو يقولوا على الحوت؟
1: والله انا غوني نعرف هيك وبنعمل انا بنسلم على أصحابي عم محمد الجاري وبنسلم على عبد السلام المنصور وبنسلم على عمي مصباح وقدير ومحمد بن قايد وبنسلم على عزيم الزلي وبنسلم على محمد صنانة ونعيد اليوم كله عبد العزيز في قابس وعبد العزيز في الكاف وكل من عرفي وكل أنتم جماعة الإذاعة بصفة عامة وكلكم الكبير والصغير.
0: واضح يا سيدي، وصلت التحية وأنا نحييك بارشة برشة سي شريف، بارك الله فيك على الوفاء الدائم، وأكيد نحيي كل مستمعينا اللي باش يخلطوا علينا بعد شوية على 75-870-900. ونعاود نذكركم موضوع حصتنا لليوم هو الحوت، علاش يعتمدوا الحوت لعدة رموز أتو نتعرف عليها من خلالكم، ولكن الآن توقيت مقدس على موجات إذاعة تطاوين، نتوقف جميعا لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها مع مراعاة فارق في التوقيت. تقبل الله صلاة الجميع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم مستمعينا في موضوع حصتنا لليوم، وأكيد حديثنا على الحوت والسمك وشنية رمزيته في مختلف الأغراض الشعرية، سواء كان الشعر الشعبي الشعر الفصيح وإلا حتى الاستعمالات والاستخدامات للحوت. خونا شريف يقولنا استخدموه للرضيع الصغير للتطير، نقولوا نحن من الحسد والعين. نشوفوا بقية مستمعينا، تليفون حاضر معنا، نقولك مساء الفل ومرحبتين.
1: مساء النور.
0: أهلا وسهلا سيدي.
1: لبس عليك.
0: الحمد لله سيدي ريس، الأمور طيبة؟
1: والله الحمد لله يا ربي لك الحمد.
0: عايدنا على بعضنا ولا لا؟
1: عايدنا وكذلك انتوا شاهدتنا في الحوت.
0: اي
1: والله ما لقيتي ما تعملي، هو كي نجيو نحسبوها ديما هو فيه منفعة كبيرة ياسر.
0: اي
1: من ناحية الماديات أخف من اللحوم الحمراء.
0: يا حسرة كي كان رخيص يا سيدي دريس، هو ولا غالي شوي.
1: بلي بلي بلي بلي بلي بلي يا راي 90 دينار كيلو علوش سو. قداش بيطلع قداش؟ قداش هو فيه منفعة خير من العلوش البقري؟ هو ديما
0: عندك فكرة سيد ريس على مختلف أنواع الحوت؟ بما أنك أنت والجربة فنتصور عندك فكرة على أنواع الحوت وأسمائها.
1: احنا هنا عنا لوراتا،
0: لوراتا
1: هنا عنا البوري أفهمني، وعنا معناها برشا سي شريف ما خلناش نتكلم لي في المجال
0: معناها لكن
1: صحة وهذاك هو صحيح معناها فهمتي.
0: أعطيني من الحكم والأقوال اللي تقالت على الحوت.
1: والله حوت فما منفعة كبيرة ياسر
0: بخلاف المنفعة الصحية وبخلاف المنفعة الغذائية. أعطينا حكم قالت على الحوت. يقول لك مثلا المثل الشهير الحوت يأكل الحوت وقليل الجهد يموت، هذا مثل شعبي. أعطينا أمثال شعبية أخرى إذا عندك.
1: ما عنديش فكرة واضحة بالضبط، ما عنديش عليها فكرة واضحة أختي عفاف.
0: أي
1: أما هذا أنا هذا اللي نعرفه.
0: بيه واضح يا سيدي.
1: البوري وكذا، البوري عليك على فرحة جويني غني على البوري.
0: أي البوري يقول لك العروسة في ولاية صفاقس ديما تنقز على البوري، نقز على حوت
1: يا نانا.
0: أي في الأصل مش عارفة هي أغنية من الموروث الشعبي ولكن غنوها برشا فنانين. باهي سيدي،
1: على كل حال أختي عفاف
0: إن شاء الله بالحوت وإن شاء الله ديما هكا.
1: أختي عفاف كلمة الختام
0: قولي
1: أنت، وعدتيني بمحسن الماطري.
0: محسن الماطري محسن الماطري أغنية
1: أنت تعرف، أنا قلت لك محسن الماطري.
0: استناني عاد خلنا ذكر يا ودي ذاكرة ما عادش فيها يا سيد ريس.
1: عادي تيها باسم تليلي القفصي.
0: أي تليلي القفصي. أي صح صح
1: أنت وقت عادي تيها لي باسم تليلي القفصي.
0: أي وتو تحبها باسم محسن الماطري.
1: تو نحبها باسم محسن الماطري.
0: باهي يا سيدي دلل
1: دلل. هو تو رجع يخدم زميل ومبروك عليه ومرجع منتج في استوديو 8 في الإذاعة الوطنية هو تو راه.
0: أي أكيد ونحيوه محسن الماطري.
1: والله ممتاز ياسر الأغنية هذيك بالذات بترجع.
0: ومتعاون معنا برشا في إذاعة تطاوين زاد ما ننسوش. سيد ريس أنا نقول لك شكرا ويعطيك الصحة، وأكيد سيد ريس مازال المعطيات اللي حاجتي به باش تخرج من المستمعين مازالت ما وصلتش المعطيات الصحيحه. علاش؟ على خاطر فما برشا رمزيه للحوت، ومن بين حاجات اللي انا حكيت عليها تو حتى معناتها بخلاف التطير والحسد وكذا فما المنافع الصحيه صحيح اوكي، ولكن ثم برشا رمزيه للحوت بطبيعه وللسمك. نمشوا للتليفون. مساء الفل مرحبتين.
2: مساء الدقله والعسل يعافوك.
0: عايشك يحفظك يا ربي ان شاء الله.
2: انت بخير
0: وانت بالف خير ان شاء الله، ديما بخير وصحه وسعاده يا رب. فقط ذكرينا بالاسم بالله.
2: ام عبد النور.
0: ام عبد النور عندك مده ام عبد النور ما شاركتش معايا؟
2: عندي مده صحيحه.
0: لباس صحه لباس
2: عندونه لباس
0: ان شاء الله ربي يحفظك يا لله وديما ديما في البال مستمعينا. هيا لله نبدو بخمسه وخميس وبالحوت ويا حوات وعلاش ديما نعتمد الحوت في
2: الحوت يقولوا باهي معنا لكل شيء.

0: قول حاشيك حتى الميماله ميماله باهي حتى من كل شيء.
1: يقولي يبعد الطاقة السلبية هيك. طيب أي. فعليا جربتيها الحكاية ولا؟
0: والله مجربتها يعني والله مجربت.
1: كيف اشترى؟
0: والله صدقيني عندي حاشيك فرس
1: ما شاء الله
0: معلقت لها خمسة ما شاء الله عليها هي ومعلقت لها خمسة معنا تبعدها على العين تبعدها على النفس تبعدها وقال كل شيء.
1: معناها بالتجراب هذه
0: بالتجراب لا بالتجراب
1: به فمشكون يقول لك ذيل السمكة هذاك الخريني هذاك الذيل الصغير
0: تعمل أمامي يعني مصر حال نستعمل الحوت حاشيك
1: أيوة الحوت به هذا بالتجراب تبيع. شكرا لك ومع عبد النور نحييك برشا برشا. تحضيش أغاني هيك على الحوت اللي تغنت فيها كلمة الحوت علقت مشت أو مع عبد النور به حيوها برشا. على كل حال مازلنا في استقبال تليفوناتكم مستمعينا. شكون معنا تو مرحبتين؟
2: أهلا وسهلا
1: تحياتي سي عبد الله
2: نحييك والفريق العمل معاك اللي خذ التليفون
1: أكيد نحيو فيصل شوشان في التليفونات
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
1: أي سيدي سي عبد الله الجماعة قال لك الحوت للتطير الفوائد الغذائية فمش كون يقول لك بعده الطاقة السلبية فمش كون يقول لك شيء الإضافة اللي ممكن نزيدوها على الحوت لأن الحوت راو مازال عنده بارش أبعاد أخرى.
2: والله من الأمثال الشعبية منين تبدا حاجه بعيده ياسر على الوهيه
1: اي
2: يقول بندير هيك وبندير هيك وهي تبدا بعيده ياسر يقولوا الحوت في البحر والطناجر يقلبوا
1: الله ها سيدي
2: الحوت ما زال يقول بنغديكم اي الحوت ما زال ما اصطادوش وهو مركب طناجر يقولوا الحوت في البحر
1: زي المثل اللي يقول لك سبق الحصير قبل الجامع الحوت اللي في البحر في الطناجر كيفاش عود لي الحوت في البحر
2: الحوت في البحر
1: اي والطناجر يقلبوا
2: والطناجر يقلبوا من يهزوا على حاجه ويقول بندير
1: صحيح باهي حلوه برشا اللقطه باهي اوكي
2: وعندك نعطيك عليه نبذه تو في النقضه تو عندنا هنا مثال في البحيره عندنا الشلبه معناتي والحوت الصغير متاعها نسموها البزاعي وعن المنكوسة وتهبط معناتي صبار في معناتي في ماي حتى هو معناتي مليح ياسر يقول لك فرارة شوباية في فرار خير من دينار ومرق صبار سميو
1: معناها تقول انت وقيتها تو برشا نجم يستنفعوا بها
2: سمحة ياسر منين كانوا القصراء وعندك يهبط يهبط الهوش بشكل صفة عامة الكلب والقرس والقطات والحمام البقر البحر هكا هكا اللي بيعوا فيه كتلة هكا يهبط تو كله ميسر تو متاعه وفيها معناته الشتاء عندك بوري ومرجان المجرى
1: اي المرجان زاد المرجان في حتى ولا يستغل حتى في قطاع تتزين بهم المراه يقول لك سلسله ولا بلاده المرجان وغالي برشا وغالي برشا معناها السعر نتاع المرجان
2: لا راهو مش هكا المرجان هذا حوت حوت نقولوا للحمرايه ونقولوا المرجان معناته المرجان جويد ومرجان خشين هو القطوسه المخززه هذه نتاعت لبناك الحجر تبدا القطوسه تعشي كعبه قطوسه تعشي عيله حوت والجراف نتاع المجرى والذيب وياسر
1: تبارك الله برشا انواع اي تقول لي بتجربه سي عبد الله شنو الحاجات اللي ممكن نحكوا في الموروث الشعبي واللي تورثناها على اجدادنا اللي هم يعتمدوها في الحوت يقول لك بالحق معناها تلقى فايده كبيره سواء كان للخيل للصغير للاستعمالات معناتها شعبيه
2: يا ودي مجربنا تجربه انا ما مجربنا تجربه في عائلتي من كنت نخدم فيه الذريه الاولين الذريه الاولين اللي واخذين منه كميات كبيره معناته الذريه الكبار ساعتي موجود عندي دائما نخدم
1: تخدم بحار اي
2: سمح ياسر للذكاء وتصفيه الدم اللي يبغي يروحها نقول لك اعتباره يعيش سليم في هالكون هذا
1: ديما
2: يعني لخره ثلاثه وجب في الاسبوع حوت مهم ياسر
1: زعم يرجع الذاكرة يا سي عبد الله لأن ولت أغلب الناس تعاني من نسيان
2: هي كلها ضربها الزهايمر بلا وقت ما عندهاش تنسى الناس تنسى مش
1: زعم الحوت هو الحل تقول أنت
2: الحوت سمح ياسر الحوت الكل شيء باهي وما يلحق منها حتى سو كان المنفعة وهو أنا ديما زي ما معناتي أنت حتى تعب

0: كيف المخ وكل شيء.
1: اي
0: معناته خاف الحوت بري قاعد زي على الشط قاعد هادي من كون ربي هيك ترتاح.
1: سبحان الله, معناته يجذب ديركت مو الطاقه السلبيه. وهذا بالتجربه والله هي كلامك صحيح سي عبد الله. انا جربتها ساعات واحد يكون هيك فاش الباخل كذا ياكل وجبه حوت سبحان الله تحس الطاقه تتجدد.
0: لا لا الحوت الحوت مهم ياسر وحاجة وحاجة يعني مذكورة هي حتى في الكتاب يعني معناته غلال البحر يعني وهو وحكمة الله أن كل شيء في البحر تلقى حاجة نادرة ما تتأكلش ما يجيب البحر يتأكل
1: واضح
0: باهي ويجيب البحر فيه غذاء قوي الببوش هاك اللي معناته تقول أنت أبسط البسايط نبدو نخد مغادي ونو نقول احنا ولا حاجة نخرج للشط نجيبه نصيب ببوش نغلوه نديره مكرونة بالببوش والله ما كما أقول لك تقطع عليه الأصبع.
1: أي واللي هو تو حاليا نذكر بحاجة سي عبد الله في دولة المغرب الحوت والببوش الببوش بالذات معناته يتباع فما ناس تسترزق منه وصدقوني معناها كي تشوفه تقول مستحيل ناكله لكن كي تجرب هيك البهارات وكل معناها في بنا مش عادية.
0: حتى احنا قدانا في بنقردان تو عنده وقت ولا موجود.
1: أيوة.
0: يفصوه ويردعوه وينباع بالكيلو.
1: أيوة.
0: وما تقول انت بسبعة بثمانية آلاف فرنك وهو كيلو ببوش يعني فيه قيمة غذائية كبيرة
1: برشا
0: خير من كيلو لحم بخمسين دينار.
1: واضح يا سيدي نحييك برشا سي عبد الله يعطيك ألف صحة هيك تجربتك كبحار وفي نفس الوقت زادة بتجربة واقعية. أختنا عايشة المغربي نحييك برشا عايشوشة تقول لي الحوت علينا ما نعدو يا العين قولي لا زي عروق النجم نمدو يا العين قولي لا أي غنية الصغر وهذه غنية هي مستقات من مصطلح الحوت بالحق الحوت عليك يا عايشوشة شكرا ليك تقول الحوت نعرف دوال العين أي الحوتة اللي تجي في البدن. اي سيدي بدات التجارب تخرج فما شكون مجربها يقول لك صحيحه على كل حد وكيفاش وجهه النظر نتاعها. فما خونا بسام يقول الحوت عند او السمك اعتمدوه مكانه روحيه معناها هو بالفعل كما تحدث خونا عبد الله اللي في البحر كي تشوف حتى الحوت ينقز تحس هيك سبحان الله طاقه ايجابيه تسري في البدن من غير ما تشعر. يلا نمشوا التليفونات والاضافات من المستمعين. مساء الفل ومرحبتين. تحياتي سبسام كيف الحال؟
2: معك بسام بنغتش.
1: مرحبا يا بسام. بسام قل لي الحوت بالنسبة ليك شنية رمزيته اش تعرف عليه؟
2: الناس قبل قبل قل الحوت ليأكل يموت.
1: الحوت؟
2: ليأكل يموت.
1: لا كيفاش يأكل يموت؟ زعمة؟
2: الناس قبلك
1: لا بالعكس هو عند رمزية الحوت الحياة وال
2: يا حوت عنا قبس قميم معنا باله وخاصة للسخيمة للرضيع.
1: للرضيع اي عنده فوائد غذائية
2: وفي باش مواد نافع معنا
1: فيها منافع بالفعل. انت من هواة تاكل الحوت ولا ما تحبش برش؟
2: والله
1: نحبه. شكون ما يحبش الحوت في بالي هيك الاغلب يحبوا الحوت. اي سيدي ما نقولوا للناس اللي تبع فينا وتسمع فينا سيدات البيوت سايب عليكم الحم المشوي تو فكروا شوي في كعبات حوت فيها برشا فوائد غذائيه خاصه كما تحدث خونا بسام للصغيرات للكبار للتلمذات اللي قاعدين يقروا تو بالحق فيها فوائد غذائيه على المستوى الغذاء والتركيز والذكاء هيله برشا راهو بالتجربه بالحق. يلا نمشوا الترسيحة موسيقية وبعدها نرجعوا للتليفونات على 75 870 900.

0: وتحياتي لكم. هذا صوت رؤوف ماهر في غنية يا شوق اللي هي بيدها قاعدة هيك ما شاء الله. غنية حبوها الناس حبوها جمهور, وفي انتظار إن شاء الله جديد الصيفي للفنان رؤوف ماهر. إن شاء الله ربي وفقه. أكيد مصين في موضوع الحوت, وبالحوت عليكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. يقول لك اللي عينه في الحوت يطول في السنارة, واللي عينه في الحم صاحب جزارة. هيك المثل اللي يقول أنا خطيني رأو. على كل حال أخونا عادل يقول اكتب على الحوت وطيش البحر. زعم علاش يا عادل بالطيف, علاش يقول لك اكتب على الحوت وطيش البحر؟ راه فما برشا امثله شعبيه اتكتبت على الحوت ولكن عندها رمزيه كبيره ومعاني عميقه جدا. انا مضبيه اكثر امثال على الحوت والبحر, وخاصه يعطي الصحه سي عبد الله الحقيقه اضاف الكثير فيما يخص نوعيات الحوت واستعمالاتها والامثال اللي اتقالت عليها. على كل نرجع مره اخرى مع دفعه من التليفونات, ومرحبا بكم على 75 870 900. فيصل شوشان في استقبال التليفونات. فما تليفونات على الخط, يلا هادي نعود نذكروا الناس اللي تبع فينا ديما الرقم بتاعنا 75 870 900. وموضوعنا لليوم هو الحوت. نمشي الومضة ثم نرجع معكم.
1: نشد عليك نخمم لجواب فرح لسلام مسلم. يا كبت قلبي عليك تألم وبتهزع ما تحس بها مقوني. طال السهر والليل عندي مظلم, زاد الطمع في شبح مم عيوني. قداش ما عانيتك وقداش في حجر الدفي غطيتك, وقداش من حضن الحنان عطيتك, ونقول يكبر تخلص لي ديوني. واليوم هاك نسيت كيف ربيتك, سافرت وتغربت يا مظلوم.
2: قول انت مزرقي وانتي شفق غروبي, ويا ضو يضوي دروبي, ويا ميم تيحني علي ونوبي. يا غالية في زمانك, ويا نهر نابع من حنان حنانك, يا باهية في جيرانك. يا غالية يوم السلم الحروب يغذي كنيني من كنين كيانك, وخلي القمر تضوي تنير دروبي يوم الشرف والهيبة. يا ميمتي يصل الوفاء والطيبة, وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة, وفي لمتك ثمزهوتي ثمزهوتي وتروبي. انت الحبيبة ما معك حبيبة, وانت منارة عز تضوي صوب. انت مزرق انت مزرق انت مزرقي, وانت شفق غروبي, ويا ضو يضوي دروبي, ويا ميمتي حني علي ونوبي. انت السلم انت الامن كان غاب, انت حضن دافي ضمنا بالحن. انت العز انت الصبر في الاتعاب, انت قلب صافي اللي يعطي ميمن. انت المحبة اللي فقدت حباب.
0: وأكيد برشا كلام يتقال على الأم, وقد ما نقوله وقد ما نعبره ما نوفوش تعبها. إن شاء الله ربي يحفظ أمهاتنا, وإن شاء الله ربي يرحم الأموات فيهم بطبيعة. نرجع مع التليفونات, يلا تليفون على الخط ونقوله مساء الفل ومرحبتين. أهلا أهلا
3: أهلا وسهلا, مرحبتين بك.
0: تحياتي سي محمد, كيف الحال؟
3: الحمد لله لذلك
0: أمور طيبة لباس.
3: أيات هلبة الطيبة.
0: ربي فضلك إن شاء الله. قل لي سي محمد, ساعة غدوة عيد الأم, أكيد برشا من الناس قاعدة هيك تخمم في شنو يهدو, وشي أحلى حاجة نهدوها للأم؟
3: أحلى حاجة نهدوها للأم هي معناتها نأخذ ورايها. عفاف بنتي.
0: أي.
3: أولا حال باش نقول لك بعض الحويجات على الأم لدي. وانا تو عاد معاش نجرب باش نحكي على الحوت بعد ما سي عبد الله اطنب وكف ووفى. هو حكى ولد البحر, ولد البحر البحر يعرف سي عبد الله, وسي عبد الله يعرف البحر.
0: به ايش تقول على الام ترى؟
3: قال بعضهم لا ترفع صوتك على من علمتك ان تتكلم.
0: اي
3: لا تكابر برجولتك على النساء, فمن علمتك الرجوله هي امك. تكرم النساء في بيوت الرجال. الأم الصالحة نور في البيت. وشكرا ويعطيكم الصحة, محبش نطول على المستمعين.
0: يعطيك صحة سي محمد, وأكيد كلامك في بلاستا. إن شاء الله الناس الكل اللي تبع فينا وكل الأمهات اللي يسمعوا فينا واللي تعبين الفترة هذه وتعبوا في العيد وديما تعبين معنا, هم بصراحة ربي يفضلهم ويخليهم تاج على روسنا. نمشوا للتليفونات ونرجع لموضوع الحوت والسمك, وشنية مختلفة الرمزيات اللي تعرفت على استعمال الحوت, تحطوا الإخوة والأخوات على المنافع الصحية, على رمزية الإبعاد الحسد والطاقة السلبية. ما زلت برشا حاجات تقالت على الحوت. يلا مساء الفل مرحبتين.
4: أهلا وسهلا.
0: تحياتي أهلين.
4: شو أحوالك؟
0: الأمور طيبة لاباس؟
4: أنت وينك يا بنتي؟ ما عادش نسمع فيك.
0: هاني موجود. هاني موجود. أنت هو لي وينك؟
4: لا نسمع السمعان مثلا ماشي هو معناها حصة تجي فهمتي
0: ولا لا؟ جيت نهار الثاني عيد من الساعتين للخمسة اليوم السبت.
4: كل شيء عيدك مبروك. إن شاء الله كل عام أنت بخير.
0: علينا وعليك يا ربي يحفظك إن شاء الله.
4: إن شاء الله ربي يعيد علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين والمسلمين في كامل أنحاء العالم.
0: آمين يا رب العالمين.
4: بالخير واليمن والبركة.
0: إن شاء الله يا رب.
4: أمورك باهية المؤمنة.
0: الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. قل لي تو الدخول فما شكون يقول لي الصيف معناتها دخل عندها فترة فما شكون بتقويم الفلاحي يقول لك اليوم تقريبا الطقس عندكم عندها ملامح الصيف ولا لا؟
4: لا هو البداية معنا معروف اليوم أو اليوم في الصيف طقس صيف ناقص كان انت باش تجي للعاديك ديما في كل مناسبه نتاع الصيف وسط ديما تمشي
0: للبحر البحر جونا على البحر
4: الزركين ديما بحر فاير ما تخافين
0: ان شاء الله ديما مليان بالخير بناس الخير بطبيعه. قول لي
4: اليوم صباح صبحت طقس صباح طقس سخون
0: اي
4: سمعت في الاذاعه نتاعكم انتم الصباح اذاعتنا احنا مش اذاعتكم انتم غير بركه التعبير المجازي
0: برا بركه اي
4: معنا ثم نشرة جوية معناها اليوم ثم على الجنوب التونسي ثم أمطار معناها هيك ويطوب العشية ولا الدنيا سحاب وطمعي هيك نقوله إن شاء الله هيك بواد الخير. هو يقول لما حالة احنا عندنا مثل شعب يقول لك مطر السيف والعيشة بالسيف ما نحبوش نقوله إذا غضب ربي على قوم أنا مطرهم سيفا لا
0: يقولوا مطر السيف مش باهي هي لما حالة ولكن هيك حاجة ربي
4: هي ما عادات وتقاليد هي ما هيش موجودة في الكتاب احنا نؤمن بالحاجة الموجودة في القرآن
0: اكيد. شو رمزية الحوت لان تتكرر الحوت في القرآن الكريم؟
4: اقول خمسة حويتة وخمسة على شاشيتة والحجاب بعين ريت
0: كيفاش هذي اعطينا رمزية
4: هذه ولا لا
0: تراها عودها
4: اقول حوتة وخمسة على شاشيتة والحجاب بعين ريت
0: شكون يغني فيها هذي؟
4: هذه هكا صرح مش عارف صرح خنيسي ولا واحد من جماعه اللي غنوا اغاني فكاهيه معناها
0: اي
4: على ولدك كيفاش يعملوا له الخمسه ويعملوا له الحوته
0: باهي برمجوها هذه كان هكا
4: على الشاشيه نتاعها ويعملوا اكل حجاي فيه شويه كمون وشويه طرشن هو وداد وعلى في عين الحساد والحوت كانوا يتباركوا به الناس بحكم معناها مانيش عارف كان معناها حاجه في القران إلا سيدنا يونس عليه السلام كيف بث في بطن الحوت أما ما يقول إحنا نعرفه معنا الموعظة سين والإخلاص وضونا معنا يحفظوا من العين ولكن الحوت ما
0: هي فقط معناها سلوك وطرق عيش شعبية يعني
4: إيه أما بالعادات والتقاليد يتبركوا به الحوت والدرجة هو لما حال إحنا ما لازمناش نعملوا كما برشا يعملوا ناس أخرين يعملوا حوتة معناها على أساس وأنا باش تحفظك من العين ولا فيها كذا وكذا لا خاطر احنا الحاجات اللي هي تعتبر كانت تمثال كان معنا كما ناس يعبدوا كذا ويعبدوا البقر ويعبدوا كذا احنا نعبدوا ربي واللي خلقها ربي معناه باهي. الحوت فيه منافع اخرى المنافع اللي هي فيها باهية الكبار السن خاصة معناه الاطفال الصغار ينمي لهم الذكاء نتاعهم والمخ نتاعهم معناها وعلى كيف حاجه خارقه العاده
0: اي وحتى البدن نتاعها يقول لك يجي صافي معناتها ما فيش امراض
4: اي هو تو احنا نشوفوا حتى احنا لما حالا ماناش بحار اما معناه انسان ببحاره معناه نشوف معناه الذكاء خاصه في القران معناه في القرايه يخرجوا نوابغ شنو تلقي واحد تقولي هذا ما يعرف شيء يطلع مهندس يطلع طبيب يطلع كذا يطلع معنا
0: يظهر لي برشا سيدات تو يسمعوا فينا يقول لك ما لقينا لقينا الحل ما عادش فيها نمشي للحوت
4: هو ما نحن نعرفوا حتى اللي حكايه النطق معناها نتاع الكلام نتاع صغير ثم نوع يسموه البلم يقولوا كيما هكا حاجه اسمها كيما هكا يوكلوا الصغير ينطق معناها إذا كان توخر في النطق ينطق معناه
0: أي واضح واضح يا سيدي يقولك يسهل النطق الصغير معناه
4: يسهل النطق متاع الصغير
0: واضح يا سيدي على كل حال نحييك برشا وتحيتنا كل أهلنا في الزركين بارك الله فيك يا سيدي وآخر تليفون حاضر معنا لأن معاش عدنا برشا وقت الحقيقة وتنخلوا جزء الثاني من الموضوع الحصة القادمة هيك باش نخلوا فرصة لبرشا من الناس استنت على التليفون باش يشاركوا معنا شكون معنا تو حاليا مساء الفل
5: مساء النور مساء المحبة مساء الخيرات
0: أخيرا
5: كل عام
0: أخيرا
5: حي بخير
0: وإن شاء الله
5: كل عام عيدك مبروك وإن شاء الله كل عام حي بخير أنت وكل العاملين في إذاعة في إذاعة تطاوين مفردة فرضة على رسم السيد المدير.
0: شكرا يا لله وعطينا هكا.
5: معك أختك السيدة حاجي مطمطة جديد.
0: مرحبا بمطمطة باردة شوي يظهر لي العشوية مطمطة.
5: العشية واللي فيها طقس رائع جدا جدا.
0: هاي فرصة للناس باش تمشي تتفرهد تبدل الجو في مطمطة. قولي لي سيدة تو شي رمزية الحوت بالنسبة ليك؟
5: باش سمعت عليه. حويتة وقرينة حويتة يقولوا خميسة وحويتة وقرينة غزاء.
0: أي أي باه للعين أي غير هذية
5: والمنافع المنافع الحوت برشة وهو فيه برشة أنواع الحوت فما شكون فما اللي نعرفها إحنا فما اللي ما يعرفوها
0: باه شنو الحاجات اللي تعرفها أنت مثلا
5: أنا نعرف الشوباي نعرف القرنيس نعرف الغزاء نعرف الغزاء نعرف الصبار نعرف الشور ونعرف الموسيقى نعرف حشاك الفار نعرف عقرب البحر
0: ما شاء الله عليك ملمة
5: أنا راجي بحا
0: مال نحيو وانا نقول مين نحيو يا سيدي تحية كل البحارة
5: تحية لأختي كبيرة وتحية
0: اي
5: اختي راي اختي عفاف راي اختي بمطمه اختي فتحيه في مطمطه تحييك وديما تصنف فيك وديما تقول لي
0: عفاف عايشه يا رب شكرا
5: تحيه لها كبيره وان شاء الله كل عام انت حيه بخير
0: يخليك يا لله ان شاء الله ديما انت بخير زاد انت وعائلتك الكل شكرا ليك يا لله وهيك تقريبا سيده يعطيها الصحه سمت لنا برشا انواع من الحوت مشكورين الحقيقه كل المشاركين اللي كانوا معنا اليوم ابدعتم ولكن مازلنا هيك فما حويجات نحبكم تتوسعوا فيها شوي في رمزيه الحوت لان بالحجره وعندها رمزيه كبيره بخلاف الحاجات اللي ذكرتوهم ان شاء الله الحصه القادمه نكملوا في نفس الموضوع وهيك خليكم فرصه تبحثون على الامثال الشعبيه وعلى الحكم وعلى القوال اللي تقالت على الحوت وخاصة على تجارب الواقعية اللي عشتوها مع الحوت إن شاء الله بالحوت عليكم إن شاء الله ديما بخير وصحة جيدة كما تحدثتوا على المنافع الصحية للحوت أنا نقولكم إن شاء الله نتلاقوا بإذن الله نهار الاثنين في برنامج الزيارة ونيارة كما تعودتم التسعة للحداش متاع الليل ويتواصل المشوار ديما على موجات إذاعة تطاوين الله غالب الوقت معاش كافينا شكرا ليك هذا الغريبي في الجانب التقني وأكيد نحيو فيصل شوشان في التليفونات ونخليكم شو اخترت لنا هذه باش نختموا بيه شاب عماد أكيد شاب عماد الفنان اللي هو بيدا تغنى برشا مواضيع يظهر لي الأغنية هذه قديمة برشا باش رجعكم هيك شوي للحنين نحيي الله عيونك سود وجل يلا خليكم في الأمان

0: الأشهار. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي. إشهار
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم أشغال إعادة صيانة وتأهيل محطة الضخ الرئيسية بمعتمدية غنوش التابعة لديوان تطهير بجابس، والتي تعرضت مؤخرا إلى التخريب والسرقة ما أدى إلى تسرب روائح كريهة وكميات كبيرة من المياه المستعملة، وفق ما أكد المدير الجوي لتطهير بجابس نور الدين النايلي في تصريح لزميل محمد علي كاشا. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهيكل الإداري والمؤسسات المتدخلة بهدف تأمين عودة سلسة وأمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم للفترة جوان وجويلية وأوت إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة فوق المعدلات المناخية المرجعية. تتواصل الاتصالات الأمريكية الإيرانية وسط مؤشرات متباينة بشأن فرص التواصل لتفاهم جديد في وقت لم يحسم فيه الرئيس الأمريكي موقفه النهائي من اتفاق محتمل مع طهران، حسب تقارير أمريكية، رغم تقديره مسبقا أنه سيحسم موقفه خلال اجتماع البيت الأبيض. قال وزير الخارجية الأمريكي بيت إكسيت أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. تهل موجز، في أمان الله.

المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعي الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من نصوص مؤسسة. نسعد كالعادة أن يرافقنا صديقنا محدين ببليح في هذا البرنامج. مساء الخير سي محدين.
1: مساء الخير سي منير، مرحبا بكم.
0: في حلقتين سابقتين أو في ثلاث حلقات سابقة من البرنامج توقفنا عند اسمين عالمين من الفلسفة اليونانية، واعتبرنا جملة نصوصهما نصوص المؤسسة، وأن اقتطفنا نصين فقط. وسنواصل هذا النسق مع الفلسفة اليونانية حينما نتوقف عند فيلسوف ثالث هو أبيقور. من هو أبيقور؟
1: شكرا لكم أستاذ منير. أبيقور يعني هو يعني مؤلف رسائل وحكم، وتعتبر رسائله وحكمه يعني في نظر مؤرخ الفلسفة بمثابة اللحظة الثالثة الفارقة في تفكير الفلسفة عموما بعد لحظة أفلاطون ولحظة أرسطو. أبيقور يعني ولد سنة 341 قبل الميلاد بمدينة أو بجزيرة ساموس التي لا تبعد كثيرا عن مدينة أو جزيرة أثينا. والده نيوكلاس كان مدرسا، كان يدرس قواعد النحو. أما والدته كريستراست وهي ربما هنا
0: المفارقة،
1: نعم، كانت تمارس السحر والشعوذة، وكان أبيقور الطفل الصغير كان يرافقها في تلك الزيارات التي كانت تقوم بها إلى البؤساء من الناس لتساعدهم كما تزعم وكما يعتقدون على استرضاء الآلهة واسترجاع الحظ. وكان يشهد هذه الطقوس، وكانت هذه الزيارات يعني كانت يعني مودية،
0: ربما تركت في نفسه أثرا فيما بعد.
1: نعم، وهو يذكر ذلك، يقول أن كانت زيارات يعني كانت مودية وكانت تثير اشمئزاز لديه، وربما كما قلت أستاذ منير هذا السبب الذي يفسر يعني العداء الشديد لأبيقور لكل الأساطير والأباطيل، يعني كل ما هو أسطوري وكل ما هو يعني هذه القائم على هذا الشعوذة كان يرفضه منذ البداية، وكان كان يرفض أو كان يعني يريد أن يقدم بديلا لهذه الممارسات القائمة على السحر والشعوذة. عندما بلغ سن 14 يعني بدأ يهتم بالفلسفة، وبدأ ودخل وبدأ يدرس علم نشأة الكون حسب
0: عند تصور اليوناني،
1: عند إزيود. وكان إزيود كان له تصور فلسفي وتصور كوسمولوجي صح التعبير، كان يعتبر أن كل شيء يتولد عن العمى أو الفوضى الكاو. هذه الفكرة التي كان يسمعها وكان يرددها إزيود، وكانت إحدى التعليم الأساسية، لم تكن يعني المستساغة أو لم تنل يعني قبولا أو اقتناعا لدى أبيقور. وكان يسأل دائما ويسأل معلمه إزيود لكي يفسر الأمر، ولكن الإجابات التي كان يقدمها إزيود لم تكن تقنعه، وبالتالي في النهاية قرر أن يغادر درسه، وقرر أن يدرس الفلسفة بمفرده ويتعلم الفلسفة بمفرده، وقد ذكر ذلك في رسائله. وكان يفتخر بأنه عصام التكوين، ولكن بعض المحللين اللي يعني الدارسين لهذا الفكر يعتقدون أنه يبينون أنه ليس
0: عصامية التكوين. نعم،
1: لأنه درس عند معلمين آخرين ربما لا يسمح المجال بذكر أسمائهم.
0: لعل أبرزهم أنه ذهب إلى ما يسمى بالليسيون في أثينا. نعم، التي أسسها أرسطو.
1: بالضبط، نعم. كما قلت أستاذ منير، ربما يعني بعد فترة بما أن ساموس هي كانت مستعمرة أثينية، فقد سافر كما ذكرتم الآن إلى أثينا، وهناك تابع دروس في مدينة اللقيون لأرسطو على يد تيوفراست، وهو الذي حل محل أرسطو في إدارة هذه المدرسة عندما هاجرها أرسطو. سنة 306 قبل الميلاد استقر في أثينا، وهنا ربما بدأت يعني الحكاية الحقيقية والبداية الفعلية. وقتنا حديقة أنجردة، حديقة، وأسس فيها مدرسته الشهيرة والتي سميت بنفس الاسم الحديقة. هذه في هذه المدرسة أستاذ منير عاش هو أتباعه، وهنا يعني إشكال أيضا، يقال أنه أتباعه يعني لم يكونوا فقط محبي الحكمة، بل كانوا أيضا كانوا نسوة، كانوا
0: من عامة الناس،
1: حتى يعني حتى بين هلين مميسات يعني، وكانوا يعيشون حياة عزلة أقرب إلى البوهيمية وبعيد عن أعين العامة. سنة 270 قبل الميلاد توفي أبيقور بعد مرض العضال، وكان مرض العضال، وخلف وراءه كما قلنا هذه الرسائل، وهي رسائل والحكم والتي ضاع أغلبها، ولكن بقيت ثلاثة رسائل هي رسالة إلى هيروديت ورسالة إلى فيوثقلاس ورسالة إلى مينستي وبعض الحكم تعرف بالحكم الأساسية والحكم الفاتيكانية.
0: نعم طبعا سنعود إلى حكاية الحديقة والعيش في الحديقة فيما بعد، ولكن دعنا نتوقف أساسا عند هذا النص المؤسس ولنقول أن هذه النصوص الثلاث أو الرسائل الثلاث من ضمن رسائل أبي قور هي ربما التي يمكن اعتبارها نصا مؤسسا لفلسفة كاملة سنكتشف فيما بعد تفاصيلها. هذه الرسائل والحكم على قلتها كان لها تأثير كبير في من أتى بعده، بمعنى أنها مثلا تقريبا مدرسة فلسفية امتدت أثرها إلى الآن. في حقيقة الأمر إلى الآن نتحدث عن الأبيقورية وعن فلسفة أبي قور، وتقريبا يمكن أن نعدها فلسفة استمرت في التاريخ في النهاية.
1: نعم، ولهذا السبب كما ذكرتم أستاذ منير هي رغم من القلة الكمية هي رسالة وحكم، وهذا تعتبر بحق نصا مؤسسا لأنها يعني فعلا غيرت وجه الفكر الإنساني. يعني بعد أن كتبت هذه الرسائل لم يعد التفكير الإنساني والفكر الإنساني والمعرفة الإنسانية تفكر أو تفكر على الطريقة أو من زاوية نظر أفلاطونية أو أرسطية، بل نحن إذن أمام تفكير جديد، فكر أبيقوري أو يسمى الأبيقورية أو المدرسة الأبيقورية أو التفكير الأبيقوري. وبالتالي فإن هذا لماذا؟ لأن هذه النصوص من خلال هذه النصوص المؤسسة كما سنفصل لاحقا أستاذ منير، يعني المادة التي كانت هي يعني كانت يعني ثانوية وكانت يعني كانت تفسير أو التفسيرات الكوسمولوجية للكون وأصل الكون وتفسيرات الفلسفية، كانت المادة المادة كانت مغيبة أو تفسير المادة صح صح الأمر مغيبا، وكانت هناك الغلبة أو الكلمة الأولى أو اليد العليا صح التعبير للروح النفس كل ما هو مثالي. إذن هذا الأمر قد تراجع مع أبي قور، وبالتالي أصبح التفسير المادي هو الذي أصبح في الواجهة، وأيضا أصبح الحديث عن الأخلاق، عن اللذة، عن المتعة، عن الجسد، وهناك تراجع مقابل ذلك أخلاق الزهد وأخلاق الترفع عن رغبات الجسد. إذن نحن إذن أمام مقاربة فلسفية جديدة مغايرة للمقاربة الإفلاطونية والأرسطية.
0: نعم، إذن التغيير الحقيقي في ربما نعده في أمرين، في المسألة الكونية أصل الكون، وفي ربما القراءة التاريخية الناتجة عن ذلك، القراءة الأخلاقية الناتجة عن ذلك، ما شكل الأخلاق التي علينا أن نعيش. سنتوقف عند التغيير الأول والأساسي، وهو تغيير يتعلق بمفهوم الكون، مفهوم الطبيعة. أصل الكون بالنسبة لأبي قور يعني في هذه المسألة هو نقيض أفلاطون وأرسطو، بمعنى أنه يقدم تصورا ماديا ذريا، ومفهوم الذرة هو مفهوم مستحدث وأساسي بالنسبة لأبي قور. هذا التصور هو الذي ميز هذه الفكرة وناقض من خلاله الفكر اليوناني العادي والتقليدي.
1: بالضبط أستاذ منير، وحتى نفهم ذلك جيدا يجب أن نضع أو نبرز خصوصية الفلسفة الإغريقية. الفلسفات الإغريقية عموما يعني هي من تعتبر مسألة البحث عن أصل الكون أو تفسير أو الفيزياء صح التعبير، يعتبر مبحثا فلسفيا موازيا أو من حيث القيمة ومن حيث الأهمية للمباحث الأخلاقية والمباحث الميتافيزيقية. يعني كان الفيلسوف في تلك الفترة والفلسفة تسمى أم العلوم، يعني أن الفيلسوف في نفس الوقت الذي يفكر فيه في المسائل الأخلاقية، في المسائل
0: السياسية المعرفية،
1: يفسر كذلك في المسائل الكوسمولوجية. يعني
0: نعم،
1: يعني الحديث أو الحديث أو البحث في أصل الكون والسبب الأول والعلة الأولى، هذه المسائل التي اليوم أصبحت من مهمة العلم الحديث بعد أن انفصل عن الفلسفة، في تلك الفترة كانت من مهمة الفلاسفة، وربما هي المهمة أو الأولى أو الأساسية للفيلسوف. إذن في هذا الإطار نرى أن يبدو أنه مش يبدو أنه أبي قور قد قدم تصورا ثوريا فتحا كبيرا، لأنه سيفسر الطبيعة على نحو كما قلت أستاذ منير على نحو مغاير لما دابت عليه الفلسفات الأرسطية والفلسفات الفلسفات الأفلاطونية والفلسفات الأرسطية والفلسفة الأرسطية. إذن هذا التفسير في البداية كان تفسير الأفلاطوني وتفسير الأرسطي كان يعتمد يعني بحث عن العلة الأولى السبب الأول
2: المحرك الأول
1: المحرك الأول الذي لا يتحرك. إذن في نهاية أمر نحن التفكير الفلسفي والتفكير والمعرفة والفيزياء كلها تعود حسب التصور الفلسفي الأفلاطوني والأرسطي إلى إلى إلى علة أولى إلى محرك أول هذا الذي تتحرك عليه بالعشق كما يقال كما يذهب إلى ذلك أفلاطون وهي علة عادة هي الآلهة أو الإله حسب التصور الأوريقي. إذا نحن أمام مع بيقور يعني توقف هذا الأمر
2: التفكير وهذا
1: توقف هذا الأمر تماما وأصبح التفسير المادي فيزيك أصبحت المادة هي التي تفسر لنا هذا الكون. إذا الطبيعة هي مادة مادة يعني بمعنى آخر لها قوانينها الخاصة بها الثابتة وبالتالي فإن المعرفة الإنسانية مهمتها في النهاية هي أن كل ما يمكن حدودها تتوقف عند حدود إذا فهم كيفية إذا تكون الطبيعة من خلال كيفية تكون إذا هذه أو التغيرات التي تحدث على المادة
2: على الذرات
1: على الذرات
2: تتقي وتترك
1: وتؤدي إلى حدوث الكون. إذا هنا لا مجال لا للميتافيزيقا ولا مجال للآلهة ولا فقط هناك التفكير مادي تفكير علمي تفكير تجريبي يشبه لحد كبير بسياقات مختلفة ما نراه اليوم في الفيزياء الحديثة أو العلم الفيزيائي الحديث.
0: نعم إذن أبيقور نزع تقريبا أو تخلى نهائيا عن فكرة العلة الأولى والمحرك الأول وأسس فيزياء قائمة على الذرة التي من خلالها تتركب الأجسام وتنحل. وهذا يعني بشكل ما أن التصور الإغريقي القديم للآلهة هو أيضا تصور لا محل له في الفلسفة الأبيقورية.
1: بالضبط يعني الفلسفات التي سبقت أو ربما النصوص التي سبقت أو التي كتبت قبل نص أو قبل نص رسائل والحكم لأبيقور كانت يعني كانت تقوم على على على على مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى ما نسميه اليوم لأنه هذا المصطلح لم يكن موجودا في تلك الفترة ما يسمى بالخلق الإلهي. نعم. يعني أن هذا الكون قد خلق من عدم أو أنه حتى لم يخلق من عدم خلق على منوال موجود في عالم المثل.
0: بالضبط.
1: وفكرة ثانية أنه في هذا الكون في هذا الكون هذا الكون هناك المركز الأساسي هو الإنسان يعني هو الذات الإنسان الذي إذن هذان المسألتان يعني غيبت تماما مع بعد هذه الرسائل لأن اليوم أصبحنا لأنه هذه الفلسفة أو في هذه الرسائل لا يمكن نتحدث عن اللامرئي. لا لم فيزيبل الا مرئي يعني خارج غير موجود لا يمكن تبريره. يعني كل تفسير يجب ان ينطلق من شيء محسوس
0: من مادة محسوسة
1: من مادة محسوسة مرئية يمكن ان نحس بها يعني نلمسها. وبالتالي فهذا الانطلاق او هذا البحث عن او تفسير الكون او تفسير كل ما يحدث من خلال اشياء مرئية ادى الى كما قلنا الى التخلي عن هذا التصور الميتافيزيقي هذا التصور الكوسمولوجي هذا التصور معناه ربما الدين إن صح التعبير للكون إلى تصور آخر ذري بمعنى آخر أن الكون في نهاية الأمر هو ماذا هو مجموع أجسام ذرات تتفاعل فيما بينها دون تدخل خارجي دون وجود أي قوة خارجية وهذا التفاعل فيما بينها هو الذي يؤدي إلى أو أدى إلى حدوث الكون. الكون في النهاية هو نتاج تفاعل مادي بين أجسام مادية أدت إلى حدوثه. بالتالي لا مبررة أو لا حاجة أو لا قيمة للبحث عن أسباب غيبية أو علة المحرك الأول أو عن يعني هنا نتوقف فقط عند حدود ما يمكن للعقل البشري أن يمكن للفكر أن يتثبت منه تجريبيا ويمكن أن يفسره بطريقة سببية
2: حسية مباشرة.
1: نعم. وهنا ربما قيمة هذه الرسائل لأنها وهذا السبب الذي جعلها تعتبر لحظة ثالثة في لحظات فكر إنساني.
0: نعم. نعم. هذا ينعكس أيضا على تصور العلاقة مع الآلهة بمعنى أن الآلهة لا دخل لها في حياة الناس. الآلهة تعيش في عالم من السعادة المطلقة في النهاية والناس يعيشون سعادتهم وأفعاله الإنساني ليست مرتبطة برغبة الآلهة أو بفعلها.
1: بالضبط. أستاذ منير هو اليوم يعني يعني ربما أنه حتى الدراسات الحديثة تذهب أو تحاول أن تظهر لنا الفكر الفلسفي اليوناني وكأنه فكر يعني عقلاني وفكر علماني وفكر يعني مفرط في مناف فيه يعني يؤكد أكثر على ما هو إنساني، ولكن في حقيقة الأمر صحيح المعرفة الإغريقية والمعرفة اليونانية والفلسفة اليونانية هي شكل أشكال ربما أنها حلت محل التفسيرات الأسطورية والكوسمولوجية، ولكن العقل اليوناني أستاذ منير هو عقل لاهوتي.
0: نعم.
1: عقل يعني متعلق بأسطورة متعلق ب، ورأينا ذلك في كتاب الشعر عند أرسطو في نهاية أمر يوم أن وراء هذا الكون هناك هناك هناك خالق، هناك إله، هناك سبب أول، وأن كل ما يحدث فيه هو في نهاية أمر بأمر أو بتدخل مباشر أو غير مباشر لهذا لهذا لهذا الفاعل الأول، هذا السبب الأول. وربما هذا الذي يفسر أن في القرون الوسطى بعد ذلك فلسفة العربية الإسلامية من أنها وجدت تناغمت أو تناسبت أكثر مع هذا التصور، لأنها تقريبا وجدت نفسها وتفكيرها الديني بمعنى ما يعني وكأنه يناسب هذا التصور الإغريقي. وبالتالي فإن لكن السؤال الذي يطرح هو هل أنه، وهنا الأهمية أستاذ منير، لأن الفلاسفة عندما يستدعون الآلهة أو عندما يضعون يعني الأصل أو نهاية المعرفة هي حديث عن الآلهة، ليس لي يعني لي ليس لربما للخوف، بمعنى آخر لاعتبار أن التفكير الحقيقي التفكير الفهم الحقيقي للكون يؤدي بالضرورة إلى إرضاء الآلهة.
0: نعم.
1: يعني عندما نفكر تفكيرا فلسفيا حقيقيا فإننا في النتيجة سيكون ذلك متوافقا ومتناسبا مع ما تريده الآلهة. إذا هذا التناسب بين التفكير العقلي والتفكير الفلسفي وبين الشرط أن الشرط من رضاء الآلهة عن ذلك، هذا الأمر اعتبره أبي خور أنه يعني يجب أن نتجاوزه. لماذا؟ لأنه في تقديره قد أدى إلى خوف من الآلهة.
0: نعم.
1: يعني محاولة استرضاء الآلهة بالمعرفة عبر الطقوس هو يؤدي إلى خوف من الآلهة.
0: هنا يعيدنا إلى ربما الطقوس الأولى التي كان يعيشها مع والدته.
1: بالضبط. نعم. يعني إلى خوف من الآلهة، وخاصة الخوف من الموت. يعني هنا الخوف من الموت لأن وجود الآلهة في حد ذاتها يطرح سؤال لدى هل
0: الحساب فيما بعد،
1: ماذا سيحدث بعد ذلك. نعم. عند افتراق النفس على الجسد. وبالتالي فهنا أن هذا الخوف الذي يمتلك الإنسان من أنه سيحاسب على أفعاله، سيجسده سيتحول إلى جثة يعني مقززة، إذن هذا الأمر يعني كان يعتبره بيقول هو مصدر الشقاء.
0: نعم.
1: ومصدر التعاسة ومصدر خوف الناس، لأن الناس يخافون. لماذا يخافون؟ يخافون من أن تضيع من من منهم مباهج الحياة.
0: نعم.
1: وبالتالي فإنهم لأنه في تصور إغريقي هذا الخوف من أن في نهاية أن هذه المباهج ستضيع مباشرة، أن أصبح مهمة الفيلسوف أن يترفع منذ البداية عن عن عن المباهج
0: الزهد من البداية.
1: بالضبط. معناه وبالتالي فإن هذا الأمر احتاج أو معناه يعني يعني فرض على أبي قور على أبي قور في رسائله أن يقدم تصورا جديدا لأصل المعرفة، من أين تبدأ المعرفة. هذا الأصل الجديد هو الإحساس، الإحساس، لكن الإحساس الذي يقدمه أستاذ منير يختلف عن التعريف الذي قدمه أرسطو.
0: نعم.
1: الإحساس نعرفه حسب الفلسفة الأفلاطونية والأرسطية هو معرفة ظنية، معرفة أقل من العقل. لا، بالنسبة إلى أبي قور هي
0: هو المعرفة الأساس،
1: هي المعرفة. لماذا؟ لأنها لحظة اقتران النفس بالجسد، بالتالي فنحن نشعر نعرف ندرك الأشياء لأننا النفس والجسد متصلتان.
0: نعم.
1: بمجرد انفصال النفس عن الجسد
0: أي تحقق الموت
1: وينتهي
0: الأمر،
1: ينتهي الإحساس. يعني إذا كان كل معرفة المعرفة تنشأ عبر الإحساس، وإذا كان هذا الإحساس ينشأ باقتران النفس والجسد عندما تفصل النفس عن الجسد بفعل الموت،
0: ينعدم الإحساس
1: وتنعدم المعرفة، وبالتالي لا مبرر أن نخشى أن نخاف من موت لن نعيشه، لن يعني من موت يعني موت لا يهمنا لأننا لن نشعر به، لأن شرط الشعور به هو اقتران النفس بالجسد، والحال أن الموت هو انفصالهما. وهذا الأمر يقتنع بالتالي فكر أخرى لدى أبي قور، وأن هذه الآلهة لا شأن لها بنا، يقول أن الآلهة لن تعاقبنا ولا شأن لها بنا ولا يهمها لا مصيرنا ولا ما يحدث لها.
2: هي في حالة من السعادة المطلقة،
1: في حالة الأتراكسيا، هي في عالم مختلف أنت تنعم في سعادتها. وبالتالي فيقول عوض أن نربك ونشق نشق أنفسنا ونربك معنا حياتنا أو تفكيرنا بتوقع ما سيحدث لدينا ما يحدث لنا بعد الموت، فلماذا لا خوف من خسارة الحياة؟ قال الحل هو أن نقبل على مباهج الحياة، أن ننعم بالسعادة الدنيوية إذن، ونتخلى عن وهم هو وهم ما سيحدث لنا كما قلنا عندما نموت، لأن عندما يحدث الموت لا وجود الإحساس، وبالتالي لن نعيش لحظة الموت.
0: إذن هاتين الفكرتين أو هذين المبدئين ربما هما ما سيمكن أبي قور من تأسيس نظرته للسعادة ونظرته للأخلاق في النهاية. بمعنى أن ما دامت الآلهة تعيش حالة من الأتراكسيا المطلقة وحالة سعادة مطلقة، كيف يمكن للإنسان أن يحقق سعادته؟ وإذا تخلصنا من الخوف من الموت ومن الحساب ومن فكرة فقدان المباهج بعد الموت، فكيف يمكن أن نؤسس لفعل أخلاقي في الدنيا؟ إذن كيف يمكن أن نقدم تعريفا للسعادة، ولكن أيضا كيف نربط هذا المفهوم بالفعل الأخلاقي عند أبي قور؟
1: بالضبط أستاذ مني، تقريب كل الفلسفات الإغريقية بسألوني بصفة عامة يعني تنطلق من فكرة أساسية، الإنسان السعيد هو الإنسان الفاضل. والإنسان الفاضل من هو؟ هو الذي يقوم أو الذي تكون أفعاله تكتسب صفة أخلاقية، أنا الفعل يعني عندما يقوم بجملة من الأفعال الفكرية والعملية تحقق له يعني تؤدي به إلى إلى في طريق إلى الفضيلة، تجعله إنسانا فاضلا، وعندما يكون إنسانا فاضلا يكون إنسانا سعيدا. هذه الفكرة يعني تقريبا هي المشترك بين كل الفلسفات اليونانية تقريبا حتى الفلسفات الحديثة. المختلف ما هو؟ هو تعريف الفضيلة في حد ذاتها. ماذا نعني بالفضيلة بالنسبة للتصورات الإغريقية وتصورات يعني التصورات الأرسطية والفلاطونية والأرسطية؟ تعتبر أن الفضيلة الحق الإنسان الفاضل هو الذي يترفع عن الجسد، بمعنى آخر هو الذي معناها يتجاوز يعني أو ربما أنه يترفع عن الجسد. لماذا؟ لأن هذا الجسد هو سبب شقائه وسبب بؤسه. ماذا فعل أبي قور؟ أبي قور
2: قلب الآية
1: قال أن الفعل اللا أخلاقي سبب شقاء الإنسان من ماذا؟ هو من الانفعالات السيئة، ليس في الاستجابة لرغبات الجسد، لا، هي في الخوف من الموت. ما معنى لماذا؟ الخوف من الموت، الخوف من انتهاء الحياة الاجتماعية، الخوف من انحلال الأخلاق، وبالتالي فإن خوفنا الدائم
2: هو سبب شقائنا،
1: هو سبب شقائنا، وبالتالي سعادتنا الدائمة هي تتم في الإقبال على مباهج الحياة، لأن في النهاية في النهاية في النهاية الحياة هي من حدود الإنسان مع حدود حياته، بمعنى أنه عندما تنتهي
2: لا حياة بعد،
1: عندما تنتهي الحياة لا وجود للإنسان.
2: نعم.
1: لا وجود، يعني لا وجود حسب تفكيري، لا وجود لعالم آخر غير العالم الآني، وبالتالي لماذا؟ لأنه عندما تغيب هذه الحياة لن يكون هذا الإنسان، وعندما ودامت الحياة موجودة فالإنسان موجود، وبالتالي فإذا أراد أن يحقق عن إنسانيته عليه إذن أن يقبل على حياته ويتوقف عن تفكيري في عالم هو لن يشعر به. دائما الفكرة الأساسية التي تساعدنا على فهم هذه الرسائل أستاذ منير هي أنه المعرفة هي لاسونساسيون، الإحساس، أن نحس، والإحساس بحسب ما ورد في هذه الرسائل يقتضي بالضرورة اقتران النفس والجسد، وما دام الموت يفصل النفس عن الجسد فلا معرفة ولا إحساس ولا قيم ولا أخلاق. الأخلاق والقيم والانفعالات الإيجابية والخير والفضل كلها ما دمنا
0: ما دام الجسد مقترنا بالنفس
1: انتهى الأمر، انتهى كل شيء. نعم.
0: بالضبط، وهو ما يعطينا مفهوما جديدا للسعادة، بمعنى أن التخلص من الخوف هو سبب تحقيق السعادة في النهاية.
1: بالضبط، وهنا ليس وأنا أبي قور يعني ليس متناقضا مع نفسه. لماذا؟ لأنه ينطلق من السلوك الطبيعي الإنسان. يعني أبي قور يعني عندما عندما عندما انتصر لفكرة أن السعادة هي يعني هي السعادة هي سعادة التمتع بالحياة، وفي الأمر قال الأصل في الأشياء أن هذه الأخلاق المثالية التي يتحدث عنها أفلاطون خاصة وأرسطو هي تقوم على تصور مشوه لطبيعة الإنسان، أن الجسم ليس قبرا للنفس كما يذهب إلى ذلك أفلاطون، بل هو شرط بلوغ الأتراك السعادة المطلقة، وأن التفلسف لا يقتضي بالضرورة كما ذهب أفلاطون إلى أن نتعلم الموت بالعكس التفلسف الحقيقي هو أن نفهم جسدنا، كلما ازدادت معرفتنا بقدرات الجسد بجسدنا كلما ازدادت سعادتنا. لماذا؟ أن نتفلسف هو أن نتعلم الحياة وليس أن نتعلم الموت. الموت الحقيقي حسب بيقول هو جهل الجسد.
0: نعم.
1: الحياة الحقيقية هي
0: معرفة
1: الجسد.
0: إذن بشكل ما يمكن القول أنه كل خير هو ما طابق الطبيعة وكل شر هو ما نقضها. فخير الإنسان إذن هو في هذه اللذة والمتعة التي يحققها خلال حياته. هل يمكن إذن أن نعتبر تقريبا الأبيقورية فلسفة للذة أم فلسفة للفسق والفجور والبوهيمية بشكل ما؟
1: هو في حيث المبدأ هي نعم هي فلسفة للذة والمتعة، يعني فيها تأمل تستدعى الجسد وتعتبر أن الجسد هو أداة المعرفة وأن الجسد هو موطن الإحساس، وبالتالي فإنها تعتبر أن اللذة أن المتعة الحقيقية وأن السعادة الحقيقية هي في الأكل. يقولها في هذه الرسائل، يقول أنه الأكل لذة البطن ويعني ولكن هنا يجب أن نميز، لأنه الذين هجموه لأن هجمت هذه وتعتبر يعني فلسفة الخنازير ما بين هلالين، لأن هذا الإعلام من شأن الجسد وملذات الجسد ورغبات الجسد، إذن اتهم وكأن هذا الأمر يشين، لأنه يعني في هذا الأمر ليزيل الفوارق بين الإنسان والحيوان. إذن الإنسان لأن إذا كانت السعادة هو الانصراف إلى الملذات والمتع
0: فالحيوان يفعل ذلك،
1: فما الفرق بينه وبين الإنسان والحيوان؟ إذن هنا إشكال، هناك من يقول أنه يعني هنا إشكال فيه، لأنه يقول ما تقوله الرسائل غير ما كان يقوم به فعلا في الحياة، لأن الحديقة يقال أنها كانت مجال للمتعة والإسراف في كل مباهج الحياة، ولكن على الأقل ما تظهره هذه النصوص التي ذكرها يعني أو هذه الرسائل أن الأمر لا يتعلق بالفسق والإسراف كما نعته بذلك خصومة، الأمر يتعلق بفلسفة كاملة، يعني لأنه عندما نجد أن متعة لذة البطن أو الأكل والشرب وكل ما والجنس كله هو السعادة الحقيقية، يجب أن نفهم ما هي الخلفية، ما هي الفكرة الفلسفية وراء ذلك. بالنسبة لي المعرفة ليست مثل معنى المعرفة ليست فكرا مجردا فكرا مثالية، المعرفة هي إحساس.
0: نعم.
1: الإحساس هو أن يحس الإنسان بالفعل بأثر الفعل الذي يقوم به، عندما يقوم بفعل يعني
0: يحقق متعة ولكنه يسبب ألم،
1: يشعر بالألم، فإن ذلك فإن لأنه بالنسبة لي لأنه الزهد والترفع وإماتة الجسد هي متعة زائفة، لأن

0: ربما أبسط حديثنا لبعض المستمعين حينما نتحدث عن هذه النقطة بالضبط، علاقة اللذة بالألم أو الكدر الذي يصيب. أبسط مثال على ذلك هو لذة الأكل.
1: نعم،
0: لذة الأكل، الأكل يحقق لذة للجسد ويحقق نوعا من السعادة، ولكن الإفراط فيه حتى يصل حد التخمة أو أكثر يصبح حالة من الكدر، لأنه يثقل على النفس، يثقل على الجسد ويثقل على النفس في النهاية، ويسبب ألما. بالتالي الحالة المثلى أو حالة التوازن في استعمال لذة الأكل هي ما يمكن أن يكون عليه الإنسان. فالجوع، إماتة الجسد، الجوع، إجبار النفس على عدم الأكل لتحقيق السعادة من خلال إماتة الشهوات هو شكل من أشكال التعذيب الجسد. والتخمة أيضا والإفراط في التخمة هي أيضا شكل من أشكال تعذيب الجسد من خلال خلق حالة من الكدر. التوازن هو هذا الاعتدال بين الأمرين في النهاية،
1: وهو تقريبا ما يثبته أستاذ منير العلم الحديث. يعني العلم الحديث اللي يقول يوم، يعني العلم الحديث يقول أنه يعني عندما نفرط في نفرط في الأكل مثلا أو في ال أو في في في
0: في, في, في أي شيء،
1: في أي شيء، هذا يؤدي إلى إلى إلى إلى توقف عمل النفس أو على الأقل إرباكها. الإنسان لا يستطيع أن يفكر بهدوء، لا يستطيع أن يعني حتى عملية التفكير تتعطل. عملية تتعطل هنا لماذا؟ ليس لأنها يعني حققت رغبات الجسد، لا، لأنها أفرطت في تلك الرغبات. وبالتالي فإن في النهاية اللذة أو المتعة أو الإنسان السعيد هو الإنسان الذي يوازن بين رغبات، أنه يستمع إلى جسده، وعندما يستمع إلى جسده تصفو نفسه. إذن بالتالي فإن عملية هذه الأخلاق المثالية وأخلاق الزهد التي يدعيها أفلاطون خاطئة ولا هي ضد طبيعة البشر. لكن كما قلت أستاذ منير، هنا يجب إذن أن ننتبه، لا نسرف، نعتدل. هناك نوع من انواع العداله بالمعنى الاغريقي الوسط، ان تكون اقبال على على على هذه الملذات، ان يكون يعني وسطيا، الى درجه انه في بعضها هنا ربما قيمه هذه الرسائل ومحتوته، يقول انه اذا في بعض الاحيان اذا خيرنا بين ماذا، بين متعه او لذه تؤدي في الم دائم، وبين حرمان او تقليل من المتع يعقبه معنى
0: شعور دائم بالراحه،
1: اذا نفضل الامر الثاني. يعني لازم ان نضحي بمتعتنا الجسديه مقابل ضمان صفاء للنفس افضل من ان نندفع وراء اهواء جسدنا نحق بها متعني، ولكن النتيجة ما هي؟ هي ربما كدر النفس. إذن هذه الموازنة أستاذ منير هي ما تسمى بلاساجيس إبيكوريان، الحكمة الأبيقورية.
0: نعم. الحكيم الأبيقوري هو مثلا توقف عنده الآن، بمعنى أن هذا التصور للأخلاق والتصور للمعرفة يقودنا إلى تصور للحكيم في فلسفة أبيقور، مختلف تماما عن تصور الحكيم في فلسفة أفلاطون أو في فلسفة أرسطو. الحكيم الأبيقوري هو نقيض تقريبا، هو نقيض الحكيم الأفلاطوني في النهاية.
1: بالضبط، لأن الحكيم الأبيقوري أستاذ منير ما هو؟ لأن لو عدنا مثلا إلى أمثلة الكهف، الحكيم الأبيقوري هو الذي كان يعني
0: الأفلاطوني
1: نعم عفوا، هو الذي كان يعني سجين الكهف، وكان سجين الحواس والإحساس والمعرفة الظنية، واكتشف أنها معارف خادعة، فغادر الكهف وعن طريق الجدل الصاعد، وتبين أن المتعة الحقيقية والسعادة الحقيقية في البقاء في مجال النفس فقط، الفكر الخالص. وبالتالي فأصبحت مهمة الفيلسوف هو أن يصارع أو أن يتحكم في رغباته في ملذاته، وأن تصل لحقيقته أنه كان نفسا موجودا في عالم المثل، وعوقب بأن اقترن بالجسد. إذن هذا الحكيم الحق، والحكيم الذي كاح سقراط، الذي يزهد في مباهج الدنيا، يزهد
0: الذي يتخلص من
1: يتخلص
0: كل ما له علاقة بعالم الجسد والمادة،
1: ويعتبر أن يعني هنا المفارق، يعتبر أن الألم، لأنه هنا سيحدث ألما للنفس والجسد، هذا الألم ضروري. لماذا ضروري؟ لأنه لن نظفر بالسعادة الحق
0: إلا عبر
1: تخلص من الجسد، برغم الألام.

0: التي ستحصل لنا ونحن نتخلص من الجسد، لأنه ينطلق من أمثولة وهي أسطورة العالم المثول. لأن الإنسان قال الإنسان كان نفسا خالصة، كان نفسا خالصة وغادر هذا العالم على المثل، فقرن بالجسد عقابا له، وبالتالي فأن خلاص وسعادته في انفصاله عن الجسد. إذن من هنا انطلقت الأبيقورية. الحكمة الأبيقورية تقول لا، عكس، تقلب المسألة تماما، تقول أن الأصل ليس في انفصال النفس عن الجسد، الأصل هو
1: في اتصالهما.
0: في اتصالهما، نعم. ما دام الإنسان، ما دامت النفس متصلة بالجسد، فإن تلك هي حقيقة الإنسان. الحكيم هو ذلك الذي لا يفصل بين نفسه وجسده، لأنه عندما يفصل بين نفسه وجسده انتهى.
1: انتهى. نعم.
0: بل الحكيم هو الذي ذلك يتدبر أمر سعادة نفسه وسعادة جسده، بمعنى آخر أن يعتدل في تلبية رغبات نفسه وتلبية رغبات جسده. وبالتالي فأن الطريق الفضيلة الحقة ليست في أن نؤلم الجسد، وليست في أن نؤلم النفس، بمعنى أن لا نصرف في رغبات الجسد حتى يصيب النفس الكدر، ولا أن نصرف في رغبات النفس فنقمع جسد، بل كما قلنا في الموازنة بينهما. وبالتالي فكانت دعوته إلى تجنب الزهد المفرط، وأيضا تجنب المآدب الفاخرة، بل يقول في بعض الأحيان حتى كسرة خبز تكفيني. نعم، بالضبط. نعم. إذن هنا نجد نفس، وهنا ربما أستاذ منير هذه الأهمية، إذن أنه أن نعتدل. وربما هنا نسأل يعني هنا يعني لماذا ليست هذه الرسائل ليست كما يدعي خصومها تدعو إلى الفسق؟ لا، هي بالعكس، هي تظهر قيمة العقل، لأن هذا العقل أو الحكمة أين تأتي قيمتها؟ عندما تستطيع أن تحقق وضعا متوازنا لا يغضب فيه الجسد ولا تغضب فيه النفس. الإنسان العاقل هو الذي يستطيع أن يتدبر أمر رغباته سواء كانت نفسية أو جسدية، وكلما استطاع أن يحقق توازنا بين النفس والجسد كلما ازدادت قيمته وازداد تميزه على الحيوان، وأصبح بالفعل حكيم. الحكيم ليس الذي يميت جسده، بل الحكيم الذي يجعل كل من النفس والجسد في وضع يشبه، كما يقول، يشبه الآلهة. لما يقول الآلهة سعيدة لماذا؟ لأنها لديها سعادتها الخاصة، وهي أن ابتعدت عن هموم الناس. سعادتنا الحق التي تشبه الآلهة هي في أن نتدبر أمرنا الخاص بنا، ونبتعد عن التفكير في أشياء وأساطير وأوهام وخرافات لن نعيشها ولن نكون جزءا منها أبدا.
1: نعم. يمكن أيضا أن نعتبر أن رسائل أبيقور تقدم حلا حقيقيا للإنسان، على عكس ما يقال وما يشاع من كونها فلسفة للإسراف وللمباهج المطلقة ولعدم الأخلاق. الأبيقورية فلسفة للاعتدال، وهذا الاعتدال لا يمكن أن يتحقق بالإسراف، إما في الإماتة أو في المباهج. في النهاية يجب أن نعتدل لكي نعيش في سعادة مع أنفسنا وفي الطبيعة في النهاية.
0: بالضبط أستاذ منير، وهو ربما السبب الذي يجعل أن الحكمة الأبيقورية أو مضامير هذه رسائل وحكم أبيقور اليوم قد تكون حلا وعلاجا للوضع البؤس والشقاء الذي تعيشه الإنسانية. لماذا؟ لأن هذه الحكمة الأبيقورية، الحكمة التقليدية، ماذا تدعو؟ هي تريد أن تكون أسلوب حياة وعيش، بمعنى أنها حكمة ليست منفصلة عن الواقع، يعني الزهد في الدنيا وهذه التصورات ربما المفرطة في مثاليتها. وليس أيضا التصورات العدمية
1: المادية
0: التي تؤدي إلى فناء الجسد وإلى الأمراض. هي تصورا يحاول أن نعيش ببساطة، أن نتوافق مع الطبيعة. والطبيعة ماذا تقول؟ الطبيعة تقول إذن أن نبحث عن معادلة بين النفس والجسد. كلما عاش الإنسان متوافقا مع طبيعته كلما ازداد منسوب السعادة عنده. وبالتالي هنا قد يبدو للبعض أن وهنا قيمة هذه الفلسفة، لأنه تصرف اعتبارها ملحدة واعتبارها تدعو غير صحيح. هذا فيلسوف يؤمن بالعقل في النهاية، ولكن ليس العقل الذي يحرم، وليس العقل الذي يؤدي إلى الهلاك، الهلاك بالمعنى الطبيعي
1: العقل الذي يعقل.
0: نعم نعم بالضبط يعقل نعم يتحكم لأنه العقل اللي يفرط في غريز العقل يفني الطبيعي يفني الجسد. إذا نحن إذا أمام عقل معتدل يتدبر أمر مباهج الحياة يعني كيف نحفظ هذه الحياة من خلال التمتع بمباهجها دون أن نؤدي إلى فناء لأن فنائها ما هو هو إما فناء الجسد بالإسراف في متعه أو فناء النفس بالابتعاد عن رغبة الجسد. نعم
1: نعم هكذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رسائل أبي قور باعتبارها نصا من النصوص المؤسسة في الفلسفة اليونانية وفي الفلسفة الأخلاقية عموما. شكرا لك يا سي محدين، نلتقي الأسبوع المقبل.
0: شكرا لكم سي مونيش، شكرا جزيلا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام. شكل الوضع الصحي ومشاريع الإدارة الجهوية للصحة بجابس محور انعقاد المجلس الجهوي للتنمية بجابس، حيث تم تدارس مختلف الإشكاليات المتعلقة بهذا القطاع. تنطلق اليوم فعاليات المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدين في سن نسخته 29 لتتواصل إلى غاية 4 جوان القادم. تجرى غدا الأحد القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول لرئيسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تحصلت تونس على جائزة لبيتهم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامه مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء أمس. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفل بقصف من مسيرة صهيونية اليوم لتجمع مدنيين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قال محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خيماني اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. الموجز في أمان الله.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: أشهد أن لا
1: إله إلا الله
0: أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين. غني لي، غني لي.
2: Sit the cat around the sofa. Hello. Dites-moi.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: طابت سهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين. والبداية بأبرز العناوين. غدا الأحد إجراء قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. مجلس الجهوي للتنمية بجبس يبحث واقع القطاع الصحي وانطلاق المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. وفي العالم، البيت الأبيض يؤكد بأن الرئيس الأمريكي لن يبرم اتفاقا مع طهران الذي استوفى كل شروطه. إلى تفاصيل الأخبار. شكل الوضع الصحي ومشرع لدار الجهوي للصحة بجابس محور انعقاد المجلس الجهوي للتنمية بجابس، حيث تم تدارس مختلف الإشكاليات المتعلقة بهذا القطاع بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوي للتجهيز والإدارة الجهوي للصحة، كما تم استعراض أهم المشاريع التي في طور الإنجاز. أكثر تفاصيل عن هذا الاجتماع يتحدث عضو ومقرر المجلس الجهوي لأسعد عتيك.
3: وقع إثارة عديد الإشكاليات، منها النقص في الأدوية وخاصة الأدوية الأمراض المزمنة في الدوائر الصحية والمستشفيات المحلية وحتى المستشفى الجهوي، وكذلك النقص في بعض التجهيزات كالسكانير والتجهيزات الأشعة وتجهيزات المخاب. ثم تم التطرق إلى موضوع المشاريع المعطلة وقد تم سردها، وكذلك المشروع الذي هي بطور الإنجاز ومن أهمها المستشفى الجديد بمطماطة الجديدة الذي سيعوض الدائرة الصحية الموجودة حاليا والذي تقدر كلفته في 17 مليار تقريبا. الأشغال تكاد تكون متوقفة، وتساءلنا عن سبب هذا التوقف في هذا المشروع، وكذلك تم التطرق إلى بعض النواقص في مستشفيات سريع التي تم إلغاؤها. تساءل السادة أعضاء المجلس عن سبب إلغاء هذه المشاريع، وستقع إلى توصية للمجلس الجهوي الجزية لمتابعة هذا الملف الصحي.
2: أفاد المدير الجهوي للتطهير بجابس نور الدين النايلي في تصريح صحفي، أفاد بأن محطة ضخ رئيسية بمعتمدية غنوشة تعرضت للتخريب والسرقة في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه المستعملة في عدد من شوارع المدينة وخاصة شارع 2 مارس. وأوضح ذات المصدر أنه تم صباح اليوم معاينة الأضرار الحاصلة بالمحطة المذكورة بالتنسيق مع السلطة المحلية لتنطلق على أثرها أشغال إعادة صيانتها وتشغيلها. يذكر أن عدد من متسكني عدد من أحياء المعتمدية عبروا عن تذمرهم واستيائهم من الروائح الكريهة وتسرب المياه طيلة فترة أيام العيد إلى غاية اليوم. في دنيا ثقافة تنطلق مساء اليوم الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين لتتواصل إلى غاية 4 جوان المقبل. دورة تتضمن برمجة مموحة يستعرض أهم فقراتها مدير مركز الفنون الركحية بمدنين جمال شندول.
4: اليوم إن شاء الله باش يكون الافتتاح بدءا من الساعة 6 من أمام مندوبية الشؤون الثقافية بكرنفال يضم مجرات اليوم العملاقة سيرا على الأقدام إلى مركز فنون درامية، وغادي باش يلقوا سيرك باباروني إن شاء الله اللي باش ينطلق من الساعة 7 حتى الساعة 8، ومنها ننطلق في الساحة الرسمي بعرض مسرحية الهاربات لوفاة طبوبي. تتواصل العروض في الأيامات القادمة نهار الاثنين في إطار احتفائنا بمبدعين وتكريم المبدعين الراحلين، باش نكرموا الفنان الراحل فاضل جديدي من خلال عرض آخر انتجاته. إذن احتفاء بنوادي دور ثقافة في الجهة وفي الجنوب الشرقي كل المتوجين وطنيا باش نحتفوا بزوز دور ثقافة اللي هما دار ثقافة البير الأحمر ودار ثقافة أجريم. عندنا أيضا نهار الاثنين ينطلق التربص الموجه للهواة، أيضا توقيع كتب، وكذلك عندنا أيضا تدخلات موسيقية.
2: نولي تختم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. تجرى غدا القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بعد غد الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كناكة حول المقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. أفاد رئيس الجمعية التونسية لسلام المرية بلال نيثي بأنه تم تسجيل 12 حادث مرور خلال عطلة عيد الإضحى أسفرت عن وفاة 13 شخصا، واصفا هذه الأرقام بالكارثية. تنطلق رحلات عودة الحجيج التونسيين الميامين بداية من الأول إلى غاية 14 من جوان القادم، حيث ستؤمن شركة الخطوط التونسية 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. هذا واختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي غربي المملكة العربية السعودية. وهذا وتحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء أمس. وانتظم هذا الحفل حسب بلاغ لوزارة الشؤون الدينية بمقر وزارة الحج والعمرة السعودية تحت إشراف وزيرها التوفيق بن فوزان الربيعة، وحضرها وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ورئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة. شهد مخيم العودة الطوعية من معتمدية العمرة من ريتسفاخس في ساعة مبكرة من صباح اليوم مغادرة 52 عائدا طوعيا استعدادا للعودة تجاهوا إلى بلدانهم. هذا وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الذين تم إعدادهم طوعا إلى بلدانهم حوالي 4500، وذلك منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية التونسية منذ شهر جويلية 2025. في المستجدات الدولية استشهد 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون اليوم في سلسلة غارات جوية صهيونية وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق في جنوب لبنان. كما أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين اثنين بجروح جراء غارة صهيونية. هذا وارتفع تحصيل الضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3371 شهيدا بالإضافة إلى 10129 مصابا. جاء ذلك فيما أعلن حزب الله توسيع هجماته وإطلاق قذائف صاروخية على كريات شمونة والصفد ونهرية شمالي الكيان الصهيوني. أكدت الولايات المتحدة اليوم أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب على إيران، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران الذي استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من دراع الحرب التي طالت الشرق الأوسط وهزات الاقتصاد العالمي. إلى ذلك هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت اليوم بالعودة لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم يجد التوصل لاتفاق. وأفاد مسؤول في داد ترامب لنيويورك تايمز أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. من جهة أخرى أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن رفع الحصار البحري المفروض على إيران، وأكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق تصريحات إن كانت حقيقة أو مجرد تصريحات إعلامية. وقال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمصالة الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها. أعلن سامويل روجر كامبا وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس الإيبولا إلى 1028 حالة. نختم النشرة بالرياضة، حيث توج باريس سان جيرمان اليوم بلقب كأس رابطة الأبطال الأوروبية للمرة الثانية على التوالي إثر فوزه في الدور النهائي على أرسنال الإنجليزي بركلات ترجيحية 4-3. وكان اللقاء الذي احتضنه ملعب بوشكاش أرينا ببودابست قد انتهى على نتيجة التعادل الإيجابي 2-1. في الختام هذا تذكير بأبرز موردة في النشرة في عناوين: غدا الأحد إجراء قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول رئاسة المجالس المحلية والجهوية. مجلس الجهوي لتنمية بجابس يبحث واقع القطاع الصحي. وانطلاق المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدينة تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحشيشة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. مسجد قباء.
5: هو أول مسجد في الإسلام، ويقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية على بعد حوالي 3 كيلومترات ونصف الكيلومتر جنوب المسجد النبوي. يرتبط مسجد قباء بتاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث كان أول مكان ينزل فيه عند وصوله إلى المدينة هو قباء، وهناك وضع بنفسه حجر الأساس لهذا المسجد المبارك. بني مسجد قباء في السنة الأولى من الهجرة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في بنائه، وكان بمثابة نواة للمجتمع الإسلامي الجديد. يمتاز المسجد بتصميمه المعماري الإسلامي الفريد، وقد مر بعدة توسيعات وتحديثات على مر العصور، بدءا من عهد الخلافة الراشدة وحتى العهد السعودي، حيث شهد في السنوات الأخيرة توسعة شاملة مع الحفاظ على طابعه الروحي والتاريخي. يحتوي المسجد واليوم على ساحات واسعة ومرافق متطورة للزوار والمصلين، ويستقبل آلاف المسلمين يوميا، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، لما له من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين. يمثل مسجد قباء رمزا للوحدة والتأسيس، ويجسد روح التضامن والتقوى في الدين الإسلامي، وهو شاهد حي على بداية عصر جديد في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو كذلك مقصد روحي لكل من يزور المدينة المنورة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
0: نجوم الشرق والغرب، نجوم الشرق والغرب.

0: اليوم
1: نجوم الشرق والغرب.
2: نجوم الشرق والغرب. برام
3: برام
2: نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذي فلة.

مرحبا بكم مستمعينا ومجددا كل عام وأنتم بخير. نعود إليكم إذن في سهرة السبت، سهرة الغناء، سهرة النجوم التي تسافر بنا في عالم الغناء وعبر بساط الكلمة واللحن من الشرق إلى الغرب. لكم تحياتي وتحيات فتحي المقبلي وكل الأسرة الإذاعية اللي ترافقهم في سهرة السبت 30 ماي 2026. إن شاء الله تكونوا الناس كل بخير. الليلة زوز سيدات من سيدات الغناء في الشرق والغرب. السيدة الأولى هي سيدة الطرب العربي وكوكب الشرق أم كلثوم، وفي الجزء الثاني من نجوم الشرق والغرب سيدة الغناء الأوبرالي وواحدة من أكبر وأروع الأصوات الأوبرالية والغربية بصفة عامة، الديفا اليونانية ماريا كالاس. البداية كالعادة بشكون بنجمة من الشرق، نجمتنا الليلة، نجمة كل العرب، كوكب الشرق أم كلثوم.

مقطع من أقبل الليل كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباتي، اخترت أني نبدأ به، واخترت أغنية ربما ما هيش معروفة برشا أو ما هيش مسموعة برشا وما هيش من الأغاني الكلاسيكية اللي يطلبها أو يسمعها الجمهور، وحبيت ربما من خلال هذا الاختيار يعني أضيء على عديد الأغاني والروائع التي غنتها أم كلثوم وربما لم تأخذ حظها كما أغاني أخرى. وقت نذكر أم كلثوم نذكر سيرة الحب، نذكر أنت عمري، الأطلال، برشا أسماء تقفز إلى الذهن مباشرة، ولكن أقبل الليل من الأغاني الرائعة والمنسية نوعا ما، فحبيت من خلالها ربما نحيي أحمد رامي هذا الشاعر الذي كتب وفهم صوت أم كلثوم، وأيضا الملحن رياض السنباتي الذي لحن لها روائع غنائية عديدة. أم كلثوم قصة أيقونة مصرية وحدت العرب، كانت في نظر الكثيرين صوت مصر ووجهها أيضا، فعلى مدى 40 عاما تقريبا ظلت حفلاتها التي كانت تقام في ليلة الخميس من كل شهر تذاع على الهواء مباشرة، حتى بلغ عدد جمهورها الإذاعي الملايين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم العربي عموما. كانت رمزا ثقافيا لأمتها، وعرفت بأسلوبها الغنائي الفريد وحسها الشخصي في الأناقة، وكانت تعتبر نموذجا معاصرا للفن العربي، كما لعبت دورا في السياسة المصرية حيث قامت بجولات في العالم العربي بعد حرب 1967، وتبرعت بعائدات حفلاتها للحكومة المصرية. في أحد الأعوام احتلت أم كلثوم المركز 61 في قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ، والتي أعدتها مجلة رولينج ستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى، وكانت المطربة العربية الوحيدة في القائمة. ووفقا لتقرير المجلة فإن كوكب الشرق ليس لها نظير في الغرب، إذ تعتبر روح العالم العربي وصاحبة تأثير امتد لما هو أبعد من الغناء، ووصفت صوتها بأنه رنان يعبر بسهولة عن المشاعر والعواطف، ورغم تنوع الموضوعات التي تتناولها أغانيها. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد اختارت في عام 1999 بناء على استطلاع أجرته لاختيار روائع القرن العشرين الفنية والأدبية، اختارت أغنية الأطلال من بين أفضل 100 عمل فني وأدبي شكلت ذاكرة القرن العشرين. وفي الأطلال، وهي من شعر إبراهيم ناجي وألحان رياض السنباتي، حلقت أم كلثوم في فضاء المعاني والكلمات، وغاصت في بحار اللحن لتخطف قلوب السامعين بشباك صوتها. هذه هي أم كلثوم. حبينا ربما يعني ناخذ نظرة غربية لصوت أم كلثوم، يعني أم كلثوم في الوجدان العربي يعني معروفة، ولن نأتي بجديد يعني إذا قلنا أن أم كلثوم تحتل مكانة كبيرة في الذاكرة الفنية والوجدان العربي وفي الأذن العربية، فحبينا ربما نشوفوها من نظرة غربية، من ربما وسائل أعلام غربية كيف وصفت صوت أم كلثوم. سمعنا إذن في لحن لرياض السنباتي، باش نسمعوها الآن في لحن لمحمد عبد الوهاب، مقطع من أمل حياتي.

مقطع من أمل حياتي لأم كلثوم نجمتنا الليلة في الجزء الأول من سهرتنا. مجددا نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، ونواصل نحكو على بعض من جوانب حياة أم كلثوم. يعني في الحقيقة ساعة لا تكفي للإحاطة بسيرة حياة غنية جدا ومحطات غنية منذ ولدت في 31 ديسمبر حسب أغلب المصادر من عام 1898، فيما تشير بعض المصادر الأخرى إلى أنها ولدت عام 1904. ولدت إذن في الريف المصري، في إحدى قرى الريف المصري، وكانت كان والدها الشيخ إبراهيم السيد البلطاجي هو إمام القرية، وكان يؤدي الأنشطة الدينية التقليدية في الأعراس والأعياد لتغطية نفقات الأسرة. وتعلمت ابنته الغناء منه، وعندما لاحظ قوة صوتها بدأ يأخذها معه وهي ترتدي زي صبي لتجنب الازدراء وتجنب الاعتراض على عرض ابنة صغيرة على المسرح. وكان المجتمع المصري في شباب أم كلثوم يعتبر الغناء حتى ولو كان من النوع الديني مهنة سيئة السمعة، خاصة بالنسبة للمرأة. صنعت إذن أم كلثوم اسما لها في الغناء في مدن وقرى الدلتا المصرية، وفي عام 1923 انتقلت العائلة إلى القاهرة، وبدأت أم كلثوم تكتسب شهرة واسعة بفضل صوتها العذب وأدائها المتقن. ولم يكن صوتها وحده هو الذي ميزها، بل أيضا ذكاؤها الفني وقدرتها على اختيار الأعمال التي تتماشى مع ذوق الجمهور. وبحلول منتصف العشرينيات من القرن الماضي كانت قد قدمت تسجيلاتها الأولى، واختطت لنفسها أسلوبا موسيقيا أكثر تطورا، وأصبحت أعلى المغنين أجرا، حيث دفعت شركة أوديون لأم كلثوم 50 جنيه عن كل استوانة في وقت لم يكن سلام حجازي يحصل على أكثر من 20 جنيه للاستوانة، وكان محمد عبد الوهاب يحصل على 10 جنيهات فقط. ويقول المؤرخ حسين فوزي إن القاهرة كانت حينئذ مدينة عالمية تقدم فيها المسرحيات الفرنسية والأوبرا العالمية، ووجهت أم كلثوم في هذه الثقافة الدولية بأسلوب غنائي مصري متطور كان مزيجا من العناصر العربية والغربية، والتي تمثلت في الكلمات والموسيقى العربية ممزوجة ببعض الآلات الغربية مثل الكمان. ومع تأسيس الإذاعة المصرية عام 1934 كانت انطلاقة مسيرتها المهنية، وشرعت في تقديم أغانيها عبر الإذاعة، ونحن سنواصل تقديم بعض هذه الأغاني التي يحتار الإنسان بالفعل في اختيارها. باش نسمعكم توا قصيدة للشاعر والأمير العباسي أبو فراس الحمداني، أراك عصية الدمع، ولحنها لها الموسيقار رياض السنباتي. سنستمع بالطبع إلى مقطع من هذه الأغنية المطولة.

وسنختم بأم كلثوم والأغنية الوطنية. أم كلثوم وعلاقتها بالقضايا العربية كانت شعبيتها تعززت في الوطن العربي من خلال تبرعها السخي للقضايا العربية. وبعد هزيمة مصر في حرب جوان 67 تبرعت بعائدات حفلاتها الموسيقية التي بلغت نحو مليوني دولار للحكومة المصرية، وأحيت عام 67 في أكتوبر على مسرح الأولمبيا سهرتين في باريس بتبيع لصالح المجهود الحربي. وسنختم الساعة الأولى بأغنية لفلسطين من ألحان محمد عبد الوهاب، وما زلنا لنا عودة مع أم كلثوم في بداية الساعة الثانية، ثم نفسح المجال لماريا كلاس. ابقوا معنا.

0: إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم مشغال إعادة صيانة وهتئات محطة الضخ الرئيسية بمعتمدة غنوش التابعة لديوان التطهير بجابس، والتي تعرضت مؤخرا إلى التخريب والسرقة ما أدى إلى تسرب روائح كريهة وكميات كبيرة من المياه المستعملة، وفق ما أكده المدير الجهوي للتطهير بجابس نور الدين النايلي. تجرى غدا القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تحصلت تونس على أجهزة لبيتهم البرونزية للتميز في خدمة يضيف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامه مسك الذي نظمته أمس وزارة الحج والعمرة السعودية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة بقصف من مسيرة صهيونية اليوم لتجمع مدنيين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قال الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخا على غرفة من المحركات في السفينة كانت تحاول اختراق الحصار الأمريكي المفروض على إيران.

0: الموجز في أمان الله.
1: نجوم الشرق والغرب، نجوم الشرق والغرب.

0: نجوم الشرق والغرب،
1: نجوم الشرق والغرب. برام
2: برام
1: نجوم الشرق والغرب مع فوزية ضيف الله.
3: سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم في فاصلها الغناء الثالث في سهرة الإذاعة المصرية الليلة. وتشاء أم كلثوم أن تختتم هذه السهرة بأحدث ما رددت وما خرجت به على مستمعيها. إنها تغني الآن للشمس وللأصيل وللنخيل. ستردد أم كلثوم بعد قليل الأغنية التي مطلعها شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل يا نيل، تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل. أغنية شمس الأصيل تأليف بيرم وألحان رياض الصنبا.

أم كلثوم كوكب الشرق رجعنا معها في أغنية شمس الأصيل، كلمات ابن تونس الشاعر محمود بيرم التونسي والحان رياض السنباتي. إذن من الديفا الشرقية أم كلثوم إلى الديفا اليونانية، ومن توصف بأنها أعظم صوت نسائي أوبرالي في العالم، الديفا ماريا كالاس، وهي يونانية ولدت في نيويورك من عائلة يونانية. سنعرف أكثر تفاصيل عن هذه الديفا وهذا الصوت الأوبرالي الفخم جدا، ولكن قبل ذلك خلونا نسمعها في أغنية أولى

لامور إتن وزوري بيل أو الحب هو عصفور متمرد. هذه الأغنية من أوبرا كارمن. الأوبرا هذه هي أوبرا شهيرة من 4 فصول عرضت لأول مرة عام 1875، وتدور أحداثها في إشبيلية حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي يقع في حبها الجندي خوسي ويتمرد على القانون من أجلها. وأدت ماريا كلاس في الأوبرا هذه واحد من أعظم أدوارها، وكانت الأوبرا هذه هي من تأليف المؤلف الموسيقي جورج بيزي. إذن سنتحدث عن ماريا كلاس. من هي ماريا كلاس؟ ماريا كلاس في 2 ديسمبر 2023 أحيا العالم الذكرى المئوية لولادتها. كانت عاشت 53 سنة فقط، عانت خلالها من ألم وتعاسة أخفتهما بشكل محكم على خشبة المسرح من خلال الأداء ومن خلال الموسيقى، ولكن ربما كان صوتها الحزين يعبر عن هذه المعاناة التي عانتها. في شتاء عام 1923 رزق زوجان يونانيان يعيشان في مدينة نيويورك بطفلة سيعرفها العالم كله لاحقا باسم ماريا كلاس. كانت الأم مهووسة بالموسيقى، فسرعت بعد أن لاحظت موهبة ماريا إلى شراء بيانو ثم جهاز جراموفون. وعندما بلغت الابنة 7 من العمر كانت تتلقى دروسا خاصة على البيانو، وبعد فترة قصيرة بدأت موهبة ماريا بالتكشف، فأدهشت الأسرة والجيران لتترك لاحقا انطباعا مبهرا لدى جميع أعضاء لجان التحكيم في المسابقات التي شاركت فيها. كان الأب صيدلاني يكسب مال وفير، لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي ضربت أمريكا في الثلاثينيات تغيرت الأمور وساءت أحوال الأسرة. واستمرت رغم ذلك بتسديد تكاليف دروس الموسيقى للابنة الموهوبة، ثم أفلس الوالد وأصبحت الحياة في أمريكا لا تطاق، فقررت الأم الرحيل مع ابنتيها إلى اليونان ليبقى الأب وحيدا في نيويورك. في اليونان لفتت ماريا انتباه مغنية الأوبرا الإسبانية ألفيرا إيدالغو التي أعجبت بالفتاة لدرجة جعلتها تسعى لمنحها تعليما مجانيا، ووضعت الفنانة الإسبانية ماريا تحت رعايتها واقنعتها بأن الموسيقى يجب أن تكون متعة في حد ذاتها وليس حملا يثقل كاهل محبيها. وهكذا استطاعت ألفيرا أن تصنع من الفتاة المترددة أعجوبة عالم الأوبرا التي سيعرفها العالم كله لاحقا. سمعناها إذن في أوبرا كارمن، سنسمعها الآن في أوبرا مدام باترفلاي. الأوبرا هذه ألفها جياكومو بوسيني، وهي مستوحاة من كتاب للويجي إليكا وجيسيبي جياكوزا مدام باترفلاي، وهي رائعة. ألفت عام 1904 وثم تحولت إلى أوبرا على لاسكالا في ميلانو، وهي أوبرا من 3 فصول وتحكي قصة المصير المأساوي لشيوشيو سان، وهي فتاة جيشة يابانية تخلى عنها زوجها الضابط الأمريكي. إذن نستمع إلى هذا الأداء لماريا كلاس من أوبرا مدام باترفلاي.

ماريا كلاس في لماما مورتا أو الأم المتوفية أو الميتة. ويعني خلينا ماريا كلاس في اليونان، يعني عادت إليها من أمريكا بعد يعني اندلاع الحرب، ومع وصول الحرب إلى اليونان انقطعت العلاقة مع أمريكا، ولم تعد الأم تحصل على النفقة الشهرية التي كان يرسلها طريقها من هناك، فعانت مع ابنتيها الفقر المدقع. وتمكنت ماريا من خلال أحاديثها مع الجنود الإيطاليين من تعلم اللغة الإيطالية خلال 3 أشهر، وراحت تغني للجنود مقابل حصولها على بعض المواد التموينية للأسرة. ولاحقا استطاعت الأم تأمين إقامة لماريا في أثينا، حيث بدأت من هناك مسيرتها الفنية الحقيقية كمغنية أوبرا تكسب نقود وإن كانت قليلة في البداية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عادت ثانية إلى أمريكا، ثم عادت

بعدها عام 1947 إلى أوروبا واستقرت هناك. بدأت مسيرة كالاس الفنية في فيفري من عام 1941 بمقطع قصير في دور لعبته في أوبرا بوكاسيو، وجاء اعتراف الجمهور بموهبة ماريا بعد مرور عام عندما أدت الدور الرئيس على مسرح أولمبيا في أوبرا توسكا للإيطالي بوتشيني وأوبرا الوادي تايفلاند للموسيقار يوجين ألبير. حينها قال النقاد إن السوبرانو الذي تؤديه هو صوت حر بلا حدود. من أوبرا توسكا سنستمع إلى مقطع مطول بعشر دقائق، إن شاء الله تكونوا مستمعين يعني مستمتعين مع هذا الصوت الأوبرالي، لأنه فن الأوبرا ربما غريب شوي على الأذن العربية، وثم ربما من لا يستسيغ هذا الفن وربما يشوف فيه صراخ، ولكن هو راه فن راقي جدا في أوروبا، وهو يعني هو الفن اللي يعتمد على الصوت بصفة كبيرة ويتطلب تمارينات صوتية كبيرة برشا، وتتقنه الحنجرة الغربية خاصة، يعني حتى في العرب قليل من يؤدي اللون الأوبرالي، ربما شوية أسمهان في بعض في أغنية يا طيور مثلا ثم هيك نفس أوبرالي في الأغنية هذه، ولكن يعني الليلة سمعتكم يعني ربما أكبر وأعظم بين قوسين، ربما لا أستسيغ استعمال لفظ أعظم، ولكن هي من أشهر المغنيات النساء في فن الأوبرا. ومنذ أيام ومنذ أسابيع كنا استمعنا إلى لوتشيانو بافاروتي اللي هو أيضا يصنف كأكبر وأهم صوت أوبرا لرجالي في العالم. إذا نسمع هذا المقطع المطول من أوبرا توسكا.

يعني ما شاء الله عبارة نستمع إلى آلة موسيقية وليس إلى صوت بشري. ماريا كلاس بالإضافة إلى الصوت المدهش كانت تتمتع بموهبة أداة درامية عظيمة، كانت الجماهير تحضر عروضها ليس فقط للاستماع إلى سوبرانو ولكن أيضا للتمتع بأدائها التمثيلي الفريد، ولكن التوتر والكآبة دائما كانت تعاني منها أدت إلى تكرار إلغاء مشاركتها في الحفلات. دخلت كلاس تاريخ الأوبرا العالمية من أوسع أبوابها بفضل غنائها الأسطوري، وما زالت استوانتها تحتل حتى اليوم أعلى المبيعات على قائمة مبيعات شركة وارنر كلاسيكس في عام 2007، وبعد 30 عام من رحيلها منحت جائزة غرامي تقديرا لإنجازاتها في الموسيقى. باش نختموا مع روسيني من الباربييري دي سيفيليا أو حلقوا إشبيليا، يعني هذه الأوبرا أيضا الشهيرة جدا نختم بها. شكرا لكم مستمعينا، تحياتي لكم وتحيات فتحي المقبلي، تصبحون على

0: الشرق والغرب. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تجرى اليوم الأحد القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجلس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كوناكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة التصرف الجديدة. تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامه مسك الذي نظمته أمس وزارة الحج والعمرة السعودية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة بقصف من مسيرة صهيونية أمس لتجمع مدنيين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قال الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخاً على غرفة المحركات في سفينة كانت تحاول اختراق الحصار الأمريكي المفروض على إيران. قال محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أمس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون دبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. الموجز في أمان الله.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: برج الحصار. جغرافيا السفر من صفاقس إلى جزيرة قرقنة على اللود يستغرق ساعة وربع من الزمن، ولكن تاريخيا الكتابة عن جزيرة قرقنة امتدت على 25 قرنا، أرخت بمختلف اللغات لحضارات متعاقبة تعود على الفترة الأمازيغية والبونية الفينيقية وما بعدها. فإذا استحضرنا التاريخ القديم كتب عنها الكثير من المؤرخين الإغريق والرومان، أما أكثر الباحثين ولعا بقرقنة فهو أندري لوي الذي أصبح المختص الأول في الدراسات الأكاديمية حول الجزيرة. ومن الباحثين التونسيين نذكر الأساتذة فوزي محفوظ ورضا بوسفارة وفتحي شلبي وعبد الحميد الفهري. ماذا يمكن أن نقول عن برج الحصار وكيف نقدمه؟ هل هو برج روماني أم عثماني؟ أكان برجا عاديا للحراسة أم تكفل بكل وظائف الأبراج بمعنى حصن مراقبة وموقع عسكري؟ متى عرف هذا البرج عصره الذهبي؟ وما هو نصيبه اليوم في الترتيب والحماية من المعهد الوطني للتراث ووزارة الشؤون الثقافية؟ برج الحصار هو أهم معلم تاريخي قائم لليوم بجزيرة قرقنة. السيدة رجاء كريد محافظة مستشارة بالتفقدية الجهوية للتراث والجنوب الشرقي بصفاقس تحدثنا عن برج الحصار.
1: برج الحصار هو أهم موقع أثري بجزر قرقنة، يمثل أثار مدينة قرقنة القديمة. وقع اكتشافه سنة 1992 وانطلقت به أشغال استكشافات أثرية وحفريات منذ صائفة 1993. أثبتت هذه الأبحاث وجود مدينة بونية بكل منشآتها العامة والخاصة، وجود خاصة ميناء تجاري وعسكري، وجود قبور بونية، وجود مصانع لصنع الخزف ولتصبير الأسماك لساليزون إلو غاروم، وجود أيضا حمامات. وقد تواصل استغلالها خلال الفترات الرومانية. عرفت هذه المدينة أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية، وأثبتت الحفريات وجود مدينة ذات هندسة شطرنجية متكونة خاصة من منشآت سكنية وبناءات عامة، منها حمام ومعبد مترا.
0: يقع برج الحصار على هضبة تحتل أعلى موقع بجزيرة قرقنة، تواجه في الجانب الآخر من البحر صفاقس وسيدي منصور. يبلغ معدل ارتفاعه حوالي 5 أمتار. هو مبني بناء حصينا على طوابق، إذ يتجاوز عرض جداره المتر أحيانا، كما أن الجدران الواقعة في مواجهة البحر يكشف وسطها عن استعمال الحجارة المصقولة، مما يعطي للمبنى سمة البرج الحصن والموقع العسكري الكبير. الدكتور عبد الحميد الفهري أستاذ التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ومدير مركز سرسينا للبحوث في الجزر المتوسطية يمدنا بهذه المعلومات عن برج الحصار.
2: برج الحصار هو معلم يمثل تواصل الفعل التاريخي لقرقنة عبر كثير من العصور. من البرج الظاهر حسب الأعمال التي قام بها الأستاذ فوزي محفوظ يبين أنه هو بنفسه فوق أبراج أقدم، ويمشي الأستاذ فوزي إلى أنه ينجم يوصل حتى الفترات البونيقية. البرج بطبيعة الحال هو معلم دفاعي ياخو أهميته من استراتيجيته باعتباره أعلى نقطة فيه قرقنة منها 16 متر. والبرج هذا فيه كل الخصوصيات الموجودة في القلاع، يعني فيه مكان للصبل للخيول أو للجمال حسب الفترة، وفيه مكان بطبيعة الحال للخزن، وفي مكان لسكن المرابطين أو الجيش، يعني تختلف العملية من فترة أخرى. وهنا أمامنا كتاب أندري لوي يحكي على أنه في سنوات الستينات كان فيه مدافع من النحاس وقع تحويلها للمهدية، نحن مازلنا نطالب بعودتها إلى قرقنة. والمعلم هذا مبني بحجارة كلسية هشة الكالكير توندر اللي موجودة في قرقنة بالذات واللي كانت تكعب لتسهيل البناء، والجير كان يصنع بأفران قرقنة، وقرب البرج الجام من أحسن وأفضل الأكبر الأفران بقرقنة.
0: عانق الأرخبيل أعرق الحضارات، فقد كانت قرقنة موقعا من مواقع المتوسط الأساسية، حط فيها الفينيقيون رحالهم ليؤسسوا محطة تجارية وليغرسوا غاباتها بالزيتين والكروم. إلا أن العصور الرومانية وهبت قرقنة مجدها الأقصى، وسخر الرومان كل قدراتهم لحسن استغلال الموقع الاستراتيجي للجزيرة. في ذلك الزمن كان برج الحصار ضمن مدينة عرفت بكركينة، وهي مدينة كما يكشف عن ذلك الحقل الأثري بالحصار، قائمة بشوارعها وأزقتها ومعابدها وأرضيتها المحلات بالزراب الفسيفسائية، وخاصة بمينائها. في هذا الميناء الذي كانت منارته تهدي السفن القادمة من القارة، حيث حجت البو حاليا تبعد حوالي 20 متر عن البرج، أرسل القائد القرطاجني حن بعل، ومنه فر سنة 195 قبل الميلاد نحو بلاد الأناضول قبالة بلاد الشام، ثم انتقل بين الجزر الأناضولية حيث أنهى حياته في إحداها.
1: أهم شخصية هي شخصية حنا بعل، مر على مدينة كركينة في فترة الحروب البونية. أوج الفترة اللي عاشها هي الفترة الرومانية اقتصاديا وعمرانيا، شهد التوسع عمراني هام تناولته المصادر التاريخية وأثبتته الاكتشافات الأثرية والتنقيبات. كموقع أثري قديم بقيت بعض المنشآت العامة والخاصة في منطقة الحفريات، هناك القبور البونية في المنطقة الشرقية للبرج، هناك بعض مصانع الخزف في الجهة الغربية للبرج العثماني، وهناك أيضا في منطقة الحفريات بعض المنازل الخاصة.
0: سجلت وزارة الشؤون الثقافية والمحافظة على التراث برج الحصار معلما مرتبا في 15 مارس من عام 2013، وفي الزمن الضارب في التاريخ منح أباطرة روما مدينة كركينة الواقع على سفوح الربوة، حيث برج الحصار، لقب مدينة حرة تدفع ضرائبها من سبائك الفضة ضمن النظام البلدي الروماني، حتى أن المدينة العتيقة بصفاقس وهي المدينة الإسلامية لم تظهر إلا بعد 9 قرون من حصول سرسينة على لقب مدينة حرة، وبعد 7 قرون من تدمير طينة التاريخية. فما هي وضعية برج الحصار حاليا؟ وما هو نصيبه من الحماية والترميم؟
2: نقول كلمة هكا بكل صراحة وكل أوجاع لإنقاذ هذا البرج، العدد اللي يطلع فوق منه اليوم والعدد اللي يتردوا عليه وكل ما هو موجود اليوم من عملية معناها استغلال سيء، غير أنا لفت انتباه كل من لهم علاقة بالعملية، ما نذكروش الناس لكن لا من موجود، فما أركان منه تحت مرة واحدة، فما اختر لأنه يطلعوا فيه الناس على بعض ومطلين النجم ما نعرفوش احنا، إن شاء الله نقوله خير، لكن على كل حال فما اختر، وهي دعوة ليعطى هذا المعلم ما يستحقه من عناية قبل أن ينهار ويفوت الفن.
3: وثائقي برج الحصار، إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات عايشة بيار، طارق بكور، سمية كريشان، فاطمة خنفير، نص الدكتور رضا القلال، أشار الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
5: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد.

0: تقعد بس يا خويا اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد سي سمير اي
1: يزيد فضلك مش كان قعدنا في القهوه خير اشره ومنسمة
0: يا علاش بابا سيدي خويا شبيبي روي
1: مغموم مندي وفمه في قاعه وكي نقعد فيه نحس في روحي تتقبض
0: يقعد بركة سيدي خويا قهوتك ما تفوت بيروي كان بالصبر انا جبتك للبيرو باش ناخذ راحتنا على خاطر مشروع كيما هذايا خطير يلزمو نخدموه من غير عينين
1: يا اخي اش باش نعملو احنا الكيمياوي قال له خطير
0: اي نعم بابا اي نعم بابا سيدي خويا مشروع لوتين ما هوش شويه ويلزمنا نعملو كل شيء بركتنا
1: سنه ساعه اش بيك تتكلم بصفه الجامعه انت نحن ونعملو اش بيك
0: يا ليه بابا سيدي خويا يا اخي ماني شريك معاك
1: بربي حلوه هذه شريك معايا لا حلوه لا سامحني هذه يلزمها مشوره لحظه بركه نكلم الاداره الو الو هاديه سامحني كان قلقتك سامحني سامحني عاد ما يصيرش اما قال لك يحب يدخل معايا شريك اي الو الو الو كارتو فيها تصحى عليك قول لي يطلعش بابا عنده للداخر وهم في بلاش
0: زعما بابا سيدي خويا ما تشككليش في روحي عاد
1: يعجبكش تو يعجبكش بدا يصدق في روحه اسمع اسمع اسمعني انسى الموضوع انسى بطلت ما عادش باش نعمل اوتيل باهي
0: فاش قام الكلام فاش قام يا خويا فاش قام الكلام يا اخي اشنو اللي صار هو
1: ليه شي ما صار من قبيله تتحدث كاينك وريس معايا
0: قل لي بابا سيدي خويا يا اخي مشروع اوتيل تحسيبه سهل حتى تنظم عليه وحدك
1: استنى لحظه برك
0: نحي التليفون من يدك وجاوبني عندك فكره على التراخيص الاداريه كيفاش يطلعوا
1: دي لحظه برك
0: قلت لك نحي السويت التليفون من يدك وجاوبني عندك فكره على الادارات وما فيها من زنقي ونهجه وكلورات
1: دي لحظه دي سنني برك
0: سمير
1: نعم باهي هاني علقت مش لازم التليفون
0: نحطوا شيء هذايا الكل تعرفه بابا سيدي خويا الله يقدر عليك وصدمت وحدك على المشروع تنجمش تقول لي كيفاش باش تدخلوا ورد بالك لا تشد التليفون
1: اي باهي باهي ها ما
0: باهي ونحطوا عرفت تدخل تنجمش تقول لي كيفاش باش تخرج راني نكسر التليفون نحي التليفون من يدك وعندك 5 ثواني في يدك باش تجاوب سي وفي الوقت

0: يعطيك ايدي قدش تضحك.
1: ليه وتدخل في الشقيقة والرقيقة وتسأل على العلة وبنت العلة والطبيب بيش مات.
0: مسكينة انت من التي حتحط فيها
1: ريت سعاد وخيتي، راني نعاني نعاني منها في معاني يا زرقة. يلل علاش اخر مرة دبرت على سمير والدها، قتلوا مرتك عاقرة طلقها وخوف بنت خويا باش تجيب لك صغير يملي عليك الدار ويورث الرزق.
0: ايه عاد كثرت لها هذا كلام تو يتقال. صحيح هو لازم صغير يورث الحقيقة متاع ربي، هما على الاقل ما تقولوش هي طلقها، خليه وحده يطلقك
1: بربي سعاد.
0: ايه نقصد ياخذ قرار وحده، اش مدخلها هي؟
1: وهو ينجم ياخذ قرار وحده؟ عندي راجل سكرم بكرم ما يفهم شيء، كان مش مني انا راهو ضاع مثل عام.
0: ايه هو بالحق خايتي، بوهيلي نقصه كل حشيش.
1: تعرف المرة الأخرى اش عملت؟
0: اش عملت؟
1: ايش نقولك؟
0: يزي عادي يزي
1: وزيدت قتله يجا مش هكا بركة
0: ما زيدة
1: يجا
0: ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه

0: والله تقتل بضحك يا حاجة.
1: حتى انت زيدة ريحة الكرهبة تقتل.
0: نعم
1: قل لي.
0: نعم حاجة.
1: يا اخي هزز الكمنبير في الكرهبة.
0: لا
1: اعمل لك عواذيك هي.
0: شنية؟
1: تعرف القوس متاع باب حر؟
0: نعرفه.
1: تعرف باب عليوة؟
0: نعرفه.
1: ايا شد يمين كل شي طولته.
0: نعم
1: تلقاش يا عظمة.
0: رمبوان
1: هذيك هو امشي معاه طولته تلقى
0: الحياة باجة.
1: تيلي تلقى بيع كلاسة رخيص خوز تزينة زويس ومتع سويقاتك تربح فيهم ثويب يا بابا. ميلة رحمة ليك ورحمة للركيد. هاي حل حل البيب حل.
0: ما فهمت شي حاجة.
1: اعرف يا خينا فيل عليا مش جديد يا باب. هيا حل البيب وهبط لك الفليجة.
0: الحناء ما هو حاجة.
1: ميلة غادي
0: فضل يا حاجة.
1: زيد فضلك.
0: هيا بسلامة طوال.
1: وفلوسك
0: صدقني نسيتهم.
1: يا ميلة كي تتفكرهم ايجا للداء هك وليت تبارك الله تعرفها توا تلقاني شريت لك بيهم كلاست.
0: ما يسالش الكورسة هذه من عندي.
1: تدخل تشرب خيوة.
0: علاش لا
1: وفرد مرة ان فخلك ساقيك في المية والجفي بلكش يا بابا نلقالك كلاست ناسيهم تحتك نوصخ.

0: ناس قبل قالوا أول وفقة وقبل سامة. وقبل ما نتحدثوا في التفاصيل اللي هي ما تمكش جملة نتفاهموا كيفاش باش نقسموا الحنانات.
1: إيه قال نقسموا دقوا شقوا يا أخي تبنالوا تيلوا سيء ولينا نطردوا في الكليونات والبيوت تلملات والكاسة عبات حتى باش نتفاهموا كيفاش باش نقسموا الحنانات.
0: إيه وكل شيء حاضر بابا سيدي خويا.
1: يا زيني من اللي قالوا حاضر تشتوى اللي حاضر
0: البيانوات
1: بربي.
0: إيه وتفهمت مع مقاولات.
1: لا عاد
0: حتى ما ترخيص الإدارية صبيتهم بابا سيدي خويا.
1: لا عاد تفضلك
0: باش تعرف باللي معاك شريك طيارة
1: وبالطبيعة المصروف الكل على قبي
0: صرفته أنا ما تخافش. أما لا باش داخل معاك شريك بابا خويا.
1: لا مدامك أنت صرفت هكاك بالحق شريك صاروخ مش طيارة
0: وما خليت لك شي حاجة كبيرة في بايك.
1: نعم
0: ما تتفجعش ما تتفجعش خليت لك خلاص المهندس يعمل بيانوات.
1: نعم قالوا بيانوات مهندس.
0: اي وبعض المصاريف نتاع نبر والاوراق حكايه فارغه مش ياسر تفتوفه ما تفوتش 13 مليون.
1: ها
0: اي وحتى ترانسبور دفعته انا ما تخموش عليه بابا سيدي خويا.
1: عبد الحكيم
0: مستحيل ما ناخذ منك حتى شيء تفهمنا ترانسبور عليا ما لاباش دخل شريك.
1: عبد الحكيم
0: حلفت سمير يعيشك ما تصومنيش لبيان.
1: اما نصومك بتاعك شوية زر لعبت علي الدوخة يا بابا.

0: بعد سمحني يا هادي، هذه ماهيش حماية، هذه غولة اللطف يا ربي.
1: عبيثة عبيثة
2: هذيك بالعاني تلقاها في قطبية وعملت مولا الدار مشحوني ماله في عود راهي خرجت مرحب بيا وتنزع ليا في الفليجة. قلت له ولدي سمير راك ماخذ امرأة مش من نصك، بدلها وارتيح. شبيك راهم ما كذبوش ناس قبلك يقالوا كب البرمة على فمها تطلع البنية لامها ماله. شو تعمل هك العقرب لهنا يا اخي؟ انا مش قلت لها طردا امرأة اللطف اللطف اللطف صبيب تقوم على قوم مالا بالطبيعة راهم قاعدين يفرشوني في حصيرتي.
0: أوه اسمعني هادي، ما كنتش نعرف اللي خالتي قميرة إيش على هكا بصراحة.
1: هو يا خالتي ما عندك مريض طاق لين طاق اللطف.
2: غيب يا قتل عبي يا فار
1: ويسوحان. سمعتنا
2: قطعوا فيا وتريشوا.
0: كيفيش خالتي قميرة ما أدراك قطعوها؟
2: أسكت اسكت انت يا سبيسبينة
0: هنا
2: يا عقرب الجبينة. فرشت لي حصيرتي
1: ليه؟ مش عليك انت يا امي قميرة. خاتي
2: اسكت يا عقرب الحيوط.
0: ساعة انا كنت نشكر فيك خاتي قميرة، كيفاش هكا تقولي
1: لي؟ اي وقالت ما صعب جت عندي حماكي ما خالتي قميرة.
0: انت علاش اللطف يا هيم؟ انت نقصد علاش ما كنت انا في بلاست هيدي؟ انت مكتوب برا
1: سعاد سعاد
0: كتبت خليونا نرضيها.
2: بس وشو عليا ما عليش لله انت تكون في بلاصة هادية مهبولة؟ انا نرحي راس بصل نحط راس ثوم. قوم قوم
0: قوم قوم هادية حماتك قتلك. قوم
2: ليه؟
0: اسمعك
2: ليه انت قوم روح لان كل قلبك بشليك
0: هنا.
2: اي نعم انت
0: شكون انت
2: بينا يا قطاعة يا رئيسة؟
0: تحكي انت علينا تحكي انت
2: يا صبيبة قوم على قوم
0: بالله
2: يا وسويسة يا خميس
0: بربي هكا تقول هكا نتهل في دارك يا هيدي
1: بيها.
2: سمح ليها دارها هذيك يا لله داري ودار ولدي وهي ساكنة فيها على وجه الإحسان حتى يبدلها
1: بربي.
0: الحاصل ما كذبتش يا هيدي أختي في اللي كنت تقول فيه.
2: هيدي
1: نعم امي قميرة.
2: حذر لي روحك يا للا، حذر روحك الليلة وراسك يا ما نرقد وما ننام إلى ما ندبر هيلك طريحة عزيزة وغالية من عند سمير.
3: كنتم مع
4: خديجة بن عرفة، كوثر بالحاج، جمال ساسي، لطفي عبد الغفار، حسونة ناجي، علي بن سالم وعزيزة برباش.
3: في مسلسل أمي قميرة، تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي، تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني، الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري، توظيب الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج علي بن سالم. أمي قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى، حين تعزف الذاكرة على أوتار

0: مساء الخير مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في سهرتنا ليلى مع الموسيقى. ليلى ننصت فيها وتنصت فيها القلوب قبل الأذان، ونسافر فيها بلا وجهة فقط، حيث تقودنا الألحان وتدلنا النغمات. نفتح في القلب نوافذ الحنين، حيث لكل وتر حكاية ولكل صوت عبور نحو الزمن الجميل. نترك للموسيقى حرية الكلام وللروح متعة الإصغاء، فالموسيقى دايما على موعد معنا، وأنا معكم في ليلة مع الموسيقى.
1: أهلا أهلا

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل السهرين وكل عشاق السهر والسمر وكل من اختار رفقتنا الليلة في سهرتنا ليلة مع الموسيقى.
1: أتذكرك أتذكرك

أحباب الجميع في سهرتنا المباشرة. نوصل معكم أكيد دايما على موجات الأولى والحرة. قلت أنه الجزء الثاني من ليلى مع الموسيقى الليلة نخوض في فن آخر من الفنون اللي هو فن المونولوج، بدايته تاريخه وجذوره، وهل أنه فعلا هذا الفن اندثر ولا أنه مازال يحاول مازال يسارع من أجل البقاء. والمونولوج الغنائي هو من القوالب معناها الحديثة لفن الغناء العربي، وكان قدمه لأول مرة